ما كانوا يستعملون هذه المناظرة من أجل أن يختبر، بل بعض العلماء حتى الاستفهام للاستفهام، كانوا لما يستفهمك بعدين أنت تجيب إجابة خاطئة، فهو بعدما استفهمك وأجبت إجابة خاطئة كأنه عرضك لموقف محرج، ولا لا؟ أقرانك يا حد هذه ما تعرفهاش، هذه لم تعرفها، هذه لا تعلمها، إذن هذه لا يفعلونها. وحتى لو أجاب هو، هو الذي أجاب، ما أجاب أحد من الحاضرين والطلاب من أقرانك ونظرائك، هو الذي أجاب، لكن يخشى

0: أقرانك ونظرائك، هو الذي أجاب، لكن يخشى أن يؤثر ذلك على إخلاصه، فكانوا يخشون ويعدون الاستفهام من الرياء. الله أكبر. ولهذا كانوا إذا اضطروا إلى هذه المناظرة والمجادلة. أما في الأصل البيان الصريح والتبليغ والدعوة يكفي، يكفي كما قلنا قبل قليل، بلغ واستمر في طريقك، لأن من كما قال وختم بها قوله، لأن من صفة العالم العاقل لا يجالس أهل الأهواء أصلا أي أصالة وابتداء، وكذلك لا يجادلهم. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء الغد إن شاء الله صباحا على 9، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام الحبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: آمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثامن، ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق الجيش.

0: المقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون. فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
1: نعم، هذا درس في التوحيد يعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام للسجناء، ويقدمه لهم على كل مصلحة يرونها مصلحة، وأن المصلحة الأولى والعظمى التي لا ينبغي أن تتقدمها مصلحة أخرى هي مصلحة إصلاح العبادة والتوحيد في ابن آدم. فهم جاءوا بهم ومصيبة رأوها، ولعلهم رأوها عدة مرات، لأن أحيانا لما يكون الرؤية أو الأمر ذا بال وذا أهمية قد يراه الإنسان مرات وكرات، كمن يكون مسحورا مثلا، ولا أريد أن أشكك في النفوس، الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي، كلاب، حيات، كأنه يرى نفسه أنه يسقط من الأعالي من الجبال، ويرى ذلك تلك الكوابيس مرات وكرات، وكأن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لأن يعتني هذا الشخص بنفسه، يرجع إلى الله، يقرأ القرآن، يرقي نفسه، يخلص نفسه من قد يعني يجري وراءه. فرعون رأى هذا الشيء، رأى أن ملكه سيقضى عليه على واحد من بني إسرائيل، لعله رأى ذلك مرات وكرات. فهؤلاء الشباب رأوا رؤيا، وكانت لهم اللقاء وكان معهم لهم اللقاء مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فحكوا له هذه القصة وهذه الرؤيا، فهو كأنه طرح كل رؤياهم على الأرض وأخذ يصبرهم: لا تستعجلوا، أنا سوف أعبرها لكم بقدر ما يأتيكم الطعام، يعني وقت الفطور قريب، من هنا إلى وقت الفطور تكون الرؤية قد عبرتها لكم. هذا على تفسير من التفاسير، وهو الأظهر وهو الواضح، يعني كأنه صبرهم، قال أعطوني وقت، عندي شيء أقوله لكم، والرؤيا سوف أعبرها لكم، لكن اصبروا علي بقدر ما يأتيكم الطعام، وقت الطعام قريب. فاستغل الفرصة وأخذ يرسل عليهم الصواعق من الآيات والبراهين والحجج والدعوة إلى التوحيد. وفي رواية أنه أراد أن يجلبهم لنفسه، فقال أنا، أنتم تظنونني أني أعبر الرؤية فقط، أنا عندي أشياء أكثر من ذلك. ما هي؟ قال أنا أنبئكم مثل ما كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. كان يقول للصبيان للأطفال أبناء بني إسرائيل: أنتم ستأكلون كذا اليوم الفلاني، وأنتم ستأكلون اليوم كذا اليوم الفلاني، لكي يجلبهم إليه فيؤمنوا به. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، يعني وعيسى بن مريم، تظنون أنه يعلقهم بنفسه مثل ما يفعل بعض الأشياخ، يفعلون بعض يعني يقومون ببعض الكرامات، زعموا بعض الكرامات زعموا من أجل أن ينبهر الناس بهم ويقدسونهم ويسجدون لهم ويدعونهم. فهم طواغيت، الطواغيت هم الذين يعبدون وهم راضون، فيوسف وعيسى لم يعلقوا الناس بأنفسهم من أجل أنفسهم، وإنما من أجل أن يعلقوهم بالله سبحانه وتعالى. كان يوسف يقول لهم: أنا، أنتم تظنونني أني مثلا أعبر الرؤيا، أنا أعطيكم أكثر من ذلك. تدرون ماذا؟ أقول لكم اليوم الثلاثاء، يوم الخامس الجمعة، ستأكلون كذا، سيأتيكم أهلكم بالطعام الفلاني والفلاني، والأسبوع القادم سيأتونكم بالطعام الفلاني والفلاني. فقالوا: هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة، فمن أين أتاك ذلك؟ فربطهم بالله، قال: ذلكما مما علمني ربي. وأخذ شرع يفصل دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد فيها تخلية والتحلية، تصفية والتربية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت مثل لا إله تركت واتبعت من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا شيء مضطرد، يعني متكرر في القرآن الكريم، بيان التصفية والتربية. وإذ قال إبراهيم لقومه، لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. ثم التربية: إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وحتى أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا. ماذا يقولون؟ عبودوا الله، هذا التربية، تصفية، ما لكم من إله غيره. عبودوا الله، تربية، لا تشركوا به شيئا. عبودوا الله، اجتنبوا الطاغوت. عبودوا الله، اجتنبوا الطاغوت. هذا هو دأب الداعي إلى الله. وللإطمئنان ولتثبيت هذا، سأذكر لكم سلسلة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما دام قادتنا إليها هذه الفائدة. كيف كانوا شجعان في دعوة التوحيد؟ لأن لو أننا أردنا أن نتوجس ردود الفعل للقوم لقومنا مثلا آباء أمهات عائلات جيران إخوان أصدقاء نقول أنا يعني بعض الناس يقول لا أقول لهم دعوة التوحيد لأن ممكن لو أدعوهم لدعوة التوحيد سينفرون مثل ما هو حال كثير من أصحاب الأهواء يقول لك لا تقول بدعة لأن من تقول بدعة ينفر الناس منه لا تقول التوحيد لا تقول الشرك. ونوح عليه الصلاة والسلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما إذن 1000 سنة 950 سنة مضروبة في ماذا؟ في الليل والنهار. معنى لا يتوقف عن دعوة التوحيد إلا إذا غلبه النوم، وربما أدركه النوم من كثرة التجوال لأنه كان يتجول يذهب مدينة إلى مدينة إلى مدينة يذهب إلى المدن ويدعو، وربما يدركه النوم في الطريق فينام في الطريق بقدر ما يستعيد النشاط ثم يذهب يعود للدعوة. وهذا هو الذي أمرنا الله ادعو إلى ربك وادعو إلى ربك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. المرء يدعو خلقنا هذا يعني أكرمنا الله بالإسلام والتوحيد إذن نحسن كما أحسن الله إلينا وأحسن كما أحسن الله إليه. هذا ليس في المال فقط، ليس في المال وفي المتاع وفي المادة، بل حتى كل واحد يحسن كما أحسن الله إليه. أحسن الله إليك فصرت طبيبا، أحسن إلى الناس. أحسن الله إليك فصرت تقنيا مهندسا، أحسن إلى الناس. أحيانا تعمل بالمال وأحيانا تعمل ببلاش، مو بلاش وإنما رجاء ما عند الله. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر من الإحسان العام. وهنا قال الفائدة أو الفصل الثاني الإرشاد إلى فائدة نافعة، الإرشاد إلى طريق الجدل النافع والمقابلة بين الحق والباطل. تبعوا لهذا الموضوع لأن يهمكم جميعا، وينبغي كل واحد يقول أنا هو المعني بهذا الموضوع، سواء كان أب ولا كان ابن ولا كان أخ ولا كان جار ولا كان أي شيء، ينبغي أن يكون هذا هو دأبه، لأنك ستدخل قبرك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كل الناس يقولها، الذي دعا إلى الله سيقولها يا ليتني أكثرت، والذي لم يدع يقول يا ليتني بدأت، والذي فرط يقول يا ليتني لم يفرط أفرط. شوف في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كل الناس يتمنوا الكرة، يتمنوا الرجعة، رب ارجعون لولا أخرتني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كان يقول في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين كلاهما. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن أيها الإخوة الكرام استغلوا الفرصة، ادعوا إلى الله، أنقذوا الناس من الشرك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عبد أبي طالب يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، ما كانش بين ذلك. المشرك إذا مات نار أبدا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ما كانش عوان بين ذلك، ما كانش منزل بين المنزلتين. فإذن طرق الجدل وبيان طرق الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في طرق الشر من المفاسد العاجلة، يعني تبين للناس، لأن الناس أحيانا يخافوا من الدنيا وأحيانا يخافوا من الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هناك من تخوفه بالجيب، تخوفه بالفقر، تخوفه بالمرض، تخوفه بالعذاب الظلم فيخاف. هناك من تخوفه بماذا؟ بالآخرة، مثل ما كنا نقرأ في صلاة الفجر وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، هذا تخويف بالدنيا، التخويف بالآخرة قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. مش معنى يوم التناد؟ يوم ينادي منادي من مكان قريب، التناد. ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادوا يا مالك، ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم أورثتموها. ونادى ونادى ونادى، كل ما فيه نادى، يعني يوم القيامة يسمى يوم التناد، يوم التناد يوم القيامة. ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، ونادوا ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وناداهم ربهم ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل. هذا يوم التناد. ولذلك بعض الناس يخافوا أحيانا في الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلسة، عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور، قال خذوا ما آتيناكم بقوة، بنو إسرائيل أيضا أرسل الله عليهم الطوفان ثم رفعه ثم الجراد ثم رفعه ثم دائما يرسل عليهم عذاب من العذابات من ألوان العذاب. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكلما أرسل عليهم عذابا قالوا لموسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما يكشف عنهم الله العذاب إذا هم ينكثون، ينكثون يعني يخلفون العهد وينقضون الميثاق، وهذا هو دأبهم. مع أنهم جاءتهم ألوان من العذاب، جاءهم الطوفان، الطوفان وهو سيول من المياه تدخل وتغمر بيوتهم ومزارعهم تفسدها. أرسل عليهم الجراد، الجراد يدخل حتى في سراويلهم يزعجهم وفي أفرشتهم، يدخل عليهم حتى أنهم يصيروا يمشون فوقه لا يستطيعون الخلاص منه. لأن سبحان الله هذا الحشرات عجيب أمرها، أحيانا تحضر لها مبيدات أدوية تقتلها، فهي فيما بعد تكتسب مناعة. تلك المبيدات التي حضرتها من قبل صارت لا تنفع هذا المرة، مع أنها نفس الحشرة يعطيها الله قوة. الجراد كذلك، جراد طوفان والجراد والقمل، القمل يتناثر عليهم يتناثر منهم. كلما مسحوه ثم كلما جاءت بيض من ذاك الذي سابق فيفقس وينشأ من جديد، يكون يأكل حتى يتناثر القمل في أكله، وبعد ذلك ذهب ثم تأتي الضفادع هذه التي تقفز ملأت الأرض، يكون يأكل فتسقط في أكله وتحدث لهم صوت مزعج، جند من جنود الله. ثم يدعو موسى ثم تذهب ثم يأتي الدم، أي سائل يصير دم، طبخ يصير دم، دم ماء يصير دم، بما دم مجرد يقربها في فمه يصير دما. قال الله آيات مفصلات، وهذا هذه وسائل الدعوة، أنك تقول للناس مثلا انتبه الله يعاقبك، عاقبك في الذرية، عاقبك في الزوجة، يعاقبك في نفسك في المرض، عاقبك بجار سوء، أنت تكون سببا في عدم نزول المطر. هذا هو الذي قال الشيخ، يعني قال الإرشاد إلى طرق الجدل النافع المقابلة بين الحق والباطل، يعني بما يخوف الناس بالعاجل والآجل، كلها تربطها برب العالمين الواحد الأحد واحد القهار. وذلك يوسف كان يقول أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني قلبك يتعلق أرباب متعددة. اليوم تقول هذا رب وغدا تفقده وتقول لا هذا هو رب، وذاك الرب الأول ماذا تهمله، وربما تصب عليه النجاسة وأنت لا تدري. فكان يقول لهم هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار، الله الواحد القهار المتفرد بالجلال والجمال والكمال صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قهر العباد قهر الخلق، فهم كلهم تحت مشيئته وطوع تسخيره وتدبيره، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. ثم عاب آلهتهم، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء. وهذا أيها الإخوة الكرام، هذه فيه يعني لفتة مهمة انتبهوا إليها، وأنا أسرد عليكم جملة من كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بنوح ونمر على هود وصالح وإبراهيم وموسى ويوسف أمامنا، وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نضرب أمثلة عن الدعاة أتباع الأنبياء كيف كانت دعوتهم ليسهل علينا الاقتداء بهم. فمثلا نوح ماذا قال؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، لأنه أقام فيهم 1000 سنة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله، فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون في الخفاء، ثم قضوا إلي، يعني اقتلوني أنا، قضوا إلي ولا تنظرون. كأنه يقول لهم هذه الآية لا تفعل شيئا وأنا أتحداها، آلهتكم لا تسوي شيئا، ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. هود ماذا قال؟ قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك دعوة ماذا؟ آلهتنا، آلهتنا أصابتك بسوء، مثل ما يقول عباد القبور عباد الأشياخ، يقولوا دعوة فلان من الأشياخ قد حلت بفلان لأنه تعرض له. فماذا قال هو؟ قال تعالوا إني أشهد الله واشهدوا أنتم معي، أن هذه الآية لا أبالي بها، قولوا لها تصيبني بشيء أنا موجود. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا، اجعلوا لي مكيدة، كل واحد يعني يقوم بمكيدة بمكر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم ومالكي ومليككم ومدبر شؤوني وشؤونكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما أحد يعني ينفلت عن الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. نوح قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. تحدي، هو ليس تحدي من أجل التحدي، وإنما هو بيان بأن هذه الآية الآلهة لا تستوي شيئا، مثل ما ذكرت لكم قصة عمرو بن الجموح الذي كان يعبد صنما، وذاك الصنم في الصباح يأخذه معاذ ومعاذ فيجعلونه في النجاسات، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه ويعطيه ماذا؟ يربط له سيف، يقول دافع عن نفسك، بعد ذلك تبين له. فإبطال زيف الآلهة من وظائف المسلم. ولذلك ذكر الشيخ أن آلهة هؤلاء لا تملك نفعا لنفسها ولا لأهلها، نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا من تقنيات الدعوة التي يتعلمها الإنسان من القرآن الكريم. نأتي إلى إبراهيم، ماذا فعل؟ أخذ آلهتهم وأخذ يضعها على الأرض وعلى الغدير وعلى الماء، يقول ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يقول لآلهتهم وهو يعذبها وهو يعني يهينها، يقول ألا تأكلون؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وبعد ذلك ماذا فعل؟ هددهم وقال لأكيدن أصنامكم أجمعين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطمها كلها، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. لو كان إله وعنده القدرة وعنده الملكوت لما نقوله أف أو أتفل عليه يرجعني، لكن إبراهيم قال هذا لا، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا إبراهيم أهان الآلهة وهذا فيه فائدة للمسلم أنه لا يخاف أحدا في هذه الدنيا، لأن لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن كل الأنبياء عندهم موقف مثل هذا، إلا أننا من باب الاختصار ومراعاة للوقت لم نريد أن نسرد كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث، الثالث من مجموع فتاوى، مجموع الفتاوى، وذكر ذلك في النبوات وفي كتب أخرى، ويذكرها الإمام ابن القيم، ويذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وغير ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقال لهم: إنكم قوم تجهلون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ فبيان عجز الآلهة هذا من أساليب هداية الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي للداعي إلى الله أن تكون أو يكون منبره مشحونا بمثل هذه الأدلة، دائما يحرر هذه الأدلة من القرآن ومن كتب العلماء ويقولها للناس، لعل الله يهدي به فئام من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له: قل لقومك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يسمع يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، انتبه، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال نوح ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال هود كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ما أنكم أشركتم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا كله قادنا إليه قول يوسف. أما عندما تنظر إلى أتباع الأنبياء، هذا مؤمن أهل فرعون، هو من بني إسرائيل، عفوا، من الأقباط، ليس من بني إسرائيل، من آل فرعون، من عائلة فرعون. ذلك أن الله يخرج الحي من الميت، هو من الأقباط، من آل فرعون، من عائلة فرعون. وقارون، قارون ممن؟ من آل موسى. إن فرعون كان، إن قارون كان من قوم موسى. هو ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الجانب الثاني إلى فرعون، ولذلك كان يجلس معهم في الملأ. وهذا كان من آل فرعون وجاء مع موسى وقال يا قومي لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقال كلاما طويلا سمعتموه في صلاة الفجر، وقال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا قال الله؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، خططوا لكنهم ما وصلوا. في نفس الموضوع ونحن نتكلم على بني إسرائيل، السحرة قال الإمام محمد عبد الوهاب كانوا 30,000، وفرعون اختارهم قال اتوني بكل سحار عليم، ما قال ساحر وإنما قال سحار عليم، 30,000 جاءوا من الأمصار، من العتاة، من الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله، السحرة يعبدون من دون الله، جاء بهم فرعون. ولما وقعت المبارزة بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام رأوا العجب، هم لما ألقوا حبالهم حدثت البراكين والنيران، مثل ما رأيتم هذه الأيام براكين في جزيرة سومطرة وغيرها، 6 براكين من آيات الله سبحانه وتعالى، براكين، نيران، أصوات، دخاخين. حيوانات، بهائم، أفاعي، عقارب، وموسى ثابت قل لهم هذه لا تفعل شيئا، مثل ما قال إبراهيم هذه الآلهة لا تفعل شيئا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيدوني ثم لا تنظرون، ولما قال هود كذلك هذه الآلهة لا تفعل شيئا. موسى بقي أمام الناس، أمام فرعون وصولجانه والجماعة، ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يافكون، كل الذي كذبوه تلقفته أكلته وأبقت الساحة فارغة، وبقيت العصا هكذا. فلما رأى السحرة ذلك سجد كبراؤهم وسجدوا خلفهم، هم سجدوا أجمعين 30,000. قبل قليل كانوا سحرة كفرة فجرة، في المساء قبل الغروب صاروا برارة مؤمنون. والعجيب أيها الإخوة الكرام، وهذا يفيدكم أيها الدعاة، أيها الأئمة، أصحاب المناظر، يفيدكم كثيرا، السحرة في الصباح يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقول لهم نعم وإنكم لمن المقربين، ويقول لهم كلام يقول لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يخوفهم بالدنيا، يقول لهم هؤلاء الساحران موسى وهارون جاءوا لكي يخرجوكم من مصر، وثانيا يذهبوا بطريقتكم المثلى، يعني وظائفكم السحرية تصير لا تأكل، من أين تأكلون أنتم تتبلغون وتكتسبون الرزق بالسحر، إذا جاء موسى وفرعون ذهب سحركم إياكم، وسمعوا هذا جيدا. بعد ذلك قالوا كلمات، يا سبحان الله، هذه الكلمات الغريب من أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين تعلموها؟ قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي قالوها. قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، كلام عظيم جدا. وقالوا، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا، اسمعوا ماذا قالوا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أنت لست مفضل عندنا، أنت لا شيء عندنا، نحن رأينا الآيات ونحن نقدر ربنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. هذا الكلام مشكلة، مثل كلام نوح، كلام هود، كلام صالح، كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو قتلتنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام أئمة في المناظر ما يقولوش، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من أين تلقوا هذا الكلام؟ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو تكتب هذه الآيات قد يجيك صفحة ونص صفحة ونص. لو تقول الإمام اليوم من أئمة الضلال تقول له قل لي كلمة في التوحيد يجيب لك الشرك والتوحيد ما يجيبه. النقطة والسر من أين تلقى هؤلاء السحرة مع أنهم ما التقوا بموسى من قبل وموسى ما قام لهم بدروس خاصة ما لقيهم من قبل ولا كان بينهم وبينه يعني تواصل عبر الانترنت والتواصل الاجتماعي ويعني تعليم عن طريق السرية ولا شيء ما كان. والحديث الذي دار بين موسى وفرعون كان في القصر والقصر مغلق ما في مكبرات صوت يسمع الناس ولا إذاعة ولا غير ذلك. كانت بعض الحلقات يلقيها موسى مع شرذمة قليلة من من الشباب فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سرية تامة. يعني يلتقي موسى مع بعض الشباب ولذلك حتى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون وإنا لجميع حذرون يعني ما يتسرب كلامهم. ومع ذلك وصل كلامهم لهؤلاء السحرة الذين كانوا في أضغال مصر مدائن مصر. كيف وصل؟ لأن الكلام الطيب يجعل الله له قبول تخرجه الخادمة ويخرجه الكناس الذي يكنس وينظر ويخرجه الجندي ويخرجه كذا ويخرج على أساس أنه من باب الاستغراب وربما يلقى قلوبا يقظة فتتمسك به. فكان الناس يقولوا أن موسى جاء وهو يقول كذا وكذا يقول كذا وكذا ويقول كذا فأولئك السحرة تلقوا ذاك الكلام. ماذا ذلك لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا على أساس أنه معتقدهم لأن هذه من الصباح للمساء موسى ما قال لهم شيء قال لهم كلمة فقط لما رأهم يعني متأهبين ويقومون بالتسخينات والتحضيرات ورمي الحبال وغير ذلك قال اصبروا قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطبة موعظة فألقت بينهم النزاع فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول يعني إخواننا الكرام لما الشخص يقول كلمة وتكون من قلبه تصل إلى القلوب ويهدي الله بها يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شرط أنك لا تأتي الكلام من عندك ما تكون أنت الذي تأتي بالكلام. كلام القرآن قل إنما أنذركم بالوحي قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الوحي يهدي الله به، كلامك سفر على الشمال كما يقولون. زيدكم 2 ولا 3

زدكم اثنين ولا ثلاثة من الدعاة الشجعان. الدعاة الشجعان من الدعاة الشجعان يوم خرج طالوت بالجنود الذين كانوا معه وخالفوه مخالفة وشربوا من النهر فشلوا. وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقال الشجعان المؤمنون الموحدون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما جبنا بنو إسرائيل من عن الدخول إلى الأرض المقدسة قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحديث ذو شجون وطويل ونحن نريد أن ننهي اليوم إن شاء الله تعالى دروس اليوم في المساء تنتهي الدروس حتما يا شيخ إن شاء الله. فيوسف عليه الصلاة والسلام جادل الناس هكذا قال هذه أسماء سميتموها حجر تعبدونه هو حجر وميزتموه باسم إن هي إلا أسماء سميتموها وآباء أنتم وآباؤكم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للرسول أن يقول للقوم في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء يعني اليوم يعبدون هذا وحدين كانوا في سفر وعندهم إله وهذا الإله يأخذونه معه كلما جاء وقت العبادة اتجهوا إليه ودعوه وتضرعوا إليه. يوم من الأيام ضاع منهم الإله ما عرفوا أين وضعوه فقالوا يا قوم إنا ضيعنا ربنا أين ربنا فقال ابحثوا عنه فذهبوا إلى الشجر والحجر والوديان يبحثون على ربهم قالوا والله ما وجدنا ربنا فنادى مناد قد وجدنا ربنا أوجدنا ربا مثله لقد وجدنا ربا مثله وأهملوا الرب الأول فقال هيا نسميه فسموه باسم اسم إن هي إلا أسماء سميتموه هذا القبة تسمى سيدي فلان وهذه القبة تسمى سيدي فلان وغير ذلك وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وأن الحق هو الذي عليه الرسل جميعا ذلكم الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الحكم إلا لله حكم الدين الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي وقول يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس يعني الله لم يخص عائلة دون العائلة أعطى الدين لجميع الناس فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر هو التوحيد الشكر هو التوحيد الشكر هو التوحيد. لو بقي لنا وقت إن شاء الله تعالى في المساء أذكر لكم

0: بعض الفوائد على أن أغلب الشكر الوارد في القرآن الكريم هو يراد به التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين إن شاء الله تعالى من ذلكم في وسط سورة ما ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هنا الشاهد كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون يشكرون بمعنى يوحدون وهنا قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون ومن والشكر يعني من كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له لقوله إن الحكم إلا لله فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم الأمور الدين والدنيا إلا به ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله ذلك من فضل الله علينا فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم
0: يعني النعم لابد من شكرها ثلاث أركان الركن الأول الاعتراف بقلبه إنها لم تأتي بعبقريته ولا مهارته ولا ذكائه ولا شهادته ولا دراسته ولا أنها جاءت من وراثة آبائه وإنما هي من محض فضل الله محض فضل الله تبارك وتعالى مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الإنسان يعجز أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بها بلسانه يتحدث بها بلسانه ويستعملها في طاعة الله عز وجل أعطاك الله نعمة لا تستعملها في الحرام إذا مثلا أكرمك الله بهاتف تقضي به حوائجك تتواصل به مع عملائك وزملائك تدخل به تجارة غير ذلك فلا ينبغي أن يكون هذا الهاتف تستعمله للفساد لأن الفساد هذا الهاتف عرضة للفساد مجرد يأتي الفساد أنت عندك قدوة الفساد يأتي للإنسان كل إنسان يعني نبي رسول عليه الصلاة والسلام كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم جاءه الفساد وهو في القصر ماذا فعل؟ قال معاذ الله إنه ربي لا أعتدي على هذا الرجل لأنه أحسن مثواي وتفكر قال إنه لا يفلح الظالمون وهرب وسأل الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذه مثلا جوال قد يأتيك مال لا تشتري به حرام، بيت أعطاك بيت لا تجعل فيه كلب ولا موسيقى ولا جرس ولا غناء ولا اختلاط، سيارة لا تحمل فيها خمر ولا حرام ولا فسوق ولا عصيان، تستعمله لله عز وجل. أعطاك الله اللسان العربي والقرآن، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق وأحسن في إخلاصك. الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده إن المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنكم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كما أن قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلنا يغرينه بهذا العمل. فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها، بقولهن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: نعم، يعني أحيانا تأتي المصيبة ويأتي البلاء غير المؤمن يجهل، غير المؤمن ماذا يفعل؟ يجهل، إما يقتل نفسه إما يسب، قل شيء من عنده أنه لا يكون راضيا عن الله ويقنط من رحمة الله ويتمنى الموت. في أحسن الأحوال يتمنى الموت إن لم يتحس هو أو يشرب سما ليقتل نفسه، لأن ما عنده أمل في الله ما عنده تعلق بالفتاح العليم، يقنطون من رحمة الله، ما عرفوا رحمة الله التي قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ما عرفوا قول الله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأصابه ذاك الهول، أول ما جاءه جبريل جاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، يعني خففت عليه. قالت الإنسان الذي يكون صادقا مع الله متعلقا بالله عز وجل لن تهلكه المصيبة، تأتي المصيبة ثم يخففها الله سبحانه وتعالى، يأتي الحزن عظيم ثم يخف على المسلم. لكن الذي لا يكون عنده توحيد وليس عنده عقيدة إيمانية وغير ذلك، بمجرد أن تأتيه المصيبة يجهل. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سرا ماذا يفعل؟ يحمد الله الحمد لله، ما يدير موسيقى ولا غنى ولا رقص ولا خمر ولا اختلاط ولا نساء ولا زنا ولا فاحشة ولا غير ذلك، هذا يديروه يفعلونه الفسق، يربحون في اختبار ولا في كرة القدم ولا غير ذلك، بعد ذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ أفاعيل، يجهلون، يخرجون من الإنسانية فضلا عن الدين. لكن المسلم يبات قائم الليل شاكرا لله عز وجل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قائما حتى تتفطر قدماه، تقول له عائشة رضي الله عنها ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر وين الشكر؟ لأننا لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نشكر الله، فنقدم ما استطعنا، هذا في السراء. وفي الضراء ماذا يفعل؟ يقول أنا لا أخرج عن قدر الله الكوني القدري، هذا كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ماذا أفعل؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي قدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر فهذا، فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ تنفيذ. هنا في الدنيا يشاءون ولكن لا ينفذون، لا يستطيعون ينفذون كل ما يقولون، لكن الله عز وجل له المشيئة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه عبارات يعني ينبغي تحفظوها تعرفوها وتمشوا بها، هذا معتقدكم، معتقدكم المسلم عندما تأتي المصيبة يقول رضيت بالله ربا وما أجرني في مصيبتي، يتمنى الأجر واخلف لي خيرا منها والحمد لله أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول الحمد لله أنها لم تكن أكثر من ذلك، والثانية يقول الحمد لله أنها لم تكن في الدين، والثالثة يقول الحمد لله هي من قضاء الله وكائنة، أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنها لم تكن في الدين لأن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. والثالثة أنها لا بد كائنة، لا بد. وبعد ذلك يبقى ينتظر التخفيف من رب العالمين. ومن وراء المصيبة ماذا ينتظر؟ ينتظر رفعة الدرجات، أنه في درجة الأبرار يصير في درجة المقربين. يطمع قل يا ربي أنا صبرت، أرجو أن ترفعني تجعلني مع الصديقين الشهداء الصالحين، تجعلني مع أبي بكر الصديق. لأن هذا امتحان وصبرت فيه ونجحت. سكت، أمسكت لسانك عن التسخط وأمسكت يدك عن الضرب. الناس لما تجيه مصيبة يضربوا، بعضهم ماذا يفعل؟ يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود. قد يضرب الخدود، قد يضرب الأفخاذ، قد يضرب الصدر، قد يضرب الرأس، ويدعو بدعاء الجاهلية. وإذا كانت امرأة تلبس الأسود مثل عند اليهود، اليهود عندما تأتيهم مصيبة يلبسون السواد. حتى في أوروبا، فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغير ذلك، لما تجيهم مصيبة يعني يوم التعزية، أيام التعزية يلبسون السواد ويغضبون على الله. لماذا يا رب؟ لماذا؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته المصيبة ورموه في البئر خفف الله عنه، أوحى إليه وأوحينا إليه. قيل أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي اليوم الذي تقول لهم، وقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هذا خفف على يوسف. والذي خفف عليه أيضا لما قال له أبوه كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا الكلام ما يقوله من؟ رسول النبي، معنى هراء. لو كان قال فيلسوف ولا منطقي ولا شيخ صوفية ولا غدا يقولوا يعني هذا خرافي، يعني يتكلم بالمنامات، يتكلم بالهوى وغدا. لكن هذا نبي عبر الرؤيا. ولذلك يعقوب بقي آملا لما سمع الرؤيا من ابنه، ويوسف بقي كذلك متأملا وآملا أنه يأتي الفرج، أنه ما يصل للموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا اقتلوه، قالوا اطرحوه أرضا، قالوا ارموه في البئر، ثلاث آراء. فاستقر الأمر على أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول العاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض، لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1300، 314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300، معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة يستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك، فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ولما ذكر الله الهلكة في سورة القمر ذكر فرعون، قال: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال: أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هذو كلهم أهلكهم الله، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن جمع منتصر؟ يعني قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون، لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو؟ اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون تعلى الاستقامة. موسى قال لله عز وجل: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما، لكن هناك شرط. ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على الاستقامة في السر والعلن، في الخلوة والعلن، ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر، والحق منصور ومنتصر، فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك، كيد لك، الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله. قل: حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر، ونجاه من كيد امرأة العزيز، ونجاه من كيد النساء، ونجاه حتى من بعض الرجال ونساء مصر، نسوة في المدينة، كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرج من السجن اجتمعت النسوة وقال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ من الفوائد التي نأخذها أيها الأخوة الكرام، بعض الناس يتعذر يكون في وسط فيه الفساد، يقول الله غالب، الفساد محيط بي من كل شيء، يقول الفساد هو محيط بي من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد، يعني رقيق، لأنه اشتري وصار عبدا، وفي قصر الملك، والمرأة ذات جمال ومنزلة، وهددته بالضرب والسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، واجتمعت معها النسوة، فما سلم وقال الله غالب، يعني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه، معنى النسوة يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت ممن؟ من امرأة العزيز، ومن النسوة، ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي، أكرمكم الله اسمحوا لي على العبارة، قل لهم اذهبوا تيني بيوسف، فصار إجماع من بعض الرجال والنساء وامرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم وتوسل إلى الله، إنك إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع، ودخلوه للسجن وينتظر منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن، يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، ينعوا من الأكل وكذا وكذا، لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا؟ يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب، فأين أنت من يوسف الذي قال الله تعالى فاستعصم، استعصم وهرب، فاستجاب الله له، زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
0: أيوة، قال ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء التبرعات أو المعاوضات، يعني أنت لما تذهب للحانوت للدكان للمتجر ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق للكاشير ويقول لك ادفع مثلا عملتكم وش هي؟ عملة اندونيسية مش هي؟ ها روبيا، ادفع 1000 روبيا مثلا. انت تأخذ 1000 روبيا وتأخذ بضاعتك، ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم هذا بكم، يعني صار متعارف عليه بينكم بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال، وأعطاهم البضاعة ورد لهم أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة، رد لهم المال. قال للفتيان للخدام اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. فقال مثل الأولى أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم، فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل، يعني بدون معاوضة بدون تعويض. فقالوا يا رب يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شاهد من الفائدة هذه، يعني العقود تنعقد بما يدل عليها، أحيانا قول أحيانا فعل أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء، تأتي 1 روبيا وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء، دون أن تقول له كم الماء. يقول لك 1 روبيا، قل بعتك، لأنه لا في الأصل لابد من الإيجاب والقبول، مثل الزواج، قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني. يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا، هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج، هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك، لكن إذا تعارف الناس دكاكين حوانيت محلات تجارية سفيرات وغير ذلك، يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء، معاوضة يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق كم هذه؟ 1000، هل أخذها 500؟ كذا. لكن الشاهد يقول أن المعاوضات العقود تنعقد بما اتفق عليها، تعارف الناس عليها، تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك، مثل التبرع. لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة، ولا وضعها ولم يبدي نفسه، اكتب يعني وضع صندوق من العملة وضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع وضعه، نحن نعرف بأن هذا تبرع منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عساد الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف حتى نعرف المصنف، وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا. وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال، لكن مع ذلك أخذت منا وقتا. ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا يسيرا من هذه الرسالة فنعيد يعني قراءتها، وكأننا نستهل شرح الرسالة أي رسالة أصول السنة من جديد. أقرأ علينا من جديد السند والمتن. نعم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا:
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان الممكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
3: حسبك، جزاك الله خيرا. هذا أولا، هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا، وهو رسالة إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. رأيتم حدثنا لا أخبرنا كذا مثلا، فهذا سند متصل. هذا الإسناد كما قلت إلى يعني هو إسناد، بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه هكذا. إذن كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه يعني حيث ألف، ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل فذكرها في كتابه كما قلنا. هكذا أذكر الذي فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها مثلما فعل غيره. هذا لإثبات لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها. ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا أي أوردها وساقها في رسالته، هذا كله مما في السند هكذا وأخرجها، مما يدل على أنه يعد ويعتبر ثبوتها. هكذا. فمثلا يعني قال في روايته مثلا حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك حدثنا عبدوس ابن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أي كنية الإمام أحمد أي الإمام أحمد يقول، ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره. وهذا كما قلنا هذا وإذا نزعوا بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا حتى السند أنظروا يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه، سمعها فنقلها عنه ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا، ولم يكن يرويها بالمعنى أو شيء منها، حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان. انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة، وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر الحديث مثلا عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى أي منتهى السند فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون، قد يكون اثنان، والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة، والذي يكون أقل عدد الفارق خير. كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفي السند النازل، فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا والذي كثر يعد سندا نازلا، كما قال أبو عمرو البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو. العلو ليس فقط ثناء وسناء، بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب، وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة، وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي، وكذلك القاضي ابن أبي يعلى، وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين، أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد. ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام، ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني. هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة، هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متضافرة جهودهم متكاثرة أعمال وجهودهم وكذا، فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة، فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار، فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخوان، همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث، وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق. فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل. ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم. وهذا الشعار أهل الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع، هكذا يعني والرواية. المهم وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صعب، ممكن يكون السند ضعيف والمتن يرد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول

والمتن يرد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك. ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون سند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن، والعكس كذلك لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة. أما من حيث السند عدالة الراوي كما ذكر أبو عمرو البيقوني، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عده وكل واحد أتوعد، قال إيش؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين؟ ولم يشذ أو يعل، هذا متعلق بالمتن، والعلة كذلك تكون في المتن مثلا وإن تكون هنالك علل في السند. المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث، هو سبب خفي، ولهذا ترون العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليس كل الرواة والمحدثين، ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثل هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا، من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها وتصفية تلقية السنة منها؟ لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لها؟ قال ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم، ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولهذا كان هكذا. ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة كانوا لا يسألون، لما انتشرت العدالة كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوا من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثه، ومن وجدوا من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء وكذا يردون عليه ولا يقبلون منه، رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة. وقال أيضا في هذا المعنى والمراد مثل الذي يطلب دينه، لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء تقول ليش هذا الإطالة، لماذا هذا البحث، لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها ما أدركتها ما عرفتها، لكن لو كان عندك يعني اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة، ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين، فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا مجنون في الجزائر يعني قال عقيدتهم عقيدة يهودية، انظر ما فيها. رأيتم في الصباح لما ذكرنا كلام يعني ابن يعني

أبو المظفر بن السمعان لما ذكر يعني كون قال هذه شهادة لله، شهادة لله وليسمعها الناس، ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد، أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت، ولا لا يا إخوان؟ يعني كتبها إلى غير ذلك، علومها، روايات كذا، إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد قبل. هكذا بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا، مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا بدون السلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل السلما، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال، يعني أنه قال: سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب. قلت: ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحزم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتثنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن يعني في ذلك يعني أن أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها يعني قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها، ويعظ ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد، قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا، وجزموا يعني نقلوها، مما يدل على يعني هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانهم يقولون: لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته، والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم. فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها، وجزموا بنسبتها أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها. فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما أختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار، ألا وهو ابن قدامة المقدسي،
فقد استشهد بالرسالة حيث قال حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه رسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة. وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي، قال لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء، لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها، ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي، قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي، بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يستمع أي يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها. فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها. ولا لا يا إخوان، انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك أنك تقول أن فيها، يعني ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها. يعني ولا تنكرن عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل والتأويل، انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود ما قاله رأس من رؤوس المعتزلة، ألا وهو عمرو بن عبيد، لما رد الحديث بطريقة وقحة، كان وقحا يعني وقحا جدا، يعني لو حدثنا به الأعمش رددته، ولو عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا يحذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ ويهتدي، يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقف بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها
في رسالته ذم التأويل قائلا: وقد قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، إلى آخر كلامه. وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام، حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل، وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما، يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية فأورد ذلك في كتابه المشهور، في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة كما تعلمون، قائل يعني. وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم، في كتاب المجموع قال: فعلم أن شعار، انظروا هذا الشعار أهل السنة، قال: فعلم أن شعار أهل البدع، رأيتم شعار أهل السنة؟ الاتباع وترك الهوى. الاتباع بالدليل، الاتباع يكون بالدليل، وهذا أصل عند السلف بدءا بالصحابة، كما جاء عن أبي الدرداء وجاء عن ابن مسعود، وجاء ابن مسعود تذكر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا، وعدموا الابتداع، هذا هو، لأنه نقيض الابتداع، عفوا نقيض الاتباع والابتداع. الاتباع يكون عندك دليل. رأيتم الإمام الإمام أحمد لما قال لأحد تلامذته وهو أبو الحسن الميموني، انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم، وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل، العلماء أهل السنة يستدلون، علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون، هذا هو الأصل، العلم قبل القول زيد والعمل، يا أخي هذا معروف، دلت عليه الدلائل والبراهين الشرعية. المهم باختصار هذا معروف، ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل، نحن عكس ذلك، كما قلنا الاتباع يكون قال نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. أعطيكم مثال حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات وتكلموا بعقلانيتهم، إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة، إنما أعملوا وخاضوا فيها بمحض التفكير العقلي، بكل صراحة لو تقولوا إيش دليلك، مع الدليل فقط حسب تفكيري حسب فهمي حسب علمي كذا، وانت تقول تجزم بان ما تفكيرك هذا صحيح ورايك هذا سديد، غلط. ولهذا اما اهل السنه يربطون بالدليل، والذي يمشي مع الدليل فهو على السبيل. نعم يا اخوان، قال ابن تيميه: ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا لا؟ ومن فارق الدليل ضل السبيل. والدليل ما هو؟ الدليل هو ما يمكن أن يتوصل، نعم، ما يمكن التوصل به بحسن النظر فيه، يعني بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري. وكأنك تستعمل، لو نقول مثلا الفقهاء، الفقه عند العلماء هو علم شرعي، علم شرعي، علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة، ولهذا الفقه عند العلماء هو مثلا من بين تعريفاتهم أقول، ففي اللغة العلم هو الفقه هو الفهم، ولا لا؟ في اللغة الفقه هو الفهم، وفي الاصطلاح، ماذا يعنون وعلى ماذا تدل كلمة الفقه؟ تدل على شيء إيش؟ هو العلم، شايفين؟
بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم. وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام، نقول المستفادة من أدلتها، ولا لا، تلك الفوائد التي استفادوها منها من أدلتها التفسيرية، بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا تقول قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، وترجع للقواعد العامة الإجمالية كيف يكون، يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا، النهي يقتضي إيش ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا ودوليك. الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة، كقولك تقول الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت عفوا حتى لا أسيء، ما دم نبهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية، كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا، يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في أسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله، هل وهذه طريقة ناكرة يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها، وبالتالي فيجتهدون في نفيها، ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة، وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك، شايفين، وكأنها طريقة ناكرة، يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضهم، مثلا نقول لا نقول مثل ما تقول الجهمية يعطلون وينفون الأسماء والصفات معا، الأسماء والصفات معا، قال لا بل نحن نثبت كذا، ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية، هل نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها أصح وأصوب فهم كما تعلمون، هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان، السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك، حتى في الدعوة، حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة، حتى في شدتهم رحمة، لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون، إنما من باب الترهيب، وربنا جعل الترغيب والترهيب، الترهيب مما يضرك، مما هو خطره جسيم، مما تندم عليه، وقالوا لو كنا نسمع
أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان، فهذا أظن إبراهيم الحربي، نعم ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لأنه حتى في من حيث اللغة والمعنى لو تقول في الاسم تارة الاسم يكون غير المسمى، الاسم حسن والمسمى غير حسن، لهذا لا تغرنكم الأسماء، قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وانت تقول خلاص ما دام سموها مشروبات روحية، ولا لا يا إخوان مشروبات روحية، فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها. لا والله اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة التزيين، طريقة الشيطان، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ولا لا إخوان هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا ولا لا، إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا، لا إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم من العلماء والأئمة من السلف الصالح من كذا؟ لا تذكر أحدا، أنت أعلم منهم أبدا ما يصلح. ولهذا كان السلف شجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، ولا لا إخوان هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا ولا لا، إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا، لا إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم من العلماء والأئمة من السلف الصالح من كذا؟ لا تذكر أحدا، أنت أعلم منهم أبدا ما يصلح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق، يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كما يتعلق بها والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك، هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته، يعني يريد أن يبين بين العلماء ما يقولون هكذا، عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، رأيتم؟ اسمع كلام محقق في قوله، هذا هو القول الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا قول الصواب فماذا بعده إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع يعني وش قال؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه والله والله لن أغير، هذا مش أنا الذي اخترعته وأنا الذي أنشأته وأسسته وأنا الذي ابتدعته أبدا. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت، لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد، لا والله عيب. بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا، وفي هذه المسائل لا ينبغي
يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق. يقول لك لا وش عليه، تخلونا جاهزين.

0: الدين، هذا علم، يعني علم شرعي. بمعنى السلف كما قال الإمام بن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة، سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف. طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها وحاجة الناس إلى قراءة ومعرفة ما فيها. المهم، فقال كلمة مشهورة: كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة. يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها؟ ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا، اقترت، فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها إن طلح إلا القليل. أيام. ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي؟ وعدهم بيوم كذا وكذا أنه يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه، ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقطاعه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة، لا أقول من باب الفضول، إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا: يا معشر الناس، قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة، فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال: فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول: هل هو الاسم أول الاسم حق عين المسمى أو المسمى كذلك أو غير ذلك أو نحو ذلك؟ فقال: نحن الاسم للمسمى، جاء في أسماء الله ولله الأسماء الحسنى، هكذا ولا لا؟ فادعوه بها. وجاء الحديث: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، هكذا. إذن لله، أنت تبقى في اللفظ والعبارة والمعنى والمراد، وخلي المجادلين متشكسين فيما بينهم ومتنازعين فيما بينهم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولهذا فمشفى، يعني الشيء الذي الدرس الذي أعطاه لهم بصورة عملية أكثر من العبارات والكلمات التي سيلقيها في درسه، درس عملي تطبيقي استفادوا منه كثيرا. ولهذا كذلك الإمام ابن تيمية فعل رحمة الله عليه، قال فذكرها يعني ما شاء الله يعني جزما وقطعا بها. وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة ذكرها الإمام أحمد
1: ما يعني ليست أن ينوع عباراتها. كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تلقى دائما ملتزم بالنصوص، منسجم منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأن ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقتي، فهو على طريقتي كما تقولون الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم اكمل الإمام البربهاري قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قلنا إذن قلنا وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة ورتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها وإن لم يعزوا لأن في زمانهم كانوا بكل العدالة كانت تخصف في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها. قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشر إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشاهد لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي هذا كذلك وهي كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوان؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا، مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا، ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس ولا لا يا إخوان، وأصل الشجرة كذلك أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده وهكذا يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان، لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معاني كثيرة متعددة متنوعة متغايرة فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا كسيأتي لا نستعجل يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا، ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا، لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبتوا دلالته ومعناه بكذا وكذا، فنقول باختصار أما معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك يعني. ولذلك يقولون وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة،
منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء، يعني تمثيله كما يقولون، وبالمثال يطرح المقال، إذن كانوا لما يمثل حتى يطرح في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن، ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واصطلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قراء صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم. والأمر يعني طبعا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوا لي اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون في هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة يعني على الفور أنك لا بد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به، يعني فورا لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك؟ قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للترخي، مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار، فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه، والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة، وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، هكذا. إذن والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد هنا بالأصول هي أصول السنة، هو ما يجب الاعتماد عليه والاعتداد به من القواعد في العقيدة والعبادة والمعاملة
وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية ومستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد أن تقول سندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني، أستند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن هدي السلف ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان. وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ضل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على يعني على المعنى الشرعي. لا، ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا لا؟ كما سيأتي، كان حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم، ويراد بها كذلك العرف، العادة، الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته الذي نريد ونبتغي معرفته، هذا قال وأما معناها فالاصطلاح الشرعي، قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرعي، حتى من ناحية الاصطلاحية. الشرعية قد تكون السنة بمعنى جامع وعام، كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه، لا ما حرج. ولهذا بعضهم مثلا، ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات. لما؟ لأن الأصوليين، معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيف دائما السنة هنا لابد أن يكون مصدرها، ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت بأنها سنة نبوية. إيش الدليل؟ صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم؟ إيش الدليل؟ ثابتة عنه، ما هو الدليل؟ لابد. ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها ترد، يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة.
هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة. مثلا لما نقول الخطاب الله يعني الحكم المستفاد من الدليل، هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه دليل بما ثبت الأدلة ولا لا، نريد أن نستفيد منها حكما، فمتعلقة بأفعال العباد هكذا ولا لا؟ ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا؟ فتلكم هي الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، وإيش؟ المباح. الأحكام الوضعية، السبب، المانع، الشرط، الصحة والفساد، العزيمة والرخصة، وهكذا. يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة. فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية، وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك، تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا؟ نعم. فيعين، لأنه هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم، أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا. المهم، وكذلك وما وهي عند الفقهاء، الآن معناها عند الأصوليين، معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله أو فعل أي أفعاله أو تقريراته. تقريرات تعرفوا تستخرجون حكما. أعطيكم مثال، ابن العاص، عمرو بن العاص، مرة في غزوة، غزوة ذات السلاسل، تيمم مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا؟ احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل، أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه، تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان. ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا ولا ولا ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار، قال إني، يذكر له الآن حاله ودليله، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، وفعل الفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي،
لما نظرت في حال الجو يعني يومئذ وعندئذ، والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم، فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا، والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا إلا أن يباشر ملامسة الماء والاغتسال. فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟ قتلوه، قتلهم الله، أفلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له، قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه العلم هو أدرى، حتى لنا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال فأشفقت على نفسي وذكرت، ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم، فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا، إما بحركة، لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ، تعرفون هذا، مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح ولا مش صحيح. لو يقول هكذا، لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان. وكذلك لو يضحك يبتسم للبسمة والضحك دلالة ولا لا، وهكذا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك. هذا السنة التقريرية، هو أن يفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك، فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

الأصل في الأمر الوجوبي ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هناك ذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء، الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمر بأمر غير جازم وعلى غير سبيل الحتم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم بالسنة، ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام أي ما دون الواجب، وهي كذلك أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كل ما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول، وتأتي هذه يعني السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث، حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع الرجلين، تذكرون قصة؟ قال فتركته حتى خف الناس ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني، فنريد كذلك أن نعرف أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا يعني أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي هذا مهم، السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب، الكتاب والسنة ولا لا؟ قال وترة تطلق على ما يقابل، على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة

0: ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأنه الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة، فتقول ماذا يعني فيها أداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أم ماذا؟ فيعنون بذلك السنة الاعتقاد، عقيدة. المقول السنة عندنا أي العقيدة، أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن أي الحسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال ابن تيمية رحمه الله ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم، يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق، هكذا يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك حيث قال ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلام، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بها عبارة عن من سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبمسائل القدر ومسائل الصحابة، ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. نعم. المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا السنة عشرة، هكذا قال السنة عشرة، إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتبه في كتابه في كتابه شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد. هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد. هكذا إذن تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا، هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى. موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة معكم من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين.
2: أمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الثامنة ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين. والصبر الاختياري صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواء القوية من جمالها وعلو منصبها وقونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المهذور. وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ظل إلا ذله. وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه. ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار السجن على مواقعة المهذور. ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقابات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين.
2: جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفوائد تكميل يوسف صلوات الله وسلامه عليه لمراتب الصبر. الصبر، هناك الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وكمل أيضا مراتب العدل. والإحسان للرعية. وكمل مراتب العفو والكرم. هذه ثلاث كمالات: مراتب الصبر، ومراتب العدل، ومراتب العفو والكرم. سنرى واحدة واحدة من هذه الكمالات التي بها ارتقى إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء في الدنيا والآخرة في العالمين. منذ نجح والثناء عليه عند الأنبياء وأتباع الأنبياء وإلى اليوم وإلى يوم القيامة، والناس يثنون على يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو في مقدم الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله أو ظل عرش الرحمن. فكمل أولا الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري هو الذي يسمى الصبر على أقدار الله المؤلمة. لما يقدر رب العالمين مصيبة على الإنسان يصبر أو لا يصبر يرجع إليه، تصبروا أو لا تصبروا. الذي لا يصبر، الذي يصبر له الرضا، والذي لا الذي يسخط له السخط. يعني إن لم يصبر ماذا سيفعل؟ سيزداد ألما وحسرة وضمارا، وربما يقتل نفسه، وربما يكفر، وربما يسب. فما على الإنسان عندما تأتيه أقدار الله المؤلمة إلا أن يقول رضيت بالله ربا. هذه الكلمة يقولها المسلم كل يوم كم مرة؟ 6 مرات 7 8 ست مرات يقولها مع الأذان، أذان الأول والأذان الثاني للفجر، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عندما يقول المؤذن شهادتين. المسلم بعدما يقول المؤذن شهادتين يقول الشهادتين ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا هو السنة، هذا هو السنة، معنى صارت 6 مرات. ثم يقولها إذا ذكر أذكار الصباح، ويقولها في أذكار المساء. ومعنى رضيت بالله ربا يعني مدبرا متصرفا. رضيت بأقدار الله، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر، يدبر الأمر، يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويحيي ويميت وينفع ويضر. فهو سبحانه وتعالى المدبر، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه عبارات السلف، توارثها السلف. من أين أتوا ذلك بذلك؟ من القرآن. كل هذه ما من القرآن، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، له القدرة النافذة له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه كلها داخلة في معنى الربوبية، أن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو الذي يدبر، هو الرب، لا رب سواه. فما على الإنسان إلا أن يرضى بما قسم الله. ولذلك ينبغي للمسلم وهو يقول هذه الأذكار مع الأذان أو مع الصباح والمساء أن يستشعر ويفهم ماذا يقول، رضيت بالله ربا. ويقولها عندما تقدر عليه مصيبة. هذا يصبر وله الأجر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو في السراء من الشاكرين، له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين، والمرء يدور بين هذين الاثنين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار في الأقدار المؤلمة، وصبار في الأوامر، وصبار في النواهي، صبار شكور، شكور في السراء والنعماء. هذه العبارة تم تقرأ كتب ابن القيم، تجدها في عند الشيخ الإسلام، تجدها عند الإمام السعدي، تجدها عند الإمام محمد عبد الوهاب، أئمة السلف يعني يديرون هذه العبارات ويذكرون بعضهم بعضا بذلك. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري لما آذاه إخوته ليس له أن يتصرف، أخذوه وهو صبي صغير، طفل صغير، ربطوه، رموه في البئر، وليس له القدرة من أن ينجو منه، فهو مضطر وصبر. وصبر على بعده عن الوالدين، وصبر عند دخوله السجن، فهنا هو مضطر للصبر، ملزم بالصبر. إن لم يصبر يجزأ، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهذا الصبر الاضطراري، وصبر الصبر الاختياري، يعني كان باستطاعته أن لا يصبر لكن صبر، لكن لو لم يصبر في الصبر الاختياري لا يلومن إلا نفسه. صبر عند مراودته سيدته امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لو شاء لوقعها، لكن حشاه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدواعي كانت كثيرة كما ذكرها الإمام ابن القيم، سأسردها عليكم وهي تقارب العشرة، دواعي الوقوع في الزنا لكنه لم يقع. الواحدة من هذه العشر كفيلة أن توقع الرجل الحازم ذي اللب في مهما قوي إيمانه. ولكن الله سلم، الله يعصم من يشاء. الشيخ قال رحمه الله تعالى: دواعي قوية، فذكر منها الجمال، جمال المرأة وعلو منصبها لأنها امرأة العزيز، وأنها هي التي روضت عن نفسه، أنها غلقت الأبواب وهو في ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته، يعني هو غريب عن البلدة، والغريب يفعل ما يشاء، ليس هناك من يستحي منه. والشهوة عند الشاب قوية، فما الذي منعه؟ منعه الإيمان، منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور أو الزنا. هذا هو معنى قوله لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ البرهان وهو الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان والصبر ضياء.

لأن المرأة لم تراوده مرة، راودته وراودته وراودته، وبعد ذلك لما تكلمت النساء جاءت بهن وأعتدت لهن متكئا وأخرجته إليهن، وهن قطعن أيديهن وتكالبن عليه. لأن كما سنرى إن شاء الله في بعض الفوائد أن ليست امرأة العزيز هي التي روادته فقط، بل روادته حتى النساء. بل تذكر بعض القصص غريبة جدا في مراودة النساء ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن. وقال في عندما أحضرت النساء قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فمنعه من ذلك الإيمان وتوعدته وقالت: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فاختار السجن الذي هو من أسوأ العذاب، لكن أسوأ منه الوقوع في الزنا. السجن يعتبر من أسوأ البلاء، وأشد منه بلاء هو الوقوع في الزنا. ولذلك إذا سولت لك نفسك الفاحشة فقل: يعني أيهم أسوأ، السجن أم الزنا؟ الزنا أسوأ، مع أن السجن شر ولا يتمناه المرء. والمسلم كل يوم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، كل يوم. فيسأل الله العافية من كل السوء. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام صبر، صبر الصبر الاضطراري. والصبر يورث ويعقب لصاحبه العواقب الحسنة. قال عمر رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي المرء جزاء ولا عطاء أعظم من الصبر. ليس هناك عطية يعطيها الله لك مثل ما يعطيك الصبر. بعض الناس يعطيهم الله عز وجل مثلا المال، ويعطيهم الأولاد والمراكب والمساكن والمراكع، الخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والفضة وغير ذلك، وسع عليهم. وهناك من يعطيه الله عز وجل الصبر، فأغناهم هو الذي يعطيه الله الصبر. ولذلك سحرة فرعون عندما هددهم فرعون، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. والذين قابلوا جالوت، الذين كانوا مع طالوت، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك كان من الأدعية التي يدعوها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله، يقول: الله أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا
ابتلي صابر، وإذا أذنب استغفر. ومن أعظم الصور صورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر كما قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في 90 موضعا من القرآن، في 90 موضع من القرآن الكريم ذكر الله له كل أحواله، فضله وأنواعه

فهو يعقب العواقب الحسنة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا، فمدح الله الصابرين، والله يحب الصابرين، يحب المحسنين ويحب الصابرين. ومن لا صبر له لا يقاوم لا الأوامر ولا النواهي ولا الأقدار المؤلمة، لا يقاوم الأوامر، من لا صبر له لا يستطيع أن يصلي ولا يذكر الله ولا أي شيء. ولذلك يسأل المرء ربه على أن يعطيه الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي لا يصبر يصلي مرة قيام الليل ثم ينقطع، يصلي مرة الضحى ثم ينقطع، يصلي مرة الرواتب ثم ينقطع، يقرأ مرة المصحف ثم ينقطع، يذكر مرة وينقطع. فالصبر على طاعة الله عز وجل يجعلك تداوم على العبادة. ومن لا صبر له لا يستطيع ترك المعاصي، ومن لا صبر له يسخط على الله سبحانه وتعالى عندما يقدر عليه الأقدار المؤلمة. فحاجة المرء إلى الصبر حاجة ماسة. وهذه السورة ذكر فيها في خاتمتها يوسف فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأنه ضياء، لأن ذي ما عندش الصبر تنظلم أمامه الطريق. وقال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وقال الله جل وعلا: ستجدني إن شاء الله من صابرين. إسماعيل يقول هل أبيه، ستجدني إن شاء الله يعني بإذن الله، لأن الله هو الذي يصبرك. لا بد أنت أن تبذل شيئا من الجهد فيصبرك الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. حكيم بن حزام جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثم فأعطاه، ثم سأله ثم فأعطاه، ثم جاء وسأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم هذه المسألة لا تحل، مد الأيدي لا تحل إلا لكذا ولكذا ولكذا. وبين له أن من يتصبر يصبره الله. يعني الصبر لا يأتيك هكذا أنت جالس وتصبر، لابد أن تبذل. مثلا الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق لطلب العلم أو للذكر أو لتلاوة القرآن وشيء من هذا، لو تطاوع نفسك بمجرد أن يظهر شيء لك، يعني ينتابك شيء من النعاس، تقوم وتذهب للبيت وتقول في المساء أذكر ولا في المساء أدرس. هذه الحلقات إن لم تقاوم نفسك وتقول لها لن تكتحلي بالنوم، لأن هذه دورة ونحن أكرمنا بها ولعلها من أعظم نعم الله عز وجل، لن أتركها لشيء كائنا من كان وغير ذلك، فتصبر.
أما إذا تطاوع النفس كل يوم تنام بعد الفجر، كل يوم النفس تركن إلى النوم، تركن إلى الدعاء، إلى الكسل. والمسلم كل يوم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل

والأنبياء صبروا. نوح عليه الصلاة والسلام صبر 1000 سنة إلى 50 عام، هو صبر على قومه مع أن قومه كانوا كما قال الله تعالى أظلم وأطغى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.

والصبر يكون عند الصدمة الأولى ويتلقاه المسلم، يتلقى المسلم الأمور الاضطرارية بصدر الرحم، رضيت بالله ربا. هذه ذكرى لما تقول هذه ينزل عليك جبل من الثلج، فتقول أن هذه مقادير الله. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى: هو المؤمن تأتيه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر. يعني لما تجيك مصيبة من شخص ولا من السماء ولا من الأرض ولا من أي جهة، أعرف بأن ربي قدرها عليك، فماذا تفعل؟ تقول رضيت بالله ربا. أي صبر كصبر أيوب، وأي صبر كصبر يعقوب عليه الصلاة والسلام. أجمل أولاده وابنه أوتي شطر الجمال، شطر جمال الدنيا. جاء أبناؤه وقالوا له: أكله الذئب، أكله الذئب، أكله خلاص بعظامه ولحمه ودمه، خلاص أكله. معنى لا مطمع لك في أن نأتيك بأثر، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الثياب بدم كذب. هل صدقهم؟ ما صدقهم. طيب لماذا لم يصدقهم؟ لماذا لم يصدقهم؟ احفظوا هذا يا إخوان، لم يصدقهم لأنه أولا يوسف قال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. يعقوب نبي رسول كريم بن الكريم بن الكريم، يعقوب لم يوحى إليه خبر مستقبل يوسف، وإنما عبر له الرؤية، عبر له الرؤية، قال: أنت سوف يجتبيك ربك، سوف يصطفيك ربك، وسوف يتم عليك نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، على عائلتي، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. معنى عبرت الرؤية. الآن ينتظر يعقوب ماذا؟ وقوع هذا السجود، ولا يعلم الغيب، لكن بشرى خير. ولذلك في المرة الثانية لما قالوا له: إن ابنك سارق وكذا وغدر، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم ماذا؟ جميعا. شكونهم جميعا؟ يوسف وبنيامين، والثالث شكون هو؟ الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بقى عنده الأمل لأنه شاف الرؤيا. ولذلك سنأتي إلى فائدة أن اليقين لا يذهب بالشك، اليقين لا يذهب بالشك.
الشك هو الذي قالوه هم، لكن اليقين ما هو؟ هو الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه فيما بعد أنه رأى أن الشمس والقمر يسجدون له، فقال هذه رؤيا عظيمة جدا وسيكون لك شأن في المستقبل. هل يمكن أن يقول لا أضغاث أحلام؟ مش أضغاث أحلام، هذا نبي. نبي لما يكون رجل صالح فقط وتعبيره يكون كفلق الصبح.

الصبر الاختياري والصبر الاضطراري ذكرناهم ونعودوه، ذكرناهم ونعيدهم. عند المصيبة، عند بالنسبة للمسلم عند المصيبة صبر اختياري يختاره هو، وعند الجزع الذي لا يكون مؤمن يصبر اضطرارا، مثل المرأة التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر فقال لها: يا أمة الله اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل له إنها قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتعتذر ولم تجد حاجبا حارسا، فدخلت عليه وقالت: إني لم أعرفك سامحني. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعامة الناس عندما تصيبهم مصيبة يجزع يجزع يجزع، وربما يكفر وربما يكسر ويسب ويطلق وغير ذلك، ولما يبرد عليه الصبر يقول: الله يجعلنا من الصابرين، أنا صابرين. خلاص مفروض الصبر فيه. الضربة الأولى. فيوسف عليه الصلاة والسلام صبر اختيارا على امرأة العزيز، والدواعي التي تدعو المرأة للزنا كلها كانت متوفرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكرها الإمام ابن القيم. وقال أن صبر يوسف، صبر يوسف على المرأة كان أشد من صبره على السجن وعلى البئر وعلى أذية إخوته. أعيد، شيخ الإسلام قال إن صبر يوسف على مراودة المرأة له كان أشد من صبره على ماذا؟ على أذية إخوته ورميه له في البئر ودخوله السجن، لأن هذه لا حيلة له. ثم ذكر رحمه الله تعالى 10 دواعي مر عليها يوسف. قال: أولا أنه شاب في ثورة الشباب وقوة الشهوة، هو شاب في ثورة الشباب، لأن الله تعالى قال: ولما بلغ ماذا أشده، كان طفل صغير وتعلم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، كان شاب صغير ولما كبر وبلغ أشده فالمرأة راودته، فإذن هو كان شاب في ثورة الشباب وفيها قوة الشهوة، ولا يسلم من هذه المرحلة إلا من رحمه الله تعالى. ثانيا أنه أعطي شطر الحسن، وهذا يطمع فيه الناس، يعني خذ جمال الدنيا من الزهور والورود والرياحين والسماء والأرض والخضور والحيوانات والطيور وبني آدم، اقسمه قسمين: قسم أعطيه ليوسف وقسم وزعه على الدنيا.
وهذا يطمع فيه. والمرأة كانت على مستوى عال من الجمال. ثالثا أنه كان في بلد ليس فيه قرابته، ليس فيه أخوه ولا عمه ولا جده ولا جاره ولا غير ذلك. الإنسان أحيانا لما يكون شاب يعرفه، صغير، طفل صغير يعرفه، لا يقوم بالجريمة، يعني نقول هذا ممكن يبلغها وتسقط قيمته وغير ذلك. كان غريب، كان غريب، والغريب يفعل ما يشاء. الناس عفاكم الله عندما يريد أن يرتكب الفاحشة يذهب إلى بلد غير بلده. رابعا أن التي دعته للزنا ذات منصب وجمال، ولذلك قال الشيخ فنال المرتبة الأولى في الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خامسا أنها ازينت، تزينت وتجملت. سادسا أنها هي التي دعته وقامت بمراودته عن نفسه. سابعا أنها جعلت المراودة في باب مغلق، غلقت الأبواب. ثامنا أنها هددته بالضرب قبل السجن، يعني السجن بعد ما خرج. يعني الأمور الواحدة من هذه تكفي في إسقاط الرجل الحازم ذي اللب، فما بالك إذا اجتمعت. ولذلك كان صبره في ترك الزنا أكثر من صبره على السجن وصبره على البئر وصبره على أذية إخوته وصبره على مفارقة والديه وغير ذلك. الذي يقرأ هذه القصة يقرأها باهتمام، تعينه على ثبات العافية، غض البصر، الهروب من الزنا، المبادرة والفرار من الفتنة، الاستعانة بالله. يقول معاذ الله، والله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه.

والمرء إذا عرضت عليه الفواحش قد تعرض عليك وأنت في بيتك مع جوالك، تعرض عليك مع اليوم الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية المتطورة، ويظن المرء بأنه لا يتفطن إليه أحد والدنيا كلها متفطنة له، أنت تظن بأنك وحدك ولا أحد متفطن إليك. اليوم أنتم تعلمون بأن هذه الأجهزة مطلعة علينا، يصوروك ويسجلوك ويأخذون بصماتك، ولذلك اليوم تتكلم على شيء فإذا به يطلع لك في اليوتيوب وفي

اليوم تتكلم على شيء فإذا به يطلع لك في اليوتيوب وفي التيك توك وفي الانستغرام ولا غير ذلك، تقول سبحان الله هذه الآن كيفش تكلمت عليه كيفش طلع. ذلك أن هذه الوسائل صارت وساوس مش وساوس، مسائل.

ولذلك إذا عرضت عليه هذه الأشياء يتفكر، أولا يهرب، يفعل مثل ما فعل يوسف، معاذ الله إنه ربي، ويتفكر بأن هذا ظلم، لأن يوسف قال معاذ الله إنه ربي، إنه ربي، من هو ربه؟ يعني به العزيز، لأن كان في أديانهم يقول لسيده يقول له ربي، أما عندنا في ملتنا حنفية لا نقول الرب إلا لله، وقال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة، كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك الظالمون لا يفلحون. فالإنسان عندما تعرض عليه نفسه والشيطان الزنا يتفكر، هل يرضاه لأمه؟ هل يرضاه لأخته؟ هل يرضاه لخالته؟ هل يرضاه لعمته؟ هل يرضاه هو؟ لو كان قيل له إن خالتك زني بها يقول هذا ظلم، ويثور ويغضب ويسخط. فكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم. يستحضر هذا الكلام الذي قاله الرسول لذاك الشاب الذي قال له يا رسول الله إذن لي بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه قال ألك أم؟ قال نعم. قال هل ترضاه لأمك؟ يأتي إنسان أجنبي ويزني بأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني يجعل أمك فيه، لأن الزنا دين، دين، عندما تزني يزنى بأهلك، بزوجتك، بابنتك، بأمك. أسأل الله العافية. قال ألك هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال هل ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، يعني كما أنت عمتك ما ترضى لها الزنا، هذه لا شك أنها عمة واحد من الناس، لا شك أنها أخت واحد من الناس، لا شك أنها بنت واحد من الناس، فهذا ظلم، والظلم ظلمات، والظلم مخلوف في الدنيا. وإذا عرض عليك ذلك فاستحضر تقوى الله. أين تقوى الله إن لم تكن في هذا المقام؟ دليل على ذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني في تفسير الإمام محمد عبد الوهاب استخرج منه قرابة 500 فائدة هذه السورة، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف معصوم، لكن أنت كمؤمن تنظرون إلى هذا الكلام.

من الماء عندما تكون في رمضان وتكون الحرارة 50 درجة وتكون عطشان وبعد الظهر وتشوف الإناء من الماء يعرق بالبرد، أنت مؤمن؟ لو قيل لك اشرب تشرب؟ ما تشرب، قد تموت ولا تشرب، لكن نفسك تشتهي أم لا؟ تشتهي نفسك، فالنفس تشتهي ولكن تدفع بالإيمان، يعني تدفع ذيك الشهوة بماذا؟ بالإيمان. هكذا قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، كما يشتهي الإنسان الماء عند الظمأ عند العطش الشديد. وهذا ليس طعن في يوسف عليه الصلاة والسلام، بل هو تزكية له من الله سبحانه وتعالى. رأى برهانا، لولا أن رأى برهانا ربه، لأن بعض المفسرين أتوا ببعض الإسرائيليات وأن يوسف فتح السروال، ولولا أنه رأى صورة يعقوب ورأى جبريل، هذه كلها كذب، كلها كذب. ومن الأمور التي ينبغي استحضارها عندما تعرض عليك الفتنة، تعلم بأن لا خلاص في هذه الدنيا إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا بالإخلاص. والله تعالى يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي رواية المخلصين. فتذكر نفسك إذا كان تريد أن تثبت وتبعد عنك الفواحش والمومسات والزانيات والمتبرجات والصور والفيديوهات وغير ذلك، عليك بالإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى إذا صرت وليا له، ماذا قال الله تعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل يتلطف بك لأنك مخلص، لأنك محبوب عند الله عز وجل. فأكثر من الإخلاص، عندما تأتي المصائب والفتن الله عز وجل يصرفها عنك. أما إذا كنت غير مخلص، بمجرد تأتي الفتنة تكون أنت السباق إليها، وتكون أنت في رأس القائمة. فيوسف إنما عصمه الله عز وجل بإخلاصه وأخلصه له، إنه من عبادنا المخلصين.

ولما تأتيك الفتنة ماذا تفعل؟ استعصم تماك، لأن بمجرد أن تبدأ اللحظة الأولى بالصبر وتدعي الله عز وجل تأتيك الفرج. أما أن بمجرد تأتيك الفتنة تستجب لها، بمجرد تجيك الفتنة تدخل لها، فأنت اللوم عليك. أما إذا صبرت لحظات قليلة جدا، قد تكون ثواني وقد تكون دقائق، فالله إذا رأى منك الصبر والتوكل والإخلاص والخوف منه واستحضرت بعض مقامات العبودية يعصمك الله. أما إن مجرد تجيك الفتنة خلاص تفتحها، مثل ما يجي الإنسان يكون عنده جوال وتأتيه صورة يفتحها، إذا فتحها دخلها، وإذا دخلها مثل ما رأينا أمس أن الإنسان عندما يتلطخ بذنب واحد تأتي الذنوب وتتساقط عليه. أما إذا استحضر مقامة الخوف والرجاء والرهبة والخشية والخشوع والإخلاص وغير ذلك، تأتيك كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لا، ما تنتظر أنت من أول الأمر. التوكل له أسبابه، يعني وسائله، له أركانه. من أركانه اتخاذ الأسباب، عبوده وتوكل عليه، عبوده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. أما تقول سوف يعصمني رب العالمين، وأنت بمجرد جاءت الفتنة دخلت وقلت سوف يعصمني رب العالمين، لن ترى من وراء ذلك العصمة. ومن أفضل الأسباب التي تجعلك تستعصم الدعاء، مثل ما قال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني إليه، ما قال تدعيني إليه هذه المرأة، يدعونني إليه. هم دعوه، دعته النسوة كلهن، ولذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يدعونني إليه، تصرف عني كيدهن، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. فلا بد من الدعاء. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب اصرف عني كيدهن، أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء والفحشاء، ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين.

0: ثم قال الشيخ: ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته مع أنه لم تكن هناك غير من زوجها، لأن زوجها لما خرجت، لما جاء زوجها ووقف عند الباب بادرته، قالت: كيف نفعل بهذا؟ استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا بلية، بلية أخرى، تهمة. فهو رد على نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي، وكان واحد من أهلها، فقال: نحكم الآن، إن رأينا قميصه قد من قبول فمعناه أن هو الذي راودها، وإن رأينا قميصه قد تقطع من الخلف معنى أن هي التي راودته. هو هرب وهي جرت وراءه. فلما رأى قميصه قد من دبر ماذا قال؟ لم يزد علام، قال: إنه من كيدكن، هذا تفعلونه أنتم. فقال ليوسف: أعرض عن هذا، سامحها. ثم قال لزوجته: استغفري لذنبك، يعني ما فيه ماذا؟ غيرة، ما فيه شرف. وقال: إنك كنت من خاطئ. وهي ماذا فعلت؟ لما سمعت النسوة والمدينة كلها سمعت، جعلت لهن مكيدة، قالت لهن: تعالوا عندي. ما قالت لهم: سوف أدخل لكم يوسف، وإنما قالت: عندي وليمة. فأدخلتهن نسوة المدينة كلها، نسوة المدينة، لما تدعيهم الأميرة زوجة الملك، كلهن جئنا. أعطت كل واحدة منهن سكينا وشيئا من الفاكهة، ثم قالت: اخرج عليهن. لما خرج انبهرن في جماله، فبدل أن يقطعن الفاكهة قطعنا أيديهن، فصارت الدماء تنبض في القصر. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا. شوف، قالت: إما أن يسجن أو عذاب أليم، هنا قالت: ليسجنن وليكونن من الصاغرين. عند ذلك دعا يوسف ربه وقال: ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني. انتبهوا أيها الإخوة، هناك يعني سر لغوي هنا. قال: يدعونني، ما قالش يدعينني، يعني المصيبة ما جت لم تأتي في النسوة فقط، بل حتى بعض أزواج النسوة تظاهروا لإيقاع يوسف عليه الصلاة والسلام في الزنا. لأن لما يكون مجموعة من النساء، ولو كانوا مليون، إيش نقوله؟ يدعينني. ولما يكون معهم مثلا بعض الرجال يكون صيغة التغليب نقوله يدعونني إليه. معنى الدياثة بلغت إلى ذروتها حتى أن بعض الرجال يسعوا لإيقاع يوسف في الزنا بنسائهن عافاكم الله. فاختار السجن وهو في السجن 7 سنين ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنهم بدوا يطالبوه إن تستجب تخرج، إن تستجب ستخرج. هو يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف صبر قديش، صبر عظيم جدا، صبر اختياري، يعني قادر يخرج ويقع في الزنا وما يصبر. قال الشيخ ولم يتكل على نفسه بل استعان بالله فقال وإلا تصرف عني كيدهن يعني شرهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا الصبر، هذا الصبر كمل مقامات الصبر، لأن العبوديات مقامات يقال لها مقامات. الإمام السعدي رحمه الله عنده رسالة سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية: الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، الشكر، الإخبات. ذكر مقامات العبودية منها الصبر، وهذه المقامات يربيها الإنسان ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى، السير إلى الله والدار الآخرة. في الطريق ذاهب إلى الله ماذا تفعل؟ تأخذ الإخلاص وتأخذ المحبة وتأخذ الرجاء وتأخذ الخوف وتأخذ الرهبة وتأخذ الرغبة وتأخذ الإنابة وتأخذ. هذه مقامات العبودية كما سماها الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول 3: والعبادات كثيرة منها ومنها ومنها ومنها، ذكر جملة من العبوديات. من العبوديات التي كملها يوسف عليه الصلاة والسلام كمل مقام الصبر، وكمل مراتب العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أين العدل والإحسان؟ لما كان واليا على مصر، لما صار واليا على مصر على الاقتصاد، وزير الاقتصاد، تولى خزائن الأرض وأخذ يقسم. الذي يأتي عنده من أي مكان يعطيه حمل بعير، حتى إخوته أعطاهم حمل بعير للواحد وهم محتاجون، ويعلم بأن من وراء ذلك أبوه أمه، لكن لم يعطيهم أكثر من ذلك، فعادل بينهم وبين الرعية. ولذلك لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا أرسل معنا أخانا بن بنيامين لكي نزداد كيلا بعير، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوته، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لما جاء إخوته ودخلوا المدينة وهم على مرتبة عظيمة من الجمال لأنهم أبناء إبراهيم وأبناء سارة، انبهر الناس في جمالهم فخرج يوسف فرأى كوكبة من الشباب فخصهم بالضيافة، أكرمهم طعام وشراب وإيواء وغير ذلك. عرفهم وهم له منكرون، لأن يوسف لم يكن يدعى يوسف وإنما يدعى العزيز، كل من يحكم في المحكم العزيز، عزيز الخزائن، عزيز كذا. قال لهم: ما هي الحالة العائلية التي أنتم فيها؟ كم عدد أفرادكم؟ أبوكم حي؟ أمكم على قيد الحياة؟ فأعطوه كل المعلومات. خلاص هو يعرفهم، لأنه هو لما صار هو أخذوه صبي صغير، الآن هو بعد 30 سنة، 30 سنة كلش تغير، صار كاهل، وزد على ذلك كونه في المملكة عنده لباس خاص وهيئة خاصة وغير ذلك، كل شيء تغير، لكن هم ما تغير فيهم شيء، هو يعرفهم. قال: أعطوني أفراد عائلتكم. قالوا: نحن 12 ولد. ولذلك لما يذكر أبناء الأنبياء يقول يعقوب أعطي الأولاد ولوط أعطي ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي البنات وعيسى لم يعطى شيئا وهكذا، ولكل واحد مقام الذي يعني يشبهه، الذي لا يولد له الأولاد يذكر عيسى، والذي عنده الأولاد فقط يذكر من؟ يعقوب، والذي عنده البنات فقط يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عنده ذكور والإناث يذكر كذلك بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقالوا لها، قال لهم: كم عددكم؟ قالوا: 12. قال: فين الاثنين الباقيين؟ قالوا له: واحد من إخواننا قام بجريمة. وهم يعنون من؟ ماذا يعنون؟ يوسف. فآذوه وهو ملك، وواحد أبوه هو أبونا وأمه ليست أمنا، وبقي هناك في فلسطين في القدس، وأبونا وأمنا شيوخ. قال لهم: طيب، الآن سأعطيكم حسب عددكم الذي أرى 10 أحمال، 10 أبعيرة، وأعطيكم بعير لأبيكم وبعير لكم أنتم، وأعطوني الدراهم، أعطوني المال. فأخذ المال من عندهم. قال لهم: المرة القادمة لا بد إذا أردتم الزيادة أن تأتوني بأخيكم هذا لكي تأخذوا 11 حمل. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لا بد تجيبوه لي المرة القادمة، وإلا المرة القادمة إن لم تأتوا بأخيكم لا تقربون، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فتشجعوا وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، نفعل قصارى جهدنا ونأتي بهذا الأخ. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم الدراهم اجعلوها دون أن يشعروا، اجعلوها في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فذهبوا حازمين إلى أبيهم وقالوا له منع منا الكيل في المستقبل إلا أن ترسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. هذه القصة ما زالت تأتي معنا في الحصة بعد يعني يومين إن شاء الله فنتمها إن شاء الله تعالى. شاهد أن يوسف أتم مراتب العدل والإحسان. العدل عندما أعطى للناس وأعطى لإخوته مثل ما يعطي للناس، هذا العدل. والإحسان لما رد البضاعة وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. والإحسان أيضا لما قالوا له إنا نراك من المحسنين في القصر وفي السجن وذلك، وكمل مراتب العفو والصبح الجميل. كيف ذلك؟ هذه تاني عندها عندنا حصة يوم كاملا صباح وعشية نتكلم غير على هذا، سوف نتكلم سوى على العفو والصبح، لأننا قصة هذه جبناها من أجل أن نتعلم العفو والصبح والإخلاص والإحسان وما يليق بطالب العلم، ما يليق بطالب العلم. فنحن لا نحكي القصص من أجل الحكاية والمحاجية كما يقولون، وإنما نحكيها من أجل أخذ العبرة، إما أن نكون مثل يوسف وإما أن لا نكون. إما أن نكون مثل يوسف في دفع الشر والإحسان للإخوة والصبح والعفو والعدل والإحسان والإخلاص وغير ذلك، وإما سندخل قبورنا ونحن نشبه ناس آخرين عفانا الله وإياكم. فإليكم الاختيار، وهذه الصورة ستكون حجة لكم أو عليكم، كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. قرأتموها ولا تأتي يوم القيامة، الله يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. فإياك تخرج من هذه الدورة وأنت لم تستفد من هذه القصة. فيوسف عليه الصلاة والسلام كمل الصبر بأنواعه، وكمل العدل والإحسان، وكمل العفو، العفو حيث قال لإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين يغفر الله لكم، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وقال اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى يوسف إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. وبهذا نكون قد أتممنا ساعة ونصف من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة الجنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف إن شاء الله فإننا نستأنف ونواصل مجالسنا في شرح والتعليق على كتاب أصول السنة، رسالة أصول السنة لإمام السنة ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. فتوقفنا عند قوله وكل بدعة ضلالة. تعيد قراءة فقط المتن، تبدأ من أصول السنة حتى يستحضر الناس ذلك إن شاء الله ويتابعون أيضا. نعم تفضل. يعني لا داعي لقراءة السند، هذا معروف خلاص انتهينا منه، قراءة المتن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
2: حسبك، بارك الله فيك. هذا ما سنتناوله اليوم، ومنه المتأخر كذلك نتناوله غدا إن شاء الله. توقفنا في الصباح في مجلس المتقدم في الفترة الصباحية عند قوله وترك البدع هكذا وكل بدعة فهي ضلالة. هنا المصنف رحمة الله عليه ألا وهو الإمام أحمد بقوله هذا وتقريره وتحريره كذلك وروايته لما كذلك رواه وقرأه على وسمعه منه عبدوس ابن مالك العطار، سمع هذه النقول وهذه الأصول، ومنها قوله وكل بدعة فهي ضلالة. فإذا هذه العبارة والجملة التي استمدها في الحقيقة المصنف، قلت لكم بأن المصنف شديد التحري للسنة وشديد التحلي بسمات أهل السنة، فحتى في تعبيره يتحرى العبارات المستمدة المأثورة والمذكورة والمسطورة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، أي آثار الصحابة، ما ذكره الصحابة. هذه الكلمة كل بدعة فهي ضلالة ذكرها قبله غيره من الصحابة، ومنهم مثلا معروف ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، هكذا يقول، وغيره. يعني الآن يتحرى ذلك حتى يعرف الناس بأنهم لم يأتي بها من تلقاء نفسه ومن قبيل نظره أو اجتهاده أو رأيه، لا أبدا. فهذه العبارة إذن والجملة استمدها المصنف واقتبسها من السنة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان، سواء باللفظ الصريح أو بالمعنى الصحيح. حتى في معناها تجد هذا المعنى يدل على ذلك دلالة قوية، دلالة صحيحة. إذن فإنه يتحرى كما قلت متابعة وموافقة الدليل نقلا وقولا. وهذه الجملة، هذه العبارة التي قررها رحمة الله يعني هنا في الحقيقة وحررها، ألا وهي قوله وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها هذه العبارة. قد يناقشك ويجادلك من يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، فيه بدعة حسنة، فيه بدعة كما لا، يقول خلاص. الآن ننظر في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة في أي سياق؟ في سياق الذم، في سياق الإنكار والتحذير وما إلى ذلك، في سياق يعني كذلك النهي إلى غير ذلك. لنرى العبارات هل تدل، لأنه هذا يسمونه دلالة السياق، في أشياء قد تجدونها عبارات أو أشياء تجدونها تذكر فتارة في سياق يفهم منه الذم، وتارة في سياق يفهم منه المدح أو الثناء، فتقول إذن هذه مذمومة لذاتها وبعينها أم يا ترى كيف يكون؟ فهنالك دلالة ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأشياء، وهي دلالة السياق والسباق واللحاق. هذه مهمة حتى من خلال الدليل إذا اقترن بذكرها وإيرادها عبارات تدل على الذم، فإذا هي هنا للذم فهي هنا مذمومة، وإذا ذكرت في سياق يعني اقترن بها يعني ذكرت مقرونة محفوفة بما يدل على الإقرار على الاستحسان على المدح فهي كذلك. هذه هي العبارات، من خلال العبارات تعرف معنى ذلك ودلالته ومقتضاه والمراد به أيضا. لهذا حتى لا نتناقش ولا نجادل ولا يعني إن كنت لبيبا فافهمي، عند العقلاء يقولون ومن الإشارة ما يغني عن العبارة في بعض الأحيان، هكذا ولا لا؟ من الإشارة ما يغني عن العبارة، ومن التلويح أو التلميح ما يغني عن التصريح، هذا عند العقلاء. بعض الناس تصرح مع ذلك لا يقتنع ولا يعتقد ولا يعترف ولا غلط، هذا جدال وهذا تعصب، هذا التعصب ليس جميلا. لهذا هنا لما قال هنا تعبيرا أشار أنه الإمام أحمد قد يسأله من يسأله يقول أنت عندك كل بدعة ضلالة؟ قال نعم، أول من استعمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمله في مقام التعليم، وذكر هذا في سياق التعليم. تعرفون خطبة الحاجة التي عادة ما نستفتح بها درسنا هذا، هذه الخطبة كما ثبت كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما يعلمهم القرآن، كما من حديث جابر بن عبد الله مثلا، وروى هذا الحديث كذلك ابن مسعود وغيره، بل كانوا يذكرون في مجالسهم، بل ثبت عن ابن مسعود أنه كان يطلق عليها خطبة النكاح، أي يجعلونها بين يدي العقود، بين يعني هكذا في افتتاحها ونحو ذلك إلى غير ذلك. المهم باختصار هذه الخطبة جاء فيها كما في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن أبيه، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنايا ومن ألفاظ وعبارات تلك الخطبة. وهذه الخطبة يا إخوان على فكرة، سامحوني وش عليه، على فكرة لما الإنسان ينعم ويمعن نظره وفكره ويتأمل ويتدبر في معانيها ودلالات ألفاظها بنحو ذلك، يجد أنها جامعة في مسائل الاعتقاد، مسائل العبادة، السلوك، كذا كذا. جاء في الصحيح عن ابن عباس أن رجلا من شنوءة يسمى ضماد الأزدي سمع بأن قريشا يتهمون رجلا وأنهم يرمونه بصفات الذم والنقص ونحو ذلك، وأنهم يتهمونه بالسحر والكهانة وما إلى ذلك مما يرمونه به وينعتونه بهذه النعوت من أجل التنفير ومن أجل التعيير، كما هو شأن الناس الذين يريدون أن يحاربوا وأن يصرفوا الناس وأن يصدوهم عمن يخشون دعوته. المهم باختصار فسمع فقال أذهب إلى المكان مثلا مكة، مثلا إلى مكة حيث يعيش حيث يوجد، قال أنا محترف خبير بالرقية وشؤونها ونحو ذلك، وكان يرقي من الريح ونحو ذلك. قال لعل الله يجعلني سببا في شفائه. فذهب سأل عنه فدلوه عليه. فلم يرى فيه عيبا ولا نقصا ولا خللا في خلقته ويعني حركاته، يعني لم يكن العيب ظاهرا. قال لعل الرجل مصاب في عقله، في بعض مرضى العقول يعني المجانين ونحو ذلك لا شك تجده في جسمه ما شاء الله وصفته الخلقية البدنية تجده ما شاء الله في تمام، يعني الحمد لله. فطلب منه أن يقول شيئا، استنطقه قال قل شيئا، كأنه من خلال كلام تعرف تعبيره، إذا رأيته وتفكيره تعرف من خلال ذلك، تعرف أنه إذا كان يهذي هذيان المجانين ويهرف كلام فقط يجري على اللسان من غير عقل ووعي وإدراك وإلى غير ذلك. قال قل شيئا، تكلم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذه الخطبة، قرأها عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. تذكرون الخطبة وألفاظها وعباراتها. الرجل لأول وهلة ما كان يظن أنه سيسمع كلاما بليغا وبيانا راقيا فصيحا، يعني ما شاء الله جامعا للمعلومات التي لم يسمعها من قبل أبدا. فما كان يظن أن، فكأنه يبحث عن العيب فقط والخلل أو الزلل والخطل ليقول هذا دليل وعلامة عدم استوائي وعدم كذلك صحته وعدم ودليل مرضه أنه مصاب في عقله وأنه حقا مجنون كما يقول ويرميه ويصفه قومه. فلما سمع فرغ سكت، قال استأذنه وترجاه، قال أعد مرة أخرى من فضلك، حتى لنفاته الشيء الكثير لم يتدبره. فلما يا إخوان أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص أنا متعب، أنا ذكرت لك المرة الأولى يعني خلاص أنت المحروم، شغلت نفسك وصرفت نفسك عن ذلك، لا لا، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة. النبي كان يدعو بكل شيء، كان يدعو في الصدقة، يعطي الصدقة للفقير، يتعجب الفقير ويكون ذلك سبب إسلام ذلك الفقير، فيقول يا قومي أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا يعطي عطية أن يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر. إحنا لكي نتصدق حتى في اليد كان عندنا أجهزة، ما نرى القطع ما هو الأوراق، استغفر، نحن بعيدون إلا ما شاء الله عن الأوراق، لكن على قدر الطاقة والسعة والاستطاعة، المهم لا علينا. فلعله في اليد، باليد أو بالأصابع، بل بالأنامل، أي رؤوس الأصابع تفرق بين هذه قطعة كبيرة 20 30 40، ولا لا تعرف. فلعل نحن نعمل عمل حسابات، أي نعمل حسابات، نقول الله يعطيه 4 لأنني سأشتري كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مثلا فيعطيه. قال هو يعرف هذا الرجل لعله فقير ومتسول ويتكفف كثيرا، فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطية، وفي رواية يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر. هذا الرجل كذا أسلموا لأنه أعطاه، قد تنظر إلى ذلك القطيع من الإبل والغنم كذا فهو لك. الرجل ما صدق، كان ظن أنه يسخر منه أو يستهزئ به أو شيء من هذا، فوجده جادا وصادقا في ذلك رحمة الله على صحابة الذين تشبهوا به، وصلاة الله وسلامه على نبيه. كذلك الرجل لما سمع خطبة الحاجة لما أعادها النبي مرة ثانية بمجرد أن انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. شايفين يا إخوان؟ فانظروا الذين يتأملون في هذه العبارات، وقد تكون وكانت هذه الألفاظ والعبارات لمن كان عاقلا في سماعها وواعيا في فهمها وفقيها في إدراك دلالاتها ومقتضياتها وكل شيء، هذا أسلم. وفي ناس تجدهم مسلمين مثلا أو شيء، لا هذا ما يدل على العدل، المعنى ما يقتضي هذا المقتضى، ما كذا غلط، كيف يا أخي؟ ولهذا النبي كما قلت لكم أن كان يقول في عباراته من بين ما كان يقول: وكل بدعة فهي ضلالة. والكل هنا للغة تفيد العموم، ولا لا يا إخوان؟ تستغرق وتشمل وتعم كل ما هو من جنس وأفراد هذه الكلمة في معناها وفي حكمها. المهم، قلت المصنف رحمة الله عليه لما استعمل هذه العبارة كان متأسيا، وهذا هو الأصل في النقل، وخاصة في المسائل غير الاجتهادية غير العقلية، غير العقلية المحضة، غير الفكرية المجردة، أي بمجرد التفكير، لا، إنما ينقلها. شيء جميل أن تكون منقولة من القرآن ومن السنة، وكذلك آثار السلف الذين ترجموا، الذين فسروا، الذين يعني فهموا هذا القرآن الكريم الفهم السليم السديد الرشيد الصحيح، وكذلك أفهموه وفهموه غيرهم، حتى طلبتهم أو تلاميذهم كانوا يفعلون. مثلا مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس كان يعرض في رواية أظن للدارمي ذكر أنه عرض المصحف كاملا على ابن عباس، عرضت كثيرة، منهم من قال يعني في رواية 30 مرة يعرض ملازما له. وفيه النقال حدث بنفسه قال: عرضت المصحف على ابن عباس أي عبد الله 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت حتى يستعين بأسباب النزول لفهم تفسيرها ومدلولها. المهم باختصار، هكذا كذلك الإمام أحمد في اتباعه ونحو ذلك. فقلت إذن ولهذا هذه الجملة يعني قررها هنا وحررها، وهي قوله: وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها أحاديث نبوية صحيحة في ورودها، وصحيحة أي صحيحة في ورودها، وصريحة في دلالتها، وصريحة في دلالتها. فقد جاء في حديث العرباض ابن سارية السلمي أي أبو نجيح رضي الله تعالى عنه قوله: وعظنا، تذكرون حيث وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، ثم قال كذلك: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كما في حديث: فإنه من يعش منكم بعدي، ولا لا يا إخوان؟ إذن قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظروا، وكل بدعة ضلالة، هذا قول النبي من حديث العرباض. وكذلك جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أي خطبة الحاجة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وشر الأمور كذلك محدثاتها وكله انظروا محدثاتها أي تحدثون شيئا لا أصل له لا في الكتاب والسنة وتحدثون هذه الأشياء. وذكرنا نعم في الصباح أظن ما ذكرنا قلنا تعريفات لعل لما توقفنا لا علينا سأذكره مدام في السياق. وبصدد ذلك قلنا من بين تعريفات البدعة ذكرنا تعريفها لغة وذكرنا تعريف بعضهم لها شرعا لكن التعريف الجامع الذي يستعمله ويطلقه ويذكره ويعرفون بها البدعة ما ذكره وأورده بمعنى هو جامع للخصائص خصائص الشيء وضوابط الشيء يعني جامع يدل على معنى البدعة ويدل على حكمها أي تعريفها وماهيتها وحقيقتها وكذلك يدل على حكمها هل هو للذم عفوا فيقتضي الحذر والترك والاجتناب. هنا قال وترك البدع أي اجتنابها وذمها ونبذها وعدم يعني مواقعتها أي الوقوع فيها وعدم فعلها إلى غير ذلك سبحان الله. المهم باختصار فالإمام الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام يعني انظروا كتاب جامع وكتاب عظيم في البدع وأصول البدع وما يتعلق بأحكام البدع وحقيقتها وكل ذلك في مجلدين. لما عرفها قال البدعة هي طريقة مخترعة أي محدثة مخترعة في الدين مضاهية للشرعية هكذا ويراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله ولم يدل دليل عليها هكذا دليل شرعي يعني أصلا أو وصفا شايفين. ولهذا جمعت خصائص البدعة الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها حديث في الصباح حديث جابر حديث عائشة حديث العرباض. المهم باختصار وكذلك من حديث جابر كما ذكرنا في خطبة الحاجة لما قال أما بعد فإن خير الحديث كلام يعني كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول

الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ابن رجب الحنبلي تعليقا هكذا: فقوله انظروا فقوله كل بدعة، حتى تأتي بعض الأحيان مناسبات جرت العادة عادة سيئة في الحقيقة، وإن ظنها الناس حسنة كما سيأتي صراحة. يعني في بعض الأحيان مثلا مسألة المولد واحتفال الناس بالمولد ويزعمون أن والله هذا غلط، فيقومون بلي النصوص، أعناق النصوص أي ألفاظها وكل ما يتعلق بها، ويقومون بتأويلها، التصرف فيها بالشهوة بالهوى ما يوافق أهواءهم وشهواتهم ونحو ذلك. فيقول والله حتى وإن نطلق عليها اسم البدعة فهي حسنة ليست من قسم المذموم. بعدين يذكر لهم: هل حصل أن أنتم تعرفون بأن أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم الصحابة، ولا لا؟ هذا معقول؟ الصحابة أشد الناس والعباد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل الكفار تعجبوا في ذلك، الكفار تعجبوا في حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد إلى غير ذلك سبحان الله. ومع ذلك لم يفعلوا، بدءا بالخلفاء الراشدين إلا الذين يقتدى بهم في الحقيقة، يقتدى بهم هكذا ويتبعون في هديهم أيضا، فما فعلوا إلى غير ذلك، مع ذلك يؤولون. إذن ولهذا ابن رجب يريد أن يؤصل تأصيل لا نختلف فيه، لا يختلف فيه اثنان. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: فقوله كل بدعة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. انظروا، يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، صح ولا لا؟ بل وفواتح الكلم وخواتيم الكلم، الله سبحانه وتعالى جعله يقول الكلمة المختصرة القصيرة في حروفها والقليلة في جملها أو كلماتها، لكنها غزيرة في معانيها وعبارها وعظاتها ودلالتها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سامحوني، ترون شراح الحديث لما يشرحون الحديث يذكرون كلمة موجزة فترونهم يستفيدون ويستخرجون ويستنبطون منها فوائد كثيرة، بل لا يجزمون بالحصر كون هذا أقصى وكل ما بل يعبرون بالتبعيض كأنه ومن فوائد هذا الحديث ومما يستفاد من هذا الحديث ومما يستخرج من هذا الحديث، ولا لا؟ يعني يريدون أن يقولوا لا نستطيع بلوغ حصرها. إذن هكذا، يعني هذه العقلاء الذين يعرفون هذه اللغة ويعرفون ألفاظ هذه اللغة ودلالات هذه اللغة وخصائص هذه اللغة، من بين خصائصها البلاغة من خلال التعبير المعبر بها في الوصف والذكر والبيان، تدرك معنى الكلام الذي يقوله البلغاء لما يتحدثون، كأنهم يصورون لكم الأشياء ليس بالحروف إنما بالتصوير كأنك تراها. استعمل هذه العبارة لدقة وصحة وقوة وعمق هذه، ويعني الأسلوب، هذا الأسلوب استعمله الألباني إن رأيتم في مسألة الأحاديث الواردة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ يعني قال هذه الأحاديث

يجعلك لما يذكر لك حركتي كأنك تراه لما يخفض ولما يرفع، لما يسجد ولما يركع، ولما قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. بمعنى ما ليس هنالك بيان أكثر من هذا، وليس هنالك وصف وبلاغة أكثر من هذه، وصفوها وصفا دقيقا هكذا. إذن بارك الله. ولهذا ابن رجب يريد أن يقول هذه عند اللغة اللغويين والنحاة وكذا وكذا، عندما نتحدث معهم بهذه اللغة وبهذه الحروف وبهذه الألفاظ وبهذه الكلمات وبهذا البيان، ما الذي يفهمونه؟ فالذي ليس عنده تلاعب ولا تعصب ولا يسلم. أما الآخر يتخذ ذرائع وأسبابا زعما لترك ذلك أو للجدال والمناقشة، عياذا بالله. المهم، وقال كذلك ابن حجر، يعني ذكر كلاما كذلك لما قال وقوله كل بدعة في الحقيقة هي قاعدة يعني شرعية كلية بمنطوقها، أي هي بمثابة القاعدة في الحقيقة. لو كان هذا ضابط يضبط الأشياء. أتدرون القاعدة؟ القواعد عموما. لما قال قاعدة كلية، القاعدة هي قضية، فعند الأصوليين مثلا لما يعرفون القاعدة يقولون هي قضية كلية، هكذا ولا لا؟ هو قال كلية، استعمل كلمة الكلية هنا بكلية. في بعض القواعد نطلق عليها وصف الغالبية يعني، والغالب يجوز إطلاقه على الكل وتسمية الكل به بالغالب، إنما النادر هو الذي الكلام عنه في إثباته والحكم به، فيقولون النادر في حكم المعدوم أو النادر لا حكم له. المهم باختصار، فلما قال هنا قاعدة كلية، قلنا لما ترون قاعدة كلية كالقواعد الأصولية مثلا ونحو ذلك من القواعد الفقهية كالقواعد الخمس الكبرى وهكذا، المهم هذه القاعدة هي قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أجزائها، أجزائها هذه القاعدة الكلية ينطبق حكمها عليه، لا يشذ جزء ولا يخرج جزء عن حكم تلك القاعدة أصالة وشمولا واستغراقا وعموما. المهم باختصار، ولهذا قال يعني ذكر رحمة الله عليه، قال هي قاعدة شرعية، أولا قاعدة شرعية مستمدة من الألفاظ والأدلة والنقول الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف، هذا الذي سلكه البخاري رحمة الله عليه في كتابه، أي هذا الجامع الصحيح صحيح البخاري. تعرفون البخاري ماذا يفعل في الباب؟ يذكر الآية ويذكر الحديث ويذكر آثار السلف حتى يتربى الناس على الألفاظ والمعاني والدلالات والنصوص والأحكام الشرعية مستمدة من مصادرها. إذن فهذا قوله، إذن هذه كما قال إذن قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، حتى مفهومها يعني هي كذلك دلت عليه، لأن بعض الناس يقولك لا المفهوم حقا نجد بعض العبارات المجملة أو بعض الألفاظ المشتركة، يعني نقول المجمل لفظ يحتمل ويدل على معان متغايرة وقد تكون متضادة تلك المعاني، قد يراد بها كذا وقد يراد بها عكس كذا، أو لفظ مشترك لا يدل على معنى واحد يدل على معنيين،
ها فأنت تحتار، هل هو نحمله ونوجهه ونجعله يدل على هذا المعنى أم الآخر؟ لا، هذه صريحة وصحيحة في منطوقها، أي من حيث اللفظ، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، أي منطوقا لفظا وكذلك معنا، أي دلالة. بارك الله فيكم. قال أما منطوقها فكأن قال، يعني فكأن يقال بارك الله فيكم حكم كذا، يعني لما قال كل بدعة ضلالة، حكم كذا وكذا، تذكر المسألة، تذكر الشيء، فتقول كذا بدعة، وبعدين وتقول وكل بدعة ضلالة، وكأنك تقول تحكم على ذلك الذي ذكرته ما دام هو من جنس البدع، من جنس البدع، وتعرف أنت حكم البدع ضلالة كلها، فبالتالي فهذه البدعة يشملها العموم ويستغرقها المنطوق والمفهوم بالذم والترك. إذن ولهذا بارك الله فيكم أشار إلى هذا. ولا في الحقيقة، لأن لما لما قال عليه الصلاة والسلام انظر تتأملون، يعني تجده تحكم على نفسك بنفسك، لكن بشرط تتقيد بالقيود العلمية، بالقيود كذلك الشرعية، بالقيود كذلك كما يقولون يعني الصحة، يعني الأشياء الصحيحة تبقى صحيحة، والأشياء الصريحة تبقى صريحة، والأشياء الثابتة تبقى ثابتة، والأشياء التي تدل على شيء تقتضيه وتعنيه لغة واصطلاحا لا تقول لا والله أنا في ذهني، لا لا لا لا مكان للذهن هنا، ولا يصح أن يقدم ذهنك على أذهان غيرك. لو كانت القضية ذهنية أو عقلية أو اجتهادية لوجدنا من يفوقك ويفوتك عقلا وعلما وفهما، فليس حجة عليك، كلكم محجوجون، كلكم ملزمون وملزمون كذلك بالشرع وهو الدليل الذي هو فوق الجميع، الدليل الشرعي فوق الجميع، فلا أحد يلزم غيره إلا إذا كان كلامه حجة شرعية. من الذي كلامه حجة على الناس؟ الدليل هو الذي حجة على الناس، العلم الشرعي هو الذي حجة على الناس. ولهذا ترون العلماء يقولون عندما يجدون اثنين يتبادلان النقاش ويتجاذبان أطراف المسألة التي هم بصدد مناقشتها، فالعاقل يقول انظر في قواعد نحكم بها، أنت تثبت وأنت تنفي، أهمية العلم وفائدة العلم وقيمة العلم وقيمة صاحب العلم. قال أنت تثبت وهو ينفي، أنت الذي أثبته بأدلته ودلائله، أي بأدلته وأدواته وبألفاظه وكذا، ما شاء الله، لا ليس عندنا ما نرد من كلامك، وأنت لا، أنا لا أصدق، أنا لا أقر، أنا لا أقتنع، أنا كذا. قال كلامك هذا ليس فيه علم، هذا الكلام المثبت هو الذي فيه علم. ولهذا يقولون لما يتعارض المثبت والنافي، يقولون إذا تعارض قول المثبت على مع قول المنافي، النافي يقدم قول المثبت على قول النافي. ليش؟ لأن المثبت معه زيادة علم ليست مع النافي، النافي يجهلها، النافي لا يعلمها. بعض الأحيان أعطيكم مثالا في مسائل فقهية، في مسائل عملية، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه
ما هو تقول فقط تثبت الفعل والعمل، لا، بل تنفي ما سواه وتنفي ما يضاده وغير يعني وعكسه كذلك، تنفيه تنفي عكسه. قال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ويروي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. الآن هذه مسألة أخرى، انظروا لكن كيف يتصرف العلماء، كيف إذا أمكن، لأنه دائما عند التعارض الظاهر قد يبدو لك المسألة متعارضة والدلائل والأدلة فيها متعارضة متضاربة غير متعاضدة غير متوافقة غير مجتمعة، لا تستطيع الجمع بينها. المهم باختصار قال كيف فعل العلماء، نظروا في حديث عائشة، عائشة تروي هديه وحاله وكيف كانت أفعاله وحياته في بيته، يعني ما كان يفعله، فما رأته يوما صلوات الله وسلامه عليه، ما رأته يوما يبول قائما في البيت ولا مرة. صح، ما شاء الله، نفت ذلك وهذا صحيح. وحذيفة رأى انتهى إلى ذلك المكان كذا، فممكن يعني كما قال فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني فبال واقفا قائما. فيقول كيف نوفق، ما هي وجه أو وجوه التوفيق بين ذلك والشواهد على صحة الجمع بينها؟ قال عائشة حدثت بحدود علمها، فهي مصيبة في ذلك بالنسبة إلى ما تذكره وتحكيه، وهو أنه في بيته ما حصل، هذا صحيح، بينما ما ولكن في شيئا لم تره أبدا، لأن ما كانت تخرج معه في الأسفار ممكن، لكن ما كانت تمشي معه حيث حل وارتحل حيث ذهب، هكذا ولا لا؟ فحذيفة رضي الله تعالى عنه إنما حكى شيئا رآه في غير بيته، إنما خارج البيت. فانظروا، ولهذا المثبت معه زيادة علم، هذه العلم الزائد ما شاء الله لا يجوز أن يناقشه فيه غيره وأن يجادله غيره وأن ينفيه كذلك جاهله. ولهذا قالوا من علم حجة على من لم يعلم، رأيتم؟ فالحجة هذه الدليل. أنت الآن تقول الذي ينبغي اتباعه، ولهذا أهل السنة في هذه المسائل لما واحد يدعوهم إلى ذلك من العلماء، علماء أهل السنة يذكرون الدليل فيأخذون بكلام العلماء ويتبعونهم في ذلك ما شاء الله، ويعملون بتوجيهاتهم القائمة على ذلك. لما؟ لأن عندهم قرائن وشواهد وعندهم دلائل وبراهين على صحة ذلك. فالاتباع أن تتبع وتأخذ بقولي من ليس كلامه حجة، أنت تعرف بأن كلامه ليس حجة، ولكن بعد معرفة دليله هو ذكر لك الدليل، فهذا هو الذي. أما من ليس قوله حجة ليس لك أن تتبع قوله، يعني ليس ها هو الأولى أن يذكر قوله ودليله على قوله، بارك الله فيكم. ولهذا كما ذكر قال لما ذكر ابن حجر أنها هذه قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها تدل على كذا، قال فكل بدعة فهي ضلالة، فأشار إلى دلالة كل بدعة وأنها تستغرق وتشمل وتنطبق وتعم كل ما هو من جنس البدع في الدين، كل بدعة في الدين فهي ضلالة، هكذا. كذلك قال أنها ليست هدى
وأنت تبتغي الهدى بهذه البدع، ولا لا؟ زعمت أقول زعمت أنك تبتغي الهدى، لأنه كما تعرف البدعة أنه يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، أي يعني يبالغ يكثر. ولهذا مرة كان رجل مع ابن المسيب سعيد، لما يصلي الصبح يقوم يركع ركعات، يركع، فجذبه بصورة ناهرة وزاجرة يفهم منها الذم والإنكار، كأنك توقف لا تصلي كذا لا تفعل، الأصل في البدع عدم فعلها، يعني اتكف عن هذا توقف لا تفعل. فتحجب، قالوا يا فلان أو يعذبني الله تعالى على ذكري والصلاة؟ يعذبني الله تعالى من أجل ما أفعله وإن الذي أفعله هو من جنس الذكر والصلاة؟ فقال له بقول بكلام رجل جازم حاسم، قال إنما يعذبك على مخالفتك للسنة، هذا بدعة ليس سنة، وكل بدعة فهي ضلالة. تلتمس الهدى في أسباب ووسائل ومجالات الضلالة، هذا الشتان بينهما. بارك الله فيكم. فيجب نبذ البدع وتركها والحذر والتحذير منها، فإنها ضلالة وليست بهدى، وهي كذلك هلاك في الحقيقة، أي ما هو مآل صاحبها وعاقبة صاحبها وعقوبة صاحبها النار عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. نعم، كما ذكر كما قلنا. إذن ولذلك فيجب إذن ردها وإنكارها والتحذير منها وأهلها، أي التحذير من أهلها. فقد روت عائشة رضي الله تعالى، عائشة أم المؤمنين معروفة، روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا هذا الحديث قاعدة، هذا الحديث قاعدة في الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة من العبادات وما إلى ذلك، يعني الأعمال الظاهرة هذا قاعدة فيها، مثل ما حديث النيات ميزان ومرآة وقاعدة للأعمال الباطنة، أعمال القلوب، وهذا في أعمال الجوارح، أعمال القلوب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قاعدة إلى آخر الحديث كما تحفظونه وتعلمونه. وأعمال الظاهرة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن وهذا قاعدة في الحقيقة وأصل كذلك. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى قالت، يعني أن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني يقول الشوكاني مثلا وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يعني يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، أي أحكام كثيرة تعجز ولا تقدر على إحصائها ولا تستطيع حصرها، لا تستطيع تذكر أشياء كثيرة حتى يعجز لسانك، يعني ولهذا ما شاء الله انظر معنا أصل جامع قاعدة كلية كما قال كذلك. ولهذا إذن ما أصرحه وأدله كذلك على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني لعل حتى الذين قسموا من العلماء إنما تصرف مع أقوالهم المحققون في
بنظراتهم وقراءاتهم وفهومهم وأحكامهم، قالوا جمعوا في ذكر ذلك بين البدعة الدينية والدنيوية، بين البدعة الشرعية واللغوية. قالوا مثلا ترى العز بن عبد السلام له كتابات طيبة، مثلا لا تذكرون من بين كتبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ربط وضبط ذلك وبناه وأسسه على تلك القواعد، التي تلك القواعد مستمدة كذلك ومستندة إلى الأدلة. مع ذلك يقول بتقسيمها تقسيما خمسيا على يعني كأنه الأقسام الخمسة للحكم التكليفي، البدع التي واجبة. الناس الآن يتكلمون عن الاستحسان وذمها، يعني ما يقصد البدع الشرعية، فإن قصد فقد أخطأ رحمة الله عليه. لكن قالوا نحن أنه جمع بين البدع اللغوية والبدع الشرعية وكذا وكذا، وهذا ما يصلح في هذا المجال. إذن ولهذا رحمة الله عليه عبر بهذا التعبير لما ذكر، قال ويعني ما فعله أي بعض الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني هذا خطأ خطأ. وفيما قرره المصنف أي الإمام أحمد في هذه الرسالة، وفيما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا من بيان كون كلها، كون كل البدعة كلها، كلها بأنها كلها سيئة، هذا هو الكلام الذي قاله الإمام أحمد، وشر وضلالة وهلاك، فيه الرد على محسني البدعة، وهو قول من أدرك من الأئمة والعلماء ومن سبقه هكذا. هذا كلام كل بدعة ضلالة، يعني سمعه في عهده وعصره من علماء كثيرين يذكرونه، وكذلك روي ونقل عن التابعين وعن الصحابة، وكذلك ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كما هو معلوم. ومن ذلك من بين الآثار التي وردت عن الصحابة، ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة فهي ضلالة. هذا قول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود. وهنالك قول عبد الله، قول عبد الله تعالى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكذلك ورد التحذير والنكير على محسني البدع، يعني ورد من في آثار ونقول وروايات وأقوال أهل العلم من السلف، من بين ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه يا إخوان، وهو ما ذكره مالك قائلا، وروى عنه هذا القول ابن الماجشون وهو أحد تلامذة الإمام مالك، وروى هذا الأثر ذكره الشاطبي في الاعتصام، ونقله ورواه أصحاب السنن. أصحاب السنن ماذا قال مالك؟ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ويعتقد فيها ويؤمن وكذا، ويأتي بها في سياقي ومن بابي وإرادتي وبقصدي وغرضي إثبات حسنها والاستحسان بها، مثل ما قال الاستحسان تستحسن شيئا استقبحه النبي صلى الله عليه وسلم، وتمدح شيئا ذمه ذكره في سياق الذم، وما يصلح. انظروا كيف يعبر مالك هنا، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، هكذا لأن الله هكذا لأن الله يقول اليوم انظروا لما يقولون شيئا يذكرون دليلا، يذكرون دليل، ما يقول
إنما أقول لا يرد قول بقول من جنسه، يعني كانوا من باب العقل يرد قول هذا بنفس عقلي ولساني وبياني وفكري غيره، وقل ليس منكما أحد حجة على الآخر ولا لا، إنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم في هذا المجال والمقال والحال، عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أقوال كثيرة بل آيات عديدة حتى حذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تعرفون قصة ذلك الذي أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد لمالك، قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أنظر بإيجاز واختصار لكن جواب حازم وجازم وقاطع ما شاء الله، قاطع لمادة الفتنة لمادة البدعة وسببها ويقطع دابرها كذلك، قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم قال إني أريد أن أحرم، يعني يريد أن يحرم من أمام قبره، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في بضعة أميال، خطوة مسافة قليلة، هيا أسألك النبي صلى الله عليه وسلم من هنا أحرم؟ قل لا أبدا. من أين أحرم؟ الذي يأتي من المدينة إلى مكة يريد الحج أو العمرة يحرم من ذي الحليفة، ما يسمى اليوم بأبيار علي، من هكذا ولا لا؟ يعني نحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إذن فليحذر. فلهذا لما رآه مسرا بقي الإمام مالك على قوله وحكمه مسرا مستقرا، قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم ذكر له الدليل، لأنه قال وأي فتنة تخشاها، لا يجيبه بعقله، نعلم الناس الدليل الشرعي النقل، والعقل يعني يخضع ويستجيب ويصدق ويسلم للنقل. المهم باختصار شديد، فقال ذكر له قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، خش لو سألته هل هذا مخالف لهديه وأمره يقول نعم، ها هو حكم الذين يخالفون ويختلفون على سنته ويخالفون عنه، فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا الذي. ولهذا مالك يذكر هذا دائما، يذكر الدليل حتى يعرف الناس بأن ما قاله ليس من محض ومجرد كلامه واجتهاده ورأيه، لا والله، إنما هو نقل للأدلة النقلية السمعية والحجج الشرعية النصية. قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، أنتم تعرفون، فهذه حجة. والذي مع سماعه لهذه الآية وقراءته لهذه الآية وفهمه لمدلول هذه الآية والمقتضى بهذه الآية وكل ما يتعلق، يعني يبتدع ويستحسن ما يبتدع، كأنه يتهم، بل كأنه ابتداء وانطلاقا وأصالة يستدرك على الله، ولا لا، كأنه استدراك على الله. وكذلك ما قال النبي كما قال مالك، يعني فكأنه يتهم النبي في أمانته، يعني فكأنه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة
سبحان الله العظيم. رأيتم؟ ولهذا قال إذن يرد حتى يعرف الناس، يقول نحن مالكية وكذا، تقول لو كنت مالكيين لقلتم مثل ما قال ولاستجبتم لما قال وكنتم على نهجه وطريقته ودربه وهديه رحمة الله عليه. ولهذا بارك الله فيكم، فلما قال ذكر هذا قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، هذا كذلك أصل. قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يتغير أبدا، إنما الدين يبقى ثابتا ويبقى قائما ويبقى دائما. فإن المصنف إذن، بل المصنف أقول، فإن المصنف رحمة الله عليه هنا يتحرى من الألفاظ الشرعية الصحيحة والدلالات المرعية الفصيحة والمعاني المرضية الصريحة، فإنه استعمل عبارة كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فإنه فضلا عن ورودها في النقل فكذلك يصح إرادها، هكذا ولا لا؟ ويعني كذلك وإراداتها، إرادتها أي القصد والغرض، وإرادها السوق والذكر، أي سوقها السياق والذكر، هذا الذي قال في المعنى والعقل. وذلك أن لفظ كل عند النحاة واللغويين أي عند أهل اللغة العربية تعد من ألفاظ العموم، صح ولا لا؟ تقول من ألفاظ العموم، والله أنا أصدقك القول بأنها تفيد العموم. لما نقول كل الناس فعلوا ذلك، كل من في المسجد بمعنى كلهم فعلوا، ما دام لم ترد أداة استثناء، لو استثنيت لبقي ذلك تلك اللفظ على التغليب، على التغليب وين استعملت الكل، لكن ليس بالعموم بدليل الاستثناء، لأن المستثنى له غير حكم المستثنى منه، والاستثناء دليل التناول ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار شديد بارك الله فيكم، قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال الشاطبي رحمة الله عليه كل بدعة. لماذا أؤكد على هذه المسألة ونقوم بشرحها وكأننا بتشريحها أي بتفصيلها، لأنها مهمة في هذا الزمان، مهمة في هذا الزمان حتى يعرف الشبه الملقاة والتي يعرضها ويلقيها أصحابها فيفندها كلها ويضحضها جميعها ويطمس معالمها كذلك، هذا بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المهم قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كل بدعة ضلالة محمول عند العلماء، العلماء يا إخوان، الله لما يضرب الأمثال، أعلم الناس وأعرف الناس وأقدر الناس وأجدر الناس بمعرفة ذلكم العلماء، هم الذين يستطيعون عقل وفهم وفقه وإدراك ذلك الشيء كما قال في الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلماء، وما يعقلها إلا العلماء، هكذا إذن. ولهذا قال محمول عند العلماء على عمومه ولا يستثنى منه شيء، ما في استثناء، رأيتم ما في استثناء، ولا يستثنى منه شيء البتة أي إطلاقا نهائيا، يبقى على العموم على عمومه، لم يخصصه شيء ولم يستثن من أفراده وأجزائه، كذلك لم يستثنى شيء كذلك، سبحان الله العظيم، وليس منها ما هو حسن أصلا، أي يريد أن يقول ليس في البدعة شيء حسن أو ما هو حسن أصلا، ويحق ويليق إراد كلام أي ذكر قلت، ويحق
ويليق إراد كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في هذا السياق، حيث قال يعني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علق عليه، يعني ذكر في قوله كل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة قال بدعة يعني كلية عامة شاملة، إذن فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، يعني هذه الكلمة كان أنا هي الناطقة، ولا لا يا إخوان؟ كان الإمام مالك سامحوني مرة يأتيه بعض من يجادله، انظروا إلى العلماء لا يجادلون، ولكن بعض الناس يتجرؤون ويتطاولون، ما أدري سبحان الله، ورجل يعلمه من خلال مقابلته بحسب مستواه، لكن فيه درس، لو كان يعرف الرجل ما من معنى في كلامه لعلم بأنها كلمات دامغة وبالغة في التواضع والتعليم والتأديب، حتى التأديب يؤدبه. رجل جاء قال جئت لأجادلك يا إمام. أي نعم. كم؟ 25. أنا أخشى أن أزيد على 25، لكن إن شاء الله لا. المهم باختصار قلت شوشتم علينا صامحون، يعني توقفنا عند الإمام مالك هكذا ولا لا؟ فماذا قلت؟ يعني شايف لهذا في بعض الأحيان وخاصة مع التعب، ماذا آخر كلمة توقفنا عندها؟ أرفع صوتك يا أخي. من؟ ولا لا حصرة مش هذه. أرفع صوتك من فضلك. أريد نعم ما يريد ماذا؟ خلاص جيد، الآن ذكرتني. قال جئت لأجادلك. نعم مثل ما ذكرتم. قال انظروا، قال فإن غلبتني، أي أفحمتني وغلبتني بحجتك وقولك وما تستحضره وما تسوق من أجل معارضة قولي وإبطالي، قال فإن غلبتك اتبعتني. قال فإن غلبتك، قال اتبعتك. انظروا، ولهذا كما سيأتي غدا إن شاء الله أنه لا جدال في هذه المسائل ولا خصومة فيها ولا حصر تأصيل. بعض الناس يقولوا هذا تشديد وتضييق، لا والله ليس تشديدا ولا تضييق في الحقيقة كما ستعلمون. المهم حتى لا ألج وأعرج على ذلك، قال وإن جاءنا ثالث فغلبنا، أي نحن الاثنين، قال اتبعناه. قال أراه أمرا لا يتم، هذا ليس دين، الذي يكون بهذه الحال ليس دين. الله قال أكملت لكم دينكم، وأنت تعتقد هذا المعتقد وتفكر في هذا الشيء رأيتم. وفي رواية قال له مؤدبا زاجرا ناهيا ناهرا بعباراته الشديدة، قال أنا لست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. رأيتم كيف كان؟ يعني هؤلاء يقيمون الحجة ويلقمون الناس الحجة بالحجة، يعني يذكرون. ولهذا هذا الذي ينبغي أن نعلم بأنه الذي كانوا عليه. فإن المصنف إذن لما ذكر هذه الأشياء، يعني لما نقول الإمام ابن أعني الإمام ابن عثيمين لما قال يعني من حيث اللفظ، فكل يعني في الحقيقة كل من ادعى، نعم قلت مالك أناس مثل هؤلاء، نعم الآن ذكرت، لأنه لما ذكرت الجدال كمقدمة لما سأقوله وسأذكره الآن.
الإمام مالك يأتيه رجل يسأله عن الغناء، إيش حكمه كذا؟ يعني معروف الحقيقة، لكن يجادلون. اليوم فيه موجة من الناس يشككون في هذه الأشياء، يقول الخمر ليس حرام، ما فيه دليل أنه حرام. رأيتم تسمعون مثل هذا؟ قلت ما في حرام، قلوا بصح جاء في روايات تدل على كونه حراما، وبعبارات أبلغ في النهي كذلك، لما يقولك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر يا وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال لا، أنا أريد عبارة حرام، كلمة حرام. يأتي جيل عمدا وقصدا يريدون التشكيك والتشويش والتشويه والتشغيب وما إلى ذلك. الإمام مالك رحمة الله عليه قال يا فلان، أنت تسأله عن الغنى؟ لو أجابه ممكن يقول له والله يا شيخ، ويقولها بعض الناس، ما أقنعتني، أنا لم أقتنع للأسف. قالوا يا فلان، لو أخذنا الغناء وأتينا بالذكر واللغو، بالذكر واللغو، أين نجعل الغناء؟ في الذكر ولا في اللغو؟ الرجل لا شك لا يصل إلى هذه الدرجة يقول الذكر ولا لا. قال في اللغو، نعم هو من اللغو صح. قال ثم نأتي بهذا اللغو والحق والباطل، أين نجعله؟ في الحق ولا في الباطل؟ لا أبدا، اللغو لا يكون حقا، لأن الله نهى عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر الله صفات المؤمنين، قال من صفاتهم الإعراض عن اللغو. لو كان حقا ما الله سبحانه أمر بالإعراض عنه، ومدح من أعرض عنه كذلك. صح. قالوا ثم نأتي بالحلال والحرام، أين نجعل ذلك الباطل؟ في الحلال ولا في الحرام؟ قالوا في الحرام، الباطل ما يكون حلالا أبدا. كأنه انظروا، قال ثم نأتي بالجنة والنار مثلا، نأتي أين نجعل هذا الحرام، في الجنة ولا في النار؟ رأيتم مثلا طريقة النبي، وكل بدعة ضلالة، وقال وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة بزيد، وكل ضلالة في النار. شايف هذا التسلسل والترابط؟ هذا يؤول به إلى كذا، ويودي به إلى كذا، ويفضي به إلى كذا، وهكذا. قال أين نجا؟ قال في النار. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. انظر، يعني يريد أن يقول في الحق، لو كان عاقلا لقال بهذا، ولكن عند الجدال يجادل بالباطل ليريد أن يضحد به الحق، ويجادل بالجهل المركب، حتى الذي يقوله ليس علما إنما هو جهل، يجادل بالجهل ليبطل العلم. الله أكبر، شايفين يا إخوان؟ ولهذا كان يعني كلام العلماء واضح. فقال إذن، فلما نقرأ كل بدعة ضلالة فإذن هي قاعدة كلية، كما قال يعني كلية عامة شاملة. قال كل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وكأنك تقول يا فلان، أنا لا أقول لك أجادلك بقولي في قولك ولأثبت عدم صحة قولك كذا، لا، أنا أقيم عليك الحجة وأجادلك بالدليل. قال الله وهو أصدق القائلين، قل صدق الله وما نصدق من الله قيل، وقال رسول الله الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى. فهذا الذي قوله، فهذا هو الحجة في الشرع، والناس كلهم في حاجة إلى تلك الحجة.
وملتزمون بتلك الحجة وملزمون غيرهم بتلك الحجة. هذه الحجة الملزمة، الحجة وهي الدليل. بارك الله فيكم. هذا الذي قاله رحمة الله عليه. إذن ولهذا فينبغي كأنه يعني هو وصف قال يعني وكأنه يعني سيف صارم يعني في يدك لقطع دابر هذه الأشياء. فرحمة الله عليه. المهم باختصار شديد، ومثل ذلك أيضا أنا تعمدت ذكر هذه الأحاديث أو هذه الآثار من شتى العلماء على اختلاف أعصارهم، على اختلاف أزمنتهم التي كانوا فيها. انظروا في كل القرون وفي كل الأزمنة كأنهم تواتر النقل عنهم، تواترت النقول عنهم وتواطأت عقولهم على ذلك وتضافرت أقوالهم في ذلك كذلك يا إخوان. ومثل ذلك قال الإمام الشافعي من قبل لم تفسيرا يعني وتقريرا لمعنى هذا يعني ومراد يعني حيث قال رحمه الله تعالى كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يبقى على عمومه وظهوره كذلك لا تتصرف فيه يا إخوان. فقال فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم، هذا هو الأصل، هذه القرينة التي يمكن أن تصرف الحكم من إلى وتدل على المعنى والمراد والغرض والمقصود وكل ذلك بالدليل. نعم، من جنس ذلك الدليل. إذن قال حتى يعلم حديث ثابت يدل على أنه أريد به بعض الجملة دون بعض. أما أن تأتي من تلقاء نفسك ومن قبيل عقلك ورأيك فلا يلتفت إليه إطلاقا، بل أقول في هذه المسألة لما يختلف عقلك مع النقل، النقل مع العقل، إذا سيأتي أنه في مسائل عقدية ذكرها ولا يستطيع العقل إدراكها ومعرفتها وفهم تفسيرها وكل شيء، أنت مدام القرآن اللي ذكرها والسنة هي اللي ذكرتها فلا نقاش ولا شك ولا ريب ولا تردد، إنما التصديق والإيمان والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص. إذن وورد يعني كذلك وردود في الحقيقة، يعني وردت أقوال عن أهل السنة في الرد على ذلك، أي أصحاب الحديث والأثر، يعني ردود متظاهرة ومتكاثرة ومتواترة. إذن فلم يبقوا لهم دليلا موهوما أو مزعوما ولا شبهة قائمة أو تأويلا تلفيقا وتدليسا. إذن فلذلك فنقضوا ادعاءاتهم أي جميعها ما شاء الله بالحجة البالغة والدامغة والرد الجازم الحاسم في هذا الأمر، ما شاء الله يحسم. إذن ولذلك فهؤلاء وطمسوا كذلك استدلالاتهم وفندوا مقالاتهم فكانت حجج وأدلة ونقول أهل السنة كما قلنا هي من جنس تلك الأدلة، بل نقذف لأن حججهم
ما هو آراء؟ ما هي أقوال يقولونها من تلقاء أنفسهم؟ وأقوال مصدرها الرأي والعقل والاجتهاد وكذا؟ لا، خاصة في مسائل الاعتقاد، إنما هي نقل لكلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه السلف. هذا حجة على الناس ومحجة للناس صراحة، بارك الله فيه. إذن فهي كما قلنا دامغة، ويعني دامغة كذلك. ومن بين أقوالهم في الرد على محسني البدع نذكر ونورد ما يلي على سبيل الاستشهاد ووجه الاختصار. قول الحافظ ابن رجب، طبعا سنتوقف عند هذا إن شاء الله، سنزيدكم بعض الكلمات بعد نقل كلام ابن حجر وابن تيمية. قال ابن حجر رحمة الله عليه، ابن حجر الحنبلي: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإن ذلك في البدع اللغوية، لما يذكرون مثلا يأتيك بقول قال ما قال يعني ابن عمر بن الخطاب، نعمة البدعة، هذا يقصد البدعة اللغوية للشرعية، لا ينبغي التلاعب بهذه الألفاظ وكذا وسلك هذا المسلك، ما يصلح. إنما حتى في تفسير ذلك وبيان ذلك ومعرفة السياق ذلك وكل ما يقترن ويرتبط بذلك، تعلم بأنه لا تنطبق عليه خصائص ومعاني البدعة الشرعية. إذن فما يقصد به البدعة الشرعية وليس كذلك واقعا على ما هو من البدع من جنس البدعة الشرعية. إذن قال إذن فيما يعني يكون إنما هو من البدع اللغوية الشرعية، فمن ذلك قول عمر كما قلت كما ذكرت. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة حسنة، ما يعني تسمية عمر لذلك بدعة مع كونها حسنة، يعني كيف؟ فإذن هذا لا شك أن عمر لما قال بدعة وقال حسنة لا يقصد البدعة الشرعية. عمر، وما أدراك ما عمر؟ فإذن يعلم تعلم بأن عمر أشد الناس بعدا عن البدع وأشد الناس تحريا للسنة والتزاما بالسنة ونصرا للسنة. يعني لو تنظر في سيرته ومسيرته ودعوته وعقيدته وشخصيه كل ما يتعلق به تجده لا يفكر في استحسان البدع إطلاقا. كيف يقول ذلك والنبي يقول: وإياكم، حتى كلمة إياكم من باب التحذير ولا لا؟ الذي معناها النهي، من معناها التحذير، من ماهد النكير، منها قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف عمر يقول غير ذلك؟ إذن صح، تقول يقول لك صح صح، فذبحوها وما كادوا يفعلون، رغمت أنوفهم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلت، وكأنه يعني بمعنى ينظر في كلام عمر بن الخطاب فلا يجد ذلك. إذن هذه تسمية بمعنى يهتدي وينتهي ويستقر رأيه ويذعن ويخضع ويفحم ويلزم بأنها تسمية، لذلك تسمية لغوية وليس تسمية شرعية. وذلك أن البدعة في اللغة تعم، البدعة في اللغة إيش معناها؟ تعم كل فعل هكذا ابتداء، يعني فعل فعل، كل فعل فعل ابتداء من غير مثال. قلنا في الصباح لما عرفنا البدعة علمنا تعريفها بأنها إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا في اللغة ولا لا؟ إحداث شيء على غير مثال سابق، فيقصد بها كما ذكرنا البدعة اللغوية. وأختم أقول وأختم المجلس كذلك، وجاءت موافقة لما كتبت، وأختم بسوق وإرادة قول ابن كثير رحمة الله عليه:
إذ يقول والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم أي الناس على صلاة التراويح واستمرارهم عليه لما رآهم بعد ذلك بوقت مستمرين على الاستماع وصلاتهم جماعة، قال نعمة البدعة هذه. ثم قال وترك الخصومات وما إلى ذلك، هذا مبحث سنتكلم

0: وترك الخصومات وما إلى ذلك هذا مبحث سنتناوله غدا بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله
1: وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: آمين.
3: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الخامس: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
2: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس: عفوا.

0: الفصل الخامس الفائدة الرابعة عشر ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء. فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر: إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب. فنقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكريم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه، ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدئ وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله. ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن حي على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يكون في بيته. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير، لأدرك الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه، بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك، على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان، وتضرعت إلى الله بذلك، وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية، وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه، قال له أصحابه: إنا لمدركون. فموسى كما سائر الناس قال: كلا، مطمئن، مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى. فقال له أصحابه: إنا لمدركون. قال: كلا، مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادة، تجدها أكثر ما ذكرت ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتي المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي، ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول. لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض، ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتي المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال. القلب يحزن والعين تدمع ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي، والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أن تفعله من قراءة القرآن فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه. ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 70 شعبة. عندما تأتي الشدائد تجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلبته كلها. ويستحضر منة الله ويطمئن أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون، الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بداء الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاهٍ، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد، استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أنا عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عند يقين فهناك فرج لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العادلة والآجلة.
0: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كين الساقي وكين الخباز، الخباز مات صرب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال اذكرني عند ربك، فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن التوكل هو على الله عز وجل. لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر، حاضر موجود. لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقول له خذ هذه الصورة، صورتي. إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي، فقال له يوسف اذكرني عند ربك، وقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل، ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل، في الضحى والرواتب والليل وغدا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر. يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ايش معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم،
ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وهذا خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. وأنه إذا أصابه شيء لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، الحي القادر الموجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب،

فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ: ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد سنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل للقصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين سبع سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه لا ينساها، حتى وقع ما وقع للملك واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك، وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمتي، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر. قال الآن اذهب إليه، وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة. ويوسف من إخلاصه، ونشاهد يا أخواننا، من إخلاصه يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون سبع سنين دئبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني سبع سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا: تزرعون سبع سنين دأبا،
مجتهدين تضاعفون الزرع. ثم تأتي 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل 4 وجبات، بدل 4 وجبات، فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها مقابل ذلك ماذا ستعطوني؟ هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد 7 سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف وبعد أمة من الناس وجاءه لمصلحته لم يقل له ولا بنت شفة من اللو، وهذا أيها الإخوة الكرام فائدة لنا جميعا، أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخوانا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن، عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، كونوا أنصارا لله، من أنصاري إلى الله، نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء،
ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه أن يقول هذه تحت قدمي أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال ما لك؟ من أنت؟ قال أنا الذي قتلت ابنتك زينب. اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته فالانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة على الجيل ماذا 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد الفلاني أنا لا أدخله لأن فيه فلان، لا لي شيء، لا لي كونه مبتدع، لا، فإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيا بسوء، طعن فيا، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدر، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ

يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا.

0: واحيانا هذا مهم جدا، احيانا صاحب القضيه يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن، يكون هذا وغيره يثورون لا شأن لهم في القضية، يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه، انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة، يدخلون حتى عند بعض الدعاة، يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك. هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر، بشر يحس، كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت. عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا، قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها، لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها، لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس. يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية، لا حرج في ذلك. ليظهر براءته. يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال أنا لا أخرج هكذا، لا أخرج بمنتي الملك، بل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا دخلت، أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة، وهي قالت إما يفعل وإما يسجن، لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن، ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننهم خلاص مهما يكن حتى الحين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف.

0: نقي كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، عائلة نقية جدا، بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض. ولذلك قال: أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا، مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي: أرجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقول الله تعالى: مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه، رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. نكرة في سياق النفي، من سوء لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلك مثلا، من ذلك قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركها. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة، أنا أستغل منها ربع ساعة. مك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الفصل السادس. ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه، ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة، ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها، فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب الأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار، وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة، جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة، لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير، لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة، فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم، وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكربات.
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق أن أشرنا إليه، أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نسيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس، لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤيا وزاده فوق ذلك التدبير، لأن لو عبر له الرؤيا قال سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون. وهذا الذي قال يوسف إني حفيظ عليم، من ماذا؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى، فأعطاهم التدبير، قال ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحصنوا، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصب. أنا في سنين الخصب رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون، استعدادا لسنوات الجذب. وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا ودائبا، فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات، فقال له ائتوا به. فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة، فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز. تبينت عظمته يوسف، يعني يوسف أيها الإخوة الكرام، يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك، وهذا الخباز قتل، والثانية أن النسوة برأته، ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف، وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا، فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرا، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام، فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح، ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، وليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام البلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق، فجيء به من قريته إلى الخليفة، فقالوا: إنه سيأتي الأديب الفلاني. فتهيأ وفد الملك، استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. فكانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به هو رجل قصير وذميم الخلقة، خلقته ذميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا ضحكوا جميعا، فقال له هذا الأديب، قال: أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، بمعنى انتظرني نتكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد هصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال اليوم قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة، أزمة وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها وعندهم دواوين وعندهم دولة يعني، حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعيد الواحد. ولذلك قالوا لأبيهم: أرسل معنا أخانا نكتل، نزداد كيلا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا، يعني نطعم أخانا. اختبنا فضلنا.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن استعمال الأسباب
0: يكفي هذا. نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس، وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه. كان يقول لخادمه: اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر. يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين، في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا، برد سيبيريا في روس يصب على الشام. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغير ذلك. فكان إبراهيم يشعل النار، حطب أشجار يشعلها، فإذا مر عليها عبر السبيل وجاء يتدفأ يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فأخذ يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة، فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم، فذهب فعاتبه رب العالمين، قال هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة أنت. فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف آخر ذاك العابر السبيل يريد إرجاعه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم فلقيه إبراهيم وقال له إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك. قال أنا لا أستطيع مسافة طويلة. قال أحملك على ظهري لكي أكرمك. قال ما هذا الكرم؟ قال إن ربي عاتبني من أجلك. قال ربك يعاتبك من أجلي؟ هذا الرب يستحق العبودية. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرام الضيف ولو بكأس ماء ولو بإفراش لحاف ولو بخبز يابس ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية، الرسالة التبوكية فيها كل ما يتعلق بالضيافة وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف قال لإخوته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة التي تذبح في العيد، يقول لعائشة رضي الله عنها كم بقي من الشاة؟ تقول بقي منها إلا الكتف، يقول بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذا الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم أن ومما رزقناهم ينفقون، ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها فئام من الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة بسبب أن صاحبه فتح بيته لكأس شاي، لرغيف خبز، لإيدام، للتمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فلازلنا مع الجانب هو أصولي حقا، يعني أصول وقواعد وضوابط تنفع الإنسان ما شاء الله وتفيده وتلزمه ويجب عليه استحضارها في الحقيقة من ناحية النظرية أي العلمية، ومن ناحية التطبيقية أي العملية. نعم، خاصة هذه المسائل التي هي من منهج السلف، لأن هذا المنهج هو الطريق البين. لما نقول منهج هو طريق بين واضح، وهو كذلك قواعد وركائز وأسس يعرف من خلالها توجه صاحبها، ويعرف من خلالها طريق صاحبها، يعني وسيلة وقصد، يعني يعبر من خلال هذه القواعد التي يسير عليها. لهذا لازلنا معها لما ذكر ما شاء الله يعني تعامله في السنة وتعاملهم وكذا، فذكر أنه ليس فيها قياس، وأنها لا تضرب لها الأمثال، وأنها كذلك لا تدرك بالعقول أي بمجرد العقول. فتوقفنا عند قوله ولا تضرب لها الأمثال، وإن كان هنا تصحيف أعطني قلم أكتب به. إذن يريد المصنف رحمة الله عليه تأكيد وتقرير مسألة تعظيم النصوص الشرعية هكذا. إذن فيعظم المرء، يعني يجب على المرء أن يعظم بمعنى الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لابد أن يستحضر ذلك، والمؤمن يستحضر خطاب الله وعظمته ووجوب الاستجابة له وتعظيم أوامر الله التي تضمنها ذلك الخطاب وتلك الشرائع والشعائر، أي الشعائر التي اقتضاها ودل عليها وكذا وترتب عليها. دائما نبدأ بالخطاب. المؤمن عندما يسمع خطاب الله، نداء الله، مثلا كقوله تعالى بين سماتهم وصفاتهم، وهي قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم انظروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الأصل فيه، الأصل فيه لا في الشيء الذي ألزمه الله وأوجبه الله عليه، لا يتخير، ليس له خيار في ذلك، أو يبحث عما يوافق هواه أو نفسه أو شيء، كما جاء في الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وكذلك تجد قوله في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لهذا السلف كانوا لما تردوا ولما يخاطبون كذلك بهذه الخطابات وترد على أسماعهم هذه الخطابات يعظمونها، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. منها قول ابن مسعود، تذكروا قول ابن مسعود، قول ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أي نداء الله لك يا أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، فأرعها صمعك، أي تنصت تتدبر، ما شاء الله تعقل، تتابع كل، لا يفوتك شيء منه، لا تغفل عن سماع كل شيء إلى غير ذلك. قال: فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا فاتك الخير تندم عليه، إذا أصابك ووقعت فيه لأنك ما سمعت وما استجبت وما أطعت فإيشك، كذلك تندم. ولهذا كما ذكرنا الآية أظن في مجلس الصباح: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا يا إخواني، هنا يعظم في الإنسان تعظيم النصوص الشرعية، هذا الذي أراده المصنف من خلال إراده وذكره وسوقه هكذا ما شاء الله لتلك القواعد الواجبة وتلك الضوابط اللازمة. نعم يا إخوان، هذه حتى يعرف الناس أهمية وعظمة وقيمة ومكانة هذه النصوص. المهم، فماذا يحصل؟ قلنا: فيعظم المرء الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بأن يقابلها بماذا؟ في ناس بالنقاش، بالتأويل، بالتحريف، إلى غير ذلك مما يفعلون، يعني من سوء ما يفعلون. إنما هو هذا الشيء، الشعور والإحساس، وهذا التصور هكذا ما شاء الله، والاعتقاد كذلك في نفسه، يعرف أن هذه المسألة، هذا الدليل عظيم، فلا بد أن يقابله بالتسليم، ولا بد أن يقابله بالإقياد، ولا بد أن يقابله بالقبول. نعم، هو يقبل عليه ويستقبله ويقبله كذلك. نعم يا إخوان، هذا هو الأصل، الأصل أن يبدي له قبولا حسنا، فبالتالي يتقبل ذلك ما شاء الله. هذا الذي تعنيه كلمة سمعنا وأطعنا، لأن السمع أنك تسمع الخطاب وتضبطه سماعا وتفهمه كذلك وتعقله، والعقل هنا ليس فقط عقل فهم، إنما كذلك هو عقل هدى تهتدي به، ليس فقط أنك تعرف معناه وتفسيره ودلالة ألفاظه ومعاني عباراته وكل ما يتعلق بهذا، هذا ممكن يعرفه الإنسان وقد يؤتاه الإنسان، ولكن يحرم خيره وهو الاهتداء به وهو تطبيقه والعمل به. لأن الناس ثلاثة مع النصوص: فيه من علم، تعلم العلم النافع وعمل به، عمل به، طبقه، امتثل، التزم، ما شاء الله، هذا يعد ماذا؟ يعد من المهتدين، من الراشدين، هذا هو الرشد الذي قصده موسى مثلا. قال له موسى، أي للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرشد إذن قد الرشد والهدى على فكرة فائدة، قد يأتيان أي هذان اللفظان وهاتان العبارتان مقترنتين في موضع واحد، فإنه هذه من الألفاظ الشرعية التي مثل ألفاظ الإيمان والإسلام والقضاء والقدر وما إلى ذلك، هذه الألفاظ والفقير والمسكين والبر والتقوى مثل ألفاظ هذه لما تورد وتذكر مفردة لا يذكر معها، مثلا يذكر الهدى ولا يذكر الرشد، أو يذكر الرشد ولا يذكر الهدى، فيحمل ويقتضي ويعني معنى غيره، معنى اللفظ الآخر. أما إذا التقيا واجتمعا واقترنا ذكرا ووجودا ها في موضع واحد فيراد بهذا معنى ويراد بالآخر معنى آخر. مثلا لو نجمع الهدى والرشد نجد الهدى معناه العلم النافع، والرشد العمل الصالح بذلك العلم، لأن الأصل في الرشد والهدى هو العلم الذي بعث هذا، والعلم الشرعي العلم الذي بعث الله به رسله، العلم الذي بعث الله به نبيه والعمل به، فالذي يكون كذلك يكون راشدا هكذا ويكون مهتديا يعمل به، علم العلم النافع الذي يجب عليه علمه ولا يسعه تركه ولا ينبغي أن يفوته إدراكه، هذا لجب. فالمهم هذا علم، وكذلك يطبقه ويعمل به، لأن اقتضاء العلم العمل. ما المراد بالعلم؟ لماذا تتعلم؟ لكي تعمل به يا إخوان، كما ألف في هذا الإمام الخطيب البغدادي رسالة لطيفة جمع فيها وضمنها وبث فيها وروى وأورد أحاديث وردت في هذا الموضوع، أن المراد والمقتضى من العلم التعلم، أن تعملوا بذلك العلم النافع ما يثمره من أعمال صالحة، لأن المرأة غدا يوم القيامة يسأل مما يسأل عنه، يسأل عن علمه ماذا صنع فيه ماذا عمل فيه. يقول أبو الدرداء واسمه عويمر يقول إني أخشى، انظروا كيف كانوا يقدرون العمل الصالح، لأن الله يبتليك. الآية تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللي يكون أحسن عمل الشك يكون أحسن علم، علم صحيح، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو ويقول في دعائه بعد فريضة الفجر مثلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلماء: لماذا قدم العلم على الرزق الطيب والعمل المتقبل وهو الصالح؟ قال: لأنه على ضوء العلم، وبالعلم يدرك الرزق الطيب والرزق الخبيث، الحلال والحرام، فيتعاطى، لأنه أمرهم الله بتحري الحلال كما في حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. رأيتم؟ ولهذا ما حتى لا أطيل لأن وقتنا ضيق ولا تزال هنالك مسائل. المهم باختصار، لهذا موسى لما قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا هنا هذا معنى القسم الأول الذي يعلم العلم النافع ويعمل به، هذا هو أحسنهم وأفضلهم ما شاء الله وأرفعهم قدر إلى غير ذلك من فضائل وشرف العلم والمتعلم، وشرف المتعلم شرفه بشرف تحصيله لهذا الذي يشرفه الله به. لهذا الإمام البخاري سامحوني في كتابه الصحيح، الجامع الصحيح صحيح البخاري، في كتاب العلم استهل كتاب العلم قائلا: كتاب العلم باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن العلم آثاره وثماره ترونها وتجدونها. قلت هذا الأول، والثاني الضال. الضال الضال الذي يقبل على العمل، يقبل على العمل يعمل تجده يعمل، لكن لا علم عنده. تقول لماذا تفعل هذا، لماذا تفعله؟ الأصل أنك تعرف بأنه هذا مشروع وحسن، والله يعني أمرك به أو شرعه لك، وتبتغي به التقرب إلى الله والتعبد لله، وأن يجزيك ويثيبك إلى غير ذلك. تعرف لأن عندك علم، هذا لا بد من فعله، من العمل الصالح الذي أمرك الله بفعله، هذا الذي امتدحك الله بسببه ووصفك: إلا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات. فأنت إيش هكذا تعرف، ولكن الجاهل ما يعرف، ما يستطيع أن يقول عندي دليل، عندي أمر، عندي خطاب، لأنه واجب، لأنه مستحب، لأنه كذا وكذا، خلاص ما يعرف، لا يلتزم ولا ينسجم ولا ينضبط ولا يرتبط ولا يصدر عن الدليل ولا ما فيه. هذا جاهل، والجهل بريد الضلال، سبيل الضلال الجهل، هذا هو. ولهذا الله أمرنا برفع الجهل عن أنفسنا والسعي من أجل، لأن ضرر الجهل وخيم وجسيم وعميم كذلك يعم. ولهذا أمر الناس الله تعالى أن إذا استطاعوا يجدوا منهم نخبة وصفوة يعني يفرغونها ويبتعثونها من أجل أن تتعلم وتعلم، حتى في الجهاد يعني الله سبحانه وتعالى قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا يا إخوان لا بد من ذلك الثاني، وهو الضال، تجده دائما بعيدا عن سبيل الهدى، بعيدا عن الصراط المستقيم، بعيدا عن العبادة الشرعية، بعيدا عن حقيقة العمل الصالح. فرأيتم سيدنا موسى قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا. هذا هو الأصل في الطلب، ما غايتك، ما قصدك، هذا هو تقصد أنك تعلم هذا العلم النافع لكي تتقرب، هو الأصل العلم، تقربت به إلى الله واستجبت به لأمر الله وأمر رسوله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك وبشرك بأنك ما دام اهتممت بالعلم وشققت سبيل طريق العلم وسلكت سبيله من أجل التعلم، فإن الله يبارك لك في عملك هذا في السعي، ويبارك لك فيه بحيث يوفقك لتحصيل العلم، ويجعلك تعلم العلم النافع الذي يعينك على العمل الصالح ودخول الجنة، ييسر لك سبيل دخولها وعمل أصحابها، وتعرف سعي من يريدها إلى غير، كما جاء في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة انظروا لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يطلب. نعم. المهم ثم الثالث الغاوي. الغي هذا هو الذي يحذره الإنسان ويحذر منه، من الغاوين الذين يعلمون ويتعلمون ويعرفون الواجب عليهم ويدركون العلم وما هو المطلوب منهم وما الذي يقتضيه العلم إلى غير ذلك، بأنه يجب عليه فعل كذا وعدم فعل كذا إلى غير ذلك، فتراه يخالف ذلك دائما ولا يعمل بذلك، لا يعمل، يتعمد عدم العمل بعلمه، عدم العمل بعلمه، إما لشهوة غلبته شهوته ونفسه ويعرف بأنه حرام، لكن تراه يتعاطاه، يتعاطى الحرام ويقع فيه والمعاصي والمناهي وما إلى ذلك. باختصار، هذا الذي يعظم هذه النصوص سيجد ثمرتها الطيبة وأثرها الحسن. نعم، بارك الله فيكم. إذن ولهذا لما يقابل هذه النصوص بالتسليم، لا جدال لا نقاش لا تزيد لا تكلف لا تقديم ولا تأخير ولا ما شاء الله، وبالانقياد والقبول والتصديق، ها يعني قد يجادلك، لا والله هذا حديث فيه نظر، لا والله نظرك الذي فيه خطر، يعني نظرك هو العليل السقيم المريض كما قيل قديما، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا كان فهم سقيم اقترن به طبع لئيم، كيف يكون حال صاحبه عياذا بالله. المهم، بلا رد ولا تساهل، هكذا يتلقاها ويستقبلها بلا رد ولا تساهل، يعني فلا، يعني في الحقيقة تضرب كذلك لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس حين يضرب الأمثال بقصد ماذا، بقصد ماذا وغرض ماذا، بقصد معارضة السنة. فيه الآن طوائف، بل حتى قبل زمان، ونقول اليوم بعض الناس أثروا أصولا مخترعة مبتدعة فاسدة باطلة من أجل تبرير وتسويغ عدم العمل بالأحاديث والآثار والسنة، حتى أن أحدهم كتب كتابا أسماه قواعد في التعامل مع السنة. يا أخي، هذه القواعد هل هي مستندة إلى الكتاب والسنة؟ أهلا وسهلا، حتى نكون على بصيرة وحتى نعمل بالسنة على علم وفهم، مش مشكلة، لكن من وحي الشيطان التي أوحى بها إليهم، لماذا ليضحدوا زعموا بها الحق وليردوا السنة ويفطلوها ويشغبوا على الناس ويشوشوا على الناس بأنها معلولة من هذا الجانب، وسبب عدم العمل بها هذا الذي يختاريه، فتقول من أين هذه؟ ولهذا رأيتم حتى المثل الذي تأتي به زعم أنك، ولهذا كان الصحابة تذكرون تقرؤون، أعلم أنكم تقرؤون، تقرؤون وتجدون بعض الصحابة لما يخبر ولده كما فعل ابن عمر، يعني لما يخبر ولده أو ينهى ولده أو يأمر ولده بشيء فيراه يجادل ينهاه عن ذلك، قال والله لن يجمعني وإياك سقف أبدا مع ولدي يا إخوان، لا تجلس معي. رأيتم الوالد لما الولد يقوم بتصرف خاطئ ولا شيء، فماذا بماذا يعاقبه حتى يكون حتى تكون تلك العقوبة مؤثرة ومثمرة؟ قم لا تجلس معي، يعني يطرده في تلك اللحظة حتى يتأدب ويتربى وما إلى ذلك. وكذلك كان السلف، فلما يضربون هؤلاء يريدون ضرب الأمثال يعرفون بأن غرضهم معارضة السنة النبوية، فقد جاء في سنن الترمذي ومقدمة سنن ابن ماجه بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء، تذكرون حديث الوضوء مما مست النار تذكرونه؟ إذن فذكر وروى هذا الحديث أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالوضوء مما مست النار، أي من أكل ما مست النار فليتوضأ مثلا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، أي عفوا، كان أحد الصحابة معه، فلعل ذلك الصحابي حاشا ولكن خوفا عليه، ولكن نصحا له، ولكن حذرا وتحذيرا من أن يقع في ما يؤدي إلى ذلك،

ولكن حذرا وتحذيرا من أن يقع في ما يؤدي إلى ذلك. الرجل قال يعني لما ذكر له ذلك أنه قال لما ذكر له الوضوء مما مست النار قال أنا توضأ من الحميم يقصد به الماء الساخن الذي نضعه على الماء على الموقد ولا على النار ممكن خاصة في فصل البرد لنستعمله ساخنا كما تعلمون. قال فقط يخشى عليه فقال انظر كانه يريد أن يقول له إذا حدثت من هنا فصاعدا إذا حدثتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل تقول لعل كذا ولعل كذا وهل يكون هكذا صحيح. رأيتم قول عائشة لتلك المرأة التي قالت لها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فلم تجبها يعني قبل أن تجبها إنما بالعكس زجرتها ووبختها أو نهارتها أو نهتها عن ذلك أو بيّنت لها بأن هذا الذي فعلتيه خاطئ ومنكر. قال أحرورية أنت رأيت هكذا؟ فقالت لا لست حرورية إنما أسأل فقط. وجاء في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث يعني ذكر كذلك الصابوني أبو عثمان في كتابه في مجلس هارون الرشيد أنه حدث يعني أبو معاوية الضرير بحديث صحيح متفق عليه يعني احتج آدم وموسى فقال له رجل من الحاضرين كيف هذا انظروا كما ذكر المصنف لا بكيف ولا لما ولا أي شيء يخرج لك ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما لأن هذه الأشياء لما تذكرها لو جاء ذكرها وورد ذكرها في النصوص الشرعية فلا حرج سيذكرها من عصارة ومن مجرد ومحض عقله وتفكيره فليس حجة ولا ينهى عن ذلك ولا تدرك كذلك السنة بذلك. ولهذا لما ذكر كيف هذا بين موسى وبين آدم وموسى وما بينهما يعني مثل ما تقول يعني من الزمن يعني زمن بعيد بين عهد موسى هكذا ولا لا وآدم قال كيف يعني لعل الرجل سيك نحسن الظن هذا هو الأصل في الصحابة إنما لا للصحابة ليسوا كلهم مجتهدين ليسوا كلهم مجتهدين فمين ممكن الذي تجد في فهمه يعني ممكن يريد أن يستفهم أن يستفسر أن يستوضح مثلا لكن هذه المسائل مدام ليس لها جواب من العقل إنما ينبغي أن يكون من النقل فهذه الأخبار وهذه الآثار قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يعني وحي وإلا ولا أحد يستطيع أن يقول ذلك. ولهذا لما أخبر ابن مسعود بأحوال الجنين في بطن أمه وبحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال ابن مسعود حدثنا رسول الله وفي رواية حدثني رسول الله الصادق المصدوق انظروا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 وفي رواية 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة أي مضغة مخلقة ثم يبعث الله ملكا شايفين. ولهذا انظروا إلى ذلك يتوقف عند هذا الحد ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ولا ينطق عن الهوى كما قال رب العالمين. هذا الذي إذن

كأنه استفز استعدى واستفز هارون الرشيد بهذا الاعتراف أو بهذا القول أو بهذه المقابلة. ما هكذا تقابل النصوص، إنما تقابل بما بحسن بالقبول الحسن والانقياد لها والإيمان بها والتصديق والتسليم. نعم هكذا. فوزب به بكل صراحة، وكأنه نهره وزجره رضي الله تعالى عنه. قال له يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف وتقول كيف؟ نعم. وقال الإمام الصابوني بعد أو عقب ذكر القصة معلقا عليها: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله، أي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى يريد يقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه فلان مثلا. المهم، ومن اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريقة الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الباب كلام نافع بأسلوب ماتع حتى، يعني ومحتوى جامع مستندا ومشيرا به إلى شدة التحذير ونكير السلف على من عارض سنة رسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقولون برأي أو قياس أو استحسان، حيث قال: هذا كلام طيب أردت إراده لما له من فائدة، حيث قال فيه: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان هكذا، أو قول أحد من الناس كائنا من كان. إذا كان في زمن الخلفاء الراشدين كانوا ينهونهم إذا ذكروا، انظروا، إذا ذكروا حديث يأتي واحد يقول قال عمر، وعمر هو من هو ولا لا يا إخوان؟ أو قال أبو بكر وهو من هو رضي الله تعالى عنهما؟ فانظروا إذ كيف ينصحون لهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويذكرونهم، إن يعني حتى بالنكير والنهي من أجل أن يتعظوا ويعتبروا. قال: يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يعني يريد أن يقول حتى عمر وحتى أبو بكر مخاطب بهذا الخطاب وملزم بهذا البيان. سبحان الله، انظروا كيف كانوا يعظمون النص. ولهذا ذكروا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يردون ولا يقبلون وينكرون عليهم، لأنه بكل صراحة يعارض هذا الحديث ويقابل هذا الحديث. بما يقابله بالشك فيه أو التشكيك فيه أو التهوين من عظمته إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. إذن ولهذا لا يقول يعني أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك كما ذكر مثال ابن عمر وغيره كذلك ممن كانوا يؤدبون أبناءهم يهجرون، يعني من أجله يقول والله لن تجلس
والله لن يجمعني بك مجلس ولن يجمعني بك سقف ولا من باب التأديب، من باب التأديب. بعدين يعرف الإنسان، حتى إذا لم تكن تعلم تسأل والدك أو تسأل معلمك أو شيخك، ما الذي جعلك تغضب علي؟ ما الذي جعلك تطردني من المجلس؟ ما الذي جعلك كذا وكذا تزجرني وتنهرني وكذا وكذا؟ فيبين له فيستغفر الله ولا يعود إلى ذلك. لهذا بارك الله فيكم، فإذا فبعد لما؟ لأن هؤلاء لما يضربون الأمثال وهو ويفعله العقلانيون ويفعله الأرائيتيون والأرائيون وما إلى ذلك ممن يخالفون السنة ولم يلتزموا هذه العقيدة، فإذا يجدون أنفسهم يضربون هذه الأمثال وتسوقهم ويسوقهم هذا المنهج وهذه الطريقة وهذا السلوك والمسلك، إلى أن يأتوا بما يسوغون به ويبررون به كما تعلمون، يعني غير الانقياد، خلاص لا ينقادون لها حتى يجدوا مبررا في تركها أو عدم تطبيقها أو عدم التسليم بها أو عدم التصديق لها إلى غير ذلك. هذا غلط. لهذا بارك الله فيكم في هذه المسألة منهج كما تعلمون، لأنه يعني والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة وهو الأصل مع النصوص الشرعية. هذا إذا جاء الأثر، أي ورد الأثر، بطل النظر، ولا لا يا إخوان؟ يعني لا الآن لا تقول لي كذا وكذا، الأثر ملزم وحجة وما إلى ذلك، فينبغي إذن أن تستجيب ولا تتقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولهذا كما قال، يعني كما ذكرنا الآيات من قبل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وكذلك الآية إنما كان قول المؤمنين، يعني هذا هو خلق المؤمنين وهذا هو سلوك المؤمنين. بارك الله فيكم.

ونحن في الحقيقة كما تعلمون في هذا الوقت الذي رأينا الناس كما تعلمون هذا في لما سلكوا مسلكا غير هذا رأيتم كيف أصبحوا بكل صراحة عقائد تبنى على خلاف الكتاب والسنة، وأصبح من لم، لأنهم هؤلاء الذين لا يستجيبون للنصوص، لا يعظمونها، لا ينقادون لها، ولا يصدقونها، ولا يؤمنون بها، ولا يستدم. هذا هو الآثار الذي تنجم وتترتب على عدم التسليم، عدم الانقياد، هذا الذي يجعلك تخالفها ولا تجد في ذلك حرجا عياذا بالله، إنما تسعى في تبرير ذلك وتسويغه وفي اختلاق أسبابه وتعلل يعني تلك الآثار بعلل واهية وبأفكار موهومة واهمة. نعم، والذي أشار إليه ابن تيمية حتى يبين بارك الله فيك أن أهل السنة لا يضربون الأمثال، يعني لما يأتيهم كما ذكرنا قبل قليل قوله تعالى، خطابه تعالى، أمره تعالى، يعني ما شاء الله. تصور أنت يا عبد الله، رأي انظر إلى اليهود، اليهود لا يستجيبون بل يعاندون، بل لما يأتيهم سيدنا موسى ويأمرهم ويخبرهم بأن الله أمرهم بشيء يردونه مباشرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظروا ذلك الأسلوب، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا هي. تذكرون بعدين رأيتم كيف كانوا يكابرون ويعاندون ويجادلون وما إلى ذلك، إلى أن ألزمهم، لم يكن لهم بد من الاستجابة. مع ذلك كما قال ربنا ذكروا له أن يبين لهم لونها وأن كذا وأن كذا. حتى لما بين لونها زعموا أن يعني البقرة تشابه عليهم، ولذلك أرادوا زعموا أن يعني وكأنهم يريدون أن يقولوا العيب فيك أنت، ما كنت فصيحا وما كان بيانك صريحا، مثل ما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيبا يا إخوان كان فصيحا ولا لا، وكان كما خطيب الأنبياء كما تعلمون، يعني سبحان الله، مع ذلك زعموا العيب فيك. وسيدنا موسى كان من دعائه لما يخاطب ويأمر وينهى ويجادلهم وكذا مثلا، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أي نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال ابن تيمية أهل السنة والجماعة متفقون على ما روى جدهم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الباري أي عن الله تعالى، بل هم يقبلون مجرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، لا يحتاج إلى قرائن، لا يحتاج إلى أشياء كأنك يعني تريد أن تقول له كذا وتحذره وترغبه وتحضه على تعظيمه والانقياد، لا، يعرف قيمته ويعرف منزلته ويعرف حجيته ويعرف عظمته، يعرف،
ولهذا بمجرد أن يسمع وقالوا سمعنا وأطعنا غربنا وإليك المصير، هكذا لا يحتاج ما شاء الله، لأنه نشأ على ذلك، نشأ على ذلك. إذن ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا، هكذا ولا لا؟ لعلمهم بأن النبي، أي بمعنى من أين علمت هذا، ما الذي يدلك على أنه صحيح؟ ما الذي يدلك على أنه ثابت؟ مثلا يشك ويشكك، لا، يعلم بأن النبي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالأدلة الصريحة الصحيحة القطعية، كذلك في ورودها ومعناها ودلالتها. إذن قال بل يعلم لعلمهم كلهم بأنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تذكرون لما كان ابن عمر يكتب أحاديث، يكتب، وأبو هريرة للفائدة، أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية الأحاديث التي رواها، هو أكثر الصحابة كلهم، لكن أخبر عن تقريبا هو أظن 5735 هكذا إن لم تخني ذاكرتي، وابن عمر حوالي 700، حوالي 700. المهم سامحوني، فأخبر ابن مسعود بأن ابن عمر كان أكثر منه حديثا أو رواية، قال فكان يكتب ولا أكتب، أي كان ابن عمر يكتب، وإنما ابن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يكتب. المهم باختصار، فيبين رضي الله تعالى عنه أنه يعني كابن عمر كان لما يكتب، أرادت قريش أن تشغب كما هو شأنها وحالها، وتشكك وتثير هذه الأكاذيب والأساطير والأعمال لصرف الناس عن تعلم دينهم ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنت تكتب كل ما يقوله لك وكل ما يذكره ويمليه عليك، وما يدريك أنه كان حين قوله وذكره لذلك الكلام كان واعيا أو كان ضابطا أو كان كذا. فأخبر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبين له النبي قال اكتب فوالله ما يخرج، يعني لا يخرج من في إلا حق، أي ما أذكر إلا حقا. وتعرف الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله كذلك لا تدرك بالعقول، فهو عام يا إخوان، مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار. ها نعم، يعني الشيء الذي يغيب عنك، ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ولا لا؟ لكن هذا الغيب ورد من طرق وبأدلة نقلية سمعية شرعية عاصمة ومعصومة، الذي أخذ بها فلا يخشى ضلالا ولا جهلا مركبا ولا زيغا ولا أي شيء، ومعصومة عن الخطل والزلل والزيادة والنقصان، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أو كما قال تعالى
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك بارك الله فيكم، فإذا هذه الأخبار أنت متأكد من الكتاب خلاص، لا نقاش لا جدال لا تخلف ولا تكلف ولا تزيد ولا أي شيء، سبحان الله العظيم، خاصة في مسائل لا يجوز الخوض فيها بالعقل والرأي هكذا مثلا يعني والتعليل والتأويل، لا لا مجال للعقل فيها ولا الرأي فيها ولا الاجتهاد فيها ولا إعمال وتوظيف العقول فيها، نعم لا يجوز. فلهذا الأصل في ذلك التصديق. ولهذا ترون واجب مثل ما ذكر مثلا أعني ابن أبي داود صاحب الحائية في قسم الأمور الغيبية كالحياة البرزخية التي تكون بين بعد الدنيا وقبل الآخرة، ولا لا، أي في القبور، حياة الناس في القبور، أحوال الناس في القبور. ذكر الحديث بأنه بعد دفن الميت وتولي أهله ومن شيع جنازته أو جنازته عليه، ويعني بل هو حتى أنه يسمع قرع نعالهم كما ثبت، المهم يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه. أنت الآن تقول كيف هذا ونحن لما ندفن نجعل يعني التراب عليه، كيف هذا يقعدانه وكم؟ استغفر الله. فأنت هنا لا تعلم، ينبغي أن تعلم بأن الله من العلم ما أحاطك به، كما سيأتي باب القدر الذي لا يجوز النظر فيه بمحض العقل والكلام فيه بمجرد الرأي ونحو والبحث، لأنك لا تدرك. تعجبني كلمة علقت بذهني ورسخت كذلك في عقلي، أظنها لابن منبه، تقريبا لما درست العقيدة الطحاوية قبل سنوات، يعني ممكن جدا قبل 50 سنة، أقول 50 يعني في بداية السبعينيات، وهب يعني في باب القدر، فكلمة خان انظروا هذا الذي عليه السلف، نظرت في القدر زعم حتى يعطي درسا للغير، قال للأصل إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تخوضوا في القدر، والنبي نهاهم وغضب على أصحابه لما رآهم يتكلمون في هذا، قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه، أي أعدت النظر لعل تحيرت لأول وهلة، قلت سأعيد النظر لعل النظر الأول لم يكن سديدا مسددا ولم يكن صحيحا وقويا أو مستحضرا الآلات والوسائل والتركيز، قال يعني نظرت في القدر أي فكرت، كلمة نظرت فكرت وأعملت عقلي وأجلت التفكير بخلدي، جعلت أفكر فيه، قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه، أي أعدت النظر فتحيرت كذلك، أي زدت حيرة، ماذا تستخلص وإلى أي خلاصة وخاتمة خلص وانتهى؟ قال فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه، شيء ما عنده في دليل الله أعلم. تعرفون قصة موسى لما جاءه رجل وسأله يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، كما في صحيح البخاري، ذكر البخاري قصة موسى في 3 أبواب لأهميتها وفائدتها، انظروا في كتاب العلم، في كتاب العلم قال لا، وفي رواية أنا أعلم الناس، فإن الله حتب عليه، ورأيتم
ولما لأنه لم يكل العلم ولم يرد العلم إلى الله، الله أعلم. ورأيتم القصة بعد ذلك كيف سأل الله سبحانه وتعالى، أخبره بأن عبدا له من عباده يعني أتاه من لدنه علما وأحاطه بما لم يحط به موسى علما، فبعدين أنه لا، فسيدنا موسى سأل عن مكان وجوده والطريق إليه وأمرت معرفة كل ذلك كما هو في سورة الكهف. رأيتم لما ذكرنا قبل قليل قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. والخضر كذلك ذكر من باب لأن الله سبحانه وتعالى أحاطه بما لم يحط به خبرا. تصوروا هنا من باب الإفادة، من باب الفائدة، تصوروا هنا لما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مع ذلك يعلم أشياء ما يعلمها موسى، ربي هو الذي أعلمه بها. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تذكرون لما انطلق، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال علق عليه وحكم، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا، ما تستطيع. فرأيتم كذلك الغلام، قصة الغلام لما قتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا. كل مرة يعتذر، المرة الأولى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة، ولا لا. بعدين الثانية قالوا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي الثالثة قضية الجدار، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم قال له هذا فراق بيني وبينك. بعدين لما أول تأويل يدرك سيدنا موسى بأن الخبر أطلعه الله وأحاطه الله وأتاه الله وعلمه وفتح الله عليه وفوق كل ذي علم عليم. وسيدنا موسى أفضل، نحن نقول بأن الأنبياء وخاصة وأنه من أولي العزم والرسل. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا كلمة ولا تدرك بالعقول، وإن شاء الله أعيدكم حتى ألتزم بالوعد، لا يعني أعلق حتى ممكن نقرأ شرحنا على هذه الرسالة. فقوله قول المصنف لا تدرك بالعقول، أي بمعنى ما حاولت وبذلت وسعيت فلن تدرك ذلك، لأنه كما قلت لكم نعم في الحائية ابن أبي داود قال فلا تنكرن جهلا، أي جهلا ولو كنت لا تعرف، ولو كنت لا تعلم ذلك، لأن الأصل فيه ما ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة عن ذلك. والمهم أنت لا تدرك ذلك ولم تقل لم أعرف ولم أتأكد ولم أعقد ذلك ولم فلا تنكرن، أي لا تنكرن جهلا منكرا ونكير، بمعنى الحجة قائمة بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولإذن فهذا عام مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار، وكذلك يتعلق بغير المعلل من أوامر الشرع في المسائل التعبدية القائمة على النص فحسب، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها، بل كما هو مقرر في قواعد الشرع. انظر لما يقول لك الأصل في العبادات المنع أي الحظر إلا بنص، هكذا مثلا. والأصل كذلك مثل نجد في العادات الإباحة،
يعني هكذا إلا بنص كذلك. فالمؤمن إذن في هذا الباب ونحوه من الأبواب الشرعية الدينية يسلم وينقاد هكذا، يعني علم وعقل يعني حكمة الأمر أو لم يعقل، وليس له أن يخوض، هذا هو الأصل، وليس له أن يخوض في ذلك بمجرد تخمينه ولا كذلك برأيه. فقد كان السلف الصالح ينكرون على من يتكلف ذلك ولم يسلم أو يلتزم. فقد سألت كما ذكرت لكم امرأة أم المؤمنين عن قضاء المرأة الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت ما بال الحائض تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فاستغربت عائشة، فاستغربت من سؤالها، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت المرأة لست حرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة مجيبة مصيبة ومصوبة، كذلك تصوب تلك المرأة، كان يصيبنا ذلك أي هذه العادة الشهرية، كان يصيبني ذلك أي الحيض يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم عفوا فنؤمر بقضاء الصوم، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم هكذا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم نتكلف ولم نسأل ولم نتفلسف ولم نسعى في إدراك العلل أو لا لا والله، الاستجابة لأمر الله ليس حتى تعرف العلة في المسألة هذه والحكمة كذلك والفائدة أيضا حتى تستجيب، لا والله نستجيب ولو لم نعلم العلة والحكمة والقصد وما إلى ذلك، هذه الاستجابة الصحيحة، هذه الاستجابة الصحيحة. بارك الله فيكم. وتعني بذلك ما جاء به الشرع ودلت عليه النصوص والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم هكذا، التي يجب التصديق بها والتسليم لها، هذا مقرر عند أهل السنة خاطبة كما في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة، نعم الأصفهاني، أن الإسلام هكذا بكل صراحة، الإسلام قال هذه كأنه يعطي قاعدة، الإسلام قال إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، هذه القنطرة التي من يريد أن يعبرها ويمر عليها بسلام وأمان ونجاة ومفازة فليكن مسلما لأمر الله، فانظروا إلى أين تقوده وتؤول به. ولهذا كما قال ربي مثلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وجاء عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يمسح على ظاهر خفيه. انظروا هذا والاستجابة، ما شاء الله، ألم يقل ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذه الأسوة القدوة فعلها تفعل مثل ما فعل، وقال بها كذلك تستجيب وأدرى بما قال،
وهكذا ما شاء الله. لا يعني لا تحاول أن تجعل لعقلك نصيب في ذلك، إنما عقلك يتلقى الأمر صناعا وعقلا أي فهما واستجابة أي طاعة وموافقة، هذا هو الأصل. وأنت حينئذ وبذلك إن شاء الله من المفلحين. هكذا أهل السنة والجماعة يسيرون إلى السنة، نعم، ويسيرون معها ويدورون معها كذلك حيث دارت، فلا يتقدمون ولا يتخلفون ولا يتزيدون ولا يتكلفون، وإنما ينقادون، كما قال الأوزاعي مثلا: ندور مع السنة حيث دارت. نحن نتبع، قال ندور مع السنة حيث دارت، بمعنى وكأنه قال لك ونصير معها حيث صارت. المهم باختصار، بهذا رد ابن شهاب الزهري على من أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال رحمه الله، انظروا يا إخوان، لأن رأينا الخوارج كيف أثاروا هذه المسألة، وبعدين الناس كيف يبحثوا، هذا معناه يعني يكون مرتدا، يكون كافرا، يكون كذا كذا كذا. فالأصل إذا كان عندك نص شرعي صح ما شاء الله قرينة تفسر بها، مثل ما ذكرنا تفسير القرآن بالسنة لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل: والسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفسر القرآن ودلائله، يعني بين بأن تصرف، يمكن أن تصرف دلالة آية أو خطاب ورد في القرآن تضمنها ظاهرا وابتداعا أنه بالجواز. ما سنعطيكم شيء، مثالين باختصار حتى نعرف حجية السنة ومكانة السنة وحقيقة السنة وعلاقة السنة. كل هذه لو شئنا أن نذكر هذه الحيثيات والخصائص والمسائل مسألة مسألة لوجدنا لكل واحدة منها دليلا يعنيها. المهم باختصار، تذكرون لما تقرؤون كلام الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فتعلمون بعموم الآية كل ما هو زينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كل ما ينطبق عليه اسم الزينة ووصف الزينة كذلك يكون حكمها، ولا لا، وهو الإباحة عدم الحرمة. صح. وبعدين أنت تأتي وتجد الرجل مثلا أو عموم الناس يجدون الذهب زينة والحريرة كذلك زينة، ونحن الذي نعلمه أن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب وكذلك الحرير. ما الذي جعل تفسير هذه الآية يستثنى منها ولا تنطبق ولا تستغرق ولا يشمل حكمها إباحة الذهب والحرير للرجال أي الذكران؟ حديث النبي أنه مرة في مرة من المرات خرج على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها. صح ولا لا؟ نجد مثلا، سامحوني مسألة وانتقل، نجد مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. الدم، الميتة والدم مثلا،
بمعنى كل ما كان ميتة فلا يجوز أكله، صح ولا لا؟ صح، يعني ما تعنيها. وكذلك كل ما هو من جنس الدم، يعني لا يجوز شرب الدم ولا أكل شيء من مادة الدم، خالص أي دم خالص. فتجد أنت حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إن هذين أحلت لنا ميتتان ودمان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. رأيتم هذه الأشياء بالدليل، ولكن بغيرها لا. وأي قول بني على غير دليل فهو عليل، لا يصلح البناء عليه. وما بني على فاسد فهو فاسد، وما بني على باطل فهو كذلك باطل. المهم باختصار، ولهذا رأيتم ابن شهاب الزهري قال له، بماذا أجابه؟ فقال له ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، وعلى رسولي أي على رسولنا البلاغ، يبلغ هذا الدين واستشهد أمته وأشهدهم على ذلك، ألا هل بلغت في حجة الوداع؟ قالوا نعم قد بلغت. قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي حديث صحيح مسلم، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ أي بماذا أنتم مجيبون؟ قال نقول نصحت أديت بلغت. رأيتم، ورب سبحانه وتعالى يعلم أنه قد بلغ، واللوم ليس عليه، فتولى عنهم فما أنت بملوم، إنما اللوم على أمتك إن لم يستجيبوا لك. فإن لم يستجيبوا لك كما سيذكر المصنف، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الأدلة تصديقا وانقيادا وإيمانا وتسليما، إنما أتوا من ضرب الأمثال والاغترار بالعقول والإعجاب كذلك بالمستويات وما إلى ذلك. ولهذا بارك الله فيكم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال ولا بالأهواء، احذروا الأهواء كذلك الهوى. يا إخوان، بمعنى ولا يعملون أهواءهم أي ما تميل إليه أنفسهم وتشتهيه أذواقهم من غير داعية شرع أو علم في مسائل الاعتقاد لا يقال فيها بالآراء والعقول والأقيس والأهواء وكل ما يخالف النصوص وكل ما يخالف النصوص الشرعية أو الأدلة النقلية. بارك الله فيكم. ثم يذكر ابن يعني أظن هذه نعم يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه قال ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الأهواء، هكذا كما سيأتي لاحقا بيان الهوى أي حقيقته وذمه ونبذه كذلك. فأهل السنة والجماعة يتميزون ويمتازون
على أصحاب الأهواء والبدع، وهم بمثابة الحد الفاصل، حيث جعلوا الشرع حاكما وجعلوا العقل والرأي والهوى محكوما. يكون الهوى تابعا للدين، ما في مشكلة، هذا هوى محمود. هو لا يسع الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. ولكن طبعا الهوى إذا كان لم يكن تابعا، بل يريد أن يجعل الشرع تابعا له، أن يكون بدلا من أن يكون الهوى تابعا يريد أن يجعل أن يكون متبوعا. ما الذي يتبعه؟ النصوص، الأدلة، الشرع، القرآن، الحديث، عياذا بالله، حتى يصير طاغوتا، طاغوتا يعبد من دون الله. ولهذا فبين المصنف رحمة الله عليه، يعني لما قال وإنما هو الهوى، يعني إنما هو الهوى، لا يعني لا كما يقول الأصل، وترك الأصل في ذلك في الحقيقة هذا نفس الشيء. يا حبيبي، إنما هو الاتباع، هذا هو الذي يصح. تعجبت، لما يستقيم، لا يستقيم لا ببلا ولا معنى. قال المصنف إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني بمعنى لما ذكر قال يعني ولا قياس فيها ولا تضرب ولا أمثال ولا تدرك بالعقول ولا ولا ولا، تذكرون؟ قال ماذا؟ قال إنما هو الاتباع، المبني على اتباع ماذا؟ اتباع السنة. انظروا يا إخوان، مثلا اتباع النبي في عبادته، في عبادته، انظروا، لا بد من أن تتبعه، أن تتبعه اتباعا صحيحا صادقا تاما، سامحوني، وأن يكون اتباعا هذا مستوفيا لشروط صحته وأركان كذلك صحته، فلا يكون اتباع حقا اتباعا شرعيا إلا إذا كانت فيه شروط. شروط ذكر ابن القيم هذه المسائل، إن لم تخن ذاكرتي، ذكر ستة: الجنس، والسبب، والصفة، والقدر، والزمان، أي القدر الحد العدد كما، والزمان والمكان، مثل أمثلة على كل واحد ولو بسرعة واختصار. فيما يخص مثلا الجنس، تصور أنت مثلا في الأضحية، الأضحية لا تكون من كل الذبائح التي تؤكل، أضحية العيد مثلا الأضحية، إنما تكون من بهيمة الأنعام، وتكون من البقر والإبل مثلا والغنم، هكذا ولا لا؟ فضلا عن الأحكام الأخرى والشروط الأخرى التي ذكرها الشارع، لكن من هذا الجنس. فلا يصح أن يأتي إنسان بذبيحة يذبحها مثلا ولو ديكا أو شيء من القبيل، أي شيء يذبح، يقول أنا ألتمس وأبتغي به وأريد به وأتعبد به. لا، التعبد لا يكون إلا على وجه الاتباع، أن تتبع الشرع في ذلك في أصله وفصله وكل حقيقته وظاهره، جنسا وسببا وكل ما وقدرا وصفة أو هيئة وكذا. فكذلك السبب، لما تكون صلاة عندها سبب معين، يبقى تلك الصلاة قاصرة على ذلك السبب، لا يجوز فعلها من غير سبب. قيام رمضان، بل قيام ليلة القدر، التماس ليلة القدر، تحري ليلة القدر، الصلاة في العشر الأواخر ابتغاء موافقة ليلة القدر، هذا وردت فيه نصوص، وورد فيه الترغيب حتى
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا لا؟ هذا ممكن. لكن يأتي سيقول ليلة، يعني يريد أن يقول نفس الأسباب، ما في نفس الأسباب، حتى الأسباب هنا توقيفية مش توفيقية أو اجتهادية. ولهذا يقول لك أنا في ليلة الإسراء والمعراج يقول بدعة، ليلة كذا بدعة، لا، إنما السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والصلاة والهيئة، نجد الهيئة أو الصفة، ما يقال بالكيفية مثلا كالصلاة. هذه الصلاة نحن كلنا نعلم، أي المسلمون جميعا معلوما بالآثار والاضطرار، أي معلوما حتى بالضرورة من الدين بالضرورة، يعرف الناس اليوم أن الصلاة تبتدئ وتستفتح بالتكبير وتختتم كذلك بالتسليم، ولا لا؟ من التكبير إلى التسليم. قد نقول يعني على وجه الشرط، على وجه الشرط الوضوء قبل الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. المهم باختصار، الصلاة ليس لأحد أن يقلبها أو يعكسها أو أن يبدأ بما الأصل فيه والمشروع تأخيره ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم، لا يجوز، لا تجوز هذه الصلاة. ينطبق عليه قوله صلي فإنك لم تصلي، ما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا ينبغي أن يصلي من يريد الصلاة المقبولة التي يقبلها الله. المهم وكذلك العدد، العدد نضربه كذلك بالصلاة. الأصل في الصلوات نرى صلاة العشاء فيها 4 ركعات، صلاة المغرب فيها 3 ركعات، صلاة كذا، صلاة الصبح يعني فريضة الفجر فيها 2 ركعات. فالإنسان يتقيد بهذا القدر، كل شيء حدد الشارع حده وقدره، ليس لك أن تتجاوزه وأن تتعداه، وإلا فقد تعديت وأسأت وظلمت. وكذلك الزمان، في عبادات في أزمنة معلومة مخصوصة، نعم، كرمضان الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما يصح إنسان يقول لا أنا أريد أن أؤخره أو أقدمه وأجعله في شهر غير شهر رمضان، لا، هذا لا بد أن تكون متبعا للنبي في هذه العبادة وملتزما بالشرع في هذه العبادة. فرمضان يصام في شهر معلوم الذي هو بعد شعبان والذي هو قبل شوال، معروف. يبقى عبادات مكانية، النبي قام بعبادات، عبادات في مكان معلوم أو شرعها الله تعالى في مكان معلوم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك قولا وفعلا، وهو مثلا الاعتكاف. الاعتكاف ما يكون في البيت، إذا كان في البيت فهو اعتكاف لغوي، نطلق عليه المعنى اللغوي، ولكن العبرة بالاصطلاح والإطلاق والمعنى الشرعي. فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، بدليل قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك قوله لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولهكذا كانوا يربون على التعامل مع النصوص بهذه الطريقة. فقال المصنف إن شاء الله، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما هو الاتباع وترك الهوى كما قلنا يريد به، ويعني تقرير أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث هكذا.
أصحاب الحديث والأثر في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية حيث يمتازون بهذا ويتميزون كذلك. ربي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا أي عدولا خيارا لا غلو عندكم أي لا مبالغة ولا تشدد ولا تجاوز للحد لأن الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي مجاوزة الحد الشرعي في الاعتقاد في العبادة في السلوك في القول والعمل وكذا فلا يجوز الغلو إياكم والغلو في الدين إياكم والغلو. نعم ولهذا بارك الله فيكم كما ذكرنا أنه في الحقيقة يتميزون ويمتازون فربنا ذكرهم بما يمتازون به أي يفضلون ويفوتون ويشرفهم الله ويفضلهم على من سواهم وكذلك به يكون ذلك الفصل الذي بينهم وبين غيرهم كما جاء في الحديث فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب العفو. ولهذا كما ذكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس أي الأمة المحمدية أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر رحمة الله على سلفهم وحفظ الله خلفهم. المهم باختصار هم ماذا من صفاتهم وسيماتهم يعني يصدقون بالأخبار والآثار النبوية ويقرون بها ويسلمون وينقادون لها على عكس ما عليه أصحاب الأهواء والبدع من مقابلتهم للأدلة الشرعية بإعمال آرائهم وتحكيم عقولهم واستظهار

بإعمال آرائهم وتحكيم عقولهم واستظهار مناهجهم القائمة على الرأي والعقل والقياس الفاسد والهوى، وكل يعني تلك الأدوات أو كل هذه الأدوات والوسائل كانت سبب ضلالهم وهلاكهم. ولهذا لما قال إنما هو الاتباع، حيث ذكر في سياق يعني ذكر ذلك وذكر هذا أي الاتباع، إنما أشار إلى بهذه العبارة إنما هو، أي هو المحمود وهو المطلوب وهو الأمر فيه مرغوب، وهو إلى غير ذلك، يعني ذكر في سياق المدح والثناء. هذا الذي يجب أن تتبعوه ويجب أن تتحروه ويجب أن تتوخوه ويجب أن تتعلوا به ويجب أن تعملوه وتعملوا به، هذا لأن الاتباع نافع وشافع ورافع ودافع وجامع ومانع بإذن الله. بإذن الله إذا كنت متبعا للسنة لا تخشى بإذن الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فينبغي أن يذكر الإنسان، ولهذا ذكروا على سبيل وعلى وجه الثناء هكذا إذن، وكذلك والرفعة والثناء، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة وكذا خلفها كابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بلها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقولهم أي كقول ابن مسعود نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. فالاتباع يا إخوان إذن هو كما قال مثلا أبو المظفر يعني السمعان رحمة الله عليه، الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله، لأنه ممكن الكل يقول نتبع نتبع، لا حبس، ها هو الاتباع بخصائصه وتعريفه وحقيقته وضوابطه. هل هو في نظرك كذلك؟ يقول لك لا. هل هو في فهمك واعتقادك كذلك؟ يقول إن صدق إن صدق لا. هل هو في تطبيقك وعملك يعني تطبق ما تطبقه وفقا لهذا المبدأ وهذه القاعدة؟ لا لا لا. ما هو الاتباع؟ إذن أنت تتبع الشيطان، لا تتبع الهوى والشيطان، لا كما يقولون القرآن والسنة. نعم يا إخوان. ولهذا بارك الله فيكم، فالاتباع إذن هو كما قال الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذن لعل إذا اعتبرنا ذلك تقليدا، يعني فهي تقليد لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى. الآن التقليد، قل لي ليش استعملت عبارة التقليد؟ فقط للفت الانتباه وإفادة الناس بشيء. أتدرون ما التقليد؟ التقليد هو اتباع أمر مثلا ليس عليه حجة، ليس عليه أثر، هذا ليس عليه حجة فهو تقليد. لما تتبع إماما عالما تعلم في قرارة نفسك أن قوله ليس حجة، ولا لا يا إخوان؟ لكن تعلم بأن هذا العالم يستدل على ما يقول ويصير وفقا للدليل ومتبع للدليل.

0: مثلا كعلماء السلف، رأيتم لما يذكرون شيئا أن سرعان ما يذكرون معه ويقرنون ذكره ويتبعون ذكره بالدليل الدال عليه، ولا لا يا إخوان؟ ولهذا اتباع من ليس قوله حجة تقليد، حتى نفرق بين التقليد والاتباع. الاتباع محمود والتقليد مذموم، وقد يرد في بعض الموارد أو في بعض المواضع التقليد بلفظ الاتباع. التقليد كيف تفرقون؟ ابتداء نقول قضية التقليد مرتبطة بالدليل والحجة والأصل. التقليد هو اتباع قول ليس عليه حجة، ليس عليه أصل. والنبي قوله كما ذكرنا قبل قليل حجة، كما ذكر الإمام أحمد كيف يكون التعامل مع النصوص، وأنه كما قال ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال كذلك آيات وآيات في ذلك، ولا لا؟ إذن معنى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. إذن بينما غيره ليس قوله حجة، ولهذا ترون كلهم يشيدون ويشيرون إلى هذا، كقول مالك كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إنما أنا بشر. ولو كان إمام الدنيا في زمانه لا يفتى ومالك في المدينة. قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، لكن مع ذلك انظروا يعظم السنة كأحمد ابن حنبل وكالشافعي محمد ابن إدريس وهكذا دوليك. قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. إذن هذا التقليد. فبينما الاتباع، بينما الاتباع يعني لما تتبع قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله هذا تقليد واتباع، يعني تقليد مذموم، ينبغي كما يقول العلماء بالدليل. بينما إذا اتبعت من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله هذا اتباع وهذا شيء محمود، هكذا ولا لا؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم قد يأتي التقليد في لفظ الاتباع، وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. تذكرون الآية من سورة البقرة، يعني هذا إذن وهذا يتبعون إلا الظن، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الهوى وما إلى ذلك. ثم لكن يعني هذا فيه ذم، تفرقون بينهما أن الاتباع إذا ذكر مقرونا ومحفوفا بالذم، يعني بما يدل على ذمه وبما يستقبح وينهى عنه ويحذر، فيكون معناه التقليد وهو مذموم. إنما الله سبحانه وتعالى ذكر الاتباع وجعل هذا الاتباع يكون مقرونا ومنوطا مثلا ومحفوفا بماذا؟ بذكر كونه يقوم على العلم والبصيرة واتباع الدليل وترجيح الأقوى من الأدلة. مثال ذلك قال تعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول، انظروا يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ليس كل ما يسمعونه، إنما الذي يكون أحسن وأقوى وأصح وأرجح هذا الذي يتبعونه. بارك الله فيكم. إذن فقولهم إذن بلسان الحال والمقال قال ذكرنا هذا نتبع ولا نبتدع إلى غير ذلك. فالاتباع إذن كما قال ذكر الاتباع بارك الله فيكم بقوله يعني عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها وكذلك والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا فيها تقليد هنا توقف. إذا كان فيه تقليد فلا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما والتقليد بمعنى في الحقيقة حتى النبي رك أرأيتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يعلمهم الذي يكون أبقى خير من الذي ينقل الكلام ويردده ولا يعلم حقيقة، دعا له بالنظارة والوجه ونحو ذلك، ولكن الذي يكون أبقى خير من يريد الله به خيرا، تذكرون هذا. ولهذا لما قال فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني يذكر ولكن فوق هذا، وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المهم باختصار شديد، وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن أهمية الاتباع وحقيقته وثمرته قلنا قد دللنا فيما سبق، وكأنه أن الدين يعني الذي ذكرنا وكنا قد تناولنا هذا الموضوع ودللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، أن الدين هو الاتباع. ولهذا ترى السلف في هذه المسائل وفي هذه المجالات والحالات والمواضيع والمواضع والموضوعات وما إلى ذلك يوردون ويسردون ويذكرون ويذكرون ويأمرون وينصحون ويوصون الناس بالاتباع. ابن مسعود مثلا قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما الذي يجعلكم تبتدعون ودين الله كامل والنبي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلى غيره؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، احمدوا الله. لكن مع ذلك تجد الناس يبتدعون وينشطون في البدع ويزهدون في السنن ويهجرون السنن، ولعلهم في بعض الأحيان بل في الآن ما نقول في أغلب ولكن كثرت هذه الأحيان، وأنهم يضايقون أهل السنة ويؤذون أهل السنة كما جاء الحديث في ذلك، كما هو حال الغرباء كما قال سفيان الثوري أظن استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء. مازال الوقت ربع ساعة. إذن قال يعني وقد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، فذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه وتوفيقه. وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث كما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال وأقوال، قلت يعني وأقوال السلف، أي لما قلت ذكرت يعني إنما أذكر ذكرت يعني بمعنى لأنني يجوز قلت عند نقلت بمعنى الذي أنقل بدليل هذه الآثار، أما الذي يستقل بها ويأتي بها من غير أصل ومن غير مصدر ومن غير دليل ومن غير سلف، حتى مليح يكون لك سلف يا سيدي ما كاش دليل، يكون لك سلف في ذلك. من سلفك؟ قال بها السلف كما قال الشاطبي في كتاب الأظن الموافقات في مبحث لو كان خيرا إيش لسبقونا إليه. المهم في أقوال السلف فيما يعني يرجع إلى الدين، وإنما يعني في الحقيقة يعني وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع، يعني ورد الاتباع في الكتاب والسنة وأمر بالاتباع، وقد قالوا إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نفس الحجة كما ذكرنا. وجاء عن عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالاتباع إذن يا إخوان، فالاتباع قائم على العلم بالدليل الشرعي المقترن بالفهم المرضي والتطبيق يعني والعلم المرعي. ولقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه يؤكد، يعني كان رحمة الله عليه يؤكد على أهمية معرفة حقيقة الاتباع والتفريق بينه وبين التقليد القائم على غير الأدلة الشرعية. فقد نقل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قائلا وقد فرق أحمد، أي الإمام أحمد، وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو من بعد في التابعين مخير. ولهذا رأيتم لماذا نطلب من القارئ دائما أن يقرأ علينا المتن من أوله إلى حيث وصلنا وتوقفنا هكذا، لما حتى يستحضر ويستصحب ويستظهر ويستشعر تلك المعلومات. ولهذا الإمام أحمد لما قال أصول السنة عندنا أي الاتباع مثلا أنك تتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله، بمعنى هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، والاقتداء به يعني تتمسك بما كانوا عليه، تتمسك به تأخذ به وتطبقه وتلزمه وتلتزم به كذلك. ولهذا انظروا كيف كانوا يعني الإمام أحمد حتى في تعريفه للاتباع ربط ذلك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نجاتي وهو سبيل نجاتي وهو من معالم أهل النجاتي ومن خصائص أهل النجاتي يوم القيامة، لأن أمته صلى الله عليه وسلم افترقت هكذا على 73 فرقة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة لما سأله الصحابة عنها في رواية قال الجماعة، ووصفها بقوله من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كانوا على ما أنا كائن عليه اليوم وأصحابي. بارك الله فيكم. فتبين إذا من خلال ما ذكرناه وتعين بموجب ما أوردناه وجوب تحري الاتباع والتحلي بتحقيقه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله رحمه الله وترك الهوى يعني به ويريد نبذ الهوى وذمه واجتنابه والتحذير منه، لما وذلك لما له من آثار سيئة خطيرة ومفاسد جسيمة
1: إذ اتباع الهوى يميل بصاحبه من سبيل رب العالمين إلى طريق الضالين والزائغين كذلك، وإلى دركة أسفل السافلين كما تعلمون. وهو الشعار هذا يعني بكل صراحة يعني اتباع الهوى، يعني وهو شعار الظالمين الزائغين ودثار المبطلين المضلين. هكذا ممكن نزيد واحدة ونتوقف إن شاء الله. غدا سنلج وندخل يعني موضوع القدر، وستكون لنا طريقة، لأن هذه أمور تأصيلية منهجية، وكل شيء أردت الاستطراد فيها والاسترسال فيها وبسطها وذكرها بهذا الأسلوب، لأنه كان تكون بمثابة القواعد بمثابة المنهج. أما المسائل الأخرى تناولتها الكتب، كتب مثلا نوضع موضوع القدر، لو تنظرون في رسالة الرازيين تكلمنا عن موضوع القدر والإيمان والقرآن وغير ذلك من المسائل التي تناولها العلماء في كتب العقيدة. كلما تجدون كتابا لا يذكرها كلها بحسب الحاجة والظروف وبحسب قصدي أو غرضي المصنف، فلم يذكر إلا 10 مسائل ولم يذكر إلا 6 مسائل مثلا كسفيان الثوري وكأبي بكر الحميدي وهكذا. المهم، ومن الأحاديث الواردة في ذم الهوى، في ذم الهوى والتحذير منه، ما رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يعني وكثرت في الحقيقة الآثار الواردة في ذلك، ورويت عنهم كذلك آثار عن السلف الصالح، أي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فضلا عن الأحاديث المرفوعة، ورويت عنهم آثار في النهي عن اتباع الهوى وفي التحذير منه، وهي كذلك كما قلنا كثيرة جدا، نذكر منها على سبيل التمثيل للحصر. منها قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الهوى يصد عن الحق، احذروا. وكانوا يقول لك: إياك والهوى، فإن الهوى يصد عن الحق. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. معناه من خوارم المروءة اتباع الهوى. كان يريد أن يقول: المرء ذلك الذي يتحكم في هواه، لا يغلبه هواه، ولا يقوده هواه، ولا يسوقه هواه، ولا يستجيب لهواه ولو على حساب أمر الله ونهيه وقول الله ورسوله. شايفين؟ وقول أبي قلابة، انظروا، أبو قلابة كان شديدا في مثل هذه المسائل ما شاء الله، يعني أقصد الشدة، وهو لا يبالغ فيها ولا كذلك يفرط أو يقصر أو يستخف فيها، لا إفراط ولا تفريط. أبو قلابة قال كلاما عن أصحاب الأهواء، يأتيه أصحاب الأهواء بعضهم يقول: أتيت لأقرأ عليك آية. قال: ولا لا تقرأ عليه، وإلا يجعل أذنيه صف. لما زجرا له؟ لو كنت حقا تعرف أهمية ودلالة ومعنى وحجية وفائدة وما تتضمنه وما تقتضيه للآية لكنت أول المستجيبين. وكأنه بلسان الحال يقول أو بلسان المقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
0: وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولذا قال لا ولا نصف آية كذلك ولا نصف حتى يعلم الناس ذلك. فأبو قلابة كان يحذر من الهوى، فكان يروي في ذلك آثارا كذلك، وتروى عنه أيضا آثار. قال لا تجالسوا أهل الأهواء، انظروا لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم، يعني يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. للأسف ما أصبحت تميز ما كنت تعرفه بوضوح وصراحة وصحة وفهم سليم، ويعني ما شاء الله تعرفه على حقيقته. الآن أثار شبه وألقى في أذنيك كلمات شوهة وشوه عليك ذلك، فإذا الذي كنت تعرفه أصبحت تنكره. وهكذا هم الفتانون والفتن، كما قال حذيفة بن اليمان لما سألوه كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة، قال إذا كان يرى حلالا، يعني رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، ورأى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. وفي رواية عن أبي مسعود البدري دخل يعوده في مرضه الذي توفي فيه، يعني قال له مع احتباله السانحة الفرصة السانحة وفرصة وجوده معه وبين يديه، وتعرفون حذيفة من هو حذيفة، وخاصة في أحاديث الفتن كما تعلمون. المهم قال له اهد إلي، أي كانوا قال له أوصني، قالوا اهد إلي. قال أولم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. بارك الله فيكم. قال إذا لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يمسوكم في ضلالهم أو أن يلبس عليكم ما كنتم تعرفون. ها، وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن ما خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء، هذا الكلام انتهى كلامه والنقل عنه. وعلى هذا ينبغي أن يعلم بأن من خرج كما قلنا أن موجب الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعباد جعل من أهل الأهواء، فقد كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة. ذكرنا هذا بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك فشرع المصنف في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها مفصلة هكذا مبينا وجوب الإيمان بها كلها والالتزام بها جميعها، فلا يقبل منها ولا يجوز له كذلك منها، يعني أن يكون يعني لا يجوز له أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، أو أنه كذلك يتصرف فيها بمقتضى يعني شهوته أو إرادته، بل الأصل في ذلك ما جاء ومن السنة اللازمة التي من ترك منها انظروا خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وما يلي هذا الفصل هذا ما سنتناوله إن شاء الله، يعني هذا ما سنتناوله إن شاء الله
1: غدا بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الأذان سامحوني، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وجزاكم الله خيرا.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على أصول السنة، على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، ومع خاتمة هذه المجالس وكذلك الأبواب والأصول يعني التي وهي تقريبا أظن حوالي 40 أصلا، ها إن شاء الله سنعرج ونتناولها بإذن الله ولو بإيجاز، وشرطنا في الإيجاز أن يتحقق به الإنجاز، يعني إنجاز ذلك بمعنى لا يكون لا إخلال فيه ولا إهمال كذلك بإذن الله، ولو بإيجاز على الأقل إنسان يعرف معنى هذه الكلمات والأصول التي ذكرها. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلفين وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
0: لم تقرأ المتن من أولها؟ قرأ هذه الأبواب، ما في مشكلة، يكفي. إذن هذا الباب أو الأصل آخر، وهو أن الله تعالى يكلم العباد هكذا. فهذا كذلك أصل من أصول الإيمان باليوم الآخر، يعني وكما ذكر فيما تقدم، يعني يؤمن الإنسان بالبعث والموت والجمع وبالجمع وما يتعلق، يؤمن بذلك، وأن الله أشار إلى ما يحصل وما يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف أنه يكلم العباد. انظروا، ذكر هذا بعدما ذكر كلام الله، لأن الكثير أولوا قالوا أن له أن يكلمهم، يعني حرفا وكذا وصوتا ويسمعونه، وهو كلام حقيقة، كلاما فهو كلام حقيقة، فردوا عليهم في آيات كثيرة، وأنه لما كلم موسى كما قال ربنا: وكلم الله موسى تكليما، هكذا ولا لا؟ إذن ولذلك هنا الإمام أحمد بن حنبل يشير قائلا: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. ليس هنالك من يترجم، هذا عالم اليوم الآخر، لا نعلم في الحقيقة منه إلا ما علمنا وأعلمنا ربنا بما يكون كذلك هكذا، وبما يتعلق بهذا العالم عموما هكذا. ولذلك حقا تقول: الناس يأتون من أقوام وأجناس، وكذلك يتكلمون لغات مختلفة، ولا لا؟ فكيف هذا في الحقيقة ربك سبحانه وتعالى الذي يكلمهم تبارك وتعالى؟ وأكد المصنف ليس له، يعني ليس بينه بل بينهم وبينه ترجمان، كما جاء في الحديث. قلنا المصنف يتحرى، هكذا هي أمور الاعتقاد، ينبغي أن لا يعتريها انتقاد، يعني تكون صراحة مأثورة ثابتة مذكورة في الكتاب والسنة، فتعبر بذلك وتعني معنى ذلك كذلك. ولهذا أشار رحمة الله عليه إلى أنه يعني ليس هنالك ترجمان ينقل أو يعيد أو يترجم ما قاله رب العالمين لعباده كذلك، بل يكلمهم يعني بكلام، يكلم العباد بكلام يفهمونه ويعرفونه ويتحققونه، وهكذا. بارك الله فيكم. فقال يعني صح، دائما أنت تستحضر، ولا أعيد، يعني خاصة في هذه الحصة التي الوقت عزيز، قلت دائما تستحضر عدم إعمال العقد في أمور غيبية وفي أمور لا اجتهاد فيها ولا رأي ولا إعمال عقل ولا أي شيء أبدا، إنما لا بد أن تتأكد من صحة الآثار كما قال أول والسنة آثار هكذا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك أنها مفسرة للقرآن وأنها دلائل القرآن. دائما تستحضر هذه الأصول كذلك لفهم وعقل وفقه هذه الكلمات. ولذلك إذن الإنسان هنا لا بد له من الإيمان به والتصديق، هذا هو الأصل، كما قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. دائما هكذا يتلقى الناس خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثم أشار هكذا، أخشى لو أضفت، يعني دائما نقف عند الشيء المجمل والموجز الذي يفي ويكفي إن شاء الله بإذن الله. ثم أشار المصنف أي الإمام أحمد بن حنبل إلى وجوب الإيمان، دائما يعطفها والإيمان والإيمان والإيمان. قد يقول الإنسان يذكرها معطوفة من دون ذكر الإيمان ويفهم منها الإيمان، لا يا إخوان، إنما حتى يكون كلام مفصلا، حتى يكون كلامه كلاما خاصة في مسائل العقيدة مفصلا مدققا موثقا كل شيء، يعني لا بد من ذكر ذلك بما يدفع الإيهام والاضطراب وسوء الفهم وما إلى ذلك. ولهذا يشير كذلك هذه المسألة من أصول الاعتقاد التي يجب الإيمان بها. إذن الإيمان بالحوض هكذا، الإيمان بالحوض، وأشار وقال وأن الله سبحانه وتعالى وأن يعني أكرم رسوله، يعني أكرمه سبحانه وتعالى بأن أعطاه كما جاء في قوله إن أعطيناك الكوثر، يعني الحوض هكذا حوضا أكرمه به سبحانه وتعالى. فأشار المصنف قائلا ومعبرا وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، قال ترد عليه أمته، ترد عليه أمته، تقبل عليه أمته كما جاءت الأحاديث هكذا ولا لا، كينترد عليه أمته. وأشار إلى صفة هذا الحوض، يعني في وصفه وجاءت وأظن كذلك مثلا ذكر أظن في العرش للإمام الذهبي كتاب، يعني ذكر الأحاديث الواردة في صفة الحوض هكذا، وذكرت كذلك في كتب الاعتقاد الأحاديث الواردة في ذلك، ويعني وأن عرضه مثل طوله هكذا، ويعني مسيرة شهر، وآنيته كذلك كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه كما قال المصنف رحمة الله عليه. ولهذا ذكر الأحاديث منها، انظروا عبر قال على ما صحت به، بمعنى الأحاديث الذي استشهد بها واستدل بها وأثبت بها ذلك، وهذا هو الأصل في العقيدة، بل الأصل في الشرع عموما، بل الأصل في العلم النافع والشرع عموما، لا لأن كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل، وإن كان يريد بذلك عموما ويريد بالدليل يعني ما الوسيلة التي يتوصل بها إلى ذلك المطلوب الخبر كما يعرفها أصول أي أن الأصوليون والفقهاء مثلا الأصوليون يعرفون الدليل بقولهم أنه لغة هو المرشد، هكذا المرشد الهادي الذي يهتدي به الإنسان، يعني شايف ويتوصل به الإنسان إلى مطلوبه وغرضه، فقالوا هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح أي بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري أي إلى مطلوب حكمي إلى مطلوب علمي وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم مما من الأحاديث التي جاءت في ذلك في وصف في صفة الحوض، قلنا يعني ما ذكره وما رواه الإمام البخاري ومسلم، يعني البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض، وكذلك مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، هكذا يعني إثبات يعني حوض نبينا وإثبات صفاته كذلك. ومن ذلك ما جاء من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي، يعني يريد أن يقول يعني كما تعلمون طوله وعرضه هكذا، فقال حوضي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق يعني هكذا، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كذلك كنجوم السماء، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا، أي لا يظمأ بعد ذلك بعدما شرب منه وبعد الشربة التي شربها أبدا، إلى غير ذلك مما جاء في ذلك بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ تفضل، دائما تذكر ثلاثة هكذا حتى نمشي، ثلاثة أصول بارك الله فيك، تفضل.
3: قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
0: جيد، بارك الله فيك. ثم ذكر الإيمان بعذاب القبر، هذا كذلك أصل من أصول الاعتقاد، يجب الإيمان به وهو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويثبتونه، لأنه قد تقولون لما يعني أكدت على هذا أو أكد على هذا، نعم لأن كثيرا من الناس اشترطوا في مسائل الاعتقاد أن تكون منقولة، أن تكون مروية، أن تكون واردة وثابتة بالأحاديث المتواترة، فيقولون إذا جاء في إثبات ذلك وكأن الحديث حديث الآحاد لا تقوم به الحجة ولا يبنى عليه ولا يستفاد منه علم أو عمل، يعني لا عقيدة بل لعل العمل، يقولون نعمل به في الأحكام دون العقائد، غلط. فالحديث كما قال الشيخ الألباني كتب رسالة قيمة في هذا الباب، يعني جديرة بالقراءة، خاصة مع الشبهة التي أوردها القائلون بهذا والذاهبون إليه والمعتقدون له، أن كتب هذه الرسالة اسمها وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام. قلنا المرة السابقة الحديث جملة، الحديث حجة بنفسه ولا لا، يعني هذا عموما، فهنا الآحاد ليس فقط يجوز، لأن بعضهم يقول يجوز، لا بل يجب، يجب الأخذ به والاستدلال به ويجب كذلك جعله كذلك أصلا يبنى عليه ما تبني من الاعتقاد إلى غير ذلك، فثابت ومثبت، أي ثابت شريطة أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تثبت به مثل هذه الأصول. ولهذا لما ذكر قال والإيمان بعذاب القبر وأن في القبر نعيم وعذاب، يعذب الإنسان فيه وينعم كذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ما يعني أن في القبر عذاب وأن الأمة تبتلى، انظر تبتلى أي تمتحن هكذا وتبتلى في قبورها، وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام لولا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر أو أن يسمعكم ما أسمعه من عذاب، يعني من عذاب القبر ما أسمعه. رأيتم الحديث الآخر الذي يفسر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وسمع من فيهما، يعني سمع مثل ما تقولون يعني كما تعلمون ما أنهم يعذبان، سمع كأن يعني أحوال هؤلاء وتعذب هؤلاء في ذلك وما إلى ذلك، فقال إنهما ليعذبان هكذا، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر أي لا يتنزه من البول. ولذلك بارك الله فيكم إذا ذكر ذلك وأن والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام وعن يعني وكذلك ويسأل المقبور الميت المدفون في ذلك القبر مثلا من ربك وما نبيك هكذا، سبحان الله، يعني يسأل عن دينه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذا الذي كما جاء في الأحاديث بأن الميت إذا مات ودفن، يعني إذا دفن ولما يفرغ المشيعون لجنازته من دفنه ويولون، انظروا ويولون أي ينصرفون، يسمع قرع نعالهم. المهم فبعد دفنه ماذا يحصل؟ يحصل هذا السؤال، هذا الذي أشار إليه الافتتان في القبر، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن ينعمنا في عذاب القبر ونعوذ به من عذاب القبر. المهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، تذكرون من ربك وما دينك وما كنت تقول في ذلك الرجل، فأما المؤمنون فيثبته الله، يجيب يا إخوان يجيب عن تلك الأسئلة الجواب الصواب كأنه يقرأها من كتاب، يعني لا يخطئ لا يتردد ولا ينسى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كما أشار وقال ويأتيه منكر ونكير، لأنه سئل الإمام أحمد بعضهم يذكر قال جاء ملكان، جاء ذكر اللذين يسألان الميت بالعبارة التي يعبرون عنهما بإشارة يعني وقوله ملكان فقط من غير تسمية، لأن التسمية لابد أن تكون ثابتة بالدليل. فسألوا الإمام أحمد في موضع آخر أقول غير هذا، سألوه هل هو ثابت اسم يعني الملكين أو اسمين الملكين بمنكر ونكير، فأشار إلى أن ذلك ثابت، فلا يعني فيجوز للإنسان أن يسميهما أو أن يطلق هذين الاسمين عليهما. هذا ثابت لأن الأصل في الملائكة ليس لك أن تسميها بما شئت وبما اخترعت وأحدثت، لأن بعض الناس أطلقوا على بعض الملائكة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وغير ثابتة. مثال ذلك ربنا قال عن الملك الذي وكله بقبض أرواح الناس وأن يتوفى الناس، أشار بل ذكره يعني سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا الآية المهم. فهذا هو قال، فبعضهم أطلق عليه اسما وبعضهم ساق في ذلك وأورد أحاديث، ولكن وهو اسم عزرائيل يسمون ملك الموت بعزرائيل. والراجح والصحيح يعني في هذا أنه لا يثبت يعني ولا تصح تسمية ملك الموت بهذا الاسم. الأسماء الأخرى كجبريل الموكل بالوحي، كإسرافيل هكذا الموكل بماذا؟ بالنفخ في البوق يا أخي هكذا في الصور، هكذا كميكائيل الموكل كذلك ب يعني كما يقولون بالمطر تسييره وكذا، وكذلك النبات إلى غير ذلك. وكذلك مثلا نقول أي ملك لا بد كما قال ربنا والآية صريحة في هذا الباب وظاهرة لفظا ومعنى كما يقولون، لفظا ودلالة مبنى ومعنى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولهذا كل شيء بالدليل. ولهذا قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله، هكذا ولا لا؟ عز وجل وكيف أراد، تبقى تتأوذ حتى لا تتأوذ، قل كيف يقعداني والمكان ضيق والقبر كذا. عالم البرزخ عالم غيبي كذلك، لا نعلم منه إلا ما ورد ذكره في القرآن، وكذلك ورد ذكره في السنة النبوية الصحيحة. فليس للإنسان أن يخترع شيئا أو أن يدعي شيئا هكذا. والإيمان به كذلك والتصديق، لا بد من الإيمان به والتصديق. سامحوني نختصر حتى إن شاء الله مع هذا أخشى أن لا يعني نأتي على كل هذه الأصول ممكن. فأقول الثالث قلنا والإيمان يعني بعذاب القبر كذا إلى أن قلنا والإيمان به والتصديق كذلك. نعم إيه تفضل.
3: ثم قال عليه رحمة الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم
3: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
0: جيد. ثم أشار إلى الشفاعة وذكر الشفاعة وأنها كذلك تكون يوم القيامة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق هكذا. ولذلك ذكر قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وهذا يكون في الآخرة. وهذه الشفاعة في الحقيقة والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث متواترة، وهي كما ذكر العلماء

والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث متواترة، وهي كما ذكر العلماء ذكروا أنواعها، فمنهم من جعلها خمس، المهم ولكن ومنهم من أجملها، بمعنى ذكر بعضها في قسم واحد هكذا. المهم فهي كما ذكر المصنف رحمة الله عليه تنقسم إلى أي إلى سبعة أقسام، ثلاث تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة يشترك معه فيها غيره، أي عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى الشفاعة في فصل القضاء، وهو المقام المحمود لما يقوم الناس يوم القيامة، يوم الفصل ويوم القضاء هكذا بارك الله فيكم بين الناس. وقد تكون الشمس، تعرفون الحديث الطويل، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتكون قريبة من رؤوسهم حتى يعني مثل ما يقول يعني يسيل العرق يعرق الناس وتختلف، ويعني مثل ما قالوا أنه تختلف أحوال هؤلاء، منهم من يكون عرقه إلى مثلا إلى ساقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى صدرته إلى كذا، ومنهم من بكل صراحة يتجاوزه عرقه، يعني بمعنى شدة الهول يوم القيامة. فالناس ذلك الموقف محرج، ذلك الموقف شديد، فسنة يكون هذا المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله، والذي جعله خاصا به دون غيره من الأنبياء، وهو كما ذكر كما ندعو، تذكرون لما ندعو بعد فراغ المؤذن من آذانه فنتابعه ابتداء ونكرر ونردد معه ألفاظ الآذان، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد الفراغ من الآذان نأتي بالدعاء الثابت بعد الآذان، وهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا المقام المحمود الذي يكون يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول يا فيسجد سجدة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى يا محمد اشفع تشفع، يعني ارفع رأسك واشفع تشفع هكذا، فيشفع في أمته كما أتى بيان هذه الحالات منها، يعني هكذا يشفع في أهل الكبائر، لأن أهل الضلال من الطوائف الضالة كالخوارج والمعتزلة يعتقدون في كون أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شفاعة النبي بل وإن دعوة النبي ادخرها لأولئك العصاة من أمته، وإن شفاعته تنالهم بإذن الله تعالى كما تعلمون. قلنا إذن ابتداء عند الموقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفصل القضاء وعند فصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي بكل صراحة، تذكرون الحديث الطويل، نسيت أن أذكر، لا عند في ذلك الموقف الصعب يأتي الناس عموما لشدة الهول لشدة الأمر والحال، رأيتم شدة العرق وشدة الحرارة وما إلى ذلك، فيأتون مثلا آدم فيلتمسون منه
ويسأل

0: يريدونه أن يعني يشفع فيهم، يعني فيبين بأنه ليس لها هذا المقام وهذه الشفاعة، ردها. لما ردها؟ لأنه ليست له. اذهبوا إلى غيري. فإن يذكر له مثلا، فإن الله قد غضب علي غضبا ولم يغضب بعده مثلا، فقال فإنه نهاني عن الأكل في الشجرة فعصيت. ثم يذكر، يأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى نوح أب البشر، يأتون إلى إبراهيم، يأتون إلى موسى مثلا كلهم. فهؤلاء أولو العزم، أعني أولو العزم من الرسل، هؤلاء كلهم يردها، كل واحد يبين بأنه لا، ليست له هكذا صراحة، وليس كذلك له أن يعني يشفع، لأن الله خصها واختص بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يرشدونه، كل واحد يرشد إلى الثاني، إلى أن جاء دور فأرشدوهم ووجهوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي فيسجد، يعني يسجد تلك السجدة في، يعني كما تقولون في المقام، وهو المقام المحمود، فيسجد تلك السجدة وربه يكرمه ويقول يا محمد، هكذا بكل صراحة، لأنه بين بأنه كما قال في حديث أنا لها، أي أنا الذي منحني واختصني وشرفني وأكرمني الله تعالى بها. فلذلك فيقول له ربه يعني يا محمد اسأل تعطى واشفع تشفع. ثم ثانية أنهم يقفون عند باب الجنة لا يدخلونها، يعني لما يأتي المؤمنون وأهل الجنة لدخولها فإنهم كذلك يتوقفون وقت فيستفتح، فلما يعني فيستفتح فتفتح له، من أنت؟ أنا محمد، أي صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله وصلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فتكون خاصة به، فتفتح كذلك الجنة، يعني هذا كذلك القسم الثاني، فتح باب الجنة قلنا، وهي أيضا تختص به دون غيره من الأنبياء. الثالثة شفاعته في عمه، هذه خاصة شفاعته في عمه أبي طالب يا إخوان، وهي أن يخفف عليه العذاب الله سبحانه وتعالى، يعني تخفيف العذاب عنه صلى الله عليه وسلم، وليست كذلك كما قلنا لأحد غيره. وأما الشفاعات الأخرى فهي في الحقيقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين، هكذا، وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين والشهداء الذين كذلك يشفعون في ذوين كذا وسائر المؤمنين. فأول هذه الأقسام الأخرى التي قلنا بأنها أربعة، يعني قلنا الشفاعة في قوم استحقوا العذاب، انظروا لكثرة ذنوبهم أو يعني التي ارتكبوها، فيشفع فيهم أن لا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب، هؤلاء الأول، وإن فعلوا من العذاب من الذنوب والخطايا ما يستحقون به العذاب، هكذا جزاء ما ارتكبوا من الذنوب، ما فعلوا من الخطايا، أي هكذا، لكن يشفع فيهم أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة من غير أن يدخلهم النار. هكذا بارك الله فيكم. ثم الثانية وهي في قوم، انظروا الأولون أولئك المذنبون لم يدخلوا النار بشفاعته، فقبل الله شفاعته. أما القسم الثاني إنما يدخلون النار وليعذبوا على قدر ذنوبهم، فكذلك لما أدخلوا بسبب ذنوبهم يشفع فيهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيهم ألا يعني بكل صراحة أن يخرجوا منها وأن يدخلوا ويدخلوا الجنة. هذا قسم. وهنالك قسم ثالث في قوم استحقوا يعني منازل أو درجات دنيا، منازل متدنية في الجنة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه، وهذا تفضلا وتكرما من الله تعالى. أما الرابع في أهل الأعراف كما تعلمون، ثم قال انظروا يا إخوان، ثم ذكر أن يعني المصنف في قوم يدخلون النار فيتعذبون فتحترق أجسامهم وتتفحم كذلك هؤلاء المعذبين من المسلمين، يموتون في النار، وأما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها. فإذا هؤلاء يحيون مرة أخرى في نهر يلقون فيه، وهو نهر الحياة، يسمى بنهر الحياة أو الحياة. هذا النهر يعني كما تعلمون داخل، هو داخل باب الجنة أمامها هكذا. إذن يوضعون عليه، فلما يوضعون بعدما تفحمت أجسامهم وكل شيء ينبتون من جديد، كما تنبت الحبة بكل صراحة في حميل السنبل هكذا، السيل عفوا، كما ينبت يعني هكذا كما تنبت هذه الحبة. ولذلك وقد أنكر الشفاعة، من الذي قلنا دائما وأبدا نجد طوائف كثيرة رغم قوة هذه وصحة هذه الأدلة الشرعية، رأيتم كل شيء فيه دليل آية وحديثا وإجماع الأمة قاطبة وإجماع السلف والخلف من أهل السنة كذلك، لكن رغم ذلك نجد من ينكر ذلك ولا يؤمن به أي بالشفاعة. فهؤلاء الذين يقولون ويعتقدون بخلود المذنبين مرتكبي الكبيرة، يقولون من ارتكب الكبيرة ومن أصر عن الذنب فإصراره يعني على تلك الذنوب والمعاصي الكبائر يجعله يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج، وهذا رد عليهم كذلك، هم الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة بارك الله فيك، تفضل.
1: وقال عليه رحمة الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
0: بارك الله فيك. ثم أخبر بل ثم قرر هذا الأصل حتى يعتقده حتى يعلمه ويعرفه الناس، وهو أن المسيح الدجال خارج هكذا. وهذا طبعا أنتم تعلمون بأنه كذلك داخل في ماذا؟ في الإيمان بالغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كما تعلمون. فالمسيح الدجال يشترك، يعني لعله لما تذكرون كلمة المسيح الدجال في تسميته أولا، أن يعني لما نجد هذا الاشتراك في اسم المسيح مع عيسى بن مريم في الاسم، ولكن هنالك فرق بينهما هكذا، هنالك فرق بينهما هكذا كما ذكر أهل العلم ما يأتي بعد تلك الإضافة. فيقال في الدجال في المسيح الدجال بمعنى الكذاب هكذا، لا يصدق، لا يصدق أبدا لا. ويقال في عيسى بن مريم المسيح، عيسى بن مريم كما ذكره القرآن، كما ذكره القرآن. وأما الآخر سمي للتفريق، والتفريق هنا للتمييز، للتمييز بينهما بما يمتاز أحدهما عن الآخر، الذي فضله الله وشرفه الله ويحبه الله هو المسيح عيسى بن مريم. أما المسيح الدجال فهو بالعكس مما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومما كان يدعو الله تعالى في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، إلى أن قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أي من شر فتنة هذا المسيح الدجال. إذن ولذلك بارك الله فيكم، فكذلك وصف أن هذا المسيح الدجال أعور العينين، أي العين اليمنى أعور، ومكتوب كذلك بين عينيه، بين عينيه مكتوب كافر. فأشار إذن عليه الصلاة والسلام، فإذن فبين أنه قال هذا المسيح الدجال جاءت فيه أحاديث وردت فيه التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، لأن فيه كما قلت لكم لما يؤكد على هذه الأشياء على كينونتها ووجودها وتحقيق ويعني وأنها حق وأنها كذا، للرد على الطوائف المنكرة التي تنكر وجود المسيح. بل كما تعلمون، بل عند أهل السنة أن المسيح الدجال موجود الآن، ولا لا؟ كما جاء من حديث الجساسة، كما ثبت وأخبر ابن يعني من تميم الداري أنه رآه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك هو المسيح، فذلك وهو كذلك المسيح الدجال. ولهذا أشار إليه يعني بأن ذلك كائن حقا. إذن ولذلك أشار بأن المسيح الدجال يعني يقر ويؤمن به يعني وأخوة يعني المؤمنون والأنبياء في الحقيقة الذين جاءوا قبل وبعثوا وأرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنذروا وحذروا أقوامهم من المسيح الدجال كما جاءت الأحاديث بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك قال: وأن عيسى بن مريم ينزل يعني ينزل ويقتله، انظروا رأيتم ويقتله. إذن فهذا المسيح الدجال يقتله المسيح عيسى بن مريم رحمة صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وسلامه عليه. وقال يعني كما تعلم كذلك والإيمان هنا يتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة بكل صراحة كثرة، ما أقول كثرة من حيث الكثرة، إنما خالف أهل السنة في ذلك بكل صراحة، خالف أهل السنة في ذلك أي في قضية الإيمان، وعارضوهم في ذلك يعني طوائف كثيرة ومذاهب عديدة. فالإيمان أشار بإيجاز واختصار، وهو قوله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انظروا إلى هذا كما جاء في الخبر، أي كما ورد وكما ثبت في الأثر، يعني بالخبر الأثر. ولهذا إذن لما قال والإيمان قول وعمل، لو نرجع ولو باختصار وما أقول بسرعة، إن أقول بإيجاز هكذا، فطوائف كثيرة عرفت الإيمان تعريفا باطلا، تعريفا فاسدا، تعريفا خاطئا يا إخوان. فمثلا نجد الغلاة، غلاة المرجئة، الجهم بن صفوان وغيره، مثلا الجهمية، يقولون ليس شرطا أن يتواطأ أو يتوافق الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. هذا هو تعريف عند أهل السنة كما سيأتي. بينما الغلاة قالوا يكفي في ذلك المعرفة، أن تعرف الله، ويكفي في ذلك أي أن تعرف ذلك بقلبك أو أن تعتقد ذلك بقلبك، الاعتقاد بالقلب فحسب فقط، لا يلزم ولا يجب الإقرار باللسان أو العمل بالأركان. فهذا قول باطل لا يصح، ولا يكون قائله مؤمنا الإيمان الحق هكذا. وفيه من جاء وهم الكرامية، يعني أتباع محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء قالوا لا، إنما القول باللسان يكفي، أن تقول ذلك بلسانك يكفي، سبحان الله. ولذلك كذلك هذا قول باطل وفاسد. وفيه المرجئة كذلك ما يسمون بمرجئة الفقهاء، هؤلاء قالوا هو اعتقاد بالقلب، أثبتوا كونه أي كون الإيمان اعتقادا بالقلب، وإقرار باللسان أي كونه إقرارا باللسان، لكنهم أخروا العمل وأرجأوا العمل، وبسبب ذلك سموا بالمرجئة. قالوا العمل ليس شرطا في الإيمان، وليس واجبا الإيمان به حتى تكون مؤمنا، وليس جزءا أو أصلا من أصول الإيمان، ولا يدخل في مسمى الإيمان وحقيقته، وهذا كله باطل. الأدلة خلاف ما يقولون، هي خلاف ما يقولون، سواء من الآيات أو الأحاديث، وكذلك إجماع العلماء وإجماع الأمة، أهل السنة كلهم أجمعوا على ذلك وتوارثوا ذلك عبر القرون والأعصار والأمصار. ولهذا لما قال الإيمان قول وعمل، فقول وعمل حقا صح. ورد تعريف الإيمان بعبارات، قد تجدون عند بعضهم يفصل، وعند بعضهم يجمل، وعند هكذا يعني يذكر بعبارة أخرى. أنت تظن مثلا، قد تظن أنت لما قال قول وعمل ما فيه اعتقاد ولا لا، لم يذكر الاعتقاد. لا، كيف فسر القول والعمل لما قال قول وعمل؟ يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، ويعني بالعمل عمل القلب، لأنه في أعمال قلبية ولا لا، لا يشارك اللسان القلب فيها ولا لا. ترون مثلا، نقول مثلا النية، تذكرون لما الإنسان ينوي ليس شرطا ولا يصح ولا يشرع أن يتلفظ بنفسك، كان يقول نويت الصلاة خلف صلاة، يذكر اسم الصلاة يعينها، قال نويت صلاة العصر خلف الإمام كذا كذا، لا لا، أو نفيت شيئا، لا. النية هي إرادة القلب، وهي كما يعرفها العلم عزم القلب على فعل شيء من أعمال القلوب. ولهذا كما قلت يعني العلماء أهل السنة قالوا، منهم من قال هذا ومنهم من ذكره كذلك، بأنه أي عرفوه بقولهم اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، وزادوا كما قال الإمام أحمد يزيد بطاعة الرحمن، أي يزيد الإيمان، وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن، أي كذلك ينقص الإيمان. فلو ننظر يا إخوان، هذه كلمة القول بيزيد وينقص، رأيتم في مسألة القرآن لما قالت الجهمية ما قالت وبئس ما قالت، ولما ذكر الناس في القرآن أشياء كأنها تعني، وإن لم يصرحوا بالخلق، لكن لما وصفوا أو لما فسروا إيمانهم بالقرآن وتعريفهم للإيمان بالقرآن بعبارات تدل على أنه مخلوق، كالذين قالوا بأنهم كلام نفسي، نثبت أنه كلام ولكنه نفسي، وهذا أثر أو تأثير الذي يخالف الأدلة كما قال أحمد. رأيتم لما يشير لا بد من التصديق والإيمان والانقياد والتسليم بالأدلة، إياك أن تنصرف عنها أو تولي وجهك وجهة غيرها. أعطيكم دليل، تذكرون لعلكم تحفظون اللامية، لامية الإمام ابن تيمية في العقيدة، لما ذكر مسألة هؤلاء الذين قالوا أول يعني القرآن وفسروه يعني بأنه تفسيرا خاطئا باطلا فاسدا كاذبا خاطئا، فقالوا يعني هو في الحقيقة ليس كلام الله حقيقة، هكذا ولا لا؟ ولهذا لما؟ لأن هؤلاء لما أعرضوا وتركوا واستظهروا، أي جعلوه ظهريا، الأدلة الشرعية القرآن والسنة، وجدوا نفسهم عرضة كما قال ذلك كما ذكرنا في الصباح، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيلا، وقالوا بل هذا أقبلوا على الاستدلال بكلام الكفار، وقال أظن قال إن لم تخلي ذلك يعني درستها منذ زمن بعيد، وهو في الحقيقة قوله قبحا لمن جعل القرآن وراءه، أي استظهره، ها يعني بمعنى أعرض عنه لم يجعله أمامه بين يديه وجعله إمامه كذلك. قال وإذا استدل هذا الرجل على شيء بماذا يستدل؟ ماذا يقول؟ هل يقول قال الله؟ لا، أول وتكلم في الحجج الشرعية بعقله وقاس أقيسة فاسدة فردها ورفضها وأعرض عنها وعارضها وما إلى ذلك مما حصل. فإذا ما يستدل بقال السلف، رأيتم عمرو بن عبيد لما قال ولو حدثني ابن مسعود لردت عليه ولا أجبت كذا، ولو النبي لكم شفت، رأيتم كيف أساء الأدب، بل مع رب العالمين تبارك وتعالى سبحانه. المهم باختصار قال وإذا استدل يقول قال الأخطل. أتدرون من الأخطل؟ الأخطل في حقيقة الأمر هو رجل نصراني عربيد خمار، وكان شاعرا. وهذا القول الذي استدل به كما تعلمون عند الأشاعرة وغيرهم، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الفؤاد اللسان عفوا وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، عياذا بالله. ولهذا أهل السنة والجماعة، باختصار حتى لا أطيل في هذه، أهل السنة والجماعة لما عرفوا الإيمان عرفوه بقولهم مفصلا ما شاء الله، محققا موثقا مدققا يا إخوان، قالوا هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الشيطان. قلت لما في قضية الزيادة والنقصان؟ لأن الخوارج والمعتزلة وإن كانوا يؤمنون يقولون بأن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، لكن لا يقولون بزيادته ولا نقصانه، لا يعتقدون ولا يقرون ولا يؤمنون ولا يقولون. أهل السنة لمخالفة كل تلك الطوائف قالوا بقول يمتاز ويتميز على قول أقوالهم، لأنه مستمد من الكتاب والسنة. فلو نقول القول باللسان والاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان، إيش دليلك؟ تقول حديث أبي هريرة، الإيمان 70 أو 60 شعبة، الحديث ها؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل، والآخر قول، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي كذلك. رأيتم أهل السنة هكذا، وهم أصدق الناس قيلا وأهدى الناس مذهبا وسبيلا. ولهذا قال والإيمان، دائما يؤكد بالدليل، يؤكد على الدليل، أنه يشير بكونه بهذا جاءت الآثار وعلى هذا دلت الأحاديث. ولهذا قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء الخبر، وذكر مثلا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، بارك الله، تفضل.
1: ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ونقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، كلهم يصلح كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى، أهل بدر من المهاجرين،
0: أصحاب
1: الشورى،
0: الشورى
1: أصحاب الشورى،
0: لأن الواو هذاك للمد ولا لا؟ نعم.
1: ثم من بعد أصحاب الشورى، أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
0: بارك الله فيك. كم بقي من الوقت حتى أعرف كيف؟ ها؟ كم؟ نعم؟ نصف ساعة إن شاء الله، على الوقت يعني، ديوم زيدوا شوية منه. المهم باختصار، فأشار فيها إلى هذه المسألة، وهو: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله مثلا. يعني بمعنى هنا هذه العبادة وهذه الشعيرة وردت في تركها هذه العبارات: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها، أو بين العبد المرء والكفر ترك الصلاة ومن ترك، إلى غير ذلك من النصوص. وطبعا أهل السنة يعني يذكرون في هذا المسألة بأن هذا يستتاب، فإن تاب يعني معنى يستتيب الإمام، فإن تاب وإلا يستحق كما قال يعني أن يقيم عليه الحد هكذا. وأشاروا إلى أن الذي يجحد بها ولا يؤمن بها وينكرها هذا الذي أشاروا إلى كونه قطعا فهو كافر. المهم باختصار ثم قال: وليس من الأعمال، يعني ليس من الأعمال وردت في اعتبار تركها، يعني كون تاركها، كون تاركها كافرا، أو كون تركها كذلك، كون تركها كفرا، يعني هذه الصلاة التي جاءت الأحاديث دالة عليها، كما ذكرنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هكذا. ثم أشار باختصار إلى أصل آخر، وهو ما يتعلق بالاعتقاد الواجب في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فقال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم أي هذه العبارة تدل على التعقيب والتراخي، تدل على الترتيب كذلك، على بمعنى أفضل الصحابة إطلاقا هو أبو بكر، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يلي عمر بن الخطاب عثمان بن عفان. هكذا كان الصحابة يذكرون ويعدون، ولما يخيرون كذلك يذكرونهم على هذا التفضيل. وكذلك جاءت خلافتهم، يعني كما هي خلافتهم يعني ترتيبهم في الخلافة، فكذلك هو ترتيبهم وتنزيلهم تلك المنازل في الفضل والقدر والدرجة هكذا. وكذلك عثمان يلي عليا ويكون رابع الخلفاء الراشدين المهديين هكذا. إذن هكذا أشار رحمة الله عليه. إنما كلهم أجمعوا، بل حتى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني أجمعوا على أن هؤلاء الثلاثة يقدمون كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يسألون من أفضل الناس؟ أبو بكر، ثم من؟ عمر، ثم من؟ عثمان ابن عفان. المهم هكذا ويسكتون. المهم وكذلك بعد ذلك جاءت، وحتى علي حتى يرد على الشيعة الرافضة بأنه لما سأله ولده عن أفضل الناس قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر. فبادره وسارع ولده قبل أن يقول ثم من، قال ثم أنت هكذا. قال ثم أنت ثالث الخلفاء أو تلي الشيخين أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر تليهما في القدر والفضل. قال وما أنا إلا واحد من المسلمين هكذا، حتى هو يقر بأنه ليس بأفضل من عثمان ابن عفان. ثم بعد ذلك في ترتيب الصحابة جملة، ليسوا درجة واحدة، وليس في الفضل يستوون يعني كلهم، بل منهم من فضله الله على بعض هكذا. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة هكذا أصحاب الشورى هكذا الخمسة، وهم علي ابن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد، كل يعني قال كلهم يصلح للخلافة، أي لو ولوا الخلافة وتولوا الخلافة وولي الواحد منهم الخلافة لكان صالحا لها لفضله هكذا قال. إذن كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كإمام، ومذهب يعني ومذهب في ذلك ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قال كنا نعد رسول الله صلى الله عليه كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يعني هذا الشيء الذي نقوله أقرنا عليه رسول الله. إذن كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أي في حياته، وكنا نحن نعد أصحاب النبي يعني الصحابة، وأصحابه كذلك متوافرون يعني أصحابه وهم الخلفاء مثلا الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كنا نعدهم هكذا يعني الصحابة تواطأت عقولهم وألسنتهم والنقول وتواترت النقول عنهم بأنهم كانوا يعدون الصحابة في الفضل والقدر وتقديم هذا على الآخر، فكانوا يعدون أولئك الثلاثة بالترتيب، أبو يعني يبدأون بأبي بكر، ثم يثنون بعمر أي بعده عمر، ثم كذلك عثمان ابن عفان، ثم يسكتون ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه: ثم من بعد أصحاب الشورى، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. انظروا حتى أهل بدر، فإن المهاجرين يعني كما ذكر المصنف فإن المهاجرين يفضلون ويفضلون ويقدمون على من حضر بدرا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ماذا؟ الهجرة والسابقة أولا فأولا. السبق هذا عنده تأثير وعنده أثر في فضل الرجل وتقديمه. تذكرون الحديث: يؤم القوم أقرأهم في أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فإيش؟ فأقدمهم هجرة. المهم، ثم قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرن الذي بعث فيه. وثبت عن النبي أنه سئل كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث عمران بن حسين، كما في حديث سعد. المهم، من يعني قال: من أفضل الناس مثلا؟ ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه أفضل أمته القرن الذي فيه هو فيه، أي كما جاء في الحديث: خير يعني خير الناس، هكذا جاء الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أي التابعون، ثم الذين يلونهم، هكذا. ولذلك إذن أشار أنهم أفضل الناس بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة. انظروا الآن، ترجع الأفضلية نسبية، هؤلاء لهم الأفضلية التامة، فرضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الذين أشار إليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. ثم قال: كل من صاحبه سنة لا شك طالت صحبته، فالذي طالت صحبته ليس كالذي قصرت، هكذا ولا لا؟ كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. هنا في الحقيقة هذا الذي ذكره إنما في سياق ومن باب وعلى سبيل تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ يريد أن يقول: الصحابي هو لغة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلاحا كذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ومات على ذلك. هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه وآمنوا به رضوان الله تعالى عليهم وماتوا على ذلك، فهؤلاء يطلق وينطبق عليهم اسم ووصف الصحابي، بارك الله فيكم. إذن له من الصحبة، قال: له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. بمعنى، انظروا يا إخوان، بمعنى الصحابة أفضل من غيرهم بصورة مطلقة، هكذا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يبلغ أحدهم درجتهم في الفضل والقدر والمنزلة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هكذا ولا لا؟ ولذلك إذن هو إذن أفضل من قرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. انظروا بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. هكذا إذن، فأشار يعني بفضل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. ثم
1: قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافلة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة باقية ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس استمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين.
0: بارك الله، لأن الوقت شوي بارك الله حتى أستطيع أن أدرك هذا التوفيق بين الوقت والمقروء وما بصدد قراءته. فأشار كذلك، انظروا، إلى أمر آخر وهو السمع والطاعة لأهل الأئمة، يعني وأمير المؤمنين، سواء كان برا أو فاجرا، ومن كذلك يعني ولي الخلافة وولي كذلك فاجتمع الناس عليه ورضوا به، فلا بد له من الأصل في معاملة الأئمة، هذا هو الأصل في معاملة المسلمين. هكذا لما أشار إلى أنهم ينبغي أن يسمعوا ويطيعوا، هذا هو الأصل في معاملة ولاة الأمور، يعني طاعتهم وكذلك ملازمة جماعة المسلمين، ولهذا أشار إلى ذلك. فلهذا بيّن بأن هذا يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره، هكذا، سواء كان هذا الوالي مثلا رجلا مستقيما، يعني برا كما تقولون، يعني كما يعني يوصف ويسمى، وأو كان كذلك فاجرا، فلا ينبغي للإنسان أن يبرر لنفسه وأن يسوغ لنفسه وأن يجعل ذلك ذريعة كما يفعله الخوارج ومن لف لفهم وحذى حذوهم. يقول هو يفعل كذا استأثر يعني بالمال والمصالح ما شاء الله والخيرات له ولعائلته ولأقاربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصفهم بذلك، مع ذلك قال فلا يجوز لهم أن ينزع يد الطاعة منه وأن كذلك يعصوه كذلك. فقال إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها. انظروا، فأسألوه كيف يصنعون، يعني حتى هؤلاء وإن منعوهم، انظروا الأثرة بمعنى يستأثرون، حتى حقك يأخذون مثلا غصبا وقسرا وقهرا وإلى غير ذلك. قال لا يجعلك كذلك تمتنع من أداء الحقوق التي يستحقونها منك وأن تعاملهم بما ينبغي ويجب عليك. هذا شرع الله وشريعة رسوله. انظروا كيف قال لهم تؤدون، يعني كيف التعامل معهم. أولا حقوقهم تؤدونها لهم، حقوقهم تؤدونها لهم كما يجب أداؤها والوفاء بها والقيام بها. وتسألون الله الذي لكم، أي تؤدون الذي عليكم تجاههم ونحوهم، وتسألون الله الذي لكم. انظروا يا إخوان، فكل يعني الآن لما تقول والحاكم هو الله والحكم عند الله، لما انظروا مثلا من المفاسد التي فسد يعني تظهر من خلال هذا التمرد، ولو كان فاسقا ولو كان يعني طاغية ولو كان. مثلا الصبر شيء جميل، كما قال أنس لما شكوا له ظلما وبطشا وبغيا الحجاج، فأمرهم أن يصبروا، فإنه ما من عام إلا والذي بعده أشر منه. المهم باختصار شديد حتى لا أطيل لأن الوقت يعني يزاحمنا، فأقول فإذن فمثلا في حديث تصور لما ذكر من مساوئهم ومن يعني كما يقولون مخالفتهم للشرع ومما يدل على كون بعضهم يكونون ليسوا عادلين وليسوا ملتزمين وليسوا مستقيمين، بل كما ذكرنا قبل قليل أنهم يستأثرون بالخيرات ولو من حقوق الرعية وإلى غير ذلك مما يفعلون، ويظلمون كذلك وأمور أخرى ينكرونها أي منكرة، هكذا ولا لا؟ فقالوا في حديث في رواية أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، حتى هذا لا يبرر هكذا إطلاقا وعموما للناس الخروج عليهم مع ما هم عليه من السوء، هكذا ولا لا؟ يعني كونهم كفار ظهرت الأدلة البينة والجلية والصريحة، عندكم فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج، لا بد من تقدير الأمور تقديرا شرعيا. ولذلك بارك الله فيكم، انظروا فقال يعني ومن غلبهم أي الإمام المتغلب، المتغلب إذا استتب له الحكم واستتب به الأمن، يعني هكذا حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين هكذا. ثم قال والأئمة، هؤلاء الأئمة سواء كان برا أو فاجرا، البر هذا واضح حتى ولو كان فاجرا وكان إماما المسلمين وولي أمرهم هكذا. قال فالغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة سواء كان كما قلنا برا أو فاجرا لا يترك هكذا. ثم ذكر رحمة الله عليه أنه قال

ثم ذكر رحمة الله عليه أنه قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني الغنائم واضحة هي ما يجمعه وما يأخذه المسلمون من الكفار بعد القتال هكذا، أما الفيء هذا الذي يأخذونه من غير قتال يختلف. ولهذا الإمام مالك قال لمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق حتى في الفيء، واستدل كذلك بالآية. هكذا إذن قلت وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني من يقسم هذه الأموال؟ وإقامة الحدود ليست لعموم الناس، يريد أن يقول ليست لعموم الناس أن يتولاها الناس من تلقاء أنفسهم، أو ينبري ويتولى ويتصدى الواحد، لا، لا بد أن تكون للإمام أو لمن وكله وخوله الإمام ليقوم بذلك. ولهذا قال الحدود، يعني كذلك وإقامة الحدود إلى الأئمة، يعني ماض مستمر، ماض بمعنى مستمر يبقى قائما وكذلك دائما هكذا، ليس لأحد أن يطعن عليهم، يعني يشغب ويثير الناس ويشوش، يقول والله لا يصلح، سيأخذ منها كذا وسيختلس كذا إلى غير ذلك. لا، هذا فعل الخوارج، هو الذي يتولى ذلك، بارك الله فيك. ولا يعني لا ليس لأحد أن يطعن عليهم أو أن ينازعهم في ذلك، كان يقول أنا لها أو من ينصبه هو إلى غير ذلك. وكذلك دفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها، هي من دفع، يعني هذه لا بد أن تدفع إليهم، إذا دفعت إليهم فجائزة في الحقيقة، يعني بمعنى إذا تصدقت بصدقتك بنفسك فلا حرج، هذا ما في مشكلة، لكن إذا دفعتها ليعطوها ويوزعوها وينفقوها ويوصلوها إلى الفقراء والمساكين وكذا فهذا كذلك جائز. هكذا إذن من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وكذلك صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، أي خلف ذلك الإمام أصالة وابتداء، أو من يوليه الإمام من أجل أن يؤم الناس ويصلي بالناس كذلك يقوم مقامه، هكذا جائزة عامة. المهم مثلا تكلم عن الجمعة وصلاة الجمعة خلفه أو خلف من ولاه جائزة وتامة، وهي تصلى كما ذكر على أصلها لا يتغير منها شيء، إنما أراد لهذا أن يبينها أنها على أصلها، وهي صلاة ركعتين سنتين. والصلاة خلف الأئمة من، يعني من كانوا أيا كانوا، كما قالوا أيا كانوا، يعني برهم وفاجرهم، فالسنة أن نصلي معهم ركعتين هكذا إذن. ويدين بها المرء، يشير أن يقول ويدين بها لأنها تامة، يعتقد يؤمن ويعتبر ذلك، وتدين يعني تدين بذلك، المرء يدين حين الصلاة خلفهم بأنها صلاة كاملة، لا يقول لعل فيها شك، لعلها كذا ولو كان فاجرا، كما قال ابن الحسن البصري في من كانت فيه بعض البدع، قال يعني يفعلها، قال صلي خلفه وعليه بدعته. إذن وتدين

0: تامة ولا يكن في صدرك في ذلك شك. هكذا. ثم ماذا؟ ومن خرج قرأتها ولا ما قرأتها؟ تفضل أقرأ بعدها كذلك حتى محمد. تفضل. نعم.
1: ثم قال عليه رحمة الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
0: المهم هو كذلك هنا يشير أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، وقد كان كما قال، وقد كان الناس قد اجتمعوا على هذا الإمام، ولو كان كما قلنا قبل قليل يعني صراحة متغلبا هكذا، فما دام يعني استتب له الحكم وأطلق وسمي بولي أمرهم أو أميرهم أي أمير المؤمنين، ففي الحقيقة ليس له أن يشق عصا الجماعة أو أن ينزع يد الطاعة من ذلك، وقد كان الناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة أي يعني بأي وجه كان، سواء بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الذي نازع وخرج وألب الناس وما إلى ذلك مما يدل على عصيانه وتمرده وعدم رضاه وعدم رضاه وعدم التزامه، فهذا الرجل يكون قد شق هذا الخارج عصى المسلمين، والنبي حذر وأنذر وأنكر يعني ونهى عن ذلك وحرم أيضا للإنسان يعني من هذا الذي يفعل يشق يعني إما أن يخرج عن طاعة ولاة الأمور وأن يفارق جماعة المسلمين، فإن مات هذا الرجل الخارج على ذلك أي عن ذلك فإن مات مات ميتة جاهلية. نعم. ويريد أن يقول هنا يعني يبين فيما ذكره أنه يعني الخروج يكون بالفعل هكذا صراحة يعني ونعني بذلك بالقتال مثلا، ويكون أيضا يا إخوان بالقول بالتأليب والتهييج والتحريش والتجهيز والإثارة على ذلك الإمام، يؤلب الناس عليه، يصورهم عليه، يجعلهم ينهضون ويناهضونه كذلك ويعصونه ويخرجون عليه، هذا المتسبب هو خروج من ما يقول إنما هم فقط الذين فعلوا، بل أنت كذلك بقولك يعد خروجا أيضا. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
0: لا شك هنا يبين نفس الشيء، إنما الإمام رحمة الله عليه أي أعني الإمام أحمد بن حنبل إنما هنا يفصل يذكر صورا وأحوالا، لما يا إخوان؟ لدقتي وخطورتي، لأهمية وعظمة الأمر، ولهذا ترونه يدقق كثيرا ويفصل، ولو اقتضى ذلك تكرار الأمر تكراره ليبين بأنه يختلف عن تلك المسألة شكلا، كان قد يقال تعميم وشمل ذلك وجعل ذلك الكلام يستغرق وينطبق ويشمل كل ما يندرج تحت عموم اسم الخروج ووصف الخروج وحكم الخروج، فهو نفس الكلام، لكن في هذه طريقته لعل في زمانه الخوارج كانوا كفر وكانوا يضللون الناس ويغرون الناس ويستجرجون الناس ويستعطفون الناس بأشياء يوهمونهم أنها من الصدع بالحق، كما هو شأن المعتزلة الذين ترى يميلون إلى الخروج وأكثرهم يقعون فيه. لما؟ حتى أنهم جعلوا من أصولهم الأصول الخمسة كما تعلمون، جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهم يسوغون الخروج. لماذا؟ من أجل هذا ذكره الإمام أحمد، لعله من أجل هذا، حتى يرد ويحارب ويحذر ويبطل شبهاتهم وتضليلاتهم، لأن المعتزلة كانوا يرون الخروج ويعتبرونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، كانوا يتأولون. نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. لأن بعض الناس يقول هذه الغيرة في سبيل الله، هذا الانتصار لشرع الله، هذا كذا كذا، فيقال لا يصح، ها هي السنة، ها هي السنة. وإن ينبغي أن تعلموا بأن الله لا يبارك في أعمار مثل هذه، فإنه هل رأيتم طائفة خرجت فحسنت عواقبها وآثار خروجها وظهر الخير بعد خروجها؟ بل عكس، إنهم آلوا إلى ظروف أسوأ من ذلك، أسوأ يعني بمعنى أفسد مما كانوا عليه. انظروا إلى أغلب البلاد التي حصلت في هذه الثورات، كيف أصبحوا يندمون على ذلك، وكأن لسان حالهم يقول أو يقولون به: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما فعلنا الذي فعلنا. بارك الله فيكم. ولهذا قال: فهو مبتدع على غير السنة والطريق، أي على غير الهدي والجادة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجادة الحق والصواب والهدى. بارك الله فيكم. تفضل.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله: وقتال اللصوص.
0: كم بقي؟ وإن كنا قد تجاوزنا، كم للأذان، كم بقي؟ بعض المسائل هنا قراءتها يعني واضحة، لقراءتها ممكن كلمة فقط لأنها واضحة إلحاقا وتفسيرا يعني بما سبق، وكذلك عطفا على ما سبق وإلحاقا بما تقدم. تفضل. وقتال اللصوص.
1: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
0: المهم بكل ما يقدر عليه. هذا يبين بأن المسلم أحد الناس، يعني انظروا هؤلاء الخوارج إذا يعني إذا واللصوص قطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا، هكذا هؤلاء إذا أرادوا أن يسطوا مثلا أو أن يأخذوا ماله غصبا ويأخذوه من قوة، له أن يقاومهم، له أن يقاومهم وأن يدفعهم ويدافع عن نفسه وماله ويدفع عنها كل ما يقدر عليه. تفضل. وليس.
1: ثم قال رحمه الله: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
0: يريد أن يقول هنا: ليس له أن يبدأهم، وليس له كذلك إذا انصرفوا أن يتبعهم أو أن يلتمسهم أو أن يبحث عنهم أو أن هو نفسه الذي يا مثل ما تقولون يبدأهم بالقتال أو بشيء من هذا. ولا يبدأهم ولا يطلبهم، يعني إذا فارقوه أو تركوه ليس له أن يقول: لا والله حتى أقضي عليهم، والله حتى أجهز عليهم. لا، يكف ويمتنع. ليس له أن يطلبهم ولا أن يتبع آثارهم. وهذا في الحقيقة ليس لأحد الناس وأفراد الناس، إنما للإمام أن يقدر ذلك ويقرره، وهو أدرى بالمصلحة العامة. هكذا، بارك الله. نعم.
1: قال رحمه الله: إنما له أن يدفع عن نفسه من مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا.
0: واصل حتى تنتهي.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة،
0: هذه كلها واضحة، لا داعي لتعليق أو شيء، تفضل.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
0: نعم. من قتل، تذكرون الحديث، دون مالي دون عب. نعم.
1: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع.
0: يعني معنى الفرق بين مقاتلة الشخص وقتل الشخص، مقاتلة تدفعه وهكذا تدفعه وتقاتله هكذا، أما القتل يعني معنى كأنه لا بد أن يقتل كالشيء هكذا، فأنت الآن مطالب بالدفاع ورد عدوانه هكذا وصده ومنع نفسك من خطره وضرره وشره وأذاه وما إلى ذلك. ولهذا فرقوا بين قراءتكم بين قول الشارع يقاتل ويقتل، أمرت أن أقاتل الناس، غير ذلك الذي يفهمه الخوارج ويوهمون الناس أنه يعني القتل، ولذلك ولو فر ولو كذا فأنت تبقى تتبع آثاره وتلتمس حتى تقضي عليه. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن
0: نعم، بارك الله فيك. فهنا هذه المسألة لماذا أكد عليها بهذا الوصف وبهذه الصورة وبهذا الوجه وبهذا التقعيد وبهذا التقرير ونحو ذلك؟ أنتم تعرفون علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج، رأيتم كيف طبق عليهم هذه الأحكام ولا لا؟ ولذلك الأمراء والخلفاء جسدوا ذلك في الواقع والحقيقة. ثم قرأت: ولا نشهد، هكذا، ولا نشهد على أحد. نعم صحيح، هل يعني متعب؟ ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، سموا يقصد المسلمين الموحدين، تارة يسمونهم بأهل القبلة أي يطلقون عليهم هذا الاسم والاصطلاح هكذا، وتارة يسمونهم بأهل الصلاة، ولعلهم بل كبهلية كذلك استمدوها من قوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. يعني هؤلاء هم الذين من المسلمين، ويعني هكذا يكون ما لهم وما عليهم هكذا. فإذا هنا قال: ولا نشهد، أي بمعنى نعين ونشهد أنه من أهل الجنة لمن رأينا فيه صلاحا. ولهذا قال ابتداء: لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله، أي سواء كان حسنا وصالحا وفاضلا بالجنة أو سيئا وقبيحا ومنكرا بالنار، لا ليس لك ذلك، بل إنك تقول نرجو يعني للصالح ونخاف عليه، هكذا، ونخاف على المسيء المذنب كذلك ونرجو له رحمة الله، يعني لا قنوط، هكذا لا نقول بأن ذلك ولو أسرف، كما قال ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولهذا قال نرجو، يعني ماذا يرجون له؟ الرحمة، يسألون الله، يدعون له بالمغفرة ونحو ذلك، ولهذا أشار بهذا وموقف ومعتقد أهل السنة في عموم المسلمين الذين بينهم أنهم ولو أساء لا يعينونه ولا يقطعون له ولا يجزمون كذلك ولا يشهدون كذلك على أحد بالجنة أو النار. الإنسان ينبغي أن لا يتألى على أحد، فإن الله يغفر كما جاء كما تقدم، يغفر للعبد ويكون قد أذنب وفعل من الذنوب ما يستحق به العقاب وما يستحق به دخول النار، فالله يغفر له، ولهذا نكلوا أمرهم إلى الله، فإن شاء عذبهم عدلا وإن شاء غفر لهم فضلا تبارك وتعالى. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا،
0: يعني بالخبر الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري كما تعلمون، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، وإن ستره الله عليه فأمره إلى الله، لم ينكشف هذا الشخص ولم يظهر ما فعل ولم يجاهر به، ومثل يعني ستر عليه فأمره إليه، أي إلى ربه إلى الله، يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء كما تعلمون عاقبه وعذبه، أي عاقبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
0: هذا كذلك إن شاء وإن شاء غفر، سامحني أني أسابقك، سامحني. هذا كذلك لما يفصل، قلت لكم لأنه في مسائل طوائف أو مذاهب أو فرق كالخوارج في هذه المسألة، لما قال ومن لقيه، انظروا، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، أهل السنة يقولون لا يتألون على الله جزما وقطعا ويقينا بأنه سيدخل النار ويخلد فيها هكذا ويكون خالدا مخلدا، لا، أهل السنة قالوا هذه المسألة يعني ولو كان مصرا على الذنب ولقي ربه سبحانه وتعالى من غير توبة، يعني من غير توبة ومع إصراره على ذنبه وخطيئته، فأمره إلى الله، يعني هكذا صراحة ويستحق العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه كما قلنا وإن شاء غفر له تبارك وتعالى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
0: هذا الذي يقصد يعني الكفر الأكبر والشرك، هؤلاء الله توعدهم بالعقاب ولا لا، وتوعدهم بدخول النار وبالخلود في النار، سيفين، أي نعم، ولهذا قال ومن لقيه كافرا هكذا يعني من لقي وحتى مثلا من لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له تبارك وتعالى. تفضل. بقي فقط نعم.
1: ثم قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض،
0: كفارا ضلالا. نعم كمل.
1: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل
0: بسيفيهما مثنى لأنه نعم تفضل.
1: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
0: المهم هنا يشير إلى الرجم هكذا، وتعلمون كما بأنه هذا الزاني المحصن مثلا قال يعني هي أنه رحمة الله عليه يعني وهو حد من حدود الله أنه يقام عليه الحد، وهو أشار إليه يعني هنا بالرجم، ويبين بأن النبي نفسه رجم يعني لما أشار إلى الاعتراف والإقرار يعني أن هذا الزاني المعصن اعترف بذلك. فتذكرون قصة ماعز وقصة الغامدية وكذلك الجهنية وهكذا أنهم يعني أقام عليهم الحد، وكذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا. فالمهم باختصار فأشار أنه يعني أقصد الإمام أحمد بن حنبل أشار إلى هذا حتى يثبت شرعيته. انظروا في هذا الزمان قد يأتي أناس بل ظهر أناس أنكروا ونفوا وجحدوا كذلك ولم يؤمنوا أو يصدقوا ولم يعتقدوا كذلك بأنه ينبغي إقامة الحدود وأن من جعل الله له حدا يستحقه كذلك. ثم أشار إلى ذكر يعني في قضية متعلقة بالصحابة، لعله لما ذكرها لأنه قد تصل ما يفعله هؤلاء إلى حد التأديب والزجر وإقامة الحدود عليهم. ومن انتقص أحدا قال من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه ويكون كذلك حتى ويكون أيضا أي بمعنى حتى يترحم عليه ويكون قلبه لهم سليما. وكأنه يشير إلى الآية الكريمة: ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم أشار إلى النفاق المنافق بمعنى والكافر. وبعض الناس اليوم يطلقون على بعض الناس لما تكون خصومة بينهم أو نزاع أو حتى الأخر حتى وإن ظهرت منه يعني تصرفات أو كانت أحواله وسيرته وسلوكه ومسلكه هذا يعني فيه نوع من النفاق، فليس لك أن تسميه منافقا، إنما المنافقون كفار، أشار إلى ذلك ربنا سماهم كذلك بدليل قوله تعالى مثلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي ليسوا مؤمنين صادقين. هكذا إذن، ولهذا إذن ذكر الأحاديث جاء فيها ذكر النفاق، أنه وصف الرجل بالمنافق، ولكن ليس كأولئك المنافقين الخلص الكفار، إنما يطلق عليه زنديق، بعض الألقاب التي توافق حاله، لكن أن نسميه ونطلق عليه النفاق فهذا ليس كذلك. تفضل بقي. والجنة والنار، أعلم أعلم أعلم، والجنة والنار مخلوقتان، هكذا ولا لا؟ هكذا. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
0: رأيتم؟ يعني لا يريد أن يبقى على ما جاءت، ولكن لا يفسرها أو يتأولها أو كذا. شايفين الأصل إمرارها على ما هي عليه، لأن البعض قال: لا والله منافق دليل، يعني لازم القول وبدليل عطفه على غيره أو جعل قرائن يفسر بها ويحكم بها على ذلك الشيء. لا، يقول هذا كله من فعل كفعل الذين تصرفوا في النصوص وتزيدوا أو تكلفوا في تفسير النصوص بآرائهم وفهومهم وتأويلاتهم وتمثيلاتهم وأقيستهم ونحو ذلك، فقال إنما يمرها على ظاهرها. تفضل. نعم. والجنة بقي اسمها. نعم.
1: ثم قال رحمه الله: وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا،
0: يعني قرأتها قبل قليل ولا لا؟ لأنه يخطئ الكثير في خلي بعد الأذان عندكم ولا ما؟ اتفضل سامحني. ولهذا لما مثل عليه الصلاة عليه رحمة الله ذكر حديث ثلاث من كنا فيه فهو منافق، رغم مجيئه ووروده وذكره كذلك بهذا اللفظ فهو منافق، قال يعني بمعنى ليس حكما، إنما أي هو كونه كالمنافقين الخلص الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار مثلا، أو هؤلاء الذين هم منافقون خلص. والمنافق كما تعلمون هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولا لا يا إخوان؟ فإذا يريد أن يقول هنا إنما الذي يفهم ويحمل عليه هذا الوصف في الحديث هو على أنه على سبيل التشديد والتغليظ، على سبيل التشديد والتغليظ. ويفعل هذا السلف لما يطلقون على الفعل حكما أو وصفا يشددون ويغلظون فيه، يعني خشية أن يؤول إلى مآل شديد، مثل ماذا؟ تذكرون ذلك السائل الذي سأل مالكا ابن أنس عن الاستواء، لما أجابه قال: أخرجوه فإني أراه ولا فإنه مبتدع. يعني كما يقولون هذا ليس أنه يعتقد فيه أنه مبتدع خالص، إنما فعل فعل أهل البدع، يخوض في النصوص ويسأل عما لا ينبغي أن يسأل عنه بكيف ولماذا وما إلى، كما قال أحمد. ولهذا سأله قال: فالاستواء معلوم، هكذا فإن الله استوى فكيف ولا لا؟ هكذا قال له. فقال له مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب كما قرر في مسائل كثيرة الإمام أحمد، والسؤال عنه بدعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دقا، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. قال: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
0: هنا كذلك يشير إلى مسألة الجنة والنار، وأنهما كما تعلمان مخلوقتان، هكذا ولا لا؟ مخلوقتان، وكما ذكر هو لقد خلق يعني خلقتا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد عنه في حياته. انظروا في هذه الأحاديث تثبتها على ما هي عليه، وتفهمها على الوجه الذي يعني الإيمان بذلك، المراد بأنهما مخلوقتان، وأن الله كما ذكرنا في كلام قد سبق، وأن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم لم يخلقوا بعد، وهم لم يعني في أصلاب، ولعلهم في أصلاب آبائهم هكذا، وكذلك النار. ولذلك ذكرنا حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار. ولذلك أشار استدل بحديث: دخلت الجنة، أي دخلت البارحة الجنة، وكذلك واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، إذا إلى غير ذلك الأحاديث الواردة في ذلك. فقال كما هو قوله فيما تقدم وما مضى أنه لا بد من التصديق بها، وكذلك الإقرار بها، وكذلك الإيمان يعني الإيمان بها، وكذلك التسليم لها، وليس كذلك له أن يتأولها أو أن يمثل أو يعلل أو نحو ذلك في إعمال الرأي والعقل والاجتهاد ونحو ذلك، بارك الله فيكم. ثم قال كلامه: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب، أي كاذب مكذب، مكاذب في قوله ومكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نعم
1: فضل. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن لأحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي ابن محمد بن الحمداني، وقال بها أدين الله، وسمعها كاتبها صاحب النسخة، وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله ابن المعراض الحراني، وذلك في أواخر ربيع الأول سنة 29 و500. الحمد لله.
0: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وهنا كذلك تكلمنا فيما مضى ينطبق عليه ويشمله ويستغرقه ويفسر به إلى غير ذلك، وهو أنه من مات من أهل القبلة موحدا، انظروا إلى فضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد، وأنه في الحقيقة لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة ولا لا من إيمان من توحيد. ولذلك كما قال الذي يموت من أهل القبلة هكذا موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، أي يمنع ويحرم من هذا الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه، يريد أن يقول سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، إنما أمره إلى ربه تعالى ورب العالمين، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه تبارك وتعالى، ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه. فنقول الحمد لله الذي وفقنا لقراءة هذه الرسالة وإتمامها والتعليق عليها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن شاء الله
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع، بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها، أي الأصول، أصول السنة، أصول أهل السنة، بارك الله فيكم. فهو بعدما قال والتصديق بالأحاديث الواردة فيه، يعني بذلك ويشير بذلك إلى موضوع القدر وكل الأحاديث الواردة في موضوع القدر هكذا، وكذلك الإيمان بها، بمعنى كما أشرنا ليس مجرد التصديق هكذا، بمعنى لأن التصديق حتى في المعنى، التصديق قد يكون أنك تصدق بوجود ذلك الشيء، بحصول ذلك الشيء، بكينونة ذلك الشيء وما إلى ذلك، بأنه أمر وشيء واقع حقا، لكن الإنقياد له والإقرار به هذا الذي يتضمنه معنى الإيمان. لهذا دائما يزيد كلمة الإيمان، يقول التصديق به، لأن رأيتم بعض العلماء لما يعرفون الإيمان لغة يكتفون بموضوع التصديق، الإيمان هو التصديق لغة، شايف؟ والأولى حتى ابن تيمية لما ذكر في هذا الأمر قال يعني هو التصديق والإقرار، يقترن بالإقرار. لهذا الإيمان، لهذا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر التصديق بالأحاديث فيه، أي تؤمن بورودها بثبوتها بصحتها بقوة سندها إلى ذلك، يعني وتؤمن بها، بمعنى أنك تنقاد، ها ما شاء الله، تعمل بها هكذا ما شاء الله، وتطبقها وتسلم لها، كما يقولون إذا حضر الأثر بطل النظر، يعني لما يصح الحديث لا حديث مع الحديث، إنما لك أن تسلم به. المهم باختصار، هذه قرأنا يعني شرحناها قبل قليل قبل هذا الدرس، وأشار هنا يعني لا يقال، يعني بعد سماع الأحاديث، بعد معرفة الأحاديث، بعدما تبلغك هذه الأحاديث، لا تعقب ولا تعلق هكذا، ولا تقرنها أو تردفها بقولك لما هذا إلى غير ذلك، أو كيف هذا، لا لما ولا كيف. ولهذا كما قلت، فقوله لا يقال لما ولا كيف يريد به أي المصنف رحمة الله عليه التحذير والنكير من اتباع منهج المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة الخائضين في مسائل الشرع بالتكلف والتزيد بالكلام فيه بمحض الأهواء والآراء ومجرد العقول والكلام فيما لا يصح، ولا يشرع كذلك سلوكه ولا اتباعه، أي هذا المنهج، هذه الطريقة، مما لا يدرك بالعقل كما أشار الإمام، ولا يضرب له المثل، ولا يصح القياس فيه، ولا مجال للعقل والرأي والكلام فيه، ويدخل في ذمه والنهي عنه، أي في ذمه والنهي عنه مما جاء في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام بمجرد العقل ومحض الرأي والهوى مسلك أهل البدع ومنهج أهل الضلال الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية والأدلة النقلية والأسانيد والأخبار، كذلك السلفية السنية الذين عناهم الإمام مالك رحمة الله عليه بالتحذير منهم والنكير عليهم، حيث قال رحمة الله عليه: إياكم والبدع. انظر، إياكم والبدع. فقيل له: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ ما المقصود لما قلت إياكم والبدع؟ ما الذي تقصد؟ أو فسر لنا، بين لنا المراد بقولك أو من قولك هذه البدع. فأشار بارك الله فيكم، قال، يعني يريد أن يفسر لهم، قال: أهل البدع، أي هؤلاء البدع، أريد بها أي الكلمة والجملة، أريد بها أهل البدع الذين ينشرون وينشطون في نشرها وإذاعتها بين الناس وتغرير الناس بها وما إلى ذلك مما يفعله أهل البدع ببدعهم. قالهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله سبحانه وتعالى، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. بمعنى هؤلاء هذه المواضيع يتكلمون فيها بالآراء والأهواء والعقول والاجتهادات المحضة والتخمينات كما يقولون الشخصية وما إلى ذلك، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. بمعنى كان الأولى أن يسكتوا، هكذا كان الأولى أن يسكتوا، كما ذكر الإمام الأوزاعي: اصبر نفسك مع السنة، ينبغي أن تصبر نفسك وتصبر وتتعلم الصبر في السنة فإنك تصبر عليها ما شاء الله، وتصبر نفسك بها أيضا. اصبر نفسك عن السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هكذا كان يقول أبو عمرو الأوزاعي. وعلى هذا وبه، فالذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق والقول الصواب هكذا: عدم خوض العبد فيما لا يدركه ولا يعيه، إنما المفروض والمطلوب، يعني مطلوب منه ماذا؟ المطلوب فيه الإيمان به والتسليم له بما ورد وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في ذلك وورد عن السلف رحمهم الله من الآثار الدالة على إقرارهم بهذه الأخبار، يعني المتضمنة لهذه المسائل كذا، يعني وإمرارها، إقرارهم أولا إقرارهم لها، بل إقرارهم بها وإمرارهم لها على ظاهرها، هكذا الأولى، هذا هو، أي نصوص الشرع، فالإقرار لهذه النصوص ما شاء الله يتلقونها بالقبول الحسن ويصدقون بثبوتها وصحتها. كان العلماء يربون الناس على تعظيم الحديث، وأن الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه، كما جاء بعض رسائل بعض علماء الحديث، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. لأن بعضهم قال والله نفرق، لما تفرقوا، من أين لك بهذا التفريق؟ بالعكس، هذا منهج أهل الكلام ومنهج أهل الباطل ومنهج أصحاب البدع ومنهج أهل الأهواء، لهذا ما ينبغي. فكانوا يقولون، كانوا يعطيك قواعد تمشي عليها، بأن صحة الحديث إذا تأكدت من صحة الحديث فإن صحته تقتضي، تستلزم العمل به، هذه واحدة. ثم حقا تنظر في فهم السلف وحمل السلف وعمل السلف به، هذا صح الصحابة مثلا وكذا. ولكن إذا رأيت أناسا لا يعملون به قل لا والله الحديث عندنا كذا، لا يضر صحة الحديث، لا يضر صحة الحديث، يعني عدم عمل هؤلاء به أو عملهم بخلافه. لذلك الآن هذه المشكلة، هذا الذي ينبغي أن يستحضره وأن يستظهره الإنسان، بل يستصحبه، أن يستصحبه الإنسان في نفسه، بأنه ينبغي تعظيم هذه النصوص وأن يسير خلفها وأن يسير معها وأن يكون متبعا لها وأن لا يكون سابقا أو تاركا أو متأخرا عنها. ولهذا فعن الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي الواردة في موضوع مثلا القدر، هل نتكلم فيها؟ هل نؤولها؟ هل كيعني إذا ممكن جدا استغربنا بعض ألفاظها أو نبت أو نأت يعني واستوحشنا من بعض، يعني هل يخول لنا ويسوغ لنا ويبرر لنا ذلك زعم تعليلا أو شيء؟ لا يجوز أصلا يعني التعامل مع النصوص بهذه الطريقة، لا يجوز أصلا. مثل ما تقول أنت في النص لما يرد تبقى تبحث، زعمت أنك لتفهم، زعمت أنك لتدرك المقصود والمراد وتفسيرها ومعناها إلى غير ذلك، لا يصح، بل لا تقابلها لا بلما ولا بكيف، انظروا. ولهذا كانوا يقولون، فقالوا نمرها كما جاءت، رأيتم، نمرها كما وردت، كما ثبتت، كما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك ابن عبد البر بسند ثابت عن الأوزاعي قال كان مكحول، يعني مكحول الشامي، والزهري يعني ابن شهاب الزهري، يقولان يعني ينصحان بإمرار ماذا؟ هذه الأحاديث كما جاءت، ولا تناظروا فيها، ولا تناظروا، ما يحصل لا مناظرة. إذا كان النظر فيها ولو من تلقاء نفسك بهذه الطريقة، العقل والقياس والاجتهاد والتأويل، لا يصلح، لا هذه ولا تلك، بل حتى المناظرة ما يصلح النقاش، كأنك تقول أنا علق بذهني كذا وكذا، هل صحيح؟ أنا فهمتها بهذا الوجه والفهم، هل صحيح؟ لا ينبغي، لا أنت تسمع منه ولا كذلك تسكت عليه. نعم، بارك الله فيك. وللحافظ ابن رجب في هذا الباب كلام جامع ونافع كذلك، حيث قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها، ولو حاولت زعمت ووهمت وظننت. المهم، ولو زعمت أنك تريد تفسيرها وشرحها وتوضيحها لتفهمها، هكذا قال لا يصلح، خليها على الظاهر، تثبت بها حقيقة ما دلت عليه ألفاظها ظاهرا هكذا. لأنك لما؟ لأن هذه المسائل لا تدرك بالعقول مهما حاولت، لا تستطيع أن تدركها، ولا يحق أن تضرب لها الأمثال، ولا يحق ولا يصح كذلك أن تجتهد فيها فتقيس ونحو ذلك.

ولا يصح كذلك أن تجتهد فيها فتقيس ونحو ذلك. هذا هو التسليم، هذا هو التصديق، هذا هو الأقياد، هذا هو كما تقولون الإيمان الصادق الجازم، بارك الله فيه. ولهذا إذن قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تفسير لها ولا تكييف، أي كيف وكيف وتكيفها بشيء ولا تمثلها كذلك. هذا منهج، منهج السنة، أهل السنة، فاحفظوه فاحفظوه. ثم ولا يصح عن أحد منهم أي السلف رضوان الله تعالى عليه خلاف ذلك البتة إطلاقا قط، ما صح، خصوصا كما تعلمون الإمام أحمد هكذا، بارك الله فيك، يعني في معانيها ولا ضرب مثال من الأمثال لها كما ذكرنا، وإن كان بعض من كان قريبا من الإمام أحمد بن حنبل فيهم من فعل شيئا من ذلك هكذا اتباعا لطريقة مقاتل مثلا، ذكرنا أمر مقاتل كيف كان يعني يناقش يناظر كما كان يناظر مثلا الجهم بن صفوان، فإذا به الجهم تعرفون كان غاليا يعني مغاليا في ماذا؟ يعني في مسألة النفي، ينفي كل شيء. ولهذا رأيتم الجهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي هذا الضال المبتدع، تصوروا لما أعمل العقل في كل شيء، تصوروا لما يقول مثلا الإيمان لا داعي لكي يعني تنطق باللسان ولا داعي لكي تعمل به العمل بالجوارح بالأركان، يكفيك المعرفة، معرفة ولو من غيري كم تعرف ذلك فقط، ولو من غيري كما يقولون إقرار، إقرار وعمل بذلك، بل بلغ به الأمر مدام المعرفة فقط، أي الاعتقاد بالقلب يعني تعتقد بأن ذلك حقا موجود. قال حتى قال بأن فرعون يعرف ربه، إذن إيمان فرعون كإيمان الملائكة، انظروا إلى أين يؤدي. ولهذا الإمام أحمد لما شدد في هذه المسألة، لما شدد في هذا الباب باعتبار مآل الحال الذي يكون عليه الإنسان وهو سيء، أو باعتبار خاتمة المقدمات الآيلة والمفضية لصاحبها إلى ذلك. وقال إيمان أبي بكر كإيمان كإيمان عفوا يعني الشيطان يعرف ربه، يعني يثبت له الإيمان الكافي والإيمان الذي به يعدل إيمان أبي بكر أو إيمان المسلمين بل إيمان الملائكة وما إلى ذلك، يعني انظروا إلى أين يؤدي. لا تظنوا بأن تشديده، ما هو تشديد، تقييده وتحديده وتقريره لذلك الشيء بتلك العبارات التي فيها الإلزام كانت ينبغي أن تلتزم، وفيها الإشعار بكذلك أنه لا يسعك، لا يسعك ولا يقبل منك ولا يصح كذلك أنك تتصرف فيها بما تريد وتهواه وبما تشتهيه كذلك وتحبه، غلط. لهذا بارك الله فيكم، فلما ذكر ما ذكر

0: يعني بهذه الأشياء، ذكروا أنه في الحقيقة قال هذا الرجل يعني كأنه حكم عليه شاذ لا يقتدى به. يا أخي الشاذ ماذا يقولون عن الشاذ؟ الشاذ يحفظ يطوى ولا يروى، يذكر هكذا يطوى ولا يروى، وكذلك يذكر ولا بل ينسى يعني يطرح ولا يقاس عليه، ولا لا يقاس عليه، لا تمثل به ولا تقس عليه ولا ولا ولا، إذن يطوى ولا يروى ويحفظ ولا يقاس عليه، تأخذ العبرة وكذا، لكن أن تجعله أنموذجا أو مقياسا أو شيء، هذا المجال لا يصلح لا يجوز. ولهذا قوله رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان، بمعنى لما نفى ونهى وحذر وأنكر من هذه الأشياء من إعمال العقول والاجتهاد في هذا المجال، وكذلك القياس أيضا، وكذلك ضرب الأمثال وما إلى كل هذه الأمثال، قال لا يجوز إطلاقا ولا يجوز التعامل مع النصوص الشرعية بها. إنما بماذا إذن؟ قال إنما هو التصديق والإيمان كما ذكرنا، إنما هو التصديق والإيمان بها، ومراده بها أي إعادة ذكر التصديق يعني بالأحاديث الواردة في باب الإيمان بالقدر، ومن الإيمان بها يعني بمعنى تقرير وتأكيد هذا الأصل العظيم في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية الواردة في مثل هذه المسائل العقدية، وذلك بالإيمان بها كما قال المصنف رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان بها. ذلك لأن التصديق والإيمان يتضمنان هكذا، ويعنيان كذلك يعنيان الإقرار مع الإمرار للنصوص على ظاهرها. إذن ولهذا كما ذكرنا أشار إلى هذا المبدأ العظيم، فيكون مقرا بها ويمرها ويؤمن بما دلت عليه. وهذا إذن يا إخوان ما أراده المصنف من خلال إيراده لهذه العبارة وتكريره لها لما لها من أهمية، وفي هذا إشادة وتنويه بما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم في هذه المسألة أي الباب، حيث وردت ونقلت بل رويت فيها آثار وأخبار كثيرة، وهي واردة بصورة متظاهرة ومتكاثرة ومتضافرة. نذكر على سبيل المثال ما رواه الدارقطني رحمة الله عليه في الصفات، أي كتاب له رسالة جميلة جمع فيها آثارا ومسائل واردة في هذا الباب أي الصفات، بسند حسن عن العباس ابن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام ذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا الحديث قبل قليل قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ، انظروا حتى يضع ربك عز وجل قدمه فهي تقول قط قط هكذا، وأشباه أي أمثال يعني بذلك أمثال وأشباه هذه الأحاديث. قال هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف هكذا وكيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا، أي من السلف، ولا سمعنا أحدا يفسره، يعني عدم تفسيره التفسير الباطل أي التأويل، لا نؤوله. المراد بالتأويل المذموم ما هو؟ لأنه حتى كلمة التأويل تعني التفسير ولا لا لغة، لكن لم نقصد من معاني التفسير التأويل، لكن لما نذكر التأويل في سياق الذم كما ذكر ربنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة عفوا وابتغاء تأويله، ولا لا، يعني يريدون التأويل المذموم، هذا الذي صرف اللفظ وحمله على غير ظاهره إلى معنى آخر بتكلف وتلفيق وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. وهذا الذي كان قال وإذا قيل كيف وضع وكيف ضحك، قلنا لا نفسر، لا يعني لا يفسر هذا، ولا سمعنا ولم يرد ولم يعني يصلنا ولم يروى ولم نسمع أحدا من أئمتنا الذين يتبعون في أقوالهم والذين يقتدى بهم في منهجهم وطريقتهم وهديهم، ولا أحد سمعنا يذكر هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم بارك الله فيكم. يعني كما قلنا بالتفسير إنما يعني عدم تفسيره التفسير الباطل المتعلق بالكيفية مثلا هكذا، لا تفسير الصحيح، وإمرارها كذلك على ظاهرها وقراءتها على وجهها، وقراءتها على وجهها أي قراءة ثابتة، قراءة صحيحة، قراءة أصلية، أي ضبطت القراءة ضبطا جعلك لم تلحن فيها ولم تخطئ فيها ولم كذلك تحرز منها ولم يحصل منك حتى التصحيح أيضا. قال إذن قراءتك هذه الصحيحة تعد تفسيرا لها، تكفي. بارك الله فيكم. وذلك بالإيمان كما قال، هذه قلناها. بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى شيء، وماذا قال؟ ومن لم يعرف هكذا، ولا يا إخوان، ومن لم يعرف هكذا، هذا قول إمام أحمد. ها أعد قراءته، مش عليه، ما عندك؟ عندك اقرأ. نعم أرفع صوت. ما عندك، عندك الميكرو خلاص. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رسالة أصول السنة، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
0: بارك الله فيك. إذن هنا يريد المصنف رحمه الله، يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا تحرير، يعني صراحة، وتفسير ما قرره فيما سبق من قوله، يعني في التعامل مع النصوص الشرعية النقلية والسمعية الواردة في مسائل لا مجال للعقل والاجتهاد فيها، أو الاجتهاد في مواردها، فأشار إلى ذلك مستهلا الكلام فيها بقوله: ومن لم يعرف تفسير الحديث هكذا ويبلغه عقله كذلك فقد كفي في الحقيقة، فقد كفي ذلك وأحكم عليه، فعليه الإيمان به والتسليم له، بمعنى لا يعني يشغب ولا يشوش على نفسه وعلى غيره يزعم أنه أوتي فصاحة وأوتي قدرة وملكة ووسيلة لفهم هذه الأشياء، بل لعله يرى فيه أو يسمع ويجد فيه بعض الألفاظ هكذا، بعض العبارات هكذا. إذن قال نبت عن الأسماع، وكأنه وفي وضوء وجاءت في نسخة نأت عن الأسماع هكذا بعيدة يعني كما يقولون، واستوحش حتى المستمع يستوحش منها، يستوحش منها، ليس تجازف وتقول هذا الحديث غير ثابت، استغفر الله، أنت درست الحديث من الناحية السندية، تأكدت من عدالة رواته يعني كونهم عدولا، ومن ضبط تلك الرواية أي الرواة ضبطوها كما ينبغي، وأنه هذه الأحاديث لم تأتي مثلا منافية ومعارضة وبخلاف ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، نقول ولا شاذة كونها جاءت كما يقولون يعني وما خلف الثقة فيه الملا فهو الشاذ أو كذا ولا لا يعني شاذ لا، وحتى أي علم فيه ما تستطيع أن تعلله أو أن تثبت وتدرك وتجد علة، لأن العلل قد تخفى على العوام لا يعرفها إلا العلماء، وخاصة العلماء الذين يعني الأفلام كما يقولون الذين يعرفون كيف يدركون ويعللون ويعرفون إلى غير ذلك العلل، لأن العلة هي سبب خفي يقدح في حديث مثلا ظاهره السلامة منه، أنت لما ما ينال لك شيء، لكن هذا علماء الحديث لم يقدحوا ولم يتكلموا ولم يضعفوا من سنده شيء، بل أثبتوا صحته، قال رواته ثقات كما ذكر وأسانيدها صحيحة ثابتة قوية، إذن فليس لك يا عبد الله أنك تتصرف من تلقاء نفسك، ولهذا يعني بذلك أن من أدرك وعلم تفسير تلك النصوص ومعانيها بوجه وصورة صحيحة، أي تفسيرا صحيحا مستندا ومستمدا كذلك، أي مستندا ومستمدا ذلك من آثار السلف، يعني تفسير هذه النصوص جاء به ليس من تلقاء نفسه، إنما قال شرح هذه الكلمة، فسر هذه الكلمة، يذكر تابعيا أو صحابيا فيستطيع أن يستأنس ويستشهد بذلك التفسير الذي ذكره يعني السلف الصالح، أما أن يأتي هو بنفسه فلا يجوز، هذا سبيل وهذا منهج وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين بحسب أهوائهم وبدوافع من أهوائهم ودواعي كذلك من محض أهوائهم وشهواتهم يسيرون ويصيرون إلى هذه النصوص فيتلاعبون بها ويعبثون بها ويغيرونها ويزيفوا ويحرفونها إلى ذلك من سوء ما يعملون عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، فلما كما قلنا يعني الإنسان يكون مستندا كما قالوا جائما وأبدا، إن كنت ناقلا هذا نطالبك بصحة هذا النقل، من أين نقلته وعمن نقلته ومن أنت. حقا لو كنت مثلا تروي وتسند كما قيل قديما، من أسند برئت ذمته والعهدة على القائل، لكن أما أن تأتي به من نفسك هذا كما يقولون كذب على الله وكذب على رسوله، والله نهى عن الكلام في دينه بمجرد العقل أو بالجهل المركب، لأن الجهل لما تدرك شيء خلاف الدليل وخلاف الواقع والحقيقة يعد شيء جهلا مركبا، وعدم إدراكك لذلك الشيء وفقا ويعني مصداقا لهذه النصوص يعني يعتبر كذلك جهلا، وإن كان بسيطا كما يقولون لم يكن معقدا أو مركبا. ولهذا بارك الله فيكم، إذن فعليه الإيمان والتسليم بها ولا يرد منها نصا ولا أثرا، بل القبول الحسن والإقبال الأحسن اقتداء واتباعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب. قالوا سمعنا وأطعنا، أي إيمانا وتسليما. ينبغي التنبيه والتذكير بكون النصوص الشرعية ليست حتى الإشكال، إذا نجد بعض النصوص فيها إشكال ليست على كل الناس هكذا ولا لا، فنجد الذين يستشكلونها ممكن هم أنفسهم الذين يستشكلونها، يعني لم يقرؤوها كما ينبغي، لم يفهموها كما ينبغي، اضطربت عقولهم لما قرأوها، حملوها على محمل آخر ووجه آخر ومعنى آخر وينظرون ماذا. لهذا كما قلنا ينظرون ما قول السلف، وتجد هذه الأشياء قد يدرك فلان ما لا يدرك علان، قد يدرك زيد ما لا يدرك عمرو. ولهذا تجد هذه النصوص ليست مشكلة على الناس جميعا، إنما قد تشكل يعني بعضها على البعض كذلك بعض، لكن أنت تعمد إلى النصوص جملة وكلية تطبق عليها قاعدة وهمية أو شيطانية تقول هذه النصوص لا يجوز العمل بها لأنه سنفسرها أو لأنه يتبادر إلى عقولنا وفهومنا أن الله كذا، أن لا لا لا لا يا أخي، منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل يثبتون وينفون، إثباتهم ونفيهم ليس أصلا بالعقل والاجتهاد والتخمين والرأي وما إلى ذلك، أو القياس والتمثيل كما قال ربنا ولا تضربوا لله الأمثال، لا لا، إنما هم أصلا في يثبتون هذه النصوص ما دمت ثابتة، إذا ثابتة فهي حجة ما دام ورودها صحيح ودلالة ألفاظها كذلك ما شاء الله، فإذا معناه ينبغي حملها يعني إثباتها وإمرارها على ظاهرها، لكن طبقوا القاعدة التي لا لما ولا كيف، بمعنى كما قال أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد نفسه وغيره لما قالوا نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من يعني في السنة النبوية الصحيحة هكذا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، هذا منهج وقاعدة في مسائل الأسماء والصفات ولا لا، حتى أنك إذا أثبت ذلك تنفي التشبيه، لا تشبه صفة الله بصفة المخلوق لأنك ذكرت القاعدة، فهذه القاعدة لأنه كما ذكرت لكم وغالبا ما أكرر يعني هذه قاعدة دائما نستصحبها ونجدها عندهم وإن لم نجدها نظريا نجدها تطبيقيا. مثلا في الصفات الأسماء والصفات نلقى من عطلوا ومن جسموا ولا لا يا إخوان، شبهوا ومثلوا صح ولا لا، نجد هذا. فأهل السنة يعني أثبتوا ما عطله الغير ونفوا كذلك التشبيه والتجسيم أو طريقة الإثبات التي سلكها هؤلاء المشبهة أو هؤلاء المجسمة أو هؤلاء الممثلة أو شبه القبيل. لما؟ لأنه عندهم قاعدة ربانية في الإثبات والنفي، فيردون على هؤلاء المشبهة والممثلة والمكيفة ويردون كذلك على أولئك المؤولين التأويل الفاسد والمعطلة والنفاة. إيش عندك قاعدة ربانية قرآنية ليس كمثله شيء صح ولا لا، وهو السميع البصير. إذن هكذا، بارك الله فيك. ثم ولهذا في هذه المسألة القدر قلنا أنه في طوائف سلكت مسلك أهل الضلال ومسلك أهل الزيغ والانحراف ومسلك الذين تكلموا في القدر بعقولهم وآرائهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم فضلوا وأضلوا. أهل السنة ما شاء الله كانوا وسطا بين ذلك فتميزوا عليهم وامتازوا عليهم ما شاء الله. هكذا لهذا ثم قال وقوله رحمه الله مثل حديث، هذه مثل حديث الصادق المصدوق، يعني كأنه لما يمثل بهذا الحديث في هذا الموضوع يريد أن يقول مثل حديث الصادق المصدوق. تذكرون لما قال حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما هكذا ولا لا، نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة وهكذا ثم يبعث الله ملكا. يبقى لعله يريد أن يقول كيف هذا النمو ومرور وأطوار هذا الجنين في بطن أمه، وزيد لما أرسل الله إليه ملكا كيف نفخ فيه الروح، ولما أمر بكتابة هذه الكلمات الأربع الرزق والأجل وشقي هو ولا سعيد، تذكرون الحديث تذكرون، يعني قال كيف كتب، أنت لا تخص بهذا، هذا هو صح ولا لا. تذكرون لما سأل كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، لما سأل قوم من اليهود كانوا يحبون استفزازه واستعداءه ويريدون تعجيزه ونحو ذلك من سوء ما يقصدون ويصنعون عليهم من الله ما يستحقون، لا لعن الله اليهود. المهم جاء يسأله ويقول يسأل عن الروح، فماذا قال؟ انظروا الصحابي الذي كان معه السائل فرغ من سؤاله، انتهى من سؤاله والنبي لم يجبه بعد، إنما سكت سكته نيهة. فالصحابي يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بأن سكوته، ترون بعض الحكماء وبعض العلماء لما يسألهم السائل تجدون بعضهم لا يجيبون فورا صح ولا لا، إنما يسكتون قليلا. لما؟ قد يستجمع الأفكار وقد كذلك يستحضر المعلومات وقد كذلك يستظهر ترتيبها وتبويب، يعني هذه الطريقة. ثم إذا نطق كالماء المنهمر ثم لما يتكلم لا يتوقف في السرد والذكر والبيان. الرجل لما سمع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساكت قال علمت بأن الوحي قد نزل عليه، أي الآن الوحي بصدد إملاء ما يمليه عليه أو يذكر له ما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بذلك وتلا قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. هكذا تكون الإجابة، ليس لك. رأيتم أبا هريرة كيف رد على الرجل الذي مجرد أراد أن يقيس، مجرد أراد أن يمثل، لما أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار قال يعني أراد أقل أنا توضأ من الحميم، وفي رواية أي توضأ من الحميم، أي كذلك المياه التي يقومون بتسخينها في النار. فقال إذا حدثتك، يعني يريد أن يقول أنا منهج طريقتي، كأنه يريد أن يقول من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل ولا قل صدق، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن مسعود يعرف هذه الطريقة، قبل إيراد الحديث وذكره قال الصادق المصدوق. رأيتم؟ يعني بمعنى لا داعي لما تستغربوا أو إذا نبت أو إذا استوحشت أسماعكم ولم تتقبله عقولكم تقولون هذا الحديث لا نقبله ولا نقر به ولا نعمل به ولا نعتقد، أو كما فعل البعض في الأحاديث الأحاد قالوا في العقيدة لا نعمل بها، قد نعمل بها في الأحكام ونوردها في الأحكام في العمل، قال لكن في العقيدة لا. رأيتم هذا المنهج من آثاره هذه الأشياء التي قرروها. فيأتي الناس فيقولون النبي، ردوا عليهم قالوا النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الناس، أحد أصحابه، يبعث أفرادا منهم، يبعثهم إلى أقوام ليدعونهم إلى التوحيد، مسائل عقدية. هل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد وما إلى وحديث الأحد لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم يتذكرون الحديث. ولهذا قال العلماء أنه ليس هذا الاعتقاد أصلا مبني على أي شيء، ما مستنده، ما سند روايته، كل شيء، يعني كل شيء باطل في باطل، بارك الله فيكم. ولهذا مثل بحديث الصادق المصدوق. وكذلك الأحاديث الواردة في القدر، القدر هكذا مثل كذلك أحاديث الرؤيا، كذلك رؤية يقصد بذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. إذن هذه أمثلة يضربها المصنف رحمه الله في أبواب ومسائل الاعتقاد، حيث أورد أحاديث في مختلف أبواب الاعتقاد، فلو حاول العبد إدراكها يعني بعقله المجرد ما استطاع وما أمكنه ذلك، وذلك للقصور الذي يعتري عقله مهما كان أو بلغ، بل إنه قد يزيغ عن الحق ويزيغ عن الهدى بسبب تكلفه وتزيده وتعديه ما هو متاح ومسموح له في إعمال العقل فيه شرعا. طبعا لما ذكر قال ومثل حديث الصادق المصدوق ذكرنا الحديث وقرأناه لا داعي لإعادة قراءته خاصة مع يعني الوقت المتأخر. إذن فلما ذكر الحديث يعني لكن لما يسمع الحديث فيقول هذا الحديث لو أعمل يعني هذا الحديث لو أعمل فيه المرء عقله وخاض في التفكير فيه يعني فيه بلما وكيف لضاع، لما يسأل كيف يجمع نطفة وماذا يفعل الملك وكيف فيه هي مراحل الجنين في بطن أمه وكيف ينفخ الملك في هذا الجنين وكيف تصل النفخة إلى الجنين. يعني سبحان الله هي لا تسأل لا تبحث، يكفيك أن تصدق وأنت تعلم بأنك يجب أن تؤمن بذلك وأنك لم تحط ولم تدرك ولم تحط بذلك علما. ولهذا يرحم الله لما يا إخواني بارك الله فيكم أتذكر وأستذكر منهجية الإمام البخاري في صحيحه في تبويبها أي في الأبواب والتراجم والسرد والاستدلال والاستشهاد، منهجية سلفية محضة، قال الله قال الرسول قال السلف، هذا ما يذكر هكذا. فالإمام البخاري في كتاب العلم حتى لا يضل الإنسان ولا يزيغ ولا ينحرف ولا ينصرف عن الجادة والهدى والصواب، باب من أبواب كتاب العلم والتي هي تلك الأبواب 53 بابا، بوب بابا وترجمه قائلا أي بقوله، صدر وترجم ذلك الباب بقوله باب وما أتيت من العلم إلا قليلا. هذا شيء جميل جدا ما شاء الله، حتى ولو أردت وحاولت فإنك لا تعلم ولا تتعلم هكذا بارك الله فيكم إلا ما جاء يعني في الشرع، إلا ما ورد ذكره في الكتاب والسنة وكذلك روي وأثر عن السلف في تفسير ذلك أو أهل السنة والجماعة في تفسير ذلك أي تفسير الكتاب والسنة وما تضمناه من العلوم الشرعية المتعددة والمختلفة. نعم يا إخوان، المهم باختصار فالواجب على المرء المؤمن العمل والاجتهاد فيه في هذا، وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة، هذا شيء جميل يعني لما تقرأ مثل هذه الأشياء تفهمها لأنك فسرتها أو فهمتها بحسب قراءتك لها قراءة صحيحة، والله سبحانه وتعالى ألهمك وأنعم عليك يعني أثر وثمر تلك القراءة الصحيحة، فوجدت واستشعرت في نفسك يقينا بذلك وطمأنينة كذلك ما شاء الله وتصديقا وإيمانا بذلك، فكانت له ثمرة اليقين ثمرة الهداية بارك الله فيكم. ثم بارك الله فيكم يذكرون يعني بكل صراحة في ذكر الحديث هذا يعني هذا أهل السنة كيف تعاملوا مع الحديث، أذكر لكم لو أعملوا العقول ولم يقيدوها بقيود شرعية يا إخوان، انظروا بقيود شرعية وحدود شرعية فلا يتجاوزونها ولا يتعدونها بل ولا يقربونها. يعني العقول جعلوا العقل له حدودا وجعلوا في السير قواعد، حتى في مسائل الشرع عندك قواعد شرعية يسير وفقها أو منضبطا بها ومرتبطا بها. ولهذا فلا يتكلم بما شاء ويفهم ما اشتهى ويعتقد ما هوى، غلط. المعتزلة قلنا المعتزلة عندهم ماذا؟ العقل مقدس، العقل هو المصدر، العقل هو الميزان، العقل هو المعيار، العقل هو المقياس والمصداق، بل العقل مصدر التلقي عندهم ومصدر الاستدلال. فشعارهم ما رآه العقل صحيحا فهو صحيح، ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه غير ذلك فهو غير ذلك. بلغ بهم إلى أن تكلموا بكل وقاحة وبكل جراءة، أي جرأة. يعني مثال ذلك ذكرت واحدا منهم وهو رأس من رؤوسهم، ألا هو عمر ابن عبيد. أتدرون ماذا قال في حديث عبد الله بن مسعود لما أعمل الرأي والفلسفة وطاف طاف ظل خلاص حتى كذب؟ قال لا يتحمله العقل ولا يقبله كذلك، استوحش وكذا وكذا. قال ما يصلح هذا أن يكون حديثا، استغفر الله، هذا لا يصلح ولا يصلح أن يكون كذا كذا. فقال بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال يا إخوان اسمعوا ما قال، أعوذ بالله، نستغفر الله. قال قلت إذن، يعني ذكر هذا الأثر معاذ العنبري، قال سمعت عمرا يعني عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث صادق المصدوق، الصادق المصدوق، قال لو سمعت الأعمش يقول، أي يقول هذا لكذبته. انظروا، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله ابن مسعود يقول هذا لكذبته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. انظروا، استغفر الله، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيتم؟ ومن أجل أن يصير الإنسان وأن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه هذا من الإلحاد في هذه النصوص الشرعية ومن الانحراف عن الجادة والطريقة السنية ونحو ذلك من مفاسد هذه الطريقة ومن مساوئ هذا المنهج، رأيتم الإمام أحمد لماذا كان يؤكد ويشدد، لماذا كان يذكر ويقرر هكذا ويعيد، وكأنه يمشي ثم يذكرها لك، يعني من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله رحمه الله ومثل ما كان، يعني مثله في القدر، يشير به المصنف إلى الأحاديث الواردة في القدر عموما، منها ما سبق ذكرها، أي ذكره من تلك الأحاديث في هذا الباب آنفا، إذ هذا الموضوع ينبغي عدم الخوض فيه يعني والكلام فيه من غير ارتباط بالأدلة الشرعية وانضباط بالآثار، هكذا الآثار يعني السلفية بصورة مرعية مرضية. فالقدر كما تقدم سر من أسرار الله، فلا يجوز للمرء أن يزيد على ما وقف فيه القوم أي السلف الصالح أصحاب الحديث والأثر. ومما ورد في القدر حديث جبريل المشهور الطويل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وحضرني أثر، هذا الأثر الذي رواه يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، تعرفون هذا. قال فانطلقت أنا، مشينا نلتمس نريد أن نلقى ونلتقي بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا في المسألة ما يشفي غليلنا، كذلك يعني يشفي عليلنا ويروي كذلك ظمآننا كما إرواء الغليل، وكذلك ما يشفي العليل، شفاء للعليل، كما ذكر الإمام ابن القيم لعله بهذا سمى كتابه الذي صنفه في القدر شفاء العليل، ولا لا يشفيهم من هذه العلل الكثيرة التي أصابتهم بكلامهم في القدر بمحض الرأي والعقل ومخالفة الآثار. المهم باختصار قال فانطلقنا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، انظروا، وفوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن الخطاب، ابن عمر ابن الخطاب، داخلا المسجد ونحن يعني على مشارف المسجد رأيناه داخلا المسجد، ما شاء الله، فرح بذلك داخلا المسجد، فأسرع إلى اكتنافه، إلى اكتنافه، يعني ما شاء الله يسبقان غيرهما من الناس، واحد يأتي على اليمين مثلا والآخر يأتي على اليسار ويمشيان معه ليسألاني عن ذلك. المهم قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ما يقولون وذكر من أحوالهم ما كان، يعني بأنه ما ينشرونه ويذيعونه بين الناس ويدعون إليه الناس من عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة. قال إذن فذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه وأنهم ومما يقولون، يعني من الأشياء التي يقولونها، يقولون لا قدر، الأمر أنف أي مستأنف، لا قدر، ينفون القدر، أولئك يتأولون كل شيء ويحرفون ويلفقون وينمقون ليغروا بها السفهاء والضعفاء من الناس والعوام. ها، فقال إذن يقولون لا قدر، فهؤلاء يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال انظروا مباشرة يا إخوان، لا يحل أن يناظر لنا الباطل، باطل باطل، وكين قاعدة الباطل تتركه لأن لا داعي لكي تفسره للناس أبدا، لأن كما يقولون العلماء تفسير الشيء فرع عن تصحيحه، وتأويل الشيء فرع عن إثباته، ولهذا فالباطل ترده لأنه قد يغتر به، لو تبقى تفصل له تلقى العامي هذاك إنما التحذير، إنما النكير، إنما الزجر، إنما كذا، حتى الإنسان يقول والله ينبغي لا تعد إلى هذا ولا تعد ذكر هذا. علاش؟ لأنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ولهذا يا إخوان، بمجرد أن قال له بأنهم يزعمون أن الأمر أنف هكذا، أنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال له رحمة الله عليه ورضوانه: فإذا لقيت أولئك، أي التقيت بهم ووجدتهم، وإن كان هو أين وهم أين، ولكن مع ذلك اسمعوا، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يبين لهم أهمية وعظمة ووجوب الإيمان بالقدر، وأنه لا يصلح ولا يصح إيمان المرء إذا لم يكن مؤمنا بالقدر كما تعلمون. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب، ويقول هذا الكلام، قد يقول المرء: انظروا السلف كانوا يعتمدون على الدليل، ولما يذكرون الشيء خاصة مسائل الاعتقاد لا يسمح ذكرها من غير دليل. رأيتم ابن عبد الوهاب في أصول ثلاثة، ما من مسألة يذكرها والدليل، تذكرون لما؟ حتى يبين للناس أمرا أن المسائل العقدية تثبت بالأدلة النقلية السمعية، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. ثم لما ذكر ما ذكر أنه تبرأ منهم، وأنهم ليعلموا ويعلموهم ويقولوا لهم، لأنه كلام العالم يكون وقعه على العوام مؤثر ولا لا، يقول والله هؤلاء تبرأ منهم عبد الله بن عمر. أتدرون من عبد الله ابن عمر؟ يعني رجل متمسك بالسنة ونشر السنة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وهو من هو من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثم قال بعدما ذكر ما ذكر، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبريل الذي رواه عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذه. ثم تذكرون الأسئلة: الإيمان، الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة وأشرافها، لما سأله عن الساعة وأشرافها. ثم لما قفل وولى راجعا من حيث أتى، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم ويذكر لهم ويعلمهم ويعلمهم بفائدة هذا المجلس، لأنهم تعجبوا. مع ذلك لم يفتئتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول: أنت كيف؟ لأنه تذكرون لما قال صدقت، لما أجابه تلك الأجوبة قال صدقت، قالوا: عجبنا للمرء يسأله ويصدقه. رغم أنهم تعجبوا، ولكن انظر، لو كان أحد يسعه الكلام ويجد ذلك المقام يقتضي الكلام لكان أجدر وأقدر وأحرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون هذا حضور العالم الطلبة لا يتكلمون، يتركون الأمر للعالم وهو الشيخ. تذكرون قول الخضر لموسى؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ولما كان يسأله أو يعترض عليه أو يعقب، رأيتم لما يقول له ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا ولا لا؟ فالمهم باختصار. ولهذا إذن لما ولى من حيث أتى حب يختبر النبي، يريد صلى الله عليه وسلم أن يختبر ذكاء أصحابه، يعني هل بالقرائن والشواهد هل يقدرون ويفسرون وكذا وكذا. تعرفون الأسئلة أعطاهم وألقى عليهم أسئلة من أجل اختبار ذكائهم وعلمهم وفهمهم وحفظهم وإلى غير ذلك. فقال في رواية قال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل يا عمر؟ أو في رواية أتدرون من السائل؟ فإيش قال عمر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظروا ماذا قال. قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، جاء من أجلي أن أرسله الله وجاءكم من أجل أن يعلمكم دينكم. إذن فهكذا ذكر الحديث ابن عمر رحمة رضوان الله تعالى عليه. كونه تبرأ منهم يعني من هؤلاء المتكلمين يعني في المتكلمين والقائلين بالقدر، يعني بمعنى انظروا يبين هذا الموقف الذي يكون في الإنكار حتى يعلم الناس، لأن لو سكت يستطيع الإنسان أن يعد سكوت أن يعد سكوتك إقرارا ولا لا. يقول لعل الشيخ لم يرى في ذلك بأسا ولم يرى في ذلك خطأ، خاصة أمر عظيم كهذا، أمر عظيم لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز تأخير بيان فساده وبطلانه وخطورته ونحو ذلك مما يتقيه الإنسان. فهذه الأحاديث إذن الواردة في القدر يجب أن يؤمن بها المرء ويعتقد ما فيها اعتقادا خالصا وجازما، كما تعلمون بما لا شك فيه ولا ريب. سننتهي إن شاء الله بإذن الله. وقول المصنف رحمة الله عليه ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وكذلك ألحق أي عطف وألحق هذا الموضوع والأحاديث الواردة فيه بأحاديث القدر مثلا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقال ومثل أحاديث كذلك الصادق المصدوق الذي تقدم كما مثل به الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك إذا قلت ألحق وعطف الإمام أحمد رحمه الله يعني عما أسلف وذكر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتقاد الحق والصواب، قلت أشار في سياق الأمثال التي يعني ذكرها في كل صراحة، وهي من الأحاديث الواردة في الرؤية كلها، ومن يعني بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. وردت في إثباته أحاديث كما سنذكر ذلك لاحقا أي غدا إن شاء الله تعالى في موضوع رؤية المؤمنين ربهم في ذلك. وفي الحقيقة ولدت في إثبات أحاديث يعني الرؤية يعني في إثبات الرؤية أقول أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما قال أهل العلم، كما سنذكر ذلك بالتفصيل، فضلا عن الآيات القرآنية الواردة في ذلك والدالة عليه. وسيأتي بإذن الله تعالى لاحقا بيان ذلك في بابه وموضعه من هذه المسألة. ومن الأحاديث الواردة في باب الرؤية هكذا قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كما هو من حديث جابر بن عبد الله هكذا، وكذلك ما ورد في حديث صهيب. إنما ذكرت كتمثيل، وسنشرح هذا إن شاء الله كما قلت غدا إن شاء الله، لأنه ذكر في مسألة أو في أصل من أصول الاعتقاد هذه الرؤية، الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ذكرها بالتفصيل وقوة التأصيل. ولهذا قلت وكذا ورد في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم

النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبما فسر النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في النبي عند تفسيره لكلمة الزيادة المذكورة في الآية؟ بيّن بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. قلت سيأتي تفصيل ذلك في موضعه وموضوعه بارك الله فيكم. وقوله رحمة الله عليه وإنبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها. نعم، وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات يريد إذن به المصنف كون بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المواضيع والأبواب قد تكون، يعني لو كانت هذا بين يعني بين قوسين نابية عن أسماعنا مثلا، مع كونها صحيحة في الحقيقة وثابتة قد سمعها المرء ولكنها نأت عن سمعه، أي لم يكن ذلك يعني مع ممكن نقول لم يكن ذلك رائقا له، هكذا يحسبه كذلك وكان غريبا على سمعه مثلا، بالتالي استوحش من هذه الأحاديث والآثار، فيكون هذا الاستيحاش سببا وحاملا له على رد وعدم قبولها. هكذا إذن لما يعني بكل صراحة مسايرا موافقا ومتبعا لهواه أو هذا الذي اختاره وانقدح في نفسه وغلب على ظنه فقال إذن ترد. والأصل في ذلك كما ذكرنا قبل قليل التصديق والإيمان، وهذا في الحقيقة طريقة الذي يعني يردها بمجرد هذا طريقة سيئة قبيحة باطلة فاسدة. إنما لما لا تدرك شيئا، ولهذا قلت لكم ذكرت لكم أظن في الصباح مجلس الصباح وإن كان اليوم ما كان في صباح كل كان في الليل، المهم وهو قول العلماء كيف كانوا يربونهم على الإيمان بها وإن لم يفهموا منها شيئا وإن لم يقرأوا عنها أو يسمعوا عنها حرفا واردا فيها، بمعنى يجهلها لا يدركها ولا يعلمها ولكن يؤمن بها. هذا أصل كما قال ابن أبي داود: ولا تنكرن جهلا، أي يا أيها الإنسان إذا جاءتك ووردت عليك ورويت لك وتناهت إلى سمعك أحاديث مثلا القبر، وذكر مثال حديث منكر ونكير أحاديث الملكين اللذين يسألان العبد في قبره، قال يعني لا ليس لكونك تجهل ذلك ولا تعلم تقول لا أؤمن حتى، لا يكفي ما دام الحديث ثابتا وما دام الحديث نبويا وما دام كذلك فيه نص ونقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به، فيجب الإيمان به والتصديق به والتسليم له بارك الله فيكم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلنا فالإنسان بكل صراحة ليس له أن يعمل ويخوض يعني في هذه المسائل فيقول يعني أي شيء يعني يعمل عقله المجرد القاصر فيها فيجعل عقله في الحقيقة هو الحكم وما أسفر عنه هو الحكم، كأنه يعني ماذا يفعل يقول هذا بكل صراحة أنا أستنكره، أنا أستغربه، أنا لا أقبله، أنا فيقول هذه كلها علامات عدم قبول الحديث وعلامات عدم صحة الحديث، يقول لأنها عارضت معقول.

0: عقلي ومعقوله كما يقولون. العلماء بعث في مسائل الشرع يا إخوان، العقل الإنساني بمثابة وفي منزلة العبد مع سيده. أترون العبد إذا أمره سيده يناقشه في أمره أو يتردد في ذلك أو يخالفه ويعصي؟ أبدا. ولذلك بل أشد، ولذلك العقل يتلقى ذلك ويؤمن بذلك ويصدق ذلك ويمتثل كذلك، هذا هو الأصل. ولذلك أما إذا خاض فيها بذلك يعني يصلح له، بمعنى يجعل مثل ما قلنا عقله حاكما على هذه النصوص وعلى هذه الأحاديث، وهذا فعل سيء وتصرف قبيح، يعني بكل صراحة يتعارض ويتناقض مع ما يجب على العبد المؤمن الذي هو طيع دين مخبت لربه مستسلم كذلك لأمره، ولا يعارض ولا يعرض كذلك ولا يعترض أيضا، بل يصدق بل يؤمن ويسلم تسليما. وفي هذا السياق أختم به، وفي هذا السياق يرد ما أخرجه الخلال في كتاب السنة، الخلال في السنة والأجر في الشريعة، واللفظ له أي اللفظ للأجر، عن أبي الفضل عباس ابن محمد الدوري قال: سمعت أبا القاسم ابن سليم ابن أبا القاسم ابن سلام قال: ذكرت عنده جملة من هذه الأحاديث، أي مجموعة من هذه الأحاديث، وهذه عندنا حق، نقلها الثقات كما قال أحمد، نقلها الثقات بعضهم عن بعض. ولفظ الخلال يقول: هذه الأحاديث حق لا يشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت، أي حتى وصلت إلينا، هكذا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل: ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا إن شاء الله يتجدد غدا في اليوم الآخر والأخير من هذه الدورة المباركة، فإلى ذلكم الحين السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة الجنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية. الثلاثية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام، ويسعدني ويفرحني أيضا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحني هذا اللقاء الجامع والنافع بإذن الله تعالى، والمات حتى في صفته وهيئته حصوله ووقوعه وكل ما يتعلق بخصائصه، كذلك ماتع لأصحابه. هكذا هي الأشياء النافعة، هكذا هي الأشياء المباركة، لأن البركة معناها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فيثبت جنسا ووصفا ونماء ودواما وسعة. والبركة لها خصائص عديدة وآثار وثمار متعددة ومتعدية، أي ليست قاصرة، حتى لا أطيل في ذلك. إذن اليوم نستهل بإذن الله تعالى شرح أصول السنة لإمام أهل السنة، ولا يستطيع أن يعرف الناس بالسنة يعني تعريفا شاملا، تعريفا جامعا، تعريفا نافعا، تعريفا كما يقولون حاويا وحاميا بإذن الله، إلا عارف بها. من يكون أعرف بها يستطيع تعريفها للغير كما عرفها، كما قال ثم يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، وهو الإمام أحمد سمي بإمام أهل السنة بحق وبصدق كذلك، فهو إمام بحق وشيخ وشيخ الإسلام بصدق كذلك هذا الإمام. فأردت أن لا أمر على مقدمة كتابه إلا بذكر ولو شيئا يسيرا نزلا يسيرا، ولكن هذا اليسير ولكن هذا القليل لا يقال له قليل، بل عكس، ويدفعك إلى الاستزادة إلى النظر في ترجمة هذا الإمام حتى يكتشف الناس أسراره ويكتشف ترجمته وما فيها من درر وغرر يا إخوان. فهذا الإمام ارتأيت أن أختصر وأوجز، وإلا لو تتبعنا محطات ترجمته وأطوار حياته لانقضت الأوقات والحلقات، وما استطعنا أن نستوفي ونستجمع ونستكمل يعني ترجمته الوافية الكافية. لكن من التقليل للتعريف، فهو والتعريف هذا أخذته كذلك من تعريف الإمام الذهبي، هذا الإمام المعروف المشهور تعرفونه من كتاب مشهور جعله صاحبه للتعريف لذكر ترجمات وتواريخ وحيات العلماء عموما والصالحين وما إلى ذلك. أسماه صاحبه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب النفيس السفر العظيم. فهو لما قلت هذه تعريف يعني ترجمة مثل ما يقولون ترجمة ذاتية هكذا ولا لا، أو تعريف شخصي بالشخص، فجعلتها محطات يسيرة وإلا ستأخذ لنا وقت الدرس. ونحن لو سألنا الإمام أحمد لا والله هذه كأن لسان حاله يقول هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، لا تنظروا إلى ذواتنا وأنفسنا إنما انظروا إلى آثارنا، لأن الآثار تبقى مستمرة جيلا بعد جيل عصرا بعد عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما تعريفه يعني تعريفه نذكر تعريفه يعني بما يتعلق باسمه ولقبه وكنيته ونسبه باختصار، كما قال الذهبي، قال هو يعني الإمام الذهبي رحمة الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 748 في كتابه الموسوم بسير أعلام النبلاء الجزء 11 ابتداء يعني في صفحة تقريبا 177 رقم الترجمة 78. قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله، أي كنيته هو أبو عبد الله أحمد بن محمد، هذا نسبه أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل بن هلال كذا، تذكرون يعني قال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن واص ابن قاسط ابن مازن هكذا ابن شيبان من ذهل وكذلك بني ثعلبة. أما مولده قال الإمام الداعي دائما هو الذي يذكر أخذ يقول يعني هذا الإمام رحمة الله عليه كان محمد والده والد أبي عبد الله أي الإمام أحمد من أجناد مرو، ومات شبابا أي في شبابه لم يعني تكتمل كهولته بعد، مات وهو لا يزال صغيرا نسبيا كما يقولون ولهذا قال يعني كان مات شبابا، أي في فترة، معنى شبابا في فترة شبابه، هكذا له نحو 30 سنة. انظروا نحو 30 سنة، لما يقولون نحو 30 قد يكون يعني 30 إلا أيام قليلة، أو 30 إلا شهورا قليلة، أو إلا سنوات قليلة للتغليب، فهو إلى 30 أقرب منه إلى ما قبله أو دونه. نعم، ولهذا يستطيع، نستطيع تسمية يعني إطلاق اسم الجزء على هذا الجزء، تستطيع أن تطلقه على الكل لأهميته ولو كان قليلا تسميه به، كقولك كقول الحج عرفة، ليس في عرفة في الحج إلا، لكن أراد أن يبين عظمة وأهمية ركنية هذا ومكانة وشرطية ووجوب فعل هذا الشيء، والذي لا يصح الشيء بدونه. الركن على فكرة قد تجدون الركن والشرط كلاهما له نفس الأثر، إذا انتفى الشرط ينتفي ذلك الشيء الذي متعلق ومقترن مرتبط به الشرط، يعني ذلك المشروط، وإذا كان كذلك الركن الذي هو من أجزاء ذلك الشيء من حيث ماهيته وكنه وحقيقته ينتهي، إلا أن الشرط ليس جزءا من ماهية الشيء، ليس جزءا منه، من حقيقة الشيء وماهيته. نقول الوضوء، لا تصح الصلاة بدون وضوء، ولكن الوضوء ليس من هيئات الصلاة ولا أفعال الصلاة ولا أحكام الصلاة، صح ولا لا؟ إنما يكون بأحكام ممكن، لأنه يترتب عليها حكم ذلك، أما أنه ليس من ماهيتها وخصائصها في حقيقتها وذاتها. وبينما الركن هو جزء منه، كما هو شأن الفاتحة، الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولهذا قلت يعني لما ذكر ذلك قال نحو 30 سنة، بعدين وربي الإمام أحمد يتيما، وقيل أن أمه في الحقيقة تحولت من مرو وهي من مرو وهي حامل به رحمها الله. ونقل أبو داود سمعت يعقوب، يعني هذا يعقوب الدورقي، قال سمعت أحمد يقول، أي عن نفسه. لماذا يذكر هذا؟ أعلم الناس بنفسه، يعني أعلم الناس بالشيء صاحبه وصاحب الشيء. أنتم ترون في الرواية العلماء لما يختلفون في ترجمة أو تفسير شيء أو شيء من هذا القبيل، يقولون الراوي أدرى بمرويه، هو الذي روى فأدرى بمعنى ذلك وكل ما يتعلق به، حتى في أسباب وروده، حتى في معانيه إلى غير ذلك، حتى المراد به والغرض والقصد وما إلى ذلك. ولهذا كذلك الرجل أدرى بما يتعلق بميلاده، بما يتعلق بنفسه. ولهذا فهذا لما أذكر من هذا الباب قال سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول 64 و100. أما نشأته، لا أترجم لا أعلق ولا ستأخذ وقت سمعوني، أما نشأته نشأ في الحقيقة في حجر أمه، لأن أباه مات كما قلنا. ونقل صالح عن أبيه أنه قال، يعني أنه في الحقيقة تعبت أمه، يعني في الحقيقة في تربيته، وأمه في الحقيقة ماذا فعلت؟ قال اعتنت بي حتى أنها ثقبت، يعني ثقبت، جعلت ثقب يعني في أذنه، كان وضعت في أذنيه قرطا أو قرطين، هما ليس كانوا يفعلون أشياء، لكن تلك الأشياء التي كانوا يفعلونها ثمينة، قال لؤلؤتين، يعني جعلتها في أذنيه. قال فلما ترعرعت نزعتهما، والدته نزعتهما، فكانت عندها يعني سيف يا إخوان، ثم دفعتهما إليه أي قال إلي، فبعتهما نحوا بنحو 30 درهما. أما بدايته لطلب العلم، بداية طلبه العلم يقول الذهبي كان وهو ابن 15 سنة، يعني في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد رحمة الله عليهما. إذن في ذلك العام الذي بدأ فيه يعني العلم، فكان يسعى ويرحل ويمشي كما سيأتي ذكر ذلك. شيوخه يقول الذهبي سمع من إبراهيم، يعني إبراهيم سعد قليلا، ومن هشيم ابن بشير فأكثر، إذا كان هذا قليلا هذا أكثر، بمعنى سمع منه الكثير وتعلم، فأكثر منه الكثير أي نقل وجالسه وسمع منه وروى وتحمل إلى غير ذلك وجود هكذا. ومن عباد بن يعني ابن عباد يعني هذا المهلي، يعني وهذا معتمر بن سليمان التيمي، وسفيان ابن عيينة المعروف والمشهور الهلالي، إذن وأيوب ابن النجار، ويحيى ابن أبي زائدة، وعلي ابن هاشم ابن البريد، وقرار ابن تمام، وعمار ابن محمد الثوري، والقاضي أبو يوسف، ونحو ذلك ممن، وذكر عددا من المشايخ الذين أخذ عنهم. ثم قال الإمام الذهبي لما ذكر، يعني بعدما ذكر الذين سمع منهم الإمام أحمد بن حنبل وهم عدد كثير، فقال فعدة شيوخه الذين روى عنهم، لو تنظرون المسند فقط، تعرفون المسند مع كثرة أجزائه وكذلك كثرة أحاديثه، إذن فعدة شيوخه الذين روى عنهم المسند تقريبا 280 ونيف وزيادة، طبعا أقل من 10 يعني وزيادة، يعني هي من تجاوزت 80 بعد يعني كما يقولون 200. وكذلك حدث عنه مسلم وأبو داود إلى غير ذلك، المهم باختصار شديد. ثم رحلته في الطلب، هذا مهم جدا. أما من روى شيوخه ويعني نتكلم من روى عنهم وأخذ عنهم، وكذلك الذين رووا عنه وأخذوا عنه، تجدون هذا عند قراءتكم لترجمة شيء جميل جدا، أن تكون فترة تأخذونها وتقلبون الصفحات والنظرات في يعني في النظر في تراجم العلماء، لأن النظر في تراجم العلماء يشعركم ويلهمكم ويدفعكم إلى معرفة قيمة العلم، أهمية العلم، فترون هذا إمام كيف طلب العلم منذ صغره، وكان يمشي مسافات طويلة راجلا وحافيا، يعني ماشيا أعني وحافيا كذلك، كان لا يهمهم، المهم أن يلحق ويصل ويظفر ويحصل ذلك العلم. انظروا يا إخوان كما سيأتي إن شاء الله. قال رحلته في طلب العلم، فذكر مثل ما يعني قال يعني المروذي، هذا تقرأ كذا ويقرأها بعضهم المروذي والراجح المروذي، مثلا سمعت أبا عبد الله يقول، أبا عبد الله من هو أبو عبد الله؟ هي كنية الإمام أحمد، يعني قال مات هشيم ولي 20 سنة، فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله. هذا الأعرابي من العوام، لكنه كان رفيقه في الدروب وفي الأسفار، يمشي معه ما شاء الله، يستأنس به وينفع. فذلك العربي مشى معه، يعني المهم قال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة، يعني في سنة 300، فأتينا أبا معاوية وعنده يعني بكل سرعة، وجدوا عنده من وجدوا، وهو كذلك من حيث السلوك ما شاء الله يقدر طلبة العلم، ما شاء الله يقدر طلبة العلم ويحترمهم ويشجعهم. المهم باختصار، وكأنه درس في قيمة العلم واهتمام الطلبة بالعلم، لعل هذا يوجد ويورث ويترك أثرا وثمرة في نفوس الناس، حتى يعرفوا كيف صار الأئمة أئمة بعد أن كانوا طلبة، ما صاروا هكذا. قال يحيى بن أبي كثير كما يروي الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المواقيت: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم، لا يستطيع الإنسان الذي آثر الراحة والدعاء يعني على الطلب والجد والنشاط والسعي والمثابرة على طلب العلم والمرابطة. نعم. قال إذن قد فخرجت أنا والأعرابي، هذا رفيق كان لأبي عبد الله، فقال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة يعني في سنة 300، فأتينا أبا معاوية وعنده، يعني هذا معاوية يعني صاحب خلق ويحضر مجالسه من يحضرها من الناس، فأعطى الأعرابية حج يعني كما يقولون حاجة، ممكن قال ب60 درهم، فخرج أعطاه إياه ما تساوي وما يكون فيها من قدر من نصيب معلوم من المال. انظروا يا إخوان، فخرج وتركني في بيت وحدي فاستوحشت، وليس معي إلا جراب فيه كتبي، ذلك الكيس الذي يحمله مثل ما تقول قد يكون من عهن وقد يكون من مواد كذا، يجعل فيه الكتب ومتاعه وزاده ويحمله معه حيثما حل وارتحل وحيث ذهب ومشى. قال فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، كنت أضعه فوق لبنة، يعني مثل ما نقول لبنة، هذه اللبنات التي يبنون بها واحدة، مثل ما يقول ما أدري باللغة تفهمون العربية، جيت كنت أقول له ما معناها باللغة الأندونيسية، يعني لبنة هكذا، فيجعلها مثل ما يأتي بعض الناس فيجعلونها وسادة، يتخذون تلك اللبنة وسادة، يجعل فوقها ذلك الجراب مثلا الذي عنده، يعني فشايف ويتوسدها لأنه لا يستطيع أن يتوسد اللبنة ولا تؤثر عليه وقد تسبب له أذن. قال واضع رأسي عليه وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري. انظروا كيف الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة الفولاذية في سبيل الطلب، ثم حفظه للعلم فتح الله عليه. هذا الرجل الذي طلب العلم بقلب صادق ونفس تقية إلى غير ذلك من أسباب التحصيل، الله وفقه، واتقوا الله ويعلمكم الله ولا لا. يعني لا بد أنك تسعى في سبيل، حتى في عند طلب العلم لا يكفي أنك تبدي جدا ونشاطا وهمة وعزيمة وإرادة وحذابك، بل تستعين حتى بالدعاء، تستعين بالدعاء، ادعو الله أن يعلمك ويفقهك وينفعك بما علمك، بل هذا ثبت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان بعد صلاة الصبح يعني بعد فريضة الفجر يدعو بأدعية، ومن بين الدعاء الذي كان يواظب عليه ويغلب عليه قوله وذكره والدعاء به، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذن ولذلك يدعو، وهؤلاء فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم. إذن فيذكر يعني يذكر عنه كذلك أنه لما كان يناقشه من يناقشه ويسأله ويمتحنونه فيلتمسون ويجدون يعني في ذلك ضبطه وحفظه، ضبطه للنص يعني هذا أختصر، ضبطه للحفظ، لكن أنا أحلتكم على مكان الترجمة حتى أنتقل إلى الشرح هكذا، لأن عندنا مقدمة الكتاب في الصباح ثم نشرع في الشرح. المهم أقول فكان إذن يسعى ما شاء الله ويحفظ، وكان يذكرون أنه علماء أجلاء في بلدانهم لو مثلا لما يجدونه يصحح الرجل يقرأ من حفظه، لأن الضبط عند العلماء يعني كانوا يغلبون تقريبا، وكان يحبون من كان يضبط ضبط صدر، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ها صح ولا لا؟ فبعضهم لعله يريد أن يضبط الضبطين معا، يستأنس يحفظ ذلك يضبط ضبط كتاب وفي نفس الوقت يضبطه في صدره هكذا. ولهذا كان البعض لما يجرب نفسه فيذكر الحديث فيصحح له، مع كونه عالما ذلك الرجل كما حصل مع وكيع ونحو ذلك ويحيى بن معين. والمهم باختصار فكان لما ينبهه فيقوم إلى الكتاب فيجده كذلك فيغيره، يعني حتى في كتابه كتبه محرفا أو مصحفا فبالتالي يصحح. انظروا يعني فكان يحفظ أحاديث كثيرة رحمة الله عليه. ثم وكذلك هذا الإمام حتى في أخلاقه وسلوكه كان يتحلى ويتحرى الأخلاق العالية الفاضلة، ما كان يسأل وما كان يمد يديه، يعني يمد يده بمعنى يتكفف، يمد كفه سائلا الاستعانة من بعض الناس، فلان اعطني، فلان ناولني، فلان كذا إلى غير ذلك. فما كان أبدا، بل كان حتى لا يقبل، بمعنى إذا عرضوا عليه مالا ويعطونه شيئا يقول أنت والله عند أموالك نفذت، صرفتها كلها، أنفقتها جميعها، فيعطونه قل تعالى لا يرانا أحد، لا يرانا أحد، ممكن تستحي أن يراك الناس وأنت قدوة، فلا تحب أن يراك الناس وتعطي يدك لغيرك أو تقبل من غيرك ما أعطاه لك أو يتصدق به عليك. قال يا فلان أنا لم أقبل من غيرك حتى أقبل منك، يعني أعطاني غيرك المال وما قبلت. ولهذا هذا هو سلوكه. ولهذا كانوا يذكرون ورعه في أشياء، وكان ولده يقول يقول عبد الله ولده أحمد بن حنبل يقول لأبيه بلغني يا أبي سمعت عنك يا أبي يقول الناس كذا بأن فلان أعطاك من المال كذا وكذا ولكنك أبيت أن تأخذه أن تقبله. قال نعم يا بني أعطاني فلان كذا وكذا وما قبلت وما أخذته أبدا، بل كنت مع فلان وفلان وأنا فأعطى فلان فأخذه، أي طالب علم معه كانوا طلابا، والآخر الثاني أخذه كقبله، ولكن ما قبلت. هذا ليس قرية يعني شكلية أو صورية، بل قرية سلوكية وأخلاقية. ولهذا يثنون على حفظه، ثناء العلماء على حفظه. يعني قال أبو عبد الله: كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء. انظروا، أي لما حفظ واستحضر واستظهر ذلك الحديث الذي حفظه، وهم في قراءته أو استحضاره واستظهاره. الوهم حتى تكون هذا الشيء مهم، لما تجدون الوهم يعني في الإدراك، في المدارك الناس ومعرفة الناس للأشياء وضبطهم للأشياء، على نقول مثلا المدارك الناس وأقسامها ومراتبها. تعرفون الذي لا يعرف إطلاقا، الذي لا يعرف الشيء إطلاقا ولا يدرك الشيء حقيقة، هذا نسميه ماذا؟ نسميه جاهل، وهو الذي لم يدرك الشيء على حقيقته ووجهه ودليله وبدليله، هذا نسمي جاهل. وفيه الذي يدركه على خلاف وجهه وغير حقيقته، هذا نسميه هذا جهل بسيط. الأول جهل بسيط، الثاني هذا الذي يدركه على خلاف وضد وعكس وغير وجهه، هذا يسمى جهل مركبا، هذا أخطر يا أخي أقدك. فالجهل مراتب كذلك. وأما العلم، العلم هو إدراك الشيء على حقيقة إدراك جازما، إدراك الشيء على ما هو به ومنه وعليه، وهو كما يقولون إدراك المعلوم بدليله. حتى لو يطلبون منك تذكر الدليل. ولهذا قال الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، العلم الشرعي، قال كلاما رائعا، قال: هو ما قام عليه الدليل. العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر، حتى يربطك بالنقل والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن قال يعني كنا عند يزيد ابن هارون، قلت لم أكمل. هذا الذي يدرك، أما الذي يدرك الشيء، هذا الذي يدرك الشيء على وجهه إدراكا جازما صحيحا بالدليل، هذا يسمى عالم ولا لا؟ أدرك على حقيقته ووجهه إدراكا جازما، يعني لا قاطعا لا شك فيه ولا مقصى فيه وما شاء الله. بينما ما سوى ذلك هنالك الواهم، الواهم الذي يدرك الشيء، أي الوهم هنا إدراك الشيء على وجه، انظروا تأملوا، على وجه مع وجود وجه أرجح منه، الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه أرجح منه، هذا هو الوهم. يقول: أنت واهم، تظن ظننت نفسك أنك أدركته على حقيقته، ليس كذلك. بينما الظن إدراك شيء على وجه مع وجود وجه مرجوح، بل الظن مع وجود وجه مرجوح، أي الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه وأدرك الشيء عليه، فهذلك الوجه مرجوح. فالظن أحسن من وأدل وأقوى من الوهم ولا لا؟ ولهذا الظن إذن عدم اليقين. هل يقوم الظن مقام اليقين؟ إذن عدم. يقوم ولا لا؟ وكذلك الظن يأتي اليقين بمعنى الظن إذا لم يكن مقترنا بما يذمه أو بما يدل على عدم صحته وقوته. يأتي الظن بمعنى اليقين، لكن إذا اقترنت بقرائن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن الظن لا يغني من الحق. نجد قرائن تدل على كون الظن هنا مرجوح مرجوح متروك، إنما ما ينبغي اتباع الظن ولا لا؟ إياكم والظن فإن الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المهم سامحوني، أنا وعدتكم بأن لا أعلق فإذا بأعلق. قلت إذن فقال فوهم. أي نعم. ثم نذكر، سامحوني، نذكر القسم الرابع. ذكرنا الوهم وذكرنا الظن وذكرنا قبله العلم، قبلهما العلم، وهنالك الشك، وهو إدراك الشيء على وجه، على وجه مع وجود وجه مساو له في نفس الرتبة والقوة والحجية والدلالة وكذا. إذن هذا الشك، والشك ما هو؟ ما استوى طرفه ولا لا؟ يعني قد تقول لهذا صحيح، لا هذا صحيح قوي معتبر جدير بالعمل وكذا، بعدين لما تعيد النظر وتدقق النظر وتركز في النظر تقول هذا أقوى، تبقى متأرجحا مترددا مضطربا. هذا هو حال الشك، وحال الشك أيضا. بارك الله فيكم. إذن باختصار هذه للفائدة. فقال فوهم فكلمته. ولهذا عند الرواة لما يكون الراوي يهم، وخاصة إذا كان يهم كثيرا تعتبر ذلك علة، فلا يصح أن ينفرد بالرواية ولا لا؟ فلا يصح. لو نرى مثلا يأتي من طريق أخرى من ضابط يضبط الحديث ما شاء الله، لأن شروط صحة وشنية، شروط قبول الحديث وشنية، أولا عدالة الراوي، أو نقول اتصال السند أولا يكون السند متصلا، وعدالة الرواة، والضبط، ضبط الرواة للرواية، وسلامة ذلك الحديث من الشذوذ، وسلامته كذلك من العلل القادحة فيه. مثلا لما نقول أنه لا بد أن يكون فيه هذا الضبط هو المعتبر، تصوروا عند العلماء بين الحديث الصحيح والحسن وين يكون في الضبط؟ يا أخي يقولون ما خف ضبطه ولا لا؟ الذي يخف ضبطه يكون أقل درجة، لأن الأحاديث رتبها العلماء ليست كلها مرتبة واحدة، إنما هي مراتب بحسب شروط وبحسب استيفائها واستجماعها واستكمالها لشروط الصحة في أعلى قمة ذلك. ولهذا القاسم بن قطلبغة لما رتب الأحاديث قال أعلاها صحة ورتبة المتفق عليه، متفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد بروايته من؟ البخاري، ثم ما انفرد بروايته مسلم، ثم ما أتى على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وثم ما رواه غيرهما. يعني لما تنظرون كيف يرتبون، فهذه مفيدة حتى عند التعارض وعند المقابلة بين النصوص ونحو ذلك. بارك الله فيكم. أقول لما إذن فكلمته، قال فكلمته فأخرج كتابه، فأخرج كتابه فوجده كما قلت. انظروا هذا الذي كما قلت لكم كتب الحديث ضبطه عند سماعه من الشيخ، كتبه كما سمعه، لكن لما حفظه أراد أن يضبطه في صدره، فأراد أن يستحضره عندما طلب مثلا منه ناس أن يذكر له حديثا في هذا الباب في هذه المسألة، فذكر حديثا بسنده مثلا ومتنه، أو ذكر الحديث بلفظه، فاستحضره مما علق بذهنه ولا يزال راسخا في عقله ولا يزال يحفظه على ما هو عليه. فلما ذكره لم يذكره كما سمعه ولم يذكره بضبط، أي بالضبط كما يقول، أي ضابطا له. فلما نبهه الإمام أحمد الرجل قام إلى الكتاب ليتأكد من هذا الشخص، هل هو صادق فيما يقول، مصيب فيما يدعي ولا كيف. فإذا به يجد في الكتاب كما قال، فأعجب به ونحو ذلك. المهم باختصار شديد، فله رحلة، باختصار أقول لأنه أخذت منا هذه للأسف، فله كذلك رحلة في الطلب. فيذكر أنه قال يعني أنه يعني روى لهم الإمام أحمد بن حنبل، قال ذكرنا هذا ولا لا، يعني مات خرجه العربي ذكرناه، ثم حفظه، نعم خلاص أيوه أي نعم، ثم الورع ذكرناه من بين صور الورع الذي ذكرناه قبل قليل، أنه ما كان يقبل من الناس العطايا والصدقات والإعانات ونحو ذلك، وكان معلوما بذلك ومشهورا كذلك. ومنها هذه القصة مفيدة، يذكر الإمام أحمد استغفر الله عن الإمام أحمد حقيقة، يذكر الإمام الذهبي في السير قال الخلال، الخلال هو صاحب كتاب السنة، تعرفون كتاب السنة للخلال، ها بارك الله فيكم، يقول حدثنا الرمادي يعني من العراق، سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل، لما ذكر الإمام أحمد قد ذكر الإمام أحمد فدمعت عيناه، دمعت عيناه لما ذكره، انظر سبحان الله يعني كيف كانوا يكنون له احتراما كبيرا. قال فدمع عيناه فقال بلغني أن نفقته، أي المال الذي أخذه معه الذي كان ينفق على نفسه لاقتناء ما يأكله ويشربه وزاده في الطريق وما إلى ذلك وفي رحلته العلمية التي كانت تستغرق شهورا عديدة مديدة صراحة، نعم، فنفذت يعني فأخذت يعني المهم، فقال فأخذت بيده فأقمته خلف الباب، فأقمته أي جعلته خلف الباب كأنني أخذت بيده ومشيت معه إلى أن جعلته يتوارى عن أنظار الناس لا يراه أحد، فأقامه خلف الباب قال يا فلان ما معنا، يعني في الحقيقة أحد، ليس هنا أحد ولا يرانا أحد. وقلت له لا، نحن، يذكر له حاله وحال أمثاله في تلك البلدة، لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها، أي نشغل الأموال نديرها ونستثمرها ونشتري بها ونستعملها في تجارتنا، يعني لا تبقى أموالا هكذا في الجيوب أو في البيوت مثلا. قال بل يعني إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء عند بعض نسوتها مثلا 10 دنانير فخذها هك خذها، وأرجو ألا تنفقها حتى يعني تتهيأ يعني شيء فيكون لك، يعني كأنك تنفقها باقتصاد وتنفقها يعني للحاجة، فيريد أن يقول استعن بها الآن وبعد ذلك أعطيك كذلك وأناولك أيضا. فقال إذن يا فلان، فقال يا أبا بكر لو قبلت من أحد، لو قبلت هذا من أحد قبلت منك، لكن أنا عادتي لا أقبل من أحد، لم أقبل من أحد غيرك ولا قبلك أبدا، ولهذا لا أستطيع أن أخذها. ولهذا قال له ابنه عبد الله: قلت لأبي بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير، هو عبد الرزاق عرض عليه دنانير. قال: نعم. وأعطاني ويزيد ابن هارون 500 درهم، رأيتم؟ قال: فلم أقبل. وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم، هؤلاء أخذ منه ذلك، أي يحيى بن معين وأبو مسلم أخذ منه ذلك. وكذلك كانوا إذن يروون عنه في أخلاقه الشيء الذي يدل على ذكائه وحفظه ما شاء الله. فكان رحمة الله عليه لما يذكرونه، مثلا نأخذ مثالا واحدا، يقول حرملة: سمعت الشافعي، أي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم، أي من أحمد بن حنبل، ولا أفقه ولا أتقى أيضا، انظروا يا إخوان بها منه يعني كذلك. فيريد أن يقول: كان الإمام أحمد إماما حقا، رجلا يهتدى يقتدى بهديه وسمته ما شاء الله، لأنه كان يجسد السنة في حياته. فهذا الإمام ورحمة الله عليه هو صاحب هذه الترجمة التي ذكرناها على سبيل الاختصار، على سبيل الإيجاز، يعني حتى يعرف الناس من أئمتهم ولو هذا الشيء القليل. فهذا الإمام قلت رحمة الله عليه هو صاحب هذه الرسالة، وهي أصول السنة، أصول السنة. فالإمام رحمة الله عليه ذكر، قال يقرأ الأخ اليوم يقرأ لنا السند وما شاء الله، ثم نتناول إن شاء الله ما يتعلق بالسند من فوائد وقواعد ومن حكم وأحكام نستفيدها من هذا السند. وكان العلماء يذكرون السند مثل ما كانوا يذكرون أسباب التأليف، تجدون كتبا كثيرة في السنة يذكر أصحابها ومؤلفوها يذكرون ماذا سبب تأليفهم. فتارة هذا يقول مثلا كما ذكر ابن تيمية في سبب تأليفه للرسالة العقيدة الواسطية، لما عرض عليه ذلك القاضي من واسط يعني طلب منه ذلك، وكذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك ابن أبي زمانين المالكي، وأئمة كثيرون، ومنهم من تكلموا فيهم رموهم بأشياء ليست فيهم، هم براء منها، مثل ما فعلوا مع الإمام المزني، هذا الإمام الجليل الذي اتهمه أناس بأنه يتكلم في القدر ليس على مذهب أهل السنة، وكذلك القرآن، فقال فذكروا السنة وأئمتها. فلما ذكروا الإمام المزني كانوا اعترض بعضهم، قال: لا، هذا ليس على السنة كما ينبغي، إنما يتكلم في مسائل الأصل فيها والسنة فيها ومنهج السلف فيها والقول الصواب فيها، الإمساك عدم الكلام في ذلك. فأرسلوا إليه رسالة، اغتم الناس كثير، تأثروا كيف إمام المزني هذه حاله أبدا. فأرسلوا إليه قال: نريد منك أن تجيبنا عن هذا السؤال، وأن تبين لك إن استطعت فضلا ورجاء أن تبين لك عقيدتك. فذكر ما شاء الله في، وكنا شرحنا في المرة السابقة شرح السنة للإمام المزني ولا لا تذكرون؟ فلذلك فالإمام المزني رحمة الله عليه ذكر لهم عقيدة أهل السنة وأصول أهل السنة. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار، روى عنه هذه الرسالة، سمعها منه، والعبارات التي استعملها والألفاظ التي تحررها وقررها وحررها في نقله ورسالته مما يدل على

0: تحراها وقررها وحررها في نقله ورسالته، مما يدل على أنها من أوثق وأدق وأصح وأقوى وأعلى مراتب التحمل والآداء، أي سماعا، بمعنى لما يقول لك الرجل حدثني أو أخبرني أو أنبأني، كما جعل الإمام البخاري في كتاب العلم بابا، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولا لا، بمعنى يريد أن يقول هذا هو العلم. ولهذا الشافعي يا إخوان يحب الذين يتحرون حتى في النقول والروايات والأسانيد، لما يستعملون عبارات تبعث وتغرس يعني في قلوب وعقول ونفوس الناس، وكذلك وتنقدح بسببها تلك العبارات التي تدل على اليقين، أن الإنسان يصدقك ويعلم بأنك متقن في أقوالك وأنك ضابط لهذه الأقوال وأنك حافظ وأنك تذكرها كما ذكرها لك غيرك، وهذا هو التسلسل من أوله إلى آخره بهذه العبارات التي رتبها العلماء فكانت ثمانية هكذا. إذن فأعلاها قول الرجل سمعت، بمعنى الذي تسمعه مني فإني أقوله لك وأسمعك إياه وأذكره لك كما سمعته، ضابط تماما. المهم باختصار تفضل، فهذه الرسالة استهلها، هي في الحقيقة فيها أسانيد، فيها أسانيد هكذا ولا لا، جاءت مثلا من رواية اللالكائي، وتجدون الخلال كذلك في صاحب السنة وغيرهما ذكروا ذلك، ومن بينها هذا السند الذي اعتمدناه في هذه الرسالة أو الرواية. نعم تفضل. يقول تفضل
1: أزول السنة عندنا التمسك.
0: لا قلت مش عليها، لأن قلنا نذكر السند مكتوب عندكم، مكتوب. قال الإمام اللالكائي هكذا ولا لا، رحمه الله، أخبرنا هكذا ولا لا، جيد.
1: قال الإمام اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن،
0: على فكرة يعني سامحوني وش عليك اليوم في المقدمة هذه فقط، أما فيما سواها إن شاء الله نسلك هذا المسلم. فاللالكائي هو كذلك له كتاب، تعرفون كتابه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، على أجمع عليه من الكتاب، مما في السنة، مما ذكره الصحابة، مما كذلك رواه وذكره وأورده التابعون من بعدهم، وأجمع عليه أهل السنة. انظروا كيف ذكر الإمام اللالكائي في كتابه السنيد في مثل هذه النقول، حتى عند نقلي ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فذكرها بهذا السند، يعني هكذا رواية عبدوس وكذا، فذكر وذكر كذلك عقائد أئمة معتبرين متبعين في أقوالهم المقتدى بهم في هديهم. هؤلاء الأئمة، ومن بين من الإمام أحمد هو واحد منهم، هو أحد هؤلاء الأئمة، بارك الله فيكم. نعم.

0: قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول
1: بارك الله فيك. إذن هنا لما ذكرنا هذا؟ يريدون أن يقولوا إذا كان الإنسان رأيت لما ذكرنا مثلا من باب النافلة في القول ولكن لو أثر في المعرفة والترجمة ومعرفة حقيقة حياة شخصية الإمام ذكرنا نسبه حتى فيما يتعلق بألقابه إذا كان المرء أكثر من لقب يعني بلقبه وكنيته التي كان مشهورا بها ويكن كذلك بها وما إلى ذلك حتى الكتب لها وكأن لها أنساب. ما هي أنساب الكتب؟ يذكر الإمام ابن حجر العسقلاني مثلا يذكر في فتح الباري أظن المجلد 11 المهم باختصار يذكر بأنه روي أي جاء ونقل عن أفاضل العلماء أو عن الفضلاء أي رجال الفضلاء قالوا الأسانيد أنساب الكتب. شيء جميل لما يكون الكتاب عنده هذه الرواية عندها سند وهذا الكتاب له سند فالسند بمثابة النسب بمثابة النسب له. فقالوا وكذلك أظن جاء عن الكتاني وغيرهما كذلك ذكر ذلك. المهم باختصار فهذه الأسانيد أفضل الأسانيد وأصح الأسانيد التي تأتي بمثل هذه العبارات في النقل والتحمل والأداء في الرواية ألا وهو قول المحدث حدثنا ها هذا يدل على أنه بكل صراحة لما يقرأ عليه ها يعني بكل صراحة ولما يسمع من ذلك الشيخ بأذنيه فهذا يدل على أن يعني هذا العلو من حيث السند لا لم يكن بينه وبين الراوي واسطة إنما سمعه بأذنيه وقرأ عليه كذلك كتابه أو قرأ كذلك الشيخ وهو حاضر من الحاضرين ليس مفردا أو منفردا إنما كان أحد الحاضرين. المهم لا علينا هنا تفيد السماع فهذه كأنه يريد أن يقول حدثنا تفيد اليقين حدثنا تفيد اليقين لأنه لما تعرف أن ذلك الراوي الناقل عدل ليس متهما بالكذب عدل ضابط يعني مش يضبط ما يسمعه فإنه يحفظه وإنه يعيده ويقرأه ويخبر الناس به ويرويه كما سمعه. إذن هذا ولهذا كانوا يقولون ضبط العلم بحدثنا يا ليت كل من ينقل عن غيره شيئا بعبارة حدثنا قيل قديما ولا يزال يقال حديثا من بركة العلم إسناد وعزو القول إلى صاحبه يعني ولا لا يا إخوان يعني حتى يطمئن الإنسان يعني تقول حدثنا فلان بأن مش من حدثنا يفهم بأنك سمعته يذكر هذا مثل ما يسمعك من تروي له وتسمعه وتقرأ عليه أو وكذلك يقرأ عليك من كتابك. فهذه أخبرنا أو هذه حدثنا أو هذه أسمعنا، ويسمع ويعبرون بسمعت ويجعلون عندهم أقصى بل أعلى مراتب ذلك السماع. ولهذا ترون بعض المدلس الذي يروي عمن روى عنه حديثا أو أحاديث قليلة دائما يستعمل العنعنة، يقال فلان لم يروي عن فلان إلا حديثين، ونراه يعنعن في أحاديث كثيرة. لا بد من التمييز بين الذي سمعه والذي لم يسمعه، وكأن الرجل لا يحفظ، لا يضبط ضبط صدر، إنما الذي عنده هو ضبط كتاب، يكتب لا يحفظ، لا يذكر الشيء الذي يسمعه إلا إذا كتبه ويعيد قراءته ويقرأه إذا على من يريد رواية الحديث له مستخرجا الكتاب وقارئا من الكتاب، هذا ممكن. ولهذا هؤلاء إذا حدثوا من غير كتبهم يحصل الوهم ويحصل الاضطراب ويحصل الخطأ ويحصل التصحيف وما إلى ذلك، فلا يأخذون عنه. ولهذا بارك الله فيكم هؤلاء كما تقولون أنه لما قال الشافعي الله رحمه الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، انظروا العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين. أو كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال من أحالك على غير حدثنا أو أخبرنا فقد أحالك على رأي، هكذا رأي فلسفي أو خيالي صوفي أو كما يقولون قياسي، كذلك ممكن يعني خيال صوفي ورأي فلسفي وما إلى ذلك، يعني يريد أن يقول هذه كلها لا تصح أنك تبني على الأوهام وعلى الخيالات وعلى الأقيسة، قياس فلسفي، نعم قياس فلسفي، بمعنى الأصل في العلم أن يبنى على حدثنا وأن يبنى على أخبرنا وما إلى ذلك. ولهذا لما قال حدثني ذكرت قلت في الشرح هي حدثني، قال الراوي حدثني عبدوس ابن مالك العطار، قلت فقوله حدثني هي عبارة من عبارات التحمل، وهي أن يقول الراوي حدثني إذا سمع الحديث من شيخه وحده كما قلنا، أما إذا كانوا معه غيره ماذا قلنا؟ يقول بعبارة وبصيغة الجمع حدثنا صح. إذن ولهذا ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع كما قلنا، هل كذلك؟ لأنه سمع مما حدث الشيخ به وكان جالسا مع الغير، ويقول حدثنا، ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع، وكذلك ما عبر به عبدوس بقوله سمعت، أي كذلك عبارة سمعت. قال الراوي الذي روى عن عبدوس ابن مالك قال حدثني، وعبدوس الذي روى عن أحمد وسمع من أحمد عبر عن ذلك واستعمل في ذلك عبارة سمعت، كذلك هي عند المحدثين يعني والرواة لها دلالتها الاصطلاحية، وهي من عبارات التحمل والأداء، وهي قول الراوي سمعت، وذلك أن يحدث الشيخ بمروياته سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه، والتلاميذ يسمعونه، والسماع من أرفع عبارات التحمل على الأرجح. على لما نقول الأرجح في من يقول يعني حدثنا أقوى، حتى بل حتى في حدثنا وأخبارنا في من يفرق بين ذلك، يقول حدثنا أكثر وأدل وأقوى وأعلى. المهم باختصار يعني لم يقل على الأرجح، أي الذي هو يبدو راجحا وقويا ويقول به المحققون والعلماء أنه يعني بكل صراحة أرفع. يعني العبارة عبارة سمعت هاي. ولهذا كما قلت لكم المعنعن إذا عنعن تارة يروي أشياء وتارة يعنعن، وهو في الحقيقة تتبع ما عنعنه لم يجدوه قد سمعه ولا لا. فقالوا إذن إذا هذا المحدث سمعت قال سمعت زال الإشكال والجدال، انتفى عنه التدليس ولا لا، لأنه صرح بالسمع. إذا صرح بالسمع خلاص هذا يعني أنه لا يكذب. أما في الرواية قد يستعمل عبارات مجملة أو عبارات يعني ممكن جدا ليست صريحة في ذلك، بارك الله فيكم. المهم باختصار شديد قلت، ومثل هذه العبارات تجدونها ظاهرة وغالبة في رواية أصحاب الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، وخاصة في دواوين وروايات مسائل الاعتقاد. وهذا ما أشار إليه وأشاد به منبها ومنوها أبو المظفر ابن السمعان مثلا في قوله أبى الله أن يكون الحق، انظروا هذا كلام ما شاء الله، ذكره في كتاب له أسماه الانتصار لأصحاب الحديث. قال والله يا إخوان حاولت الطوائف الضالة والفرق الزائغة والمذاهب المنحرفة وكل أعداء السنة حاولوا يعني تحريف نقولهم والكذب عليهم وتشويه صورتهم في أنظار الناس والتشويش على عقول الناس في نزاهة أهل السنة بأنهم أهل حق وصدق وصواب وعلم وحجة وإلى ذلك. قال لكن هؤلاء في الحقيقة والله الذي يتتبع رواياتهم ونقولهم يجدها قائمة على الطريقة الحديثية الشرعية المرضية والمرضية والمرعية كذلك في خصائصها وكل شيء. فلهذا قال أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل السنة، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد متصل إلى أن ينتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط من الدين المستقيم نعم والصراط القويم إلا من هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. قال هذه شهادة حق، قال هذه شهادة حق أقولها، هذا هو الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي ينبغي أن يسير الناس عليه. وقال الإمام هذا من أجل إثبات أنها في عبارتهم لم يقولوها هكذا من غير معنى أو يريدون بها من غير دلالة لفظ على معنى ومغزى، لا والله. الإمام ابن القيم كما قلت لكم قبل قليل بإيجاز. قال في مدارج السالكين، قال في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمة الله عليه: تأملوا في هذا القول، من أحالك على غيره أخبرنا وحدثنا فقد أحالك، إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا، انظروا، إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين. ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. رأيتم؟ يعني هنا وكأنه يريد مثل ما ذكرنا قبل قليل كلام الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، حتى يبين هذا العلم الشرعي الذي يقودك ويؤدي بك إلى الجنة، إلى مرضاة الله، إلى ثمرات معرفة العلم وآثار تحصيل العلم واتباع العلم. ولهذا الإمام الشافعي بل أحمد، أقول أحمد، نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة أهل السنة والجماعة يقول، ويأتي هذا القول ويرد ويساق في هذا السياق في هذا المعنى في هذا الباب وفي هذا المراد والحكم. يا إخوان، قال انظروا: أصول الإسلام أربعة، أصول الإسلام أربعة. يريد أن يقول حتى يبقى الإنسان في علمه وعمله وعقيدته وعبادته في سلوكه ومسلكه في منهجه وطريقته في دعوته، لا بد حتى يبقى على الأصول، ومن كان على الأصول رزق الوصول وجعله الله من الفحول لأنه اتبع ولم يبتدع. قال أصول الإسلام أربعة: ما دمت متمسكا مستحضرا مستظهرا مستصحبا مستشعرا في نفسك بهذه الأصول، لا بد أن تجد آثارها في نفسك حتى تطمئن وحتى تعرف بأنك على الحق، وتبقى مستقيما مستمرا على ذلك ومداوما. قال أصول الإسلام أربعة: دال ودليل، أي الدال والدليل والمبين والمستدل، يكون أن يعرف هذه الأشياء فيقف عليها ويستحضرها. قال: فأما الدال كما تعلمون كلكم، قال الدال الله، هو الذي دل عباده والحمد لله. فهذا القرآن جعله الله تبيانا لكل شيء، هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا يا إخوان، فالحمد لله، فالدال هو الله والدليل هو القرآن، الدال هو الله. دائما الإنسان لما يرزق التوفيق يحمد الله، لما يرزق الهدى يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا أحد يستطيع أن يهديك هداية توفيق وإلهام وإيمان إلا الله، يستطيع غير، يعني مثلا يستطيع الناس العلماء أن يهدوك لكن الهداية قاصرة ليست متعدية ولا عامة، هداية إرشاد، هداية تعليم، هداية توجيه، هذه ممكن. العلماء ورثوا الأنبياء أوتوها، آتاهم الله إياها وأقدرهم عليها وأقدرهم عليها. لكن هداية التوفيق كما قال النبي إنك لن تهدي من تشاء، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية حتى في دعوتك، انظر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المهم باختصار شديد، فالإنسان يعرف، ها قلنا الدال هو الله والدليل هو القرآن، لكن حتى يفهم الناس القرآن، والقرآن جعل الله له مبينا لآياته وأحكامه وخطاباته، فقد جاءت بعض الخطابات مجملا فجاءت السنة ففصلتها، وقد جاءت عامة فخصصتها، وجاءت مطلقة فقيدتها، وجاءت مشكلة ففسرتها، وهكذا دواليك. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا دليل على أنه لا يستغنى ولا يستقل بالقرآن عن السنة، لا بد من استعمال السنة في فهم القرآن، ولا يكتفى ولا يستغنى هكذا. والنبي ذكر هذا في حديث، بل في أحاديث، ومنها قوله لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول حسبنا القرآن، وفي رواية حسبكم القرآن، ما وجدتم في القرآن حلالا فأحلوه لأنفسكم، وما وجدتم في القرآن حراما فحرموه على أنفسكم. فقال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، بمعنى في التشريع. فالقرآن كما ذكر مكحول الشامي بعبارة، بعضهم لما قالوا وسنجد هذا عند الشافعي، والله ما أدري قصة الشافعي يعني اليوم، فنجد عند الإمام أحمد ابن حنبل لما قال والسنة مفسرة للقرآن وهي الدلائل، ولا لا وهي دلائل القرآن وما إلى ذلك، هكذا الإمام الشافعي حتى يبين أهمية السنة وحجية السنة ومنزلة السنة وضرورة تفسير القرآن على ذوق السنة والآيات، على الأحاد تفسيرها بالأحاديث الواردة في السنة كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال والمبين، المبين يقصد بذلك الآية الكريمة، ويقصد بذلك السنة، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويبين كذلك السنة وحي حقا، ليس وحيا متلوا هكذا، لكن في الحكم هكذا ما شاء الله، فهي كذلك لها حكم الوحي بدليل قوله تعالى في سورة النجم ماذا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي بمعنى أن الله يوحي وينزل وحيه على رسوله كذلك فيما يتعلق بهذه السنة. ثم المستدل حتى يبين للناس أهمية الاستدلال، أهمية الاستقلال، بل أهمية الاستدلال، وما ينبغي أن يكون استقلال عن السنة أو استغلال للناس بحكم الممكن جدا درجة ذلك العالم أو مكانته أو منزلته، فذلك العالم إنما بلغ تلك الدرجة لالتزامه بالعلم وانسجامه بمعنى العلم وانضباطه في التزام العلم، لأن العلم هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي التي ينطق بها العلماء. قال الله كما قال الشافعي، بل استغفر الله كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، العلم قال الله، هذا هو العلم الشرعي، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصفك سفاهة أن تقارن بين قولي الرسول وقولي فقيه. يعني هذا العلم في الحقيقة دائما يكون الله تبارك وتعالى. قل صدق الله ومن أصدق من الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والصحابة الذين أثنى الله عليهم وزكاهم الله وعدلهم الله وجعلهم أهدى من غيرهم من الناس، وأن هداية غيرهم إنما تكون لمن سار على دربهم واقتفى آثارهم واهتدى بهديهم واتبعهم بإحسان، كما قال تعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر، جعل لمن بعدهم أن يكونوا محسنين مصيبين موفقين في موافقتهم، فإذا وافقوهم كانوا موفقين، وإذا خالفوهم كانوا ضالين منحرفين، كما قال في آية أخرى، كما قال في آية أخرى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المراد بالمؤمنين هنا؟ لا طبعا هو يراد بهم جميعا، هكذا ولا لا؟ هذا هو الأصل، لكن بصورة أصلية أولية. أي نعم، بصورة أصلية أولية، الضمير والمراد والمعنى يعود على الصحابة ومن اتبعهم، ولا لا يا إخوان؟ لهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. في هذا السياق يأتي قول ابن مسعود، نذكرهم اثنين. الأول الذي يبين بأن المؤمنين ما شاء الله عقولا ونقولا ونظرا وعلما وفهما وعملا ينضبطون بالشرع، لا تجدهم يأتون بأشياء من تلقاء أنفسهم ومن تخميناتهم أو تخرصات، أبدا ينقل نقلا ما شاء الله. ولهذا قال كلمته المشهورة، أي الأثر المشهور عنه، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا وفي رواية سيئا فهو عند الله قبيح سيء. شايفين؟ هذا أثر، لكن للتنبيه ورد بصيغة الرفع أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا إلى النبي، أي تجدونه قال رسول صلى الله عليه وسلم ما رأى المسلمون، لا، إنما الذي يصح الموقوف الذي روي عن الذي نقل عن ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود. بينما في رواية أخرى، انظروا، من كان منكم متأسيا عن ابن مسعود وكذلك نقل وجاء كما رواه الدارمي وأبو نعيم وغيرهما، كذلك جاء عن عبد الله ابن عمر، مع اختلاف يسير في اللفظ. مثل رواية ابن مسعود، من كان منكم متأثيا فليتأثى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية ابن عمر من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا يعني هكذا قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا. كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا باختصار. طبعا أشار الأخ إلى أن الوقت يعني حال لا نستطيع أن نتجاوزه والمؤمنون على شروطهم حتى لا نطيل عليكم لأنه كانت محاضرة من قبل. سنشرع في درس المساء في شرح هذه العبارات. انظروا الإمام أحمد حتى في عباراته واصطلاحاته وألفاظ رسالته وما سلكه فيها يأتي بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لفظا أو معنى يعني لا يخرج عن معناها حتى إذا لم يستعملها لفظا لا يخرج عن معناها. وهو قوله وصول بعد ذلك ماذا قال نتقرها وننصرف. أقرأ لما ذكر قال سمعت أبا عبد الله يقول وصول السنة
0: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم
1: وترك البدع
0: وكل بدعة فهي ضلالة.
1: هذا إن شاء الله وما يليه سنتناوله في درس المساء. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة الجمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
3: ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف إن شاء الله، فإننا نستأنف ونواصل مجالسنا في شرح والتعليق على كتاب أصول السنة، رسالة أصول السنة لإمام السنة ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. فتوقفنا عند قوله وكل بدعة ضلالة. تعيد قراءة فقط المتن، تبدأ من أصول السنة عندما حتى يستحضر الناس ذلك إن شاء الله ويتابعون أيضا. نعم تفضل. يعني لا داعي لقراءة السند، هذا معروف خلاص انتهينا منه. قراءة المتن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
3: حسبك، بارك الله فيك. هذا ما سنتناوله اليوم، ومنه المتأخر كذلك نتناوله غدا إن شاء الله. توقفنا في الصباح في مجلس المتقدم في الفترة الصباحية عند قوله وترك البدع هكذا وكل بدعة فهي ضلالة. هنا المصنف رحمة الله عليه ألا وهو الإمام أحمد بقوله هذا وتقريره وتحريره كذلك وروايته لما كذلك رواه وقرأه على وسمعه منه عبدوس

ابن مالك العطار سمع هذه النقول وهذه الأصول، ومنها قوله وكل بدعة فهي ضلالة. فإذا هذه العبارة والجملة التي استمدها في الحقيقة المصنف، قلت لكم بأن المصنف شديد التحري للسنة وشديد التحلي بسمات أهل السنة، فحتى في تعبيره يتحرى العبارات المستمدة المأثورة والمذكورة والمسطورة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، أي آثار الصحابة، ما ذكره الصحابة. هذه الكلمة كل بدعة فهي ضلالة ذكرها قبله غيره من الصحابة، ومنهم مثلا المعروف ابن عمر، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة هكذا يقول وغيره. يعني الآن يتحرى ذلك حتى يعرف الناس بأنهم لم يأتي بها من تلقاء نفسه ومن قبيل نظره أو اجتهاده أو رأيه، لا أبدا. فهذه العبارة إذن والجملة استمدها المصنف واقتبسها من السنة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان، سواء باللفظ الصريح أو بالمعنى الصحيح. حتى في معناها تجد هذا المعنى يدل على ذلك دلالة قوية، دلالة صحيحة. إذن فإنه يتحرى كما قلت متابعة وموافقة الدليل نقلا وقولا. وهذه الجملة، هي العبارة التي قررها رحمة الله يعني هنا في الحقيقة وحررها، ألا وهي قوله وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها هذه العبارة. قد يناقشك ويجادلك من يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، فيه بدعة حسنة، فيه بدعة كما لا يقول خلاص. الآن ننظر في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة في أي سياق؟ في سياق الذم، في سياق الإنكار والتحذير وما إلى ذلك، في سياق يعني كذلك النهي إلى غير ذلك. لنرى العبارات هل تدل، لأنه هذا يسمونه دلالة السياق، في أشياء قد تجدونها عبارات أو أشياء تجدونها تذكر في تارة في سياق يفهم منه الذم، وتارة في سياق يفهم منه المدح أو الثناء، فتقول إذن هذه مذمومة لذاتها وبعينها أم يا ترى كيف يكون؟ فهنالك دلالة ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأشياء، وهي دلالة السياق والسباق واللحاق. هذه مهمة حتى من خلال الدليل إذا اقترن بذكرها وإيرادها عبارات تدل على الذم، فإذا هي هنا للذم فهي هنا مذمومة، وإذا ذكرت في سياق يعني اقترن بها يعني ذكرت مقرونة محفوفة بما يدل على الإقرار، على الاستحسان، على المدح، فهي كذلك. هذه هي العبارات، من خلال العبارات تعرف المعنى ذلك ودلالته ومقتضاه والمراد به أيضا. لهذا حتى لا نتناقش ولا نجادل ولا يعني إن كنت لبيبا ففهمي، عند العقلاء يقولون ومن الإشارة ما يغني عن العبارة في بعض الأحيان، هكذا ولا لا؟ من الإشارة ما يغني عن العبارة، ومن التلويح أو التلميح ما يغني عن التصريح،
هذا عند العقلاء. بعض الناس تصرح مع ذلك لا يقتنع ولا يعتقد ولا يعترف ولا غلط. هذا جدال وهذا التعصب، هذا التعصب ليس جميلا. لهذا هنا لما قال هنا تعبيرا أشار أنه الإمام أحمد قد يسأله، من يسأله يقول أنت عندك كل بدعة ضلالة؟ قال نعم، أول من استعمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمله في مقام التعليم، وذكر هذا في سياق التعليم. تعرفون خطبة الحاجة التي عادة ما نستفتح بها درسنا هذا، هذه الخطبة كما ثبت كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما يعلمهم القرآن، كما من حديث جابر بن عبد الله مثلا، وروى هذا الحديث كذلك ابن مسعود وغيره، بل كانوا يذكرون في مجالسهم، بل ثبت عن ابن مسعود أنه كان يطلق عليها خطبة النكاح، أي يجعلونها بين يدي العقود، بين يعني هكذا في افتتاحها ونحو ذلك إلى غير ذلك. المهم باختصار، هذه الخطبة جاء فيها كما في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن أبيه، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنايا ومن ألفاظ وعبارات تلك الخطبة. وهذه الخطبة يا إخوان على فكرة، سامحوني وش عليه، على فكرة لما الإنسان ينعم ويمعن نظره وفكره ويتأمل ويتدبر في معانيها ودلالات ألفاظها بنحو ذلك، يجد أنها جامعة في مسائل الاعتقاد، مسائل العبادة، السلوك، كذا كذا. جاء في الصحيح عن ابن عباس أن رجلا من شنوءة يسمى ضماد الأزدي سمع بأن قريشا يتهمون رجلا وأنهم يرمونه بصفات الذم والنقص ونحو ذلك، وأنهم يتهمونه بالسحر والكهانة وما إلى ذلك مما يرمونه به وينعتونه بهذه النعوت من أجل التنفير ومن أجل التعيير، كما هو شأن الناس الذين يريدون أن يحاربوا وأن يصرفوا الناس وأن يصدوهم عمن يخشون دعوته. المهم باختصار، فسمع فقال أذهب إلى المكان مثلا مكة، مثلا إلى مكة حيث يعيش حيث يوجد، قال أنا محترف خبير بالرقية وشؤونها ونحو ذلك، وكان يرقي من الريح ونحو ذلك، قال لعل الله يجعلني سببا في شفائه. فذهب سأل عنه فدلوه عليه، فلم يرى فيه عيبا ولا نقصا ولا خللا في خلقته ويعني حركاته، يعني لم يكن العيب ظاهرا. قال لعل الرجل مصاب في عقله، في بعض مرضى العقول يعني المجانين ونحو ذلك، لا شك تجده في جسمه ما شاء الله وصفته الخلقية البدنية تجده ما شاء الله في تمام، يعني الحمد لله. فطلب منه أن يقول شيئا، استنطقه قال قل شيئا، كأنه من خلال الكلام تعرف تعبيره، إذا رأيته وتفكيره تعرف من خلال ذلك، تعرف أنه إذا كان يهذي هذيان المجانين ويهرف كلام فقط يجري على اللسان من غير عقل ووعي وإدراك وإلى غير ذلك. قال قل شيئا، تكلم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذه الخطبة، قرأها عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. تذكرون الخطبة
وألفاظها وعباراتها. الرجل لأول وهلة ما كان يظن أنه سيسمع كلاما بليغا وبيانا راقيا فصيحا، يعني ما شاء الله جامعا للمعلومات التي لم يسمعها من قبل أبدا، فما كان يظن أن، فكأنه يبحث عن العيب فقط والخلل أو الزلل والخطل ليقول هذا دليل وعلامة عدم استوائي وعدم كذلك صحته وعدم ودليل مرضه أنه مصاب في عقله وأنه حقا مجنون كما يقول ويرميه ويصفه قومه. فلما سمع فرغ سكت، قال استأذنه وترجاه، قال أعد مرة أخرى من فضلك، حتى لنفاته الشيء الكثير لم يتدبره. فلما يا إخوان أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص أنا متعب، أنا ذكرت لك المرة الأولى يعني خلاص أنت المحروم، شغلت نفسك وصرفت نفسك عن ذلك، لا لا، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة. النبي كان يدعو بكل شيء، كان يدعو في الصدقة، يعطي الصدقة للفقير، يتعجب الفقير ويكون ذلك سبب إسلام ذلك الفقير، فيقول يا قومي أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا يعطي عطية أن يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر. إحنا لكي نتصدق حتى في اليد كان عندنا أجهزة، ما نرى القطع ما هو الأوراق، استغفر، نحن بعيدون إلا ما شاء الله عن الأوراق، لكن على قدر الطاقة والسعة والاستطاعة، المهم لا علينا. فلعله في اليد، باليد أو بالأصابع، بل بالأنامل أي رؤوس الأصابع تفرق بين هذه قطعة كبيرة 20 30 40، ولا لا تعرف. فلعل نحن نعمل عمل حسابات، أي نعمل حسابات، نقول الله يعطيه 4 لأنني سأشتري كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مثلا فيعطيه. قال هو يعرف هذا الرجل لعله فقير ومتسول ويتكفف كثيرا، فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطية، وفي رواية يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر. هذا الرجل كذا أسلموا لأنه أعطاه، قد تنظر إلى ذلك القطيع من الإبل والغنم كذا فهو لك. الرجل ما صدق، كان ظن أنه يسخر منه أو يستهزئ به أو شيء من هذا، فوجده جادا وصادقا في ذلك رحمة الله على صحابتي الذين تشبهوا به، وصلاة الله وسلامه على نبيه. كذلك الرجل لما سمع خطبة الحاجة، لما أعادها النبي مرة ثانية، بمجرد أن انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. شايفين يا إخوان؟ فانظروا الذين يتأملون في هذه العبارات، وقد تكون وكانت هذه الألفاظ والعبارات لمن كان عاقلا في سماعها وواعيا في فهمها وفقيها في إدراك دلالاتها ومقتضياتها وكل شيء، هذا أسلم. وفي ناس تجدهم مسلمين مثلا أو شيء، يا لا لا لا، هذا ما يدل على العدل، المعنى ما يقتضي هذا المقتضى، ما كذا غلط، كيف يا أخي؟ ولهذا النبي كما قلت لكم أن كان يقول في عباراته من بين ما كان يقول: وكل بدعة فهي ضلالة. والكل هنا للغة تفيد العموم، ولا لا يا إخوان؟ تستغرق وتشمل وتعم كل ما هو من جنس وأفراد هذه الكلمة في معناها وفي حكمها. المهم، قلت المصنف رحمة الله عليه لما استعمل هذه العبارة كان متأسيا، وهذا هو الأصل في النقل، وخاصة في المسائل غير الاجتهادية غير العقلية، غير العقلية المحضة، غير الفكرية المجردة أي بمجرد التفكير، لا،
إنما ينقلها شيء جميل أن تكون منقولة من القرآن ومن السنة، وكذلك آثار السلف الذين ترجموا، الذين فسروا، الذين يعني فهموا هذا القرآن الكريم الفهم السليم السديد الرشيد الصحيح، وكذلك أفهموه وفهموه غيرهم، حتى طلبتهم أو تلاميذهم كانوا يفعلون. مثلا مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس كان يعرض في رواية أظن للدارمي ذكر أنه عرض المصحف كاملا على ابن عباس، عرضت كثيرة، منهم من قال يعني في رواية 30 مرة يعرض ملازما له. وفيه أن قال حدث بنفسه قال عرضت المصحف على ابن عباس أي عبد الله 3 عرضات أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت حتى يستعين بأسباب النزول لفهم تفسيرها ومدلولها. المهم باختصار هكذا كذلك الإمام أحمد في اتباعه ونحو ذلك.

لكن فهي ضلالة دلت عليها أحاديث نبوية صحيحة في ورودها وصحيحة أي صحيحة في ورودها وصريحة في دلالتها وصريحة في دلالتها. فقد جاء في حديث العرباض ابن سارية السلمي أي أبو نجيح رضي الله تعالى عنه قوله وعظنا تذكرون حيث وعظنا الرسول موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون ثم قال كذلك وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كما في حديث فإنه من يعش منكم بعدي ولا لا يا إخوان. إذن قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة انظروا وكل بدعة ضلالة هذا قول النبي من حديث العرباض. وكذلك جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أي خطبة الحاجة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال وشر الأمور كذلك محدثاتها وكله انظروا محدثاتها أي تحدثون شيئا لا أصل له لا في الكتاب والسنة وتحدثون هذه الأشياء وذكرنا نعم في الصباح أظن ما ذكرنا قلنا تعريفات لعل لما توقفنا لا علينا سأذكره مدام في السياق وبصدد ذلك قلنا من بين تعريفات البدعة ذكرنا تعريفها لغة وذكرنا تعريف بعضهم لها شرعا لكن التعريف الجامع الذي يستعمله ويطلقه ويذكره ويعرفون بها البدعة ما ذكره وأورده بمعنى هو جامع للخصائص خصائص الشيء وضوابط الشيء يعني جامع يدل على معنى البدعة ويدل على حكمها أي تعريفها وماهيتها وحقيقتها وكذلك يدل على حكمها هل هو للذم فيقتضي الحذر والترك والاجتناب هنا قال وترك البدع أي اجتنابها وذمها ونبذها وعدم يعني مواقعتها أي الوقوع فيها وعدم فعلها إلى غير ذلك سبحان الله. المهم باختصار فالإمام الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام يعني انظروا كتاب جامع وكتاب عظيم في البدع وأصول البدع وما يتعلق بأحكام البدع وحقيقتها وكل ذلك في مجلدين. لما عرفها قال البدعة هي طريقة مخترعة أي محدثة مخترعة في الدين مضاهية للشرعية هكذا ويراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله ولم يدل دليل عليها هكذا دليل شرعي يعني أصلا أو وصفا شايفين. ولهذا جمعت خصائص البدعة الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها حديث في الصباح حديث جابر حديث عائشة حديث العرباض. المهم باختصار وكذلك من حديث جابر كما ذكرنا في خطبة الحاجة لما قال أما بعد فإن خير الحديث كلام يعني كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ابن رجب الحنبلي تعليقا هكذا فقوله كل بدعة حتى تأتي بعض الأحيان مناسبات جرت العادة عادة سيئة في الحقيقة وإن ظنها الناس حسنة كما سيأتي صراحة يعني في بعض الأحيان
مثلا مسألة المولد

واحتفال الناس بالمولد. ويزعمون أن والله هذا غلط فيقومون بلي النصوص، أعناق النصوص أي ألفاظها وكل ما يتعلق بها، ويقومون بتأويلها، التصرف فيها بالشهوة بالهوى بالهوى ما يوافق أهواءهم وشهواتهم ونحو ذلك. فيقول والله حتى وإن نطلق عليها اسم البدعة فهي حسنة ليست من قسم المذموم. بعدين يذكر لهم هل حصل أن أنتم تعرفون بأن أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم الصحابة، ولا لا؟ هذا معقول؟ الصحابة أشد الناس والعباد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل الكفار تعجبوا في ذلك، الكفار تعجبوا في حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد إلى غير ذلك سبحان الله. ومع ذلك لم يفعلوا، بدءا بالخلفاء الراشدين إلا الذين يقتدى بهم في الحقيقة، يقتدى بهم هكذا ويتبعون في هديهم أيضا، فما فعلوا إلى غير ذلك، مع ذلك يؤولون. إذن ولهذا ابن رجب يريد أن يؤصل تأصيل لا نختلف فيه، لا نختلف فيه، لا يختلف فيه اثنان. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: فقوله كل بدعة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. انظروا، يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، صح ولا لا؟ بل وفواتح الكلم وخواتيم الكلم، الله سبحانه وتعالى جعله يقول الكلمة المختصرة القصيرة في حروفها والقليلة في جملها أو كلماتها، لكنها غزيرة في معانيها وعبرها وعظاتها وجلالتها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سامحوني، ترون شراح الحديث لما يشرحون الحديث يذكرون كلمة موجزة فترونهم يستفيدون ويستخرجون ويستنبطون منها فوائد كثيرة، بل لا يجزمون بالحصر كون هذا أقصى وكل ما بل يعبرون بالتبعيض كأنه ومن فوائد هذا الحديث ومما يستفاد من هذا الحديث ومما يستخرج من هذا الحديث، ولا لا؟ يعني يريدون أن يقولوا لا نستطيع بلوغ حصرها. إذن هكذا، يعني هذه العقلاء الذين يعرفون هذه اللغة ويعرفون ألفاظ هذه اللغة ودلالات هذه اللغة وخصائص هذه اللغة، من بين خصائصها البلاغة من خلال التعبير المعبر بها في الوصف والذكر والبيان، تدرك معنى الكلام الذي يقوله البلغاء لما يتحدثون كأنهم يصورون لكم الأشياء ليس بالحروف إنما بالتصوير كأنك تراها. استعمل هذه العبارة لدقة وصحة وقوة وعمق هذه، ويعني الأسلوب، هذا الأسلوب استعمله الألباني إن رأيتم في مسألة الأحاديث الواردة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يعني قال هذه الأحاديث تجعلك لما يذكر لك حركته كأنك تراه لما يخفض ولما يرفع، لما يسجد ولما يركع، ولما قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، بمعنى ما ليس هنالك بيان أكثر من هذا، وليس هنالك وصف وبلاغة أكثر من هذه،
وصفوها وصفا دقيقا هكذا إذا بارك الله. ولهذا ابن رجب يريد أن يقول هذه عند اللغة اللغويين والنحاة وكذا وكذا عندما نتحدث معهم بهذه اللغة وبهذه الحروف وبهذه الألفاظ وبهذه الكلمات وبهذا البيان ما الذي يفهمونه؟ فالذي ليس عنده تلاعب ولا تعصب ولا يسلم. أما الآخر يتخذ ذرائع وأسبابا زعما لترك ذلك أو للجدال والمناقشة عياذا بالله. المهم وقال كذلك ابن حجر يعني ذكر كلاما كذلك لما قال وقوله كل بدعة في الحقيقة هي قاعدة يعني شرعية كلية بمنطوقها أي هي بمثابة القاعدة في الحقيقة لو كان هذا ضابط يضبط الأشياء. أتدرون القاعدة القواعد عموما لما قال قاعدة كلية القاعدة هي قضية فعند الأصوليين مثلا لما يعرفون القاعدة يقولون هي قضية كلية هكذا ولا لا؟ هو قال كلية استعمل كلمة الكلية هنا بكلية في بعض القواعد نطلق عليها وصف الغالبية يعني والغالب يجوز إطلاقه على الكل وتسمية الكل به بالغالب إنما النادر هو الذي الكلام عنه في إثباته والحكم به فيقولون النادر في حكم المعدوم أو النادر لا حكم له. المهم باختصار فلما قال هنا قاعدة كلية قلنا لما ترون قاعدة كلية كالقواعد الأصولية مثلا ونحو ذلك من القواعد الفقهية كالقواعد الخمس الكبرى وهكذا المهم هذه القاعدة هي قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أجزائها أجزائها هذه القاعدة الكلية ينطبق حكمها عليهم لا يشذ جزء ولا يخرج جزء عن حكم تلك القاعدة أصالة وشمولا واستغراقا وعموما. المهم باختصار ولهذا قال يعني ذكر رحمة الله عليه قال هي قاعدة شرعية أولا قاعدة شرعية مستمدة من من من, من, من الألفاظ والأدلة والنقول الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف هذا الذي سلكه البخاري رحمة الله عليه في كتابه أي هذا الجامع الصحيح صحيح البخاري. تعرفون البخاري ماذا يفعل في الباب؟ يذكر الآية ويذكر الحديث ويذكر آثار السلف حتى يتربى الناس على الألفاظ والمعاني والدلالات والنصوص والأحكام الشرعية مستمدة من مصادرها إذن فهذا قوله إذن هذه كما قال إذن قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها حتى مفهومها يعني هي كذلك دلت عليه لأن بعض الناس يقول لك لا المفهوم حقا نجد بعض العبارات المجملة أو بعض الألفاظ المشتركة يعني نقول المجمل لفظ يحتمل ويدل على معان متغايرة وقد تكون متضادة تلك المعاني قد يراد بها كذا وقد يراد بها عكس كذا أو لفظ مشترك لا يدل على معنى واحد يدل على معنيين ها فأنت تحتار هل هو نحمله ونوجهه ونجعله يدل على هذا المعنى أم الآخر لا هذه صريحة وصحيحة في منطوقها أي من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أي منطوقا لفظا وكذلك معنا أي دلالة بارك الله فيكم.
قال أما منطوقها فكأن قال يعني فكأن يقال بارك الله فيكم حكم كذا، يعني لما قال كل بدعة ضلالة، حكم كذا وكذا، تذكر المسألة تذكر الشيء فتقول كذا بدعة، وبعدين وتقول وكل بدعة ضلالة، وكأنك تقول تحكم على ذلك الذي ذكرته ما دام هو من جنس البدع، من جنس البدع، وتعرف أنت حكم البدع ضلالة كلها، فبالتالي فهذه البدعة يشملها العموم ويستغرقها المنطوق والمفهوم بالذم والترك. إذن ولهذا بارك الله فيكم أشار إلى هذا. ولا في الحقيقة لأن لما لما قال عليه الصلاة والسلام انظر تتأملون، يعني تجده تحكم على نفسك بنفسك، لكن بشرط تتقيد بالقيود العلمية، بالقيود كذلك الشرعية، بالقيود كذلك كما يقولون يعني الصحة، يعني الأشياء الصحيحة تبقى صحيحة، والأشياء الصريحة تبقى صريحة، والأشياء الثابتة تبقى ثابتة، والأشياء التي تدل على شيء تقتضيه وتعنيه لغة واصطلاحا لا تقول لا والله أنا في ذهني، لا لا لا لا مكان للذهن هنا، ولا يصح أن يقدم ذهنك على أذهان غيرك. لو كانت القضية ذهنية أو عقلية أو اجتهادية لوجدنا من يفوقك ويفوتك عقلا وعلما وفهما، فليس حجة عليك، كلكم محجوجون، كلكم ملزمون وملزمون كذلك بالشرع وهو الدليل الذي هو فوق الجميع، الدليل الشرعي فوق الجميع، فلا أحد يلزم غيره إلا إذا كان كلامه حجة شرعية. من الذي كلامه حجة على الناس؟ الدليل هو الذي حجة على الناس، العلم الشرعي هو الذي حجة على الناس. ولهذا ترون العلماء يقولون عندما يجدون اثنين يتبادلان النقاش ويتجاذبان أطراف المسألة التي هم بصدد مناقشتها، فالعاقل يقول انظر في قواعد نحكم بها، أنت تثبت وأنت تنفي، أهمية العلم وفائدة العلم وقيمة العلم وقيمة صاحب العلم. قال أنت تثبت وهو ينفي، أنت الذي أثبته بأدلته ودلائله، أي بأدلته وأدواته وبألفاظ وكذا، ما شاء الله، لا ليس عندنا ما نرد من كلامك، وأنت لا، أنا لا أصدق، أنا لا أقر، أنا لا أقتنع، أنا كذا. قال كلامك هذا ليس فيه علم، هذا الكلام المثبت هو الذي فيه علم. ولهذا يقولون لما يتعارض المثبت والنافي، يقولون إذا تعارض قول المثبت على مع قول المنافي، النافي يقدم قول المثبت على قول النافي. ليش؟ لأن المثبت معه زيادة علم ليست مع النافي، النافي يجهلها، النافي لا يعلمها. بعض الأحيان أعطيكم مثالا في مسائل فقهية، في مسائل عملية، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما هو تقول فقط تثبت الفعل والعمل، لا، بل تنفي ما سواه وتنفي ما يضاده وغيره، يعني وعكسه كذلك، تنفي عكسه. قال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ويروي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. الآن
هذه مسألة أخرى. انظروا لكن كيف يتصرف العلماء، كيف إذا أمكن، لأنه دائما عند التعارض الظاهر قد يبدو لك المسألة متعارضة والدلائل والأدلة فيها متعارضة متضاربة غير متعارضة غير متوافقة غير مجتمعة. يذكرون دليل ما يقول: إنما أقول لا يرد قول بقول من جنسه، يعني كأنه من باب العقل يرد قول هذا بنفس عقلي ولساني وبياني وفكري غيره، ويقول ليس منكما أحد حجة على الآخر، ولا لا، إنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم في هذا المجال والمقال والحال، عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقوال كثيرة بل آيات عديدة حتى حذر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تعرفون قصة ذلك الذي أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد لمالك، قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أنظر بإيجاز واختصار لكن جواب حازم وجازم وقاطع، ما شاء الله، قاطع لمادة الفتنة لمادة البدعة وسببها ويقطع دابرها كذلك. قال إني أخشى عليك الفتنة. ثم قال إني أريد أن أحرم، يعني يريد أن يحرم من أمام قبره. قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في بضعة أميال، خطوة مسافة قليلة، هيا أسألك، النبي صلى الله عليه وسلم من هنا أحرم؟ قل لا أبدا. من أين أحرم؟ الذي يأتي من المدينة إلى مكة يريد الحج أو العمرة يحرم من ذي الحليفة، ما يسمى اليوم بأبيار علي، من هكذا ولا لا؟ يعني نحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فليحذر. فلهذا لما رآه مسرا بقي الإمام مالك على قوله وحكمه مسرا مستقرا. قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم ذكر له الدليل، لأنه قال وأي فتنة تخشاها، لا يجيبه بعقله. نعلم الناس الدليل الشرعي النقل، والعقل يعني يخضع ويستجيب ويصدق ويسلم للنقل. المهم باختصار شديد، فقال ذكر له قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. خش لو سألته هل هذا مخالف لهديه وأمره، يقول نعم، ها هو حكم الذين يخالفون ويختلفون على سنته ويخالفون عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الذي، ولهذا مالك يذكر هذا دائما، يذكر الدليل حتى يعرف الناس بأن ما قاله ليس من محض ومجرد كلامه واجتهاده ورأيه، لا والله، إنما هو نقل للأدلة النقلية السمعية والحجج الشرعية النصية. قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، أنتم تعرفون، فهذه حجة. والذي مع سماعه لهذه الآية وقراءته لهذه الآية وفهمه لمدلول هذه الآية والمقتضى بهذه الآية وكل ما يتعلق، يعني يبتدع ويستحسن ما يبتدع،
كأنه يتهم، بل كأنه ابتداء وانطلاقا

وأصالة يستدرك على الله ولا لا؟ كانه استدراك على الله. وكذلك ما قال النبي كما قال مالك، يعني فكأنه يتهم النبي في أمانته، يعني فكأنه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. سبحان الله العظيم، رأيتم؟ ولهذا قال إذن يرد حتى يعرف الناس، يقول نحن مالكية وكذا، تقول لو كنت مالكيين لقلتم مثل ما قال ولاستجبتم لما قال وكنتم على نهجه وطريقته وضربه وهديه رحمة الله عليه. ولهذا بارك الله فيكم، فلما قال ذكر هذا قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، هذا كذلك أصل. قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يتغير أبدا، إنما الدين يبقى ثابتا ويبقى قائما ويبقى دائما. فإن المصنف إذن، بل المصنف أقول، فإن المصنف رحمة الله عليه هنا يتحرى من الألفاظ الشرعية الصحيحة والدلالات المرعية الفصيحة والمعاني المرضية الصريحة، فإنه استعمل عبارة كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فإنه فضلا عن ورودها في النقل فكذلك يصح إرادها، هكذا ولا لا؟ ويعني كذلك وإراداتها، إرادتها أي القصد والغرض، وإرادها السوق والذكر، أي سوقها السياق والذكر، هذا الذي أرد في المعنى والعقل. وذلك أن لفظ كل عند النحاة واللغويين أي عند أهل اللغة العربية تعد من ألفاظ العموم، صح ولا لا؟ تقول من ألفاظ العموم، والله أنا أصدقك القول بأنها تفيد العموم. لما نقول كل الناس فعلوا ذلك، كل من في المسجد بمعنى كلهم فعلوا، ما دام لم ترد أداة استثناء، لو استثنيت لبقي ذلك تلك اللفظ على التغليب، على التغليب وين استعملت الكل، لكن ليس بالعموم بدليل الاستثناء، لأن المستثنى له غير حكم المستثنى منه، والاستثناء دليل التناول ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار شديد بارك الله فيكم، قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال الشاطبي رحمة الله عليه كل بدعة، لماذا أؤكد على هذه المسألة ونقوم بشرحها وكأننا بتشريحها أي بتفصيلها، لأنها مهمة في هذا الزمان، مهمة في هذا الزمان حتى يعرف الشبه الملقات والتي يعرضها ويلقيها أصحابها فيفندها كلها ويضحضها جميعها ويطمس معالمها كذلك، هذا بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المهم قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كل بدعة ضلالة محمول عند العلماء، العلماء يا إخوان، الله لما يضرب الأمثال، أعلم الناس وأعرف الناس وأقدر الناس وأجدر الناس بمعرفة ذلكم العلماء، هم الذين يستطيعون عقل وفهم وفقه وإدراك ذلك الشيء كما قال في الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلماء، وما يعقلها إلا العلماء، هكذا إذن. ولهذا قال محمول عند العلماء على عمومه ولا يستثنى منه شيء، ما في استثناء، رأيتم؟ ما في استثناء، ولا يستثنى منه شيء البتة أي إطلاقا نهائيا، يبقى على العموم على عمومه، لم يخصصه شيء ولم يستثن من أفراده وأجزائه، كذلك لم يستثنى شيء كذلك، سبحان الله العظيم. وليس
منها ما هو حسن أصلا، أي يريد أن يقول ليس في البدعة شيء حسن أو ما هو حسن أصلا. ويحق ويليق إراد كلام، أي ذكر، قلت ويحق ويليق إراد كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في هذا السياق، حيث قال يعني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علق عليه، يعني ذكر في قوله كل بدعة فهي الضلال، كل بدعة، قال بدعة يعني كلية عامة شاملة، إذن فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، يعني هذه الكلمة كان هي الناطقة، ولا لا يا إخوان؟ كان الإمام مالك سامحوني مرة يأتيه بعض من يجادله، انظروا إلى العلماء لا يجادلون، ولكن بعض الناس يتجرؤون ويتطاولون، ما أدري سبحان الله، ورجل يعلمه من خلال مقابلته بحسب مستواه، لكن فيه درس، لو كان يعرف الرجل ما من معنى في كلامه لعلم بأنها كلمات دامغة وبالغة في التواضع والتعليم والتأديب، حتى التأديب يؤدبه. رجل جاء قال جئت لأجادلك يا إمام. هي نعم، كم؟ 25. أنا أخشى أن أزيد على 25، لكن إن شاء الله لا. المهم باختصار قلت شوشتم علينا صامحون، يعني توقفنا عند الإمام مالك هكذا ولا لا؟ فماذا قلت؟ يعني شايف لهذا في بعض الأحيان وخاصة مع التعب، ماذا آخر كلمة توقفنا عندها؟ أرفع صوتك يا أخي، من؟ ولا لا حصرة مش هذا، أرفع صوتك من فضلك، أريد نعم، ما يريد ماذا؟ خلاص جيد، الآن ذكرتني، قال جئت لأجادلك نعم، مثل ما ذكرتم. قال انظروا، قال فإن غلبتني، أي أفحمتني وغلبتني بحجتك وقولك وما تستحضره وما تسوق من أجل معارضة قولي وإبطالي، قال فإن غلبتك اتبعتني، قال فإن غلبتك، قال اتبعتك. انظروا، ولهذا كما سيأتي غدا إن شاء الله أنه لا جدال في هذه المسائل ولا خصومة فيها ولا حصر تأصيل. بعض الناس يقولوا هذا تشديد وتضييق، لا والله ليس تشديدا ولا تضييق في الحقيقة كما ستعلمون. المهم حتى لا ألج وأعرج على ذلك، قال وإن جاءنا ثالث فغلبنا، أي نحن الاثنين، قال اتبعناه، قال أراه أمرا لا يتم، هذا ليس دين، الذي يكون بهذه الحال ليس دين. الله قال أكملت لكم دينكم، وأنت تعتقد هذا المعتقد وتفكر في هذا الشيء، رأيتم. وفي رواية قال له مؤدبا زاجرا ناهيا ناهرا بعباراته الشديدة، قال أنا لست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. رأيتم كيف كان؟ يعني هؤلاء يقيمون الحجة ويلقمون الناس الحجة بالحجة، يذكرون. ولهذا هذا الذي ينبغي أن نعلم بأنه الذي كانوا عليه. فإن المصنف إذن لما ذكر هذه الأشياء، يعني لما نقول الإمام ابن أعني
الإمام ابن عثيمين لما قال يعني من حيث اللفظ فكل يعني في الحقيقة كل من ادعى نعم قلت مالك أناس مثل هؤلاء نعم الآن ذكرت لأنه لما ذكرت الجدال كمقدمة لما سأقوله سأذكره الآن. الإمام مالك يأتيه رجل يسأله عن الغناء إيش حكمه كذا يعني معروف الحقيقة لكن يجادلون. اليوم فيه موجة من الناس يشككون في هذه الأشياء يقول الخمر ليس حرام ما فيه دليل أنه حرام. رأيتم تسمعون مثل هذا قلت ما في حرام قلوا بصح جاء في روايات تدل على كونه حراما وبعبارات أبلغ في النهي كذلك لما يقولك فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما الخمر يا وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قال لا أنا أريد عبارة حرام كلمة حرام. يأتي جيل عمدا وقصدا يريدون التشكيك والتشويش والتشويه والتشغيب وما إلى ذلك. الإمام مالك رحمة الله عليه قال يا فلان أنت تسأله عن الغنى لو أجابه ممكن يقول له والله يا شيخ ويقولها بعض الناس ما أقنعتني أنا لم أقتنع للأسف. قالوا يا فلان لو أخذنا الغناء وأتينا بالذكر واللغو أين نجعل الغناء في الذكر ولا في اللغو؟ الرجل لا شك لا يصل إلى هذه الدرجة يقول الذكر ولا لا قال في اللغو نعم هو من اللغو طبعا. قال ثم نأتي بهذا اللغو والحق والباطل أين نجعله في الحق ولا في الباطل؟ لا أبدا اللغو لا يكون حقا لأن الله نهى عنه والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر الله صفات المؤمنين قال من صفاتهم الإعراض عن اللغو لو كان حقا ما الله سبحانه أمر بالإعراض عنه ومدح من أعرض عنه كذلك صح. قالوا ثم نأتي بالحلال والحرام أين نجعل ذلك الباطل في الحلال ولا في الحرام؟ قالوا في الحرام الباطل ما يكون حلالا أبدا يعني كأنه انظروا. قال ثم نأتي بالجنة والنار مثلا نأتي أين نجعل هذا الحرام في الجنة ولا في النار؟ رأيتم مثلا طريقة النبي وكل بدعة ضلالة وقال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة زيد وكل ضلالة في النار. شايف هذا التسلسل والترابط هذا يؤول به إلى كذا ويودي به إلى كذا ويفضي به إلى كذا وهكذا. قال أين نجعل؟ قال في النار. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. انظر يعني يريد أن يقول في الحق لو كان عاقلا لقال بهذا ولكن عند الجدال يجادل بالباطل ليريد أن يضحد به الحق ويجادل بالجهل المركب حتى الذي يقوله ليس علما إنما هو جهل يجادل بالجهل ليبطل العلم. يا الله أكبر شايفين يا إخوان. ولهذا كان يعني كلام العلماء واضح فقال إذن فلما نقرأ كل بدعة ضلالة فإذن هي قاعدة كلية كما قال يعني كلية عامة شاملة. قال كل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وكأنك تقول يا فلان أنا لا أقول لك والله أجادلك بقولي في قولك ولأثبت عدم صحة قولك كذا لا أنا أقيم عليك الحجة وأجادلك بالدليل قال الله وهو أصدق القائلين
قل صدق الله، وما نصدق من الله قيل، وقال رسول الله الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى. فهذا الذي قوله، فهذا هو الحجة في الشرع، والناس كلهم في حاجة إلى تلك الحجة، وملتزمون بتلك الحجة، وملزمون غيرهم بتلك الحجة. هذه الحجة الملزمة، الحجة وهي الدليل. بارك الله فيكم. هذا الذي قاله رحمة الله عليه. إذن ولهذا فينبغي كأنه، يعني هو وصف قال يعني وكأنه يعني سيف صارم يعني في يدك لقطع دابر هذه الأشياء. فرحمة الله عليه. المهم باختصار شديد، ومثل ذلك أيضا أنا تعمدت ذكر هذه الأحاديث أو هذه الآثار من شتى العلماء على اختلاف أعصارهم، على اختلاف أزمنتهم التي كانوا فيها. انظروا في كل القرون وفي كل الأزمنة كأنهم تواتر النقل عنهم، تواترت النقول عنهم، وتواطعت عقولهم على ذلك، وتضافرت أقوالهم في ذلك كذلك يا إخوان. ومثل ذلك قال، ومثل ذلك أقول، ومثل ذلك قال الإمام الشافعي من قبل لم تفسيرا يعني وتقريرا لمعنى هذا يعني ومراد يعني حيث قال رحمه الله تعالى كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يبقى على عمومه وظهوره كذلك، لا تتصرف فيه يا إخوان. فقال فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم، هذا هو الأصل، هذه القرينة التي يمكن أن تصرف الحكم من إلى وتدل على المعنى والمراد والغرض والمقصود وكل ذلك بالدليل، نعم من جنس ذلك الدليل. إذن قال حتى يعلم حديث ثابت يدل على أنه أريد به بعض الجملة دون بعض. أما أن تأتي من تلقاء نفسك ومن قبيل عقلك ورأيك فلا يلتفت إليه إطلاقا، بل أقول في هذه المسألة لما يختلف عقلك مع النقل، النقل مع العقل، إذا سيأتي أن في مسائل عقدية ذكرها ولا يستطيع العقل إدراكها ومعرفتها وفهم تفسيرها وكل شيء، أنت مدام القرآن اللي ذكرها والسنة هي اللي ذكرتها فلا نقاش ولا شك ولا ريب ولا تردد، إنما التصديق والإيمان والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص. إذن وورد يعني كذلك وردود في الحقيقة، يعني وردت أقوال عن أهل السنة في الرد على ذلك، أي أصحاب الحديث والأثر، يعني ردود متظاهرة ومتكاثرة ومتواترة. إذن فلم يبقوا لهم دليلا موهوما أو مزعوما ولا شبهة قائمة أو تأويلا تلفيقا وتدليسا. إذن فلذلك فنقضوا ادعاءاتهم أي جميعها ما شاء الله بالحجة البالغة والدامغة والرد الجازم الحاسم في هذا الأمر، ما شاء الله يحسم. إذن ولذلك
فهؤلاء وطمسوا كذلك استدلالاتهم وفندوا مقالاتهم، فكانت حجج وأدلة ونقول أهل السنة كما قلنا هي من جنس تلك الأدلة، بل نقذف لأن حججهم ما هو آراء، ما هي أقوال يقولونها من تلقاء أنفسهم، وأقوال مصدرها الرأي والعقل والاجتهاد وكذا، لا، خاصة في مسائل الاعتقاد، إنما هي نقل لكلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه السلف، هذا حجة على الناس ومحج للناس صراحة، بارك الله فيك. إذن فهي كما قلنا دامغة، ويعني دامغة كذلك، ومن بين أقوالهم في الرد على محسني البدع نذكر ونورد ما يلي على سبيل الاستشهاد ووجه الاختصار. قول الحافظ ابن رجب، طبعا سنتوقف عند هذا إن شاء الله، سأزيدكم بعض الكلمات بعد نقل كلام ابن حجر وابن تيمية. قال ابن حجر رحمة الله عليه، ابن حجر الحنبلي: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض

0: عمر بن الخطاب نعمة البدعة، هذا يقصد البدعة اللغوية للشرعية، لا ينبغي التلاعب بهذه الألفاظ وكذا وسلك هذا المسلك ما يصلح، إنما حتى في تفسير ذلك وبيان ذلك ومعرفة سياق ذلك وكل ما يقترن ويرتبط بذلك تعلم بأنه لا تنطبق عليه خصائص ومعاني البدعة الشرعية. إذن فما يقصد به البدعة الشرعية وليس كذلك واقعا على ما هو من البدع من جنس البدعة الشرعية. إذن قال إذن فيما يعني يكون إنما هو من البدع اللغوية الشرعية، فمن ذلك قول عمر كما قلت كما ذكرت. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة حسنة، ما يعني تسمية عمر لذلك بدعة مع كونها حسنة، يعني كيف؟ فإذا هذا لا شك أن عمر لما قال بدعة وقال حسنة لا يقصد البدعة الشرعية. عمر وما أدراك ما عمر، فإذا يعلم تعلم بأن عمر أشد الناس بعدا عن البدع وأشد الناس تحريا للسنة والتزاما بالسنة ونصرا للسنة. يعني لو تنظر في سيرته ومسيرته ودعوته وعقيدته وشخصيته كل ما يتعلق به تجده لا يفكر في استحسان البدع إطلاقا. كيف يقول ذلك والنبي يقول وإياكم، حتى كلمة إياكم من باب التحذير ولا لا، الذي معناها النهي، من معناها التحذير، من ماهد النكير، منها قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف عمر يقول غير ذلك؟ إذن صح تقول، يقول لك صح فذبحوها وما كادوا يفعلون، رغمت أنوفهم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلت وكأنه يعني بمعنى ينظر في كلام عمر بن الخطاب فلا يجد ذلك. إذن هذه تسمية بمعنى يهتدي وينتهي ويستقر رأيه ويذعن ويخضع ويفحم ويلزم بأنها تسمية، لذلك تسمية لغوية وليس تسمية شرعية. وذلك أن البدعة في اللغة تعم، البدعة في اللغة إيش معناها؟ تعم كل فعل هكذا، ابتداء يعني فعل فعل، كل فعل فعل ابتداء من غير مثال. قلنا في الصباح لما عرفنا البدعة علمنا تعريفها بأنها إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا في اللغة ولا لا؟ إحداث شيء على غير مثال سابق، فيقصد بها كما ذكرنا البدعة اللغوية. وأختم المجلس كذلك، وجاءت موافقة لما كتبت، وأختم بسوق وإراد قول ابن كثير رحمة الله عليه إذ يقول والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم أي الناس على صلاة التراويح واستمرارهم عليه لما رآهم بعد ذلك بوقت مستمرين على الاستماع وصلاتهم جماعة، قال نعمة البدعة هذه. ثم قال وترك الخصومات وما إلى ذلك، هذا مبحث سنتناوله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.

0: معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في ذكر الفوائد من رسالة فوائد من مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين آمين. قال الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، الفائدة الثالثة: ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره، لقوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثقهم على ذلك، فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك وإلا لم يلم العبد نفسه. الرابعة: ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره، ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه، كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد. الخامسة: ومنها الحذر من الذنوب، خصوصا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخر ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإنه نفسه فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع. ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
1: حسبك، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره، بقوله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وما فيها من التأكيد عليهم من حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. فالإنسان مأمور بالاحتراس، فإن نفع ذا فذاك، وإلا لم يلم العبد نفسه. لما طلب إخوة يوسف من أبيهم الإذن بمرافقة يوسف قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، لما رأى يعقوب البوادر على الحرص الشديد أمرهم بحفظه، كأنه يقول وراء ذلك ما وراءه. لكن العاطفة أحيانا تجعل المرء يتنازل، ينظر إلى رضا الأبناء والأصدقاء ولا يؤكد على المصلحة الآجلة والمفسدة الآجلة. هذا التنازل هو ضد بناء الشخصية. إذا رأى الشخص ودرس القضية ورأى أن فيها مخاطر، فتقديم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هو رأى بعض الشيء، يعقوب رأى بعض الشيء، رأى الخرس وغير ذلك، لكن العاطفة الأبوية جعلته يتنازل فأرسله معهم. فحثهم على التأكيد على حفظه وأرسلهم معه. فوقع ما وقع، أنهم جاءوا فيما بعد وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وأعربوا بشيء، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فالمرء يعني لا يكون متهاونا في الأمور ذات البال، إذا رأى مفسدة ولو بالظن ولو بالتخمين ينبغي أن يترك المصالح والعواطف وحسن الظن، أحيانا يتركه. كما يقولون حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لأن يقع حزن في أبنائه، في قلوب أبنائه، ويحفظ الولد، وتمر الرحلة والانتجاع والنزهة بدون يوسف، خير من أن يرسله ويقع ما يقع. ولذلك لا بد للمرء أن يكون حازما، ليس بهذا فقط وإنما في كل شيء. أضرب لكم مثالا، أحيانا النفس تركن إلى النوم، تركن إلى النوم، وللإنسان واجبات دراسية، إما حفظ القرآن، وإما مراجعة الدروس، وإما تحضير اختبار، ولا غير ذلك. لو يطاوع نفسه، النفس ترضخ إلى النوم وإلى الدعاء وإلى الراحة وغير ذلك، وفي الغد تكون الكارثة. فالأولى ما هو؟ الحزم مع النفس. هذا لما يكون الإنسان مع نفسه، فما بالك مع أبنائه؟ فلا ينبغي أن يكون عاطفيا حتى يتجاوز الحد. أبناؤه عندهم مثلا اختبار، وعندهم دراسة، وهم طلبوا منه أن يذهبوا اليوم للنزهة والانتجاع وللراحة، فيطاوعهم، وفي الغد تكون الكارثة، وربما يتسبب ذلك في خسارتهم وفي رسوبهم. والأمر فيه يعني فيه أمثلة كثيرة. فالشاهد أن من الحزم ومن الرجولة إن شئت، ومن الشخصية الفذة، أن العبد إذا أراد فعل من الأفعال أن ينظر إليه من كل الجوانب، المفاسد والمصالح. إذا كانت فيه مفسدة وفيه 10 مصالح، فضر المفاسد أولى من جلب المصالح. كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون 10 أبواب مما لا بأس به خيرا، يعني حذرا مما به بأس. والمثال الحكمة يعني البالغة التي يضربها جميع العلماء أن السلامة لا يعدلها شيء. سجلوها هذه الحكمة، أطروها واجعلوها نصب أعينكم. السلامة لا يعدلها شيء. وهذه تذهب معكم في الآخرة، في الدنيا، في الزوجية، في الأولاد. السلامة لا يعدلها شيء. الخروج للنزهة فيه تفسح، وفيه أخذ نفس، وفيه كذا وفيه كذا، وفيه احتمال أن مثلا يذهبون إلى البحر ويكون البحر مضطرب، ويذهب أحدهم ويكون الإخوة نائمون، ويذهب ذاك الولد ويغرق، وربما يذهب في تبع له جماعة ويغرقون وكذا. السلامة لا يعدلها شيئا. يقدم لك طعام، وإما أن يكون هذا الطعام فيه شبهة حلال ولا حرام، وإما أن يكون ذاك الطعام فاسد وبعضه فاسد، فماذا تفعل؟ تضحي بطعام كله وتبيت على الطوى والجوع، وبعد ذلك تصبح بالسلامة. السلامة لا يعدلها شيء. فهنا هذه نستفيدها من هذه الآية. قال إني أخاف أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فجاءوا فقالوا أكله الذئب. فجاءوا وقالوا أكله الذئب. هناك فائدة أخرى نستفيدها من هذا الآية، وهو كما يقولون البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. كيف البلاء موكل بالمنطق؟

شخص يقول مثلا إني خائف أن أخسر، إني خائف أن أخسر فيخسر، يخسر لأنه نطق بالخسارة. والأصل أن القاعدة تقول، قاعدة يعني لغوي يعني عامة، ليس من الفقه ولا، لكنها حكمة، يقول قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا، السلامة لا يعدلها شيء. قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. فيعقوب قال إني أخاف أن تذهبوا به ويأكله الذئب، فهم ماذا فعلوا؟ جاءوا وقالوا أكله الذئب، كأنه لقنهم ماذا يقولون فيما بعد، لقنهم ماذا يقولون من بعد، يعني ماذا يقولون له. فهذه الفكرة، فالمرء لا ينطق بالشر، يتفاءل لا يتشائم، يقول خيرا

يعقوب نظر إلى الأمور من كل الجوانب، ومن ذلك ظن منهم تفريطا في المحافظة على يوسف، فقال لهم: أخاف أن يأكله الذئب، ولذلك صرح في المرة الثانية لما أرسل ابنه بنيامين، قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني كان أفرح، لولا قال أخاف أن يأكله الذئب، لم ينسب إليهم ماذا؟ التفريط والمكر، لم ينسب أولاده، حافظ عليهم حتى في العاطفة، فلم يريد أن يجرحهم، ما قال لهم أنتم ستقتلوه، ما قال لهم ذلك، وإنما قال لهم: أخاف أن يأتي الشر من غيركم يأكله الذئب. لكن في الثانية قال: لا آمنكم عليه، ما قال لهمش هكذا مباشرة لا آمنكم عليه، قال: هل آمنكم إلا عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، ولذلك أخذ عليهم العهود، أخذ عليهم العهود، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به أن ترجعوه لي. وهنا عندنا وقفة، عندنا وقفة عقدية متعلقة بالتوحيد، لأن هذه الصورة كما قلت لكم صورة من بدايتها إلى نهايتها تتكلم على التوحيد، فيها من كلمات التوحيد قرابة ما يقرب من 40 جملة، 40 جملة كلها في التوحيد، جملة قالها يعقوب، مش الجمل التي قالها يوسف، فيها ما يقرب من 40 جملة مفيدة كلها في التوحيد. مثال ذلك: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذه الكلمات كلها في التوحيد، يجتبيك ربك، أن الذي يجتبي ويختار هو الله، ويتم نعمته عليك، أن الذي يتم علينا النعمة ويزكينا هو الله، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ويعلمك من تأويل الأحاديث. فلو قيل لك استخرج الفوائد تقول هكذا: الاجتباء من الله، التعليم من الله، تمام النعمة من الله، أن الله هو الذي أتم النعمة على إبراهيم وإسحاق، فترجع كل شيء إلى الله. أن هذا مثال، وإلا لو استرسلنا سنأتي سنجد كلمات كلها في التوحيد. مثلا لما قالوا له
إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. انظر ماذا قال، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر جميل بمعنى ربي أفرغ علي صبرا جميلا. الله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على ما تصفون. لما قالوا، لما جاءوا وقالوا هنا، هنا في هذه الآية التي بين أيدينا، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. هذا تعليق بمن؟ بالله، ربطهم بالله عز وجل، تؤتوني موثقا من الله. قوله إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم، هذا تسليم لماذا؟ للقضاء والقدر، بمعنى مهما بذلتم من الجهود في حفظ بنيامين إذا جاءت قدرة الله فوقكم لن تستطيعوا أن ترجعوا. لو كان واحد منا يقول أنا لا أجرئهم على ذلك، كيف نقول لهم إلا أن يحاط بهم؟ ما في استثناء عندنا احنا، لما نتكلم مع الناس لا نستثني، قل لها لا بد أن تأتي به من السماء ومن الأرض ولن أتنازل لك أبدا. لكن يعقوب لما كان يعلم أن هناك قدرة فوق قدرته وقدرة أبنائه ماذا قال؟ قال إلا أن يحاط بكم. وهذا من التوحيد. فلما آتوه موثقهم ماذا قال؟ الله على ما نقول وكيل. هذا من التوحيد، الله على ما نقول وكيل. ولما توكلوا على الله وذهبوا قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. انتبهوا لهذه الكلمة، هذه الكلمة ذكروا بها الكبار والصغار والعجائز والمتعلقين بالقبور وبالأولياء وبالصالحين وبالشرف، كلهم ذكرهم بهذه الكلمة. قولوا لهم يعقوب، من هو يعقوب؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل عليه الصلاة والسلام. هل هناك أشرف من الخليل؟ لا يوجد طبعا في زمنه. هل يوجد أشرف من يعقوب في زمنه؟ لا يوجد. ولا يوجد أشرف من إبراهيم. ويعقوب في ذاك اليوم فوق الأرض ليس هناك أشرف منه، أنه نبي رسول وابن عائلة الرسل ومنه جاءت الرسل كلهم بني إسرائيل، كل الأنبياء هم من بني إسرائيل حاشا شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وأهود وصالح قبل إبراهيم عرب. ومع ذلك يقول لأبنائه وما أغني عنكم من الله من شيء. لا تتكلوا تقولوا بونا شريف وابن ماذا؟ ابن الولي الأكبر لله عز وجل وهو إبراهيم. قال وما أغني عنكم من ماذا؟ من شيء. تكلمنا أمس على كلمة شيء وأننا عندنا معها موقف فيما بعد، أننا نسوق بعض الآيات التي فيها شيء في القرآن الكريم لكي نعرف أين وردت كلمة شيء. وردت دائما
حول الشرك بالله عز وجل شيء، والشيء هو ما كان مثل الذرة، والذرة هي النملة الصغيرة الصغيرة التي لا تكاد ترى. إذا كان هذا يعقوب لا يغني عن أبنائه شيء من الله شيء، فكيف يغني الولي والصالح وصاحب القبر عن الذي يدعوه من شيء؟ يوم لا يغني مولى عن مولى من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم قال إن الحكم إلا لله، هذا من التوحيد، عليه توكلت، هذا من التوحيد، وعليه فليتوكل المتوكلون، هذا من التوحيد. ولما جاء أبناؤه وقالوا له إن ابنك سرق، قال صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هذا من التوحيد. ولما قال اذهبوا قال لا تيأسوا من روح الله، هذا من التوحيد. لما قال أعلم من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال سوف أستغفر لكم ربي، إن هذا من التوحيد، وقال إنه هو الغفور الرحيم، هذا من التوحيد. فلما تفتش في الصورة تجد فيها قرابة 40 جملة، وفي الزوايا خبايا كما يقولون، الزوايا خبايا. ولذلك من يتدبر هذه الصورة يستغني عن كل الأفلام، الموسيقات، الملاهي، الشواغل، الضحك، المزاح، ويخاف أنه يخرج من الدنيا وما استفاد من هذه الصورة، يخاف أنه يخرج من هذه الدنيا وما انتفع بهذه الصورة، ويصير كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار تحمل فوقه مكتبة أسفار كتب، وهو يبقى حمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا تكون كذلك. كثيرا ما جاء في القرآن لا تكونوا كالذين قالوا، لا تكونوا، لا تقولوا وقولوا، لا تقولوا وقولوا، القرآن أدبنا. فيعقوب لا يلام، ظن بهم الظن، قال وما أغني، قال فلما أتوا موثقهم يعني قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتونني به، أعطوني العهود أنكم تجيبوه تأتون به، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. يعني لما يكونوا ناس غير منضبطين ماذا يقولون؟ أحيط بنا. وفعلا جاءوا وقالوا إن ابنك سارق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل قرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون. شفت مؤكدات. لماذا هذا التأكيد الكثير؟ لأنهم كذبوا في الأول،
اللي يكذب في الأول من بعد يعرف بالكذب، يعني يلصق فيه الكذب، يبغي يبين للناس بأني صادق، قول له كذبت في الأول مع الأسف، ما فيك شلمان. في الأول قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنتنا بمؤمنين ولكنا صادقين، خلاص انتهت القضية. لكن في الثانية صادقين صادقين، وأخذوا يقولون المؤكدات، نا ذهبنا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أخوهم الكبير قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ولذلك كما ذكرنا في الحصة الصباحية أن المرء، وسوف يأتي في فوائد الشيخ، أن المرء لا ينبغي أن يتجرع على المعصية، لأن إذا تجرع على المعصية خلاص، كما مثلنا بمثال الإمام أحمد في القميص الأبيض ودخول الوحل، إنسان عنده قميص أبيض ودخل في الوحل والطين والماء والطين، لما تكون قطرة يغسلها، لما قطرة وقطرة وعشرة ومية بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقول خلاص أنا مذنب. هكذا المذنب، هكذا المذنب، المذنب يرتكب ذنب وبعد ذلك الذنب تأتي ذنوب وبعد ذلك يقول أنا خلاص أنا دخل للنار دخل للنار، هكذا يقول، يقول أنا دخل للنار دخل للنار. المليح فيهم يعني أمثلهم طريقة ماذا يقول؟ نكبر ونروح للحج ونتوب إلى الله، كان عندها ختم فك من الله عز وجل أنه سيعيش. والقاعدة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.

On a fait ça, dit ça. قلنا خامسة قريتها قرأتها نعم الخامسة قال الحذر من الذنوب حتى خاصة التي يترتب عليها ذنوبا أخر شأنها شأن الخمر شأنها شأن الخمر الخمر أم الخبائث ولا يقول أن قائل الخمر بعيد علينا الخمر بعيد علينا أبدا عافاكم الله الخمر يعني منذ عرفت لا تذهب ابتلاء يبقى في الدنيا تموت بموت الدنيا وتبقى بلية الذي يرتكب الذنوب يذهب إلى الخمر الذي يسمع الغناء مثلا الذي يسمع الغناء سيسكر كما يقول ابن القيم خمر العقول أشد من خمر الجسوم كذا يقول العالم الرباني يعني الإنسان لما يسمع الموسيقى والغناء وغير ذلك سوف ماذا يسكر وإذا عرضت عليه الخمر خمر الجسوم سوف يتناولها بسرعة ولذلك الموسيقى لا تستمرئها ينبغي أن تنزعج منها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إما حب يعني كما قال حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مسلم ليس يجتمعان ولذلك كان ابن عمر إذا مر على من يضرب بالناي مزمار يضع أصبعيه في أذنيه يخشى على نفسه من هو ابن عمر يخشى على نفسه أن يتأثر بتلك الموسيقى ألا ترى مثلا أصحاب الموسيقى إذا ما شغلوا الموسيقى صاروا يهزون أجسامهم ورؤوسهم وهم لا يشعرون الذي يكون بعيد عليهم يقول هؤلاء مجانين وفي المثال يقول الذي يكون بعيد على الزازة على المصيبة يسمى بعقله ولذلك من أشد ما ينبغي أن يحذره المسلم الموسيقى هذه التي تأتي أحيانا عن طريق المقاطع الصوتية والفيديوهات حتى اليوم صاروا يديروا الموسيقى بأصوات بني آدم اسمها مؤثرات صوتية المؤثرات الصوتية يقول لك لا هذه يقولون أن هذه ما فيهاش آلات طرب وإنما يفعلوا هكذا بعض الناس يعني يجعلون فيديوهات إيمانية زعموا ويجعلون لها مؤثرات ماذا مؤثرات صوتية يقول لك هذه بعيدة على الموسيقى وإنما هي من خطوات الشيطان والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بماذا بالفحشاء والمنكر ضربت لكم مثال الموسيقى وضربت لكم مثال الخمر وأن تقص على ذلك كل ذنب ترتكبه لا تأمن أنك تعود إليه وسوف يدعو لك هذا الذنب أشياء أخرى من المنكرات مثلا داء الحسد الحسد شيمة كل بني آدم معنى كلنا فينا الحسد
حسد منزوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفيها سورة الفلق فيها الحسد: ومن شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد معنى كل الناس فيهم الحسد، لكن المؤمن إذا ما جاءه الحسد دفعه. مجرد يجيه الحسد يدفعه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يرى نعمة، قد المسلم قد يرى نعمة عند شخص فيدعوه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الحسد، هو إيمانه يدفع الحسد، يقول أعوذ بالله من الحسد، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم بارك لأخي في ما أعطاه، خلاص الحسد يموت. لكن إذا لم يقف هذا الموقف ماذا سيجري؟ سيحسد، وبعد ذلك يمكر، وبعد ذلك يعترض على قضاء الله: لماذا هذا ولست أنا؟ يذهب به الأمر إلى حتى أمر عقائدي، يعتدي على القضاء والقدر. فإبليس لما حسد ماذا فعل؟ حسد ثم أبى ثم استكبر ثم أخذ يجادل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: لأحتنكن ذريته، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين. هو يتكلم ويجادل، لأن شعلة الحسد التهبت في قلبه. وكما يتكلم عن الحسد يتكلم على الموسيقى، ويتكلم على الخمر، ويتكلم على الربا، ويتكلم على القمار، ويتكلم على الزنا، ويتكلم على الفاحشة. مثلا النظر إلى الأجنبيات، أقول إلى العورات، إلى الأجنبيات مهما يكون، حتى ولو كانت مستترة متجلببة تنظر إليها، سيؤدي بك النظر إلى أشياء كثيرة، ربما يدفعك الشيطان إلى الابتسامة، والمرأة ضعيفة، واتخاذ الموعد واللقاء والسلام والكلام وكذا، ويبدأ يستمر في سلسلة من الذنوب، يتسلسل شر الذنب الواحد لأنه يولد ذنوبا أخرى. فالنفس إذا استمرأت الذنوب وتطبعت عليه صار وراء ذلك استمراء استحلال. فإخوة يوسف ماذا فعلوا؟ فعلوا ذنبا واحدا، وظنوا أن هذا الذنب خلاص منه يتوبون، وجاءوا عند أبيهم
وقاموا بذنب آخر. الذنب الأول ما هو؟ أنهم ذهبوا به. اسمع جيدا، ذهبوا به. غاب يوسف، بعد جاء وكذبوا على أبيهم. وصاروا يكذبون. أحد العلماء عد الذنوب التي ارتكبها إخوة يوسف فأوصلها إلى 40. رانا نتكلم غير بالربعين دروك، 40 كلمة في التوحيد، والآن 40 ذنب، 40 ذنبا. لولا الإطالة لذكرتها لكم واحدة واحدة. الذنب الأول ما هو؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. من نبدت؟ سأقرأها عليكم جملة وانت استنبط من حين لحين، استنبط من الآيات الذنوب التي ارتكبوها، لأن لو استمررنا على هذا ستفوتنا الدروس المقبلة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن الذين نخدم أبانا ونقوم بالجهود الكبيرة، نسقي الماء ونشتري ونحتطب ويعني نقوم بالعيال ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب التقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، رجعوا بعد ذلك، رجعوا للبئر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام، وأصروه بضاعة، لأنهم يعني أخرجوه مرة أخرى، أصروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين. أحد العلماء استخرج منها 40 ذنب، 40 ذنب، ذنب واحد ولت ماذا؟ 40 خطيئة. في كم من آية؟ 13 آية، 13 آية، 13 آية. الكلمة الواحدة تتناول وتشتمل على أكثر من جرم، كلمة واحدة تتناول أكثر من جرم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثلا إن أبانا لفي ضلال مبين، هذا عقوق.
بدايتها ماذا؟ حسد. بدايتها حسد، والحسد مبني على سوء الظن. إذن فالمرء لا ينبغي أن يستجيب للشيطان ويتبع خطوات الشيطان، وينبغي أن يتعظ ويدير ويجعل أمام عينيه السلامة لا يعدلها شيء، وأن هذه لذة الدنيا زائلة وقد تأخذ منك ثانية واحدة وتكون العقوبة والفاتورة التي تدفعها عشرات السنين، قد تذنب ذنبا واحدا. هذا الذنب كم يستغرق منك؟ يستغرق منك لحظة، ثانية أو ثانيتين. قد تستمتع النفس بتلك الثانية ولا الثانيتين، لكن بمجرد أن ترتكب الذنب كل شيء يموت، وبعد ذلك تبدأ العواقب، العقوبات. أحد السلف قال: مسنا الفقر في بيتنا لمدة 30 سنة. يعني العادة، العادة أن الفقر يأتي أيام ويذهب، يعني تكون شدة وبعد ذلك تنفرج الأمور، يكون ديون ثم يقضيها الله عز وجل ويذهبها. لكن هؤلاء الفقر مسهم الضر لمدة طويلة جدا. كم هي؟ 30 سنة. قال: فاجتمعنا مع والدنا وقلنا: ماذا الذي أصابنا؟ نحن عائلة فينا قرابة 15 فردا، بنات وبنين، وعندنا فقر لم يريد أن يذهب. الناس كلهم يأتيهم الفقر ثم تأتيهم الغنى، والأيام دول. ما الذي جعل الفقر يتعلق بنا؟ دائما الديون، دائما الفقر، دائما القلة، دائما الجوع، عدم قلة ذات اليد. لا نتمتع لا بأكل ولا بطبخ ولا فواكه ولا شيء، ولا لباس ولا ابتسامة، دائما الناس يطاردوننا بالديون. قال: لا شك أننا فعلنا شيئا، هيا نراقب أنفسنا. فقال الأبناء كلهم، قالوا: نحن ما ارتكبنا ذنبا إلا تبنا منه، ما بقي لنا ذنوب لم نتب منها. فقال الأب: لعلي، أقول لعلي، يوما من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء. وش معنى استشرفت؟ يعني ذهبت عند بعض الأغنياء ووقفت عندهم، لم أطلب منهم، لم أسأل، لم أمد يد المسألة، وإنما أظهرت الفاقة عندهم، اشتكيت الحال، اشتكيت بالحال. يعني أحيانا تقول: اعطيني هذا القلم، هذه مسألة. أحيانا يقول: من أين اشتريت هذا القلم؟ كم اشتريت هذا القلم؟ هل يوجد هذا القلم هنا في المكتبات؟ فماذا يقول هو؟

هل يوجد هذا القلم هنا في المكتبات؟ فماذا يقول هو؟ خذه، استجاب لك، يعني سألته بقلبك. وهذا القلب وهذا اللسان ينبغي أن يكون عبدا للغني الحميد، الله الغني الحميد وحده سبحانه وتعالى. فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فقال لعلي يوم من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء فأستغفر الله وأتوب إليه. هذا مكان يعني إنسان اللي ارتكب ذنب سهلة يقول استغفر الله وأتوب إليه. قال ففتح الله لنا أبواب رحمته. ماذا؟ التوبة إلى الله، الاستغناء بالله عز وجل. ولذلك أحيانا أيها الإخوة الكرام تكون جدال بين أخوين، جدال علمي بين أخوين، ويستمكف أحدهما أن يغلب في المجلس، ما يحب أن يغلب في المجلس، ماذا يفعل؟ يتبين له الحق ولكن يصر على أن خصمه غلط، فماذا يفعل؟ ينفض المجلس وهو يبين للناس بأن خصمه غلط وهو تبين له الحق. لو أنه لما ذهب للبيت وهدأت أعصابه وفي الصباح جاء قال يا أخي موسى يا فلان استغفر الله وأتوب إليه أنا كنت غلطان أمس، كل شيء ينتهي. لكن إذا أصر جاءت ذنوب أخرى يصير يتتبع أوراق أخيه حتى يدخل بيته، قل زوجته كذا وبنته كذا، وأنه رأيته دائما لا يأتي للمجالس وكذا، وسمعته يوما من الأيام يتكلم كذا، ومنذ زمان وأنا أشك في هذا الشخص، وتتراكم ذنوب. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ هو يقوم بجمع حزب من العوام ومن الهوام وغير ذلك، ويصير حزب لوحده، وتجري ماذا؟ الفرقة والشتات في الجماعة الواحدة والعياذ بالله. ولذلك رأينا في هذا أن يا أخوتي يوسف ذنب واحد أداهم إلى 40 ذنب، وكم استغرق هذا الذنب؟ 30 سنة، 30 سنة، وهما كلما يثيرون يوسف يكذبوا نفس الكذبة. أنا ما يستطيعوا يقولوا يا أبانا اسمح لنا نحن الذين بعناه، رميناه في البئر وبعناه ولا ندري اليوم أين هو، ما يستطيعون يقولوا، يقول لو كان نقول البؤنا بأن كذا سوف تنفضح لنا، فيتحملون العذاب يوم القيامة ولا يتحملون الفضيحة في هذه الدنيا. اسمحوا لي أطلت في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع حساس وقد يقع لجميع الناس. وإذا كان الإنسان أدرك صمام الأمان، صمام الأمان هو الحنفية التي تقطع يعني التسرب أو مشي الغاز ولا الماء ولا غير ذلك، صمام الأمان يعني حنفية أنبوب هكذا بسبوس كما يقولون. وكل إنسان عرضة لذلك، كل إنسان عرضة لذلك. المرأة التي لعنها زوجها، دخل عليها زوجها فوجد

0: إذاها مع رجل أجنبي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وجدت زوجتي مع امرأة رجل أجنبي، فقال اصبر حتى يحكم الله فيك، هذا قذف. فأنزل الله آية اللعان، آية الملاعنة. آية الملاعنة أن يأتي الزوج والزوجة ويحلفان، كل واحد يحلف بالله، الرجل يقول بالله أحلف بالله إن زوجتي لزانية، وفي الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وتأتي هي وتقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، أربع مرات. وفي الخامسة يقول تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. فهي حلفت الأولى وحلفت الثانية وحلفت الثالثة وحلفت الرابعة، لما أرادت أن تقول الخامسة قيل لها اصبري، عذاب الدنيا ولا جهنم. فماذا قالت؟ قالت أحلف، فحلفت. ثم فرق بينهما لأنه لا يعلم من الصادق والكاذب. وبعد ذلك لما ولدت نظروا إلى ولدها فوجدوه أنه يشبه الذي زنى بها، فماذا فعلت هذه المرأة؟ رضيت بعذاب الآخرة ولم تتحمل عذاب الدنيا. فإخوتي يوسف 40-30 سنة وهم يكذبون، مثل ما ذكرت لكم مسألة التبني في الصباح. مهما عاش صاحب المتبنى يقول أنا ابن فلان، ويعلم بأنه لسه ابن فلان، معنى إذا كان 20-60 سنة وهو يكذب، ذنب مستمر. ولهذا لما دخلوا على يوسف، لما جاءوا بالقميص وألقوه على أبيهم وارتد بصيرا، قالوا يا أبانا استغفر لنا ماذا؟ ذنبنا أم ذنوبنا؟ ذنوبنا. 30 سنة تعرف ذنوب، استغفر لنا ذنوبنا، لأن الذنوب التي يرتكبوها اليوم ويتوب عليها من غدوة خلاص مش مشكلة، لكن الذنوب هذه التي يعنونها ما هي؟ الذنب الذي هو الكذب على يعقوب وأبيه وعلى أمه، أم يوسف عليه الصلاة والسلام. 30 سنة هم يكذبوا، كل ما لأن يوسف ابن محبوب وكذا وجميل، لا بد أن يثار ذكره وحديثه من حين إلى حين. فلما يثار في المسألة هم ماذا يفعل؟ ماذا يجري لهم؟ إحراج وضيق يعني اكتراث، لكن ليس لهم إلا أن يقولوا تبنى ما تبنى، فبقوا على هذا الحال. فلذلك قالوا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه السادسة: ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل.
0: وصل
1: ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي. قال تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال: هذا غلام. وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معهم. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه، وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبقي مكرما عندهم معفا عن الأشغال الشاقة وغيرها، متجردا للخير. وهذا من اللطف بيوسف. ولهذا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة، ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة. كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في قوله، قال تعالى: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر الآيات. وألطاف المولى لا تخطر على البال. السابعة: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل: إن الله جعلهم أنبياء، كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط: إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر. وقيل: بل كانوا قوما صالحين، كما قاله آخرون، وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب الاثنى عشر، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك، والمناسبة ظاهرة.
0: جزاك الله خيرا. قال: ومنها من الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض. هذا مثل يضرب، يقول: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. هؤلاء إخوة يوسف اتفقوا على الشر، كلهم نووا شرا، وهم عشر عصبة كبار، اتفقوا على الشر، وهو انتشال يوسف، لا يبقونه عند أبيهم، هذا هو الشر. ثم اختلفوا في الطريقة، أحدهم قال اقتلوه، وبعضهم قال ألقوه في الجب، وبعضهم قال اطرحوه أرضا، ارسلوه في البراري يأكله الذئاب. فالشر مجمع منهم، وهذا نتيجة الحسد. الحسد مثل ما قال قابيل لهابيل: لأقتلنك. حسد يؤدي للقتل. الحسد أدى إلى الكفر. كان إبليس من العباد، دخله الحسد وصار من الكفرة. كان في الفضيلة أمس في الرذيلة. بيته الحمام حيث النجاسات والعذرة والقذارة. فالحسد يعني يوحي إلى صاحبه أن يبعد عدوه الإبعاد الأبدي. قابيل قال: أبعد أخي من الدنيا إبعادا أبديا، لأقتلنك غير أن قتلك. وإخوة يوسف رأوا الإبعاد الأبدي. كيف؟ ما كانت الطريقة إلا أن أحدهم كان أرحم من الأخ، من الأخ عفوا، أحدهم أقل شرا من الآخر، ما نقول أرحم، وإلا كلامهم كله شر. فخفف أحدهم عن الآخر، إما الرمي في البراري البرية، وإما الرمي في البئر، وإما القتل. فقال: لا تقتلوه وألقوه في غيابات الجب يبقى حيا. إذا جاءت سيارة قافلة وأرادوا الماء، تعلق هو بالحبل فأخرجوه وأخذوه، والمهم يبتعد عن أبيه. وهذا فيه أن بعض الشر أهون من بعض، وإلا الشر كله شر. الله عز وجل كما قال: لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال رحمه الله: ومن لطف الله عز وجل، من لطف الله أن يوسف وقع عند عزيز مصر. جيء به يعني إخوته لما عادوا إلى أبيهم وأعطوه القميص، عادوا مرة أخرى للبئر، عادوا مرة ثانية للبئر وانتظروا من الذي يأتي. فمرت قافلة فقالوا لهم: هل تشتروا منا غلام؟ يعني هو لما الساقي الوارد أرسلوا واردهم، فتعلق يوسف فجاءوا عنده، قالوا: تشتريه منا؟ أعجبك هذا الغلام؟ قال: نعم. فشروه، باعوه بثمن بخس، باعوه، المهم أنهم يتخلصون منه، أخذوا ثمن بخس. هذا من الذنوب الأربعين، من الذنوب الأربعين. نعم. وهؤلاء أخذوه إلى مصر. صور، من فلسطين ينزلون به إلى مصر، مسافة 1500 ولا 1700 كيلومتر. كم عانى يوسف؟ هذه كلها تدخل في ذنوب يعني إخوته. فباعوه إلى عزيز مصر، فلما رآه أحبه، ألقى الله محبته في قلب العزيز، كما أن الله ألقى محبة موسى في امرأة فرعون، فقال لامرأته أكرمي مثواه، هنا نأخذ فائدة أيها الإخوة الكرام متعلقة بالسنة، متعلقة بالسنة، احفظوها تمسكوا بها. عزيز مصر، قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه الكلمة قالها في رسول، في رسول من أعز الرسل عند الله، كريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، كريم الأولى ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، عائلة. فجازاه الله عز وجل على هذه الكلمة التي قالها في النبي أن أنقذ الله مملكته بهذا الرجل. مفهوم هذا؟ كلمة قالها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، فماذا فعل؟ أكرم الله مملكة مصر بسبب كلمة قالها العزيز. وامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأكرمها الله بماذا؟ أنها جعلها من خير نساء العالمين، وضرب بها مثلا، ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، عندك بيتا، ما قالت بيتا عندك، ما قالت عندك بيت ابن لي بيتا عندك، وإنما قالت عندك بيتا، اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، وأنقذها الله من الكفر، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين. هذا نصرة النبي. وهرقل لما جاءه رسول رسول الله، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ قام بمحاولة، قام بمحاولة أن يدخل للإسلام لولا رفقاء السوء. قال ما رأيكم يا بني الأصفر أن تؤمنوا بهذا الرجل فتدين لكم العرب والعجم؟ ولم يقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لئن خلصت إليه لأغسلن أسفل قدمه ولئن لقيته لأتجشمن للقائه، استعد للقائه، أتجشم يعني أفرح بلقائه، كلمات قالها. فماذا جزاه الله؟ بقي الملك في أبنائه إلى اليوم، الملك ما زال في أبناء هرقل حتى اليوم رغم أنهم كفار. والذي مزق كتاب رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه، فالذي ينصر السنة ينصره الله، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اللي يعتدي على السنة يحضر نفسه، يهيئ نفسه للدمار الشامل، كما فعل الله بمن اعتدى على أوليائه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لطف بيوسف وعاش يوسف منعما مكرما، يعيش في القصر، يأكل مما يشاء ويلبس ما يشاء ويتعلم ما شاء الله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكما أن كانت رؤياه مقدمة اللطف، كذلك لما يعني باعوه لطف الله به، لطف الله به. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في آخر السورة آية نقف عندها بلك نص ساعة ولا، وهي قول الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء، معنى كل الذي يصيبك يعلم بأن من وراء ذلك ألطاف الله. فلكل الذي أصاب يوسف عليه الصلاة والسلام منذ أخذه 30 سنة وتكركره في السجن والنسوة والمرأة العزيز وتأخره في السجن ومية في البئر ومكيدة إخوته وغير ذلك، كلها كانت من وراء ذلك ألطاف الله عز وجل، أن الله أعده حتى صار رسولا وصار ملكا وأكرمه. أيضا أن من ألطاف الله عز وجل أنهم لما رموه في غيابات الجب أوحى الله إليه. ماذا أوحى إليه؟ هل الوحي مثل ما يأتي جبريل ويقول له؟ لا، وإنما مثل الوحي الذي أوحاه الله لأم موسى، وهو إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أم موسى أوحى الله إليها وحي هكذا بأن ولدها أنها سيعود إليه. حين وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا كله وحي أوحى الله إنها أرضعيه، وإذا خفت عليه ألقيه في اليم، أوحى إليها أن لا تخافي وأن لا تحزني وأنه راده إليه وأنه جاعله من المرسلين. كل هذا أحيانا الأب والأم عندهم إحساس، يقول والله أنا أشعر بأني سألقى ابني، سألقى ابني. هذا ليس علم غيب وإنما إحساس، وهذه بشارة النجاة. فاطمأنت نفس يوسف. ختاما قال الشيخ: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة في حال العبد، هذه مليحة تكتبوها لأن تخصنا جميعا. العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، يعني لا تأسف ولا تحزن على كونك في بداية الأمر كنت فقيرا. ليس عين من النبي صلى الله عليه وسلم بداية ماذا كانت؟ يتيما فآوى، ضالا فهدى، عائلا فأغنى، وبعد ذلك الآخرة خير له من الأولى. الآخرة وهي في المدينة خير له من الأولى التي هي مكة. فإخوة يوسف حصل منهم نقص وذنوب أخطاء وإجرام، وفي النهاية ماذا؟ اعترفوا وتابوا واعتذروا من يوسف، واستغفر لهم يوسف واستغفر لهم أبوهم، وقيل أنهم صاروا أنبياء، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، هذا ما يعني يذكره الإمام السعدي في باب وينفيه هنا، هنا ينفيه الإمام السعدي رحمه الله تعالى، حتى شيخ الإسلام وابن القيم يقولوا أنهم ليسوا أنبياء، وإنما الأنبياء هم الأسباط، وهم قبائل، قبائل من أبناء يعقوب. واستنبط العلماء أنهم ليسوا أنبياء. كيف؟ استنبطوها من قول الله تعالى: رأيت 11 كوكبا. أحد عشر كوكبا، والكواكب يعبر عنها بالعبادة، والشمس يعبر عنها بالنبوة لأنها ساطعة وقوية وغزية. فالعابد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل القمر على سائر الكواكب. والله سبحانه وتعالى إما أراد أن يعقوب هو الكوكب، هو عفوا القمر، وإما أنه الشمس، فكلا الحالتين القمر، القمر هو يعقوب، والكواكب ماذا؟ ها؟ الكواكب هم إخوة يوسف. ولما تجيب الحديث فضل القمر على سائر الكواكب، القمر على سائر الكواكب، يعني العالم على العابد، العالم هو القمر والكواكب هما العباد، فإذا هم ليسوا أنبياء وإنما ناس صالحين كما قالوا فيه من قبل: وتكون من بعده قوما صالحين. فصاروا تمنوا الصلاح فوصلوا إليه، تمنوا الصلاح فوصلوا إليه رغم ما أصابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فهذا هو الدرس الختامي لسلسلة دروس فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين.
0: آمين.
1: قال الشيخ الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل التاسع. إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه؟ فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد أن لا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها، لما له في ذلك من الحكم العظيمة. ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد. فالأسباب بيد العزيز الحكيم، وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة، والتيه مسافة قصيرة، وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة. والمدة 40 سنة، لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. وكذلك أصحاب الكهف، مكثوا في كهفهم 390 سنين، وهم في غار قريب من
0: ثلاثمائة
1: وتسعين سنين وهم في غار قريب من مدينة عظيمة لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟ ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك.
0: أعيد العبارة من أول الصفحة. ثم مدة وهو في السجن
1: ثم ترقى إلى تدبير الملك
0: الملك
1: ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم
0: إلى الملك العظيم
1: ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك ولا يكاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك وأشباههم. ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفونه لما هو فيه من بهجة الولاية. وأيضا قد فارقوه وهم صغير ولم يروه إلا بعدما كبر. ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة والله أعلم. هذا من جهة يعقوب وأولاده، أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله. ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه ولم يستدع
0: بأبهم فعرفهم وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه
1: ولم يستدعي بأبويه وأهله إلا في نهاية الأمر.
0: بارك الله فيك، بارك الله خير. هذه فائدة استنبطها الإمام السعدي رحمه الله تعالى من جميع السورة تقريبا. قد يطرح السؤال، كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على الرقية؟ إذن لو نحصيها، لماذا كيف خفي موضع يوسف؟ كيف خفي موضع يوسف على يعقوب؟ كيف لم يعرف يعقوب عليه الصلاة والسلام أن ابنه بينه وبينه مسافة قليلة من الشام إلى مصر؟ هذه المسافة من الشام إلى مصر قطعها موسى مرتين ذهابا وإيابا، لما خرج هاربا ذهب إلى الأردن، والأردن والشام وفلسطين متقاربة، ثم قطعها موسى مرة أخرى عندما أتم الأجل، قضى الأجل مع الرجل الصالح، ولا نقول شعيب، الرجل الصالح. وقطعها إخوته ثلاث مرات بل أربع مرات، الدخلة الأولى والدخلة الثانية والدخلة الثالثة والدخلة الرابعة، أربع مرات. في مدة قصيرة. كيف هو نبي رسول وهو يحس ويشعر بل يؤمن تمام الإيمان بأن ابنه مازال حي، بدليل أنه قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أخوه معقول، فيوسف 30 سنة وأنت ما زلت تطمع بأن ترى يوسف؟ الداعي قوي والحاجة ملحة والحرص شديد والمسافة قليلة والمدة طويلة 30 سنة، كيف كل هذه الدواعي وخفية على يعقوب المكان الذي يوجد فيه يوسف؟ هذا السؤال يبعث الحيرة، والجواب على هذا السؤال فائدته وثمرته تبعث بتثبيت العقيدة والتوحيد في قلب المسلمين. أقول أعيد أن هذا السؤال يبعث بالحيرة، كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وهناك دواع على الأقل 4، مسافة قريبة والحاجة ملحة والحرص شديد والمدة طويلة، ولده ويحبه وأجمل أبنائه وهو قد أوتي شطر الجمال وقد تسبب في غيابه في ذهاب بصره، أشياء كثيرة، وهو مسافة 1000 كيلو بالنسبة إليكم أهل أندونيسيا تعتبر كمشوار للذهاب لشراء شيء والعودة، أكبر بلدة إسلامية، أطول بلدة إسلامية، مضرب المثل في كثرة المسلمين ومضرب المثل في الأدب والأخلاق وطول المسافة وتوحد البلدة وأشياء كثيرة، يعني من غرب أندونيسيا إلى شرق أدنى أقصى الشرق قارة، مش بلدة، قارة. الحمد لله الذي جعل هذا من بلاد الإسلام، مفخرة، مكسب للإسلام أن تكون أندونيسيا إسلامية، فيها المسلمين وفيها أهل السنة وفيها أهل التوحيد. الحمد لله، نحمد الله على ذلك ونفتخر بذلك ونسعد بذلك. يعني هذه المسافة بالنسبة إليكم ما بين فلسطين إلى مصر، مسافة بالنسبة للأندونيسي قليلة جدا، قصيرة جدا، حتى إن حزم الساعات عندكم الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. وبالنسبة لفلسطين ومصر توقيت واحد، ومع ذلك خافية على يعقوب موضع يوسف. الجواب فيه دفعة إيمانية للمسلم كما قال الله تعالى لآيات للسائلين، الذي يريد أن يتدبر القرآن سيكسب ماذا؟ حزمة إيمانية، توحيد، رسوخ في المعتقد، اطمئنان، سكينة. ما هي هذه السكينة؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. نقل نقل سبحانه وتعالى عرش بلقيس من سبأ إلى فلسطين قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. مش معنى قبل أن يرتد إليه طرفه؟ يعني لما يكون ينظر هاك ثم يرجع، مش رمشة عين كما يقول بعض الناس، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا، قبل أن يرتد إليك طرفك تكون تنظر للبعد ثم تنظر إلى مكان المكتب مثلا، هذه هي يرتد إليه طرفه. نقل الله سبحانه وتعالى عرش كله، كل العرش، يعني القصر والسرير وما في القصر من العرش كله، نقله في طرفة عين. الله على كل شيء قدير. والعكس، يعقوب أمامه ابنه ولم يعرف أين هو. الله على كل شيء قدير، قدرة الله. أحيانا الأسباب تكون قوية جدا ولكن لا خروج لها عن قضاء الله. نعطيكم مثال، شخص أغنى أهل الأرض، أغنى أهل الأرض، مرض مرضا، جيء له بكل العقاقير والأدوية والأطباء والحكماء وغير ذلك، فإذا أراد الله عدم الشفاء لا يشفى. وقد يأتي إنسان وينفث عليه ويقرأ الفاتحة ويرقيه، مثل القرية التي مر عليها الصحابة رضي الله عنهم، وأهل القرية كانوا بخلاء والصحابة استطعموهم لأنهم كانوا جياع، فأبوا أن يضيفوهم، فبقي الصحابة خارج القرية معرسين، يعني في الليل، ما يقولوا معرس معناه نائم في الليل هكذا، معرسين. فلودغ شيخ القبيلة وشيخ القرية، لودغ بعقرب، لدغته عقرب، وهم بحثوا له عن كل الأسباب للشفاء، وقالوا هل إن شيخنا قد لودغ، فهل نجد عندكم شفاء أو رقية؟ فقام واحد من أحد الصحابة رضي الله عنه فقال أنا أرقيه لكم بشرط أن تعطوني قطيع من الغنم. كنا نطلب ماذا؟ عشاء، صحن من الأكل، ما أعطيتمونا، الآن أطلب لكم منكم قطيع من الغنم. قطيع قد يكون 100 رأس، قد يكون 1000 رأس، ضربة واحدة. الله على كل شيء قدير. فقالوا معليش شيخنا ونريد أن يشفى، وهو الآن السم يسري في دمه. فجاء ماذا فعل؟ قرأ الفاتحة وتفل عليه 7 مرات، فقام فكأنما فك من عقال. الله على كل شيء قدير. قرية برمتها لم تستطع علاج شيخها، ورجل من أحد الصحابة بإذن الله تبارك وتعالى تفل على موضع اللدغة القرصة وقرأ عليه سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، فقام فكأنما فك من عقل. ايش معنى فك من عقل؟ كأنما كان مربوط بالحبل وموجود في وتد، ففك عقاله وقام يمشي بعدما كان ممدودا. جاء به ماذا؟ ممدودا على سرير، على محمل، فقام هو وكأنه هو الذي يحمل المحمل. انظر قدرة الله.

أيضا الشيخ ضرب مثال يقول هذه الأسباب لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، لا يحصل الاجتماع بين يعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام إلا في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأن هناك حكم عظيمة لا نعلمها نحن، الله يعلمها، وآخرون لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله ما أشركوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فالله سبحانه وتعالى لو شاء جعل الناس أمة واحدة لجعل الناس أمة واحدة، فهناك أسباب حسية وأسباب معنوية لا تنفع إلا إذا أراد الله. السكين الذي أراد أن يذبح به إبراهيم إسماعيل ما أجدى، إبراهيم قوي والسكين يعني قد رحاه وقد حده وغير ذلك، وهو يمر والسكين لا يذبح. هذا يفيد المسلم بأن كل شيء بإذن الله، ولذلك لا ينبغي أن يتكلم عن شيء سيفعل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يأجوج ومأجوج كل يوم لليوم منذ ردمهم ذو القرنين، منذ ردمهم ذو القرنين وهم يحفرون لكي يخرجوا، عندما يصلون إلى مكان إلى حد رقيق لكي يخرجوا يتعبون فيقولون غدا نواصل، ولا يقولون إن شاء الله. ويوم يقولون إن شاء الله، يوم يقولوا إن شاء الله يخرجون. أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون، قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذا أبوهم كان رجل كريم، وكان إذا جنى الثمار من البساتين والمزارع يقسمها ثلاثا، ثلث يقسمه للمساكين، والمساكين صار عندهم عادة كلما جاء الجني قطع الثمار جاء المساكين في الصباح عندهم موعد يوم الجني ويجلسون وينتظرون بأكياسهم ليأخذوا. أبناؤه لما مات أبوهم قالوا نصرمها في الليل، يعني نقطعها في الليل، ولا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، المساكين لا يدخلون علينا اليوم. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وإيش معنى ولا يستثنون؟ ما قالوا إن شاء الله. فلما ذهبوا إلى بساتينهم أرسل الله عليها مثل ما أرسل على صاحب الجنتين الذي هو في سورة الكهف، أرسل عليها حسبانا فأصبحت كالصريم كالأرض الصقيعة. دخلوا مزرعتهم فما رأوا الأشجار ولا الثمار،
قالوا إننا ضالون، قالوا نحن تائهون، ليست هذه مزرعتنا. لكنهم يعلمون أن مزرعتهم

دون. قالوا نحن تائهون، ليست هذه مزرعتنا. لكن هم يعلمون أن مزرعتهم تقع بين مزرعة فلان وفلان، فخرجوا من مزرعتهم ودخلوا مزرعة فلان الأول. قالوا إذن هذه مزرعتنا. ثم تأخروا إلى الوراء فوجدوا مزرعة جارهم، قالوا هذه مزرعتنا. فقالوا الأولى، قالوا إنا لضالون، يعني رنا تايهين مدرين كما يقولوا عندنا. ثم بعد ذلك قالوا إنا لمحرومون. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فقدرة الله كن فيكون، قدرة الله كن فيكون. وللفائدة أيها الأخوة الكرام، أن الإنسان لما يقرأ كن لا يقف، خطأ أن تقرأ كن وتوقف. هذا بالنسبة للقراء ولا بالنسبة للمدرسين. كن فيكون، كن فيكون مباشرة، لأن الله لما يقول كن على اللحظة والتو يكون ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من تمام توحيد الله عز وجل والاعتراف بقدرته النافذة ومشيئته، قدرته الشاملة ومشيئته النافذة. فالأسباب مطلوبة، لكن الأسباب ليست أرباب، الأسباب بيد العزيز الحكيم. ثم ضرب لذلك الإمام السعدي أمثلة، ضرب مثالين.

ضرب لذلك مثالا، قال أصحاب التيه اليهود لما عصوا رسولهم صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وقالوا إن فيها جبارين، قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وبعد ذلك قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. عاقبهم الله عقوبة، وموسى تبرأ منهم، قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، فلسطين فوق وسيناء تحت، سيناء تحت مسافة كيلومترات ما بين فلسطين وسيناء، سيناء التي تسمى اليوم شرم الشيخ، مسافة قصيرة جدا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. صحراء سيناء هذه يعني مساحة قليلة جدا جدا جدا، لا تكاد تكون قد بقدر جنبر التي نحن فيها، أقل من ذلك، وعن يمينها البحر وعن شمالها البحر ومن جنوبها البحر، وفوقها شمالها فلسطين. فعاقبهم الله عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض يبحثون عن الخروج من هذه الصحراء إلى فلسطين التي قال لهم الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. 40 سنة يا إخواننا وهم يطوفون، يعني مسافة لو يذهب الإنسان في خط مستقيم لا يلتفت لا يمين ولا شمال يخرج، قال هذا البحر، ثم يمشي اليوم الثاني

0: إلى الجنوب، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشمال، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشرق، يصل ويعرف حدود المنطقة. ما هو يوم واحد ولا أربعة أيام ولا 40 يوم ولا 40 شهر، 40 سنة. تصور إنسان لما يتيه في صحراء كيف يصيبه القلق والانزعاج وعدم الاطمئنان، هذه عقوبة من يعصي الله عز وجل، لأنهم اعتدوا اعتداء كبيرا. قال ذهب أنت وربك، أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. الله أعمى أبصارهم، الله أعمى أبصارهم. وضرب الشيخ مثال ثاني، قال أصحاب الكهف في نفس القرية، في نفس القرية وهم شباب، 87 كلبهم، هربوا من الشرك، هربوا من الشرك، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وقال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فهاجروا من بلاد الكفر وذهبوا ودخلوا كهف، لأن أهل القرية هددوهم لأنهم أمروهم بالتوحيد. فبقوا في الكهف 309 سنة. 309 سنين، ليس 40 سنة. والناس يبحثون عنهم ولم يجدوا لهم طريق، وجاء الجيل الأول ومات، والجيل الثاني ومات، والثالث ومات، والرابع ومات. يعني أحسب كل جيل فيه 25 سنة، الجيل الواحد 25 سنة، لما يكبر يكبر يكون 100 سنة، 3 أجيال، 3 يعني موش 3 أجيال، يعني 100 سنة واحدة ينشأ فيها 4 أجيال، 100 الواحدة ينشأ فيها 4 أجيال، ويتدخلون فيما بينهم. طبعا هذا يكونوا 25، الآخرين يكونوا 50، والآخرين يكونوا 75، والآخرين يكونوا 100، إذا عاشوا. فإذا 309 سنوات، لأن 300 بالشمسي و 309 سنوات بالقمري، الحساب القمري. ومع ذلك لم يتفطن أين هم. قال الشيخ ومن الأسباب أيضا أن لما تولى المنصب إخوته ما عرفوه، لأن الهيئة تغيرت والهيبة، وهو ما اسمه يوسف، اسمه العزيز. لو قال مثلا هذا يوسف لا ربطوا، لكن ما والإنسان لما يصير كهل تتغير صورته. وهو ما استدعى أباه ولا إخوته أو أباه، لأنه رأى حكمة، أراد أن تتم حكمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن المسلم يستفيد من هذه القصة أن الله إذا أراد شيئا ولو كان صعبا فإنه يقول له كن فيكون، وإذا أراد لم يرد شيئا ولو كان سهلا أسهل ما يكون، إذا أرادك شيئا يقول كن فيكون، يعمي بصرك، يذهل ذهنك. تمر أصحاب التيه 40 سنة وهم يذهبون ويعودون، لو أن واحد ذهب في خط مستقيم لوصل إلى فلسطين، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله أراد أن يبلغ الكتاب أجله، ولكن نحن ماذا نستفيد من هذا؟ لا نستفيد القصة، وإنما نستفيد العقيدة. نستفيد القصة، ولكن التوحيد والعقيدة وقدرة الله ومشيئته وهدايته وإضلاله، هذا هو الذي نستفيده من القصة. نعم، فصل عاشر.
1: ثم قال رحمه الله تعالى الفصل العاشر، قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أتى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
0: هذه فائدة أيضا، فائدة عقدية، فإذا في صميم التوحيد تتعلق بالمسلم عندما تحل به المصيبة. المصيبة لا بد منها يا إخوانا. قال الله تعالى: ولنبلونكم، لا تأتي نصيب مصيبة في الأمن في المال، تأتي في الولد، تأتي في النفس، تأتي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا ينجو من ذلك لا رئيس ولا مرؤوس ولا أمير ولا مأمور ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى، ولا كل الناس عباد الله. الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا بد أن يكابد الدنيا هذه مبنية على اليسر والعسر، الشدة والفرج. ما يقول لك أحد: لا تأتيني الشدائد. كل الناس، من تراه أسعد الناس أمامك هو يعاني مشاكل وهموم، إما مكبوتة وإما انتظر آخر شيء كيف يختم الله له. ما في أحد في هذه الدنيا يخرج على نظام رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا أن المسلم مهما كانت المصائب هو سعيد، سعيد بقدر الله. في الضراء صابر وفي السراء شاكر. يعقوب عندما حلت به المصيبة الأولى ماذا قال؟ صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ففي المصيبة يجمع المرء بين الصبر والاستعانة بالله تبارك وتعالى. ثم نزلت المصيبة الثانية، ماذا قال يعقوب؟ صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لم جي المصيبة ينبغي الصبر والاستعانة، طلب الله: يا رب أعني على الصبر، وأعني على ثبات، وأعني على كذا، أصرف عني الانتكاسة، وأخشى أني تأثر علي هذه المصيبة فأضل وأخرج عن طاعتك. يا ربي الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يخاف أن كم من إنسان إذا لما تصيبه المصيبة يترك الدين، ودي عادة أغلب الناس لما تجي المصيبة المفروض أنه يلجأ إلى الله ويصلي الصلوات ويكثر النوافل ويستمر على تلاوة القرآن والذكر والدعاء والقيام والنافلة والضحى والرواتب والنفل المطلق والصدقات واللجوء إلى الله والافتقار إليه والمسكنة والانطراح والشكوى لله عز وجل، يعني عبوديات كبيرة. لكن غالب الناس لما تجي المصيبة خلاص يترك كل شيء، يترك كل شيء، حتى الصلاة ما يصليها في المسجد ولا في الجماعة. بل يغضب على الله ويحزن على الله وكأنه يلوم الله، لماذا أصبتني بهذا؟ ومن عجيب ما أحكيه لكم في بعض البلاد الإسلامية العربية يحلقون لحيتهم، اللحية يوميا يذهب إلى المرآة ويحلق لحيته، معصية يومية، وبعضهم يعصي الله صباحا ومساء بحلق اللحية، إلا من كان في ضرورة ولا ربما يكون محكوم فيه ليس له القدرة على التصرف. لكن غالب الناس ورثوا من الكفرة أنهم في كل صباح يحلقون لحيتهم، والعياذ بالله، من أكبر الكبائر. لكن عندما تأتيه المصيبة، لما يأتيه الموت ولا غير ذلك، يرخي لحيته. لما؟ دليل على الحزن، 40 يوم ما يحلق لحيته، عندما تمضي 40 يوم يذهب ويتطهر ويحلق لحيته. عكس الإسلام، عكس الدين. وإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى اتركوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، كذا، لا يقيم للحديث وزنا أبدا. فهم ساخطون على قضاء الله وقدره. إرخاء اللحية ليس طاعة لله، وإنما سخطا على الله عز وجل. فالسلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما تأتيهم المصيبة، أولا عندهم الصبر والاستعانة، فإذا زادت المصيبة استبشروا. ماذا؟ أن بعد الشدة يأتي الفرج، فيصبرون ويطمعون. الأولى يصبرون ويستعينون، وفي الثانية يصبرون ويطمعون ويزداد طمعهم. فإذا انفرجت الشدائد والكرب، ماذا يفعلون؟ يقبلون على شكر الله سبحانه وتعالى. فيعقوب عندما جاءوا بالخبر في الأول قالوا له ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعينا فأكله الذئب، قال صبر جميل والله المستعان. لما جاءوا في الثانية وقالوا إن ابنك سرق وإما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، قال صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عندما فرج الله عنهم قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، وكان يقول ماذا يقول هو وماذا قال في الشكر؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ويؤخذ منه مسألة دقيقة، وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب، فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله، فامتنع وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض، وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز لأنه ترك للعدل، وكذلك ما أشبه ذلك، والله أعلم.
0: هذه فائدة سبق للمصنف أن ذكرها في الفائدة 39، وأعادها هنا ليس تكرارا وإنما لبيان أن قول الله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده إنا إذا لظالمون، معنى يدل على أن لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ذكره في فائدة 39. والشيخ قدم هذه الفائدة لفائدة أعظم، ما هي؟ وهي أن الإحسان لما تحسن إحسانا تحسن ولا ينبغي أن يتضمن إحسانك ماذا؟ محرم أو ترك واجب. فمثلا لما تحسن إلى أحد الأبناء، لا يكون ذلك على حساب الأبناء الآخرين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا تحسن إلى ولد مثلا تدرسه وتحفظه القرآن وكذا، لا ينبغي أن يتضمن ذلك إهمال الولد الآخر كأن يكون من امرأة أخرى أو ولد صغير أو كبير أو مستواه محدود، ينبغي أن تبذل لهم الجهد جميعا، لا ينبغي أن يكون منك تفريط أو تفضيل. أو تحسن إلى امرأة، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المرأة الأخرى، ينبغي العدل. فالإحسان إذا تضمن محرم أو ترك واجب يصير ظلم، يصير ظلما. كما أن الإحسان إذا كان بمحرم فهو محرم، تأتي بأموال خبيثة وتعطيها للأولاد ولا تعطيها للمساكين، تقول لهم تدعي أنك تحسن إليهم، هذا ظلم. تتعامل بالربا وتطعم المساكين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن آيات الله أيما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، مثل: إن في ذلك لآية للمؤمنين، آيات للموقنين، وقوله تعالى لآيات لأولي الألباب، وقوله تعالى لأولي الألباب، وقوله والأبصار.
0: نعم، هذا في موضوع درسنا. لماذا اخترنا هذه الرسالة؟ لأن فيها كما قال الله تعالى آيات للمؤمنين، آيات للموقنين، آيات لأولي الألباب والأبصار. كما قال الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الذي يريد أن يسأل. معنى هذه الآيات وهذه الإيمانيات وهذه العقائد وهذا التوحيد وهذه المقامات من العبودية التي التقطناها في هذا الأسبوع، هذه الأيام الزاهية إن صحت العبارة، حقا أيام زاهية، أيام السعد، أيام مباركات، تمتعنا وقرت أعيننا وشنفت أسماعنا بمواعظ وزواجر نقلها لنا الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن يتطلب من الإنسان أن يحرص، يدعو الله اللهم إني أسألك علما نافعا، ويحضر ويصبر. النفس ستدفعه إلى القيام، إلى الخروج، يذكره بإخراج جواله والموعد. المواعيد لها وقتها، النوم له وقته، ستدخل للقبر وتنام ويقال لك نم نومة العروس. ستدخل للقبر إن شاء الله ويقال لك نم نومة العروس. السلف لم يكونوا ينامون إلا غلبة عندما يغلبهم النوم فقط، أما يذهب هو وينام لا. كان أحدهم ينام يضع طاولته وهو يدرس يحرر الحديث، فإذا غلب امتد على ظهره ونام. بمجرد أن تذهب عنه النعاس والسبات يقوم في مكانه، في مكانه، عنده شرابه، عنده غداؤه، ويحرر العلم، يحقق. حتى مات رحمه الله صار يعني كتب الحديث وكتب التفسير، ومثل إمامنا إمام الشيخ السعدي رحمه الله نحن نقرأ في هذه الفوائد ونراه أنه ترك علما ورثه في صدور الرجال، علم ورثه في صدور الرجال، فعمله لم ينقطع. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم يورثه في صدور الرجال. لما يقول الرجال، الرجال والنساء، إنما هي صيغة تغليب. فالآيات ينتفع منها من سأل عنها، من جرى وراءها. آيات للسائلين، يتحرى كما قال عليه الصلاة والسلام ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. أما الغافلون فقد قال الله عنهم إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا لو توقفوه أحسن، وقفة هذه منها آخر واحدة. الألف ده. أيوة. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. كل آية. قيل أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 42 سنة. 42 سنة وهو يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. مات والرسول صلى الله عليه وسلم عمره 50 سنة. دافع عنه دفاعا مستميتا، لكنه كان مشركا وأصر على الشرك، وكان عنده الصحبة السيئة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية من بعد آمن وقفوا عند رأسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة واحدة لا إله إلا الله. فهو كان ينظر إلى رفقاء الشر ويقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وقال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي تحاشى كلمة أنا. فالذي لا تأتيه الآيات ولا الآيات الكونية والآيات المتلوة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، آيات متلوة وآيات كونية أمامه، ليل ونهار ونوم واستيقاظ وأشجار ورياح، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات كونية وآيات متلوة قرآن الكريم، منها هذه التلاوة التي نتلوها نحن. التلاوة تتناول القراءة والتدبر والعمل. يقول الله عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالمعرض والمعارض والمعاند لا يستفيدون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما أن تجعل في نفسك أنك لا تنهزم أمام خصمك، لا تنهزم بأي وسيلة ما كانت أمام خصمك، فسترى نفسك مثل بلعام بن بعورة الذي ذكره الله في سورة الأعراف، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض هذا الدنيا، واتبع هواه تبع يعني الشهوات والشبهات. أخلد إلى الأرض شهوات واتبع هواه شبهات. لأن ليس كل من يرى الآيات يتعظ، وإنما الآيات للموقنين، لقوم يتذكرون، لقوم يعلمون، لأولي الألباب، لأولي الأبصار الذين تجردوا عن الهوى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله، وعالج يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم، فامتنع خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين، ولهذا قال: أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد أن المشاورة نافعة، عندما يتشاور الناس يقل الشر، سيذكر أحدهم العقوبة القاسية ويذكر أحدهم العقوبة المتوسطة ويذكر أحدهم العقوبة الخفيفة، إن لم نقل العفو والمعافاة والسماح والغفران وغير ذلك. فمهما تكون حتى المشاورة بين الأشرار قد تكون نافعة في تخفيف الشر وتكون مفيدة. جريمة تشاور أبناء يعقوب أن يفعلوها، فأشار أحدهم أن اقتلوا، صعبة. ثانية: اطرحوه أرضا، ادخلوه للغابة حيث السباع يأكله السباع، هذه كذلك، لكنها ممكن هو يهرب، ممكن فيها الهروب. قال قائل: لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، هذه أخف. فهذا فيه ارتكاب أدنى أخف المفسدتين، وهو أهون من ارتكاب أغلظهما. وفي الثانية لما أخذ بنيامين تشاوروا ماذا نفعل، بعضهم قال: لا نخرج من مصر حتى نأخذ بنيامين، وأشار عليهم الكبير: ارجعوا إلى أبيكم وقولوا إن ابنك سرق. منها أنكم تأخذون الأكل لأن أبونا وأمنا جوعانين، ومنها أن أبونا يكون على علم بالمسألة، ومنها لعله يدعو الله لنا فيستجيب الله سبحانه وتعالى. وقال: أنا لا أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهذا فيه تسلية ليعقوب أنه يبقى مع بنيامين ويراعي أحواله، وهو أخف على يعقوب لو كان بقي بنيامين وحده ولا يبقى معه أحد، سيقلق يعقوب. فطمع يعقوب عليه الصلاة والسلام في رجوع أبنائه كلهم، ولذلك قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا فيه أن المسلم يكون عنده طمع إلى أقصى ما يكون، ولا ييأس من روح الله، لا ييأس من روح الله. وقد قالها يعقوب لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. من عدم اليأس من روح الله أن موسى لما وقف عند البحر قال له أصحابه وقد يئسوا من روح الله، قالوا إنا لمدركون. نرجع إلى قوله تعالى أن الله على كل شيء قدير، وقضية التيه، وقضية يعني يوسف عليه الصلاة والسلام ما عرف أبوه بأنه في مصر وغير ذلك. الله على كل شيء قدير، بحر عرمرم وهائج وعدو، له صورجان وله قوة وله كذا، ما خاف لا من هذا ولا من هذا. موسى ما خاف لا من هذا ولا من هذا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر. إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف، وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. وفيه أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتي إلى شريح، امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون، هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم، وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها.
0: قال رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر. قال: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم. يعني يعقوب لما جاء إخوة يوسف وجاءوا بقميص وفيه دم كذب وقالوا أكله الذئب، لم يصدقه. أنا ما ليس له أن يترك اليقين للشك، ليس له أن يترك اليقين للشك. عنده اليقين. ما هو اليقين؟ الرؤية التي رآها ابنه، وهو نبي الرسول. وقال الله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. وهو قال دائما: ألم أقل لكم، قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وقال ألم أقل إني لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إذن خذ هذه ثلاث آيات: الآية الأولى وإنه لذو علم لما علمناه، والثانية إني أعلم من الله ما لا تعلمون، والثالثة قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وآيات أخرى تدل على علمه. ومن ذلكم قال في أول السورة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. خلاص فسرها الرؤيا، فسر الرؤيا في أول الأمر، قال له أنت بهذه الرؤيا أنك سوف يكون لك شأن عظيم، يكون لك شأن عظيم، سوف يتم الله لك النعمة وتصير رسول، نبي رسول، نبي رسول، سيتمها عليك ويتمها على آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. هل الآن نقول لا يعقوب أخطأ في تعبير الرؤيا؟ لا. فإذا هو هذا هو عنده اليقين، لأن رؤى الأنبياء وحي، والنبي لا ينطق عن الهوى. فهو قال له إنك ستصير ماذا؟ تصير، ما قال له رسول، ولكن قال يتم نعمته عليك ويشتبيك ويعني يختارك، وقال وصير أحسن من إخوتك وسوف يسجدون لك، ليس على المثال وإنما على الحقيقة. ولذلك لما جاءوا قالوا له أكله الذئب، وهم قالوا هم عرفوا، قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فقرائنهم ضعيفة، حتى إنهم لما جاءوا بالقميص، القميص جاءوا به كما هو غير مقطع، ليس فيه أنياب الذئب ولا ممزق ولا شيء من هذا. فقرائن يعقوب أقوى من قرائن أبنائه. فالحاصل الذي هو واضح في دلائل الآيات الرؤيا والقميص السليم، الرؤيا زد على ذلك من عندهم هو قميصه ماذا؟ سليم، نزعوه لطخوه بدمشات وجاءوا به.

0: وقال يعني جاء شيء آخر أنهم جاءوا يبكون، أرسلوا أعينهم بالبكاء، وهذا ليس بغريب. أحيانا السؤال الذين يتسولون يبكي وهو أغنى من العصبة من الناس. لو نفتش في بيته نجد صناديق من الدراهم والمال، ويأتي عند واحد فقير عنده درهمين ويبدأ يبكي له ويرسل عينه بالبكاء، لا سيما إذا كانت امرأة، وتظهر عليه المسكنة وقد يخدع. لكن القضاة علموا بأن هذا البكاء ليس دليل وليس حجة وليس قرينة. شريح القاضي جاءته امرأة وأرسلت عينها بالبكاء، فبكت أمام المستشاري القاضي شريح، فقال أحد الجلوس: ما أرى هذه المرأة إلا مظلومة يا سيد الرئيس. قال: وإخوة يوسف لما جاءوا أباهم يبكون كانوا ظالمين ولا مظلومين؟ قال: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال له شريح: ألم تسمع قصة يوسف حينما جاء إخوته عشاء يبكون، أكانوا مظلومين؟ فالأحكام لا تنبني على بكاء وصياح وتمزيق ثياب، لأن قد يأتي إنسان يعني في المجلس ويمزق ثيابه على أساس أنه مظلوم وأنه كذا. أخشى أني أكون يعني ممسكا لكم أكثر من إمساك الشيخ عبد الغني، فاصبروا وصابروا ورابطوا. اليوم يوم الختام.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتلويها أن يكون لمتوليها أن يكون كفوا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قاله كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره.
0: قال: تدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار، أي ولاية أي مسؤولية، لا يصلح أن يتولى عليها إلا أن يكون كفوا أمينا عليما حفيظا. فإذا اجتمع الحفظ حفيظ لا يخون الأمانة، عنده طمع، عنده علم بالولاية أو الولاية، ويكون قويا لا يكون ضعيفا، قد يكون حفيظا وعليما لكن يكون ضعيف. كيف يكون ضعيف؟ يجوا أصحاب الرشاوي ويدفعونه إما وإما. لابد تكون عنده شخصية قوية. إذن لابد يكون عليم، أمين، حفيظ، قوي. أنا قد يكون فيه كل الصفات لكنه يكون ضعيف، ضعيف الشخصية، يحكم فيه الناس، ليس له شجاعة، يستجيب لقهر بعض الناس، وقول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، يوسف لم يطلب الولاية، وإنما عندما سمع به الملك بأنه فسر الرؤية وأعطاهم التدبير، ثم أرسل الملك قال ائتوني به، قال لا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم. فعلم منه الملك براءة، ثم جاء عند الملك ولما كلمه وعلم لا محالة أن الملك سيوليه، لأنه سمع وسمع وسمع، سمع ثلاث بشريات عن يوسف، والمملكة في أزمة، وهو أعطاهم تدبير ل 15 سنة، مخطط اقتصادي يصلح ل 15 سنة، 7 سنين وسبع سنين وعام. فلما رأى منه أنه سيوليه خاف أن يوليه شيئا لا يستطيعه أو لا أو يفتنه عن النبوة ولا عن العبادة وعن الدعوة للتوحيد وغير ذلك، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف أتصرف. فاختار أمرا فيه مصلحة الناس وليس فيه المحاباة، حتى إخوته لم يحابهم، لأن قد يقولها شخص وله ماذا؟ له قصد آخر، عنده ديون وعنده إعوزاز وليس عنده مسكن وعندها يعني مخطط انتقام، تصفية حسابات. قد يكون عنده شخص يقول لك أنا نطلع للمنصب من أجل أن أزج بفلان وفلان للسجن لأنهم فعلوا بي وفعلوا بي وفعلوا بي، أو لأني عندي ديون تعد بالملايير ولا يقضيها إلا أن أكون أنا رئيسا أو كذا، وأستغل الفرصة وأنتهز الولاية. يقول الإمام ابن القيم مصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها أو يهجنها. وصورتها واحدة، كلمة واحدة، ولكن من الذي يقولها؟ الذي يقولها إما يحسنها وإما يهجنها. جعلني على خزائن الأرض، لما كانت من يوسف سوف يحسنها، وقد تكون من إنسان آخر فيهجنها. يوسف زكاه الله وقال إنه من عبادنا المخلصين، وأنت من الذي زكاك؟ لأن يعني بعض الناس يقول اجعلني على خزائن الأرض ويريد أن يستكثر، أن يعمر حسابه ورصيده

0: مثلا قد يتولى إنسان الإمامة ويريد نشر السنة ونشر التوحيد، وقد يتولاها مبتدع وصاحب الهوى ويريد نشر البدعة والشر والعياذ بالله. الوقت الرسمي انتهى ولا مازال؟ ها؟ مازال؟ كم بقينا؟ 20 دقيقة؟ زيدونا 20. ها؟ تصدقوا علينا، إن الله يجزي المتصدقين.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني عشر. لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، وصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذي أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، العدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شأن.
1: قبل ما نأخذ صفة صفة، نأخذ صفة صفة، لما قص الله علينا هذه القصة العجيبة وما أمتعها وما أشوق النفوس إلى معرفتها والاستمتاع بها، قد ذكرت لكم أن كثير من العلماء من ألف في فوائد سورة يوسف، ومنهم الإمام ابن القيم قال لقد احتوت على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد بركة من الوقت فأفرد فيها مصنفا، لكن بحثوا فلم يجدوا، فقالوا إما أن الإمام ابن القيم رحمه الله وفقه الله وألف ذاك الكتاب الفوائد، ولو أخرج لكان أحسن ما ألف في الدنيا، وإما أنه أو هذا وضاع الكتاب، ضاع الكتاب، لأن كثير من كتب ابن القيم رميت في الدجلة والفرات يوم جاء التتار والمغول وغدارك، وإما أنه لم يوفق لذلك ليستأثر الله بالكمال، ليكون الكمال لله عز وجل. فالله تعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى الله عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاثة صفات، كل صفة منها فيها برهان على أنه من عند الله. كل صفة مما وصف الله به القرآن، قال ولكن تصديق الذي بين يديه، تفصيل كل شيء، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. تصديق الذي بين يديه فسرها الشيخ سنأتي إليها، تفصيل كل شيء فسرها الشيخ سنأتي إليها، رحمة لقوم يؤمنون فسرها الشيخ سنأتي إليها. نبدأ الآن في ذكر الصفات التي جاءت في القرآن على أنه من عند الله وأنه هيمن على الكتب السابقة، أنه صدق الكتب السابقة وصدقه الرسل، ما من رسول إلا وبشر بهذا الكتاب. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ميثاق وإذ أخذ الله ميثاق الرسل، وإذ أخذ الله وإذ أخذنا من في سورة العمران، إيش يقول الله سبحانه وتعالى؟ تتبيننه للناس ولا تكتمونه، أو لا، تعال سورة آل عمران، سورة آل عمران قبل الحزب، قبل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ من الرسل الميثاق، أنه إذا جاءهم رسول ليؤمنن به ولتؤمنن به ولا حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ الرسل الميثاق، أنه إذا جاءهم رسول يؤمنن به ولتنصرنه، أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا وأنا معكم من الشيء. ما وصف به القرآن أنه تصديق

0: الذي بين الكتب كما قال الله تعالى لا نفرق من رسله. المرسلون جاءوا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد. قال عليه السلام نحن معشر أبناء علات، ديننا واحد توحيد. معنى كل الرسل عندهم دين التوحيد، مثل ما تقرأ انت وقول الله تعالى وكذا، وتقرأ في كتابة باب الطيارة السحر، باب ما جاء في باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، باب قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، باب لا يقول الرجل ما شاء الله وشئت. كل هذه التعليمات العقدية المتعلقة جاء بها موسى وجاء بها عيسى وجاء بها شعيب وجاء بها إبراهيم وجاء أتباع الأنبياء والسلام مثلكم يحرصون على ويتدارسون ويعرفون مظاهر الشرك ونواقض الإيمان في الإسلام ونواقض الإيمان. كلهم كان مثل المستهد مثل صلى الله عليه وسلم ومثل أمتي والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، ولا تزال طائفي على الحق ظاهرين يضرهم من خالفهم ولا من خلف حتى يأتي أهوى الريح الطيبة التي تأخذ كل مؤمن ولا يبقى فوق الأرض إلا الهلكة. الأنبياء أبناء علات. مش معنى أبناء علات؟ رائر. لما يكون الرجل عنده أكثر من زوجة، ما الزوجة الثانية تسمى ضرة العلة لأنها تتضرر منها ضرتها. ولكن أبلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، شرائعهم مختلفة، هم واحد، دينهم التوحيد. الأكبر الشرك الأصغر، الشرك الخفي الجلي، على كله كان عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هو علمهم، هو الذي كان قال الله تعالى وما فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فمصدق ما بين يديه الكتاب ومهيمن على ما جاء في الكتب السابقة، ولن يضل على أن القرآن للكتب والمرسلين في نفس الوقت. جاء القرآن هذا كما قال الله تعالى كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، متفق مع الرسل في العقائد. ولا ينبغي أن تظن كان عندهم يعني نظام آخر في التوحيد. التوحيد الذي عندكم هو الذي نقله الله لنا. الثاني قلنا الأولى، الثانية قرأنا الثانية.
1: ثم رحمه الله تعالى فت الثانية أنه لكل شيء، وهذا شأن جميع ما يحتاجه الخلق بهم وأخلاقهم وأعمالهم باطنة وفي دينهم، فقد شرح الله به يحيد والرسالة والجزاء وجميع الأقائد الصحيحة شرحا عظيما لا يسلك أي كتب كان أصل فيه الحث على حقائق وعلى التخلق بالأخلاق تنزه من الأخلاق الرذيلة من الطريق والأسباب التي يصل حسنها والتي يدفعها، كما فصل الشرائع والأعمال الصالحة فالحلال والحرام والخير، ففصل فيه جميع المقاصد وفصل فيه والغايات الدينية والدنيوية ما يتوصل به إليها، فصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية.
0: نعم، القرآن الكريم أكرمنا الله به، صفه تعالى بأنه تبيانا لشيء، تبيانا لكل شيء. أحد لقي أحد فأراد أن يعجزه، قال هل في القرآن توابل بهارات التي

تطبخ بها الأطعمة والقدور. قال إن في خلق السماوات والأرض في الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قال ما ينفع الناس، دخل فيها الملح صح ولا لا؟ تجري في البحر بما ينفع الناس، البحر، الحوت، البهارات، بعض الأشياء التي تستخرج من البحر. فذكر القرآن تبيان لكل شيء، بأن تكون أنت متضلع في الفهم، وإلا إذا لم تجد شيء العيب فيك وليس في القرآن، وإلا القرآن فيه كل شيء، لكل شيء. قال يا شيخ يحتاجه الخلق في أخلاقهم وعقائدهم وأمورهم الدينية والدنيوية بقدر ما تعطي القرآن الكريم من الوقت ومن العناية ومن الحب، وبقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. سوف في الأسبوع القادم إن شاء الله كما أخبرني بعض الإخوة المنظمين ستحول معرفة ومعرفة طرق التثبيت وغير ذلك، لكن أذكر النافلة وذلك أن السلف رضي الله عنهم لما نالوا كل ما نالوا، مع أنهم كانوا أهل حديث، كانوا يجمع حديث وغير ذلك، لكن في القرآن السباقين الأولين كانوا يسافرون، لكن عندهم شيء أنه لا يفوتهم سبع القرآن يقرؤونه في اليوم، سبع القرآن وسبعة يقرؤونه في اليوم، لا يعرف عنهم يعني تخلف، لأن من هنا الانطلاق من تلك القرآن تأتي البركات في اليوم مبارك. فيتقربون كما كان يقول الشيخ لام لابن القيم، هذه غدوتي ولو تركتها لنهار، أنا لا أجد يعني أنا بهذه وهذا القرآن وهذا العبودية أتقرب إلى الله لكي يكون قوة في البحث في المسجد. بعض الناس وقت ضيق ما في بركة، ما في بركة، أنت ما فيك بركة، لأن لو كنت تقرأ كل يوم سبع القرآن أيام الليل، وإما تقرأه في الفجر وإما وتم كلك لكي يعطيك بعض ما تحتاجه. فالله بينا يجه الناس من أمورهم الظاهرة والباطنة الدنيا والآخرة، هذا إجمال. فقد فضل الله أولا العقائد، القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد. وقد فصل لكم إلا ما اضطررتم إليه، ذكر العقائد، ذكر النبوات، ذكر الجزاء. العقائد، النبوات، الجزاء، الرسل، وذكر جملة الأنبياء 25 نبي ورسول، ذكر قصصهم. الأنبياء ذكر في 75 موضع كريم، مثل موسى عليه السلام قصته ذكرت 75 مرة في القرآن الكريم، إبراهيم ذكر اسمه 80 مرة في القرآن. منذ قال الله تعالى مثلا إلى إبراهيم ربه في سورة لأن قال في الثاني قد خلت لها ما كسبت ثم ولا تسألون عما كانوا يعمل، ذكره 12 مرة، ربع فقط، ربع من القرآن الحزب، ذكره 12 مرة. ذكر قصصه في سور القرآن الكريم، وفي ثنايا السور يذكر ورسالته ويذكر العقائد، يذكر قوات هذه الأصول، النبوات، العقائد، المعاد وهو يوم القيامة. اتفقت الشرائع والرسالات على ذكر هذه الثلاث، كما كتب الإمام الشوكاني رسالة جدير بها اسمها إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على المعاد والنبوات، إرشاد الثقات، إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات. كلهم اتفقوا

ذكر العقائد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الآيات الكونية، السماوات والأرض، هذه كل اسمها العقائد. ما يجب علينا، ما يحرم علينا من المعقد، لا تقولوا قولوا، لا تقولوا قولوا، لا تقولوا راعنا انظرنا، قالوا حطة، قولوا حط، قولوا حنطة، قالونا، قالوا نحن أبناء الله أحباؤه، قالوا نحن عهد إلينا أن لا نؤمن. هذه عقائد، عقائد أطيلة فندها الإسلام وعقد مرج وصحيحة أمر بها الإسلام. ومن ذلك ما قاله الرسل: عبدوا الله ما لكم من إله، عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الأصول العظيمة التي فيها القرآن مفصلا: التوحيد، براهين التوحيد، الرسائل، الرسالات، براهين لا نفرق بين أحده، فصل الرسالات، أقوال الرسل، دعوتهم الله لهم. ما من نبي لو تفصيلا قصته أن الله نصره، إنه من عبادنا المخلصين، القوم الذين كذبوا بآياتنا إنا لننصرنا. ولقد كتب الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرحون، فذكر تفاصيل كيف قالوا لقومهم، كيف رد عليهم، الأساء الأخلاق، ما هي أخلاق الرسل، هل اختلف رسول مع رسول خلق ما. ثم ذكر الله المعاد، ثلث القرآن المعاد وهو يوم القيامة، ثلث القرآن واحد على ثلاثة نار، حتى ذكر له دخانها، ترى أنهارها، ذكر نيم أمتها، حرها، أبوابها، سبعة أبواب لكلهم جزء مقسوم، إنها عليهم مؤصدة نار. وماذا يقول أهل النار؟ دعوا ربكم يخفف يوما من العذاب، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، فهل أنتم عنا يوما من العذاب ليقضي علينا ربك. ربنا غلبتنا شقوتنا وكنا قوما خرجنا منها فإن عدنا ظالمون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا من المؤمنين ونكون من المؤمنين، كما في رواية حفص، ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد، اخسأوا فيها ولا تكلموا. كل هذه الأقوال من المعاد، تولون مدبرين، ونضع الموازين القسط يوم القيامة. فآن ذكر هذا الشيء وذكرته السنة، كما يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: العجب، العجب، العجب، ما ذكره ذكرته السنة. تفصيل المعاد، وفصل فيه حقائق الإيمان، واتق الرسل، وأخلاق الإيمان الجميلة، تنزه عن الأخلاق الرذيلة، كما قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حر عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تعبدوا إلا إياه. 18 تعليم، 18 تعليمة: لا تجعل مع الله إلها آخر، إلى قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فتقعد مذموما مذولا. أفلح المؤمنون، وذكر منهم من صفات عباد الرحمن، وذكر منهم ثمان صفات. إلا المصلين، وذكر منهم صفات. فذكر أخلاق الإيمان، أخلاق المؤمنين، قواعد عامة في

0: الأخلاق والأسباب التي حسن الخلق والتي يدفع بها سيء الخلق وسيء الأعمال والأخلاق وسيء السلوك وحسن الأعمال وحسن الأخلاق والسلوك، كل ذلك جاء مبين في القرآن الكريم، وكل شيء فصلناه تفصيل، كما فصل الشرائع الظاهرة والباطنة، الحج والعمر والزكاة، تزواج من الضأن اثنين ومن المعين، فصل الحج عليكم جناح أن تبتغوا فضلا إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أو كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين، ثم حيث أفاض الناس استغفروا الله إنه غفور رحيم، فإذا قضيتم فاذكروا الله كذكركم أو أشد الذكرى، فمن كان أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، كل ذلك لكل شيء.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة الثالثة هدى ورحمة لقوم يؤدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فإن هذا القرآن يهدي للتي أي لكل حالة قومة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعي. والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس والثواب العاجل والآجل، سعادة الدنيا والآخرة قفة على اتباع هذا القرآن وعملا. وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة أنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم لهم الله هدى ورحمة، فآن بصائر للناس كلهم وبصرهم جميع ما يحجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه إلا حذرهم منه، فبه الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة قوم يؤمنون. اللهم بالإيمان الصادق وجعلنا هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب، وصلى الله على محمد وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم ورحم الله شيخ. ختمت الآيات بقول: قد كان في قصصهم عبرة، ما كان يفترى ولكن الذي بين يديه، هذا الأولى، وتفصيلا لكل هذا الثانية، وهدى قوم يؤمنون، هذه شملت على الصفة الثالثة أنه ورحمة لقوم يهدي به الله من اتبع رضوانه، يعني القرآن يجري وراءه. لقد كان في يوسف آيات للسائلين، قعد في بيتك وما ما تحر حلقة ولا تحرك، ستتعلم تتعلم إذا شاب الغراب، يقولون من أراد علا سهر الليالي وإلا فسيراه إن شاب الغراب، رأيتم الغراب يشير يصير أبد، مستحيل. كذلك إلا يتعلم لا يعني على نفرات المعلم، لن يتعلم، وسوف يجد نفسه إذا كابد الصعاب وجلس وثابر ودافع النوم وغير ذلك، فيما بعد سيصير سيجد نفسه أسعد ما يكون. فالقرآن يهدي أقوم، إن هذا القرآن يهدي أقوم، إن هذا القرآن يهدي به الله من اتبع، يهدي للعقائد الرشيدة، يهديك للعبادة، للأخلاق، يهديك للعلوم، يهديك لرجاء يوم القيامة. هذا الناس لكل خير وفضل ورفعة الآخرة. كيف كان الصحابة من قبل؟ لهم ذكر، لم قال له الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا به من نشاء من عبادنا. والصحابة قال عنهم قال: وظنتم قليل مستضعفون لتخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

كسرى لربعيم. هل كنتم أنتم العرب تأتون عندنا تستخبون ببعض الفتات فترجعون؟ من الذي غيركم؟ قال كنا كذلك كنا أشدك. فأتانا هذا الرسول فجئ لنخرج العباد عبادة العباد إلى عبادة بالعباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضد الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وجل مكن للصحابة أئمة كما قال الله نريد أن نمن على الذين في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مكن لهم في الأرض، نمكن لهم في الأرض. ياسر رضي الله عنه لما فتح عمر بن الخطاب قال له اذهب أنت ولي فارس، مع أنه ماذا؟ محرر. عبد يكون عبد في الجاهلية يحرره بكر الصديق ويشتريه ويحرر، وأبوه يقتل وأمه تقتل سمية وياسر يصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار مولئ قلبه إيمانا حتى مشي، يعني لما ذكر الآلهة بيبر قال لقد مولئ قلبه إيمانا حتى مشاش. وقالت تقتله الفئة. عمر بن الخطاب والله فارس، يدري ما فارس؟ الفرس، كلها الفرس. يجري لها عمار رضي الله عنه على كرسي على عرش على إيوان كسرى، على خيوانه عرش كبير ولا يستطيع إدارة الولاية، كبير جدا. رجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول له يا المؤمنين اعفني استطيعها. قالت ما أنك لا تستطيعها، لكن أردت أن أحق فيك قول الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن. هذا حال الإسلام، إما يتمسك به الإسلام يعزك. عمر بن الخطاب كنا أذل أعزنا الله بالإسلام، ابتغينا العزة في غير دينه أذلنا الله. من يبتغي العزة غير الدين يذله الله، حتى ولو يظهر بأنه قد وجمع المال وحصل على المنصب حصل وراء، لكن العبرة كيف يخرج. قال والفرق بين الرحمن القرآن هدى، هدى يشتمل على الوسائل التي تدل العبد وترشده إلى أنبل المقاصد. القرآن مصباح، أنزلنا إليك نورا مبينا. أنت أرض فيها الظلمة، كن عندك مصباح تعرة والنملة والذرة، هذا هو القرآن الكريم. اعتصموا بحبل جميعا. ما هي الرحمة؟ الخيرات، الثواب، الثمار، النتائج، الفلاح. يقول المؤذن حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح نتيجة، هذه غاية. فإذا القرآن هدى، لكن الهدى ماذا نفعل بها؟ ننال رحمة الله ورحمة. إذن الهدى والرحمة غاية، هو الهدف. نريد يرحمنا في الدنيا يرحمنا يوم القيامة، كما في النداء الآذان حي على الصلاة، هذه وسيلة، صلاة وسيلة. على الفرح هذه غاية، هذه نتيجة. فالعبد يتوسل إلى الله عز وجل بالأسباب من أجل أنه ربه دار رحمه، أن ينزل عليه الرحمة على عائلته على أولاده مجتمعه على حياته.

الله عز وجل في الحديث القدسي يقول رحمة الجنة، يقولها أنت رحمة أرحم بك من أشاء. والقرآن بينها هدى ورحمة، هدى ورحمة لقوم. لماذا؟ لأن المؤمنين انتفعوا بالقرآن، والقرآن لمين؟ لأنه أعطي من ينتفع به. هدى ورحمة لقوم يؤمنون لأنهم قووا وانتفعوا به، وهدى للعالمين عليهم عرض عليهم. لكن خلق كبير من خلق الوجل أعرضوا وعارضوا وجادوا هذا القرآن الكريم فلم ينفعوا به، مع أنهم كانوا يعلمون أن هذا القرآن حق. عندما نقوم بمجالس التلاوات سأضع أشياء متحفة في هذا الأمر إن الله تعالى، أن انتهت 20 دقيقة وما أدري تجدوني 10، صدقوا علينا إن الله المتصدقين، زيدونا 10 دقائق وخلاص زيدوش إن شاء الله. وليلة الجمعة اليوم الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، سوف نتذاكر هذا الأمر إن شاء الله. فالشاهد أنه هدى للعالمين لكن من تف به كثير من الناس، وهدى للمؤمنين لأنهم عملوا به فهو هدى لهم، ولكن من تفعوا بذلك. دعا لنا ولكم، دعا لنفسه ودعا لجميع من يقرأ هذا، فنرجو أن تكون دعا مستجابة. قال اللهم تفض علينا بالإيمان، بمعنى بما نحن، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، يعني زبدة ما في هذه. إنك أنت القريب المجيب، القريب هذا من أسماء الله صلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الخير إلى الله عبد الرحمن الناصر دي، غفر الله له آمين، ولوالدين وللمسلمين وجميع المسلمين من وافق ذلك الفراغ في صفر سنة 535 هجرية، يعني نحن الآن في ربيع الأول، مضى على صفر سنة. الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا في صفر سنة 76 توفي رحمه الله، رحمه الله ألحق به صالحين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا أيها الإخوة الكرام نعلن عن نهاية الدروس العلمية، الطلاب والدعاة والأئمة من مدن أندونيسيا وما جاورها من البلد، فنسأل الله أن ينفع بها من حضرها ومن سمعها ومن نقلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل دروس السنة أو كتاب السنة لأصول السنة التي أصلها الشيخ عبد الغني أو أستاذ حفظه، أو دروس قائد من مستنبطة من قصة الصلاة والسلام للإمام السعدي. وبذلك قد جمعنا بين القرآن والسنة، وقد جمعنا بين القرآن والسنة وهدي الله عز وجل لإدارة دورة الموزني جمعية الأثر حفظهم الله تبارك وتعالى وباركهم وجزاهم الله خيرا على جهودهم الجبارة في إنجاح هذه صدورهم في استقبال إخوانهم وإطعامهم وتهيئة الظروف اللائقة لإقامة هذه الدروس والتسجيل والنشر والبث. فأسأل الله أن يجري المثوبة، والشكر موصولة الأمور ساعدوا وسهلوا في إقامة هذه الدورة، فنسأل الله هذه البلاد وأخذ بيدها إلى الأسمى والأرقى والنجاح، وأن يلمها من كل سوء من شر وكيد الفجار وشر

طوارق الليل أسأل الله لكم أيها الطلاب أن ينفعكم بما وما سجلتم وما قرأتم، وأن يجعل هذه مجالس سكينة ومجالس الرحمة ومجالس الملائكة مجالس الله سبحانه وتعالى، وأن يزيدنا وإياكم ثبات وتوفيقا وجنون إلى الأرقى. لا يفوتنا أن في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندنا برنامج دروس العامة مع جميع عموم المسلمين، وحري بنا أن نحضر مثل هذه الدروس بخير إن شاء الله تعالى. في هذه الليلة ليلة الجمعة يستحب في ليلة وفي نهارها يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى ملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضلكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاة عروضة علي. وقال من صلى علي صلاة صل بها عشرة، صلى صلاة واحدة يصلى العالمين عليك ويذكر لا عنائك عنائك لا يعلمهم إلا الله، منهم حملة ومنهم المقربون كما قال الملائكة المقربون، المقربون إلى الله منهم جبريل ومنهم إسرائيل ومنهم ملك الموت ملك العرش، هم لا يعلمها إلا الله. يكفي الحال أن عليه الصلاة والسلام قال أطت وحق لها أن تعط، ما من موضع أربعة أبع إلا فيه ملك راكع كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال إن بيت العزة يحجه أو يزوره كل يوم 70,000 من الملائكة يعودون، هؤلاء هم الذين في الأرض والذين في السماء، إن الله ملائكته وملائكته لا يبقى ملك إلا لا يعلمهم إلا الله، منهم حملة العرش ومنهم المقربون كما قال الله تعالى ولا الملائكة المقربون، هناك ملائكة مقربون إلى الله منهم جبريل ومنهم إسرافيل ومنهم ميكائيل ومنهم ملك الموت ومنهم حملة العرش، وأعدادهم لا يعلمها إلا الله. يكفي الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربعة أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال إن بيت العزة يحجه أو يزوره كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون، هؤلاء كلهم الذين في الأرض والذين في السماء، إن الله وملائكته، إن الله وملائكته لا يبقى ملك إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا تستجيب لله، لأن الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا تقتدي بأفضل الخلق أطهر الخلق وهم الملائكة، وأعدادهم لا يعلمهم إلا الله. حتى من كان عندك من الملكان من الملكين صاحب الحسنات وصاحب السيئات يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتدرون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المنافع والثمار ما لا يعلمه إلا الله، كتب فيها الإمام ابن القيم مجلدا ضخما، جدير بأن تقرأوا هذا الكتاب. وفيها من الأحاديث حديث أبي الذي قال للنبي سأجعل لك صلاتي نصف صلاتي ربع صلاتي أو ثلث صلاتي، قال ذلك خير وإن زدت فخير، ذلك حسن وإن زدت فخير، قال سأجعل

0: كنصف صلاة. قال ذلك حسن فإن زدت فذلك خير. قال سأجعل لك صلاتي كلها، سوف لا أدعو لنفسي، سوف أصلي عليك فقط، حتى عندي ماذا؟ حاجات، عندي عوزات، عندي فقر، لا أدعو لنفسي وإنما همي أني أصلي عليك. قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. بالله عليكم، هل يحتاج الإنسان وراء هذين الجائزتين جائزة؟ كفاية الهم، ما من هم إلا يكفيك الله إياه، فقر، سكن، زوجة، أولاد، زوج، ديون، مرض، ظلم، جار سوء، يهمك أن تذهب للحج هذا يدخل فيه، يهمك أن تذهب للعمرة يدخل فيه، يهمك أن تحفظ القرآن هذا يدخل فيه، يهمك أن تقبل في جامعة الجامعة الإسلامية هذا يدخل فيه، ماذا تفعل؟ تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والأفضل، الأفضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، جاء الصحابة رضي الله عنهم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ مع أنهم رضي الله عنهم العرب بالأقحاح الذين يعرفون الشعر واللغة والبلاغة والعربية والبيان، ما قالوا نحن نعرف العربية لا نحتاج نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءوا ب اسمها الصلاة اللي يديروها في صلاة الصبح في الأذانة اسمها صلوات الرحمة ولا اسمها ها الترحيم، صلوات الترحيم المبتدعة، وإنما قالوا يا رسول الله علمنا الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولم يقل لهم أنتم العرب وتعرفوا اللغة العربية لماذا تأتون عندي ولماذا تشغلوني وغير ذلك أبدا، ذلك بأن الله عز وجل علمنا كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نذهب إلى صلاة مبتدعة من أصحاب الأهواء أصحاب الطرق الصوفية ونقول أن هذه هي الصلاة ونترك السنة ونأتي البدعة، هذا من الخذلان، من خذلان الإنسان لنفسه ومن خذلان العبد الرب لعبده الذي ترك الذي هو أدنى وذهب إلى ترك الذي هو خير وذهب الذي هو أدنى، بل هذه الصلوات لا تسمى أدنى، لا تسمى أدنى، ليس هناك أدنى وأعلى في أفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، كتب فيها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي ذكر فيها ثمان صيغ كلها واردة في السنة، منها الصلاة التي أريد أن يتعلمها الشباب والطلاب اللهم صل على محمد وعلى آل أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اطلعوا عليها، اطلعوا عليها واحفظوها، احفظوها ولا تقولوا أن هذا كثير، احفظوها ونوعوا بين هذه الصلوات وعلموها للآباء وللشيوخ وقولوا لهم أن هذه أفضل. الإنسان أحيانا لما يؤتى له بدواء، دواء مثلا أنشأته مخابر متخلفة، ودواء صنعته مصانع يعني الدواء السامية المعترف عليها دوليا، يقول لك أعطيني هذا الفعال لا تعطيني هذا الضعيف الرخيص، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خذ السامي، الدعاء خذ أدعية القرآن، أدعية السنة، دعك مما يقوله الناس، مما يصنفه أهل البدع، اترك، يعني لابد من نصرة السنة، لابد من نشر السنة، علموها للآباء للأبناء، اجعلوها في الجوال واجعلوها تتكرر في البيت حتى يتعلمها الصبيان وينشأوا عليها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه أو أبواه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الخامس، ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس، الفصل الخامس، الفائدة الرابعة عشر: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء. فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر: إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب. فنقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل

داخل السجن، أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه. ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني

0: فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله، ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن حي على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يكون في بيته، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه يقول: يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير، لأدرك الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه، بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك، على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان، وتضرعت إلى الله بذلك، وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه، قال له أصحابه إنا لمدركون. فموسى كما سائر الناس قال كلا مطمئن، مع أن فرعون بقي له بضعة أمتار لكي يصل إلى موسى. فقال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادات، تجدها أكثر ما ذكرت ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتي المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي، ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول، لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتيه المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال. القلب يحزن والعين تدمع، ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر، تجده بدل أن ينجأ إلى الله يذهب إلى الراقي، والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أنت أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه. ما هو الإيمان؟ 60 شعبة أو 70 شعبة. عندما تأتي الشدائد تجمع مقامات الإيمان كلها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلباته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون، الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب، في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل الله، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد، استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أن عنده يقين، لما قال له أصحابه إنا لمدركون قال كلا، عنده يقين فهناك فرج، لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاقب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.
0: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل، بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كاين الساقي وكاين الخباز، الخباز مات صلب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال: اذكرني عند ربك. فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن التوكل هو على الله عز وجل. لأن في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر، حاضر موجود. لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقول: خذ هذه الصورة، صورتي. إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي، فقال له يوسف: اذكرني عند ربك، وقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل، ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل، في الضحى والرواتب والليل وغذا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق، ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر، يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ايش معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم،
ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وغذى خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. وأنه إذا أصابه شيئا لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، حي قادر موجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه، لأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل، هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد السنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين، 7 سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه ما ينساها،
حتى وقع ما وقع للملك، واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك، وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمة، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر قال الآن اذهب إليه. وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة، ويوسف من إخلاصه، هنا الشاهد يا أخواننا، من إخلاصه يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون سبع سنين دئبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني سبع سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا: تزرعون سبع سنين دأبا مجتهدين، تضاعفون الزرع، ثم تأتي سبع سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل أربع وجبات، بدل أربع وجبات: فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها مقابل ذلك ماذا ستعطوني، هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد سبع سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة، وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف، وبعد أمة من الناس، وجاءه لمصلحته، لم يقل له ولا بنت شفا من اللوم، وهذا
أيها الإخوة الكرام، فائدة لنا جميعا أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخواننا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلمه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن؟ عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند، تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا أنصارا لله، من أنصاري إلى الله؟ نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه، أن يقول: هذه تحت قدمي، أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال: ما لك؟ من أنت؟ قال: أنا الذي قتلت ابنتك زينب. اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته

الانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة على الجيل ماذا 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد الفلاني أنا لا أدخله لأن فيه فلان، لأني شيء لأني كونه مبتدع، لا، فإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيها بسوء، طعن فيها، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدره، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا.

0: واحيانا هذا مهم جدا، احيانا صاحب القضيه يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن، يكون هذا وغيره يثورون لا شأن لهم في القضية، يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه، انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة، يدخلون حتى عند بعض الدعاة، يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك. هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر، بشر يحس، كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت. عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا، قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طرب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس. يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية لا حرج في ذلك. ليظهر براءته يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال أنا لا أخرج هكذا، لا أخرج بمنتي الملك، بل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا دخلت، أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة، وهي قالت إما يفعل وإما يسجن، لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن، ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه خلاص مهما يكن حتى حين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عائلة نقية جدا، بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض. ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا. مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي: ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقول الله تعالى: مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه، رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. نكرة في سياق النفي، من سوء، لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركه. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق

0: سوف تظهر براءتك. لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة. أنا أستغل منها ربع ساعة بك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الفصل السادس. ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة. ولهذا قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها، فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب الأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار، وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة، جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة، لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا: ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير، لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة، فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم، وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكربات.
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق أن أشرنا إليه، أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نفيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس، لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤيا وزاده فوق ذلك التدبير. يعني لو عبر له الرؤيا قال: سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون، وهذا الذي قال يوسف: إني حفيظ عليم، من ماذا؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى. فأعطاهم التدبير، قال: ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحصنوا، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصب. أنا في سنين الخصب رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون، استعدادا لسنوات الجذب. وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا.

0: ودائما فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات، فقال له ائت به. فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة، فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز. تبينت عظمته يوسف. يعني يوسف أيها الإخوة الكرام، يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه، وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله، وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك، وهذا الخباز قتل، والثانية أن النسوة برأته، ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف، وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا، فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرا، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام، فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح، ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، ليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام والبلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق، فجيء به من قريته إلى الخليفة، فقالوا: إنه سيأتي الأديب الفلاني. فتهيأ وفد الملك، استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. ف كانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به هو رجل قصير وذميم الخلقة، خلقته ذميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا ضحكوا جميعا. فقال له هذا الأديب، قال: أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بمعنى انتظرني نتكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد هصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال اليوم قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة، أزمة، وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها، وعندهم دواوين وعندهم دولة، يعني حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعير للواحد. ولذلك قالوا لأبيهم: أرسل معنا أخانا نكتل، نزداد كيلا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا، يعني نطعم أخانا. اختبرنا فضلنا.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن استعمال الأسباب
0: في هذا. نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس، وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه، كان يقول لخادمه اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر، يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية، أن الرسل أكرم الناس وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه، كان يقول لخادمه اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر، يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا، برد سيبيريا في روس يصب على الشام، نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغير ذلك. فكان إبراهيم يشعل النار، حطب أشجار يشعلها، فإذا مر عليها عبر السبيل وجاء يتدفأ، يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فأخذ يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة، فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم، فذهب فعاتبه رب العالمين، قال هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة، أنت فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف آخر ذاك العابر السبيل يريد إرجاعه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم، فلقيه إبراهيم وقال له إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك، قال أنا لا أستطيع مسافة طويلة، قال أحملك على ظهري لكي أكرمك، قال ما هذا الكرم، قال إن ربي عاتبني من أجلك، قال ربك يعاتبك من أجلي،

0: هذا الرب يستحق العبودية، فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرام الضيف ولو بكأس ماء، ولو بإفراش لحاف، ولو بخبز يابس، ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية. الرسالة التبوكية فيها كل ما يتعلق بالضيافة، وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف قال لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فإذا جاءت العشر الأواخر فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة التي تذبح في العيد. يقول لعائشة رضي الله عنها: كم بقي من الشاة؟ تقول: بقي منها إلا الكتف. يقول: بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذا الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى: ما عند الله، ما عندكم ينفذ، وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم، أن ومما رزقناهم ينفقون، ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها في أمن الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة، بسبب أن صاحبه فتح بيته لكأس شاي، لرغيف خبز، لإيدام التمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما فإن الذي نفعله كما جرت العادة من باب التذكير هكذا بما سلف من المتن شرحه أو بيانه، فليتفضل أخونا مشكورا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسلامة عليه في الدارين: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم.
2: نعم. واصل.
3: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
2: ولا تدرك بالعقول والأهواء. الله يبارك. نعم.
3: إنما هو الاتباع وترك الهوى.
2: ما شاء الله. نعم. توقفنا في الصباح، أين توقفنا؟ وترك المراء والجدال، هكذا هذه ولا لا؟ لم نشرح هذه الفقرة جيد. إذن مما نهى عنه كما قرأ علينا أخونا، كذلك حذر وأنذر ونهر وزجر بما يتضمنه المعنى من تقرير وتذكير بأصل من أصول أهل السنة، كيف يكون التعامل مع المخالفين، كيف يكون التعامل مع المضلين الضالين المضلين وما إلى ذلك من هؤلاء الذين يرفعون ألوية ويدعون إلى مناهج غير سنية، هكذا. فيعني في الحقيقة مثل ما رأينا، يعني ما حصل تذكرون للسلف الصالح أنهم كانوا لا يقبلون منهم شيئا يبدونه على شكل إلقاء، أي كأنه يريد أن يلقي شيء وكأنه يوهمك أو يفهمك بأن فيه نفع، بأنه عنده علم نافع، علم صحيح، علم شرعي، رأيتم؟ ولهذا كانوا لو كان هذا لظهر على أعمالك وظهر على سلوكك وظهر على مذهبك وظهر على طريقتك وظهر على عقيدتك وعبادتك، فأنت منحرف، فأنت منحرف زائغ ضار. إذن معناه لا بد أن تنفع نفسك قبل الزعم والادعاء والتظاهر بأنك تريد نفع الغير وبأن فيك منفعة للغير أبدا. لهذا بارك الله فيكم، من بين ذلك كذلك حذر وذكر هذا عطفا، بمعنى يأخذ حكم المعطوف عليه ولا لا، ذكر هذا عطفا على ما تقدم من نهيه وتحذيره من الخصومات في الدين ومجالسة أهل الأهواء، إلى أن وصل كذلك وترك المراء، وظهر على سلوكك وظهر على مذهبك وظهر على طريقتك وظهر على عقيدتك وعبادتك، فأنت منحرف، فأنت منحرف زائغ ضار. إذن معناه لا بد أن تنفع نفسك قبل الزعم والادعاء والتظاهر بأنك تريد نفع الغير وبأن فيك منفعة للغير أبدا. لهذا بارك الله فيكم، من بين ذلك كذلك حذر وذكر هذا عطفا، بمعنى يأخذ حكم المعطوف عليه ولا لا، ذكر هذا عطفا على ما تقدم من نهيه وتحذيره من الخصومات في الدين ومجالسة أهل الأهواء، إلى أن وصل كذلك وترك المراء والجدال. أهل السنة كما يقولون قل السنة ثم مر، بلغ السنة وادعو إلى السنة ولا تخاصم، لا تخاصم، يعني لما؟ لأنه فيها بكل صراحة ما يدل على أهل السنة، على أن أهل السنة أهل بلاغ وبيان، أهل تذكير وتقرير وعرض لهذه المسائل. ولهذا كما قال ربنا في الدعوة التي يقوم بها الدعاة، هذا قاله لنبيه، فما بالكم بغيره، قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا اقتضى الأمر الجدال، وهذا الجدال الحسن من باب رجل عنده شبهة، سوء فهم، سوء تفسير، سوء قراءة إلى غير ذلك، ترتب عليها.

نجم فهم سيء، والفهوم تترتب عليها معتقدات، يعني يكون عنده قراءة خاطئة للشيء يترتب على تلك القراءة الخاطئة فهم خاطئ، ثم تصور خاطئ، ثم اعتقاد خاطئ يترتب هذا التسلسل، ثم تدين خاطئ يتخذ ذلك دينا. ولهذا ابن سيرين لما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي خذوا دينكم عن أهل السنة، أهل أمانة، الأمانة العلمية في التحمل والأداء، في السماع والإسماع والتسميع، في كل ما شاء الله أهل صدق. هؤلاء لو تنظرون إلى مراجعهم ظاهرة وإلى مناهجهم بينة وإلى أساليب دعوتهم كذلك جلية إلى آخر ذلك، يعني ليس لديهم ما يخفونه. ولهذا لما قال إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا المطلوب منك، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لهذا بارك الله فيكم ذكر المصنف كذلك هنا المراء والجدال، فقال رحمة الله عليه: وترك المراء والجدال، قلت ذكرها وأوردها في سياق مشترك، يعني في المراد والحكم وبصيغة تدل على العطف، حيث عطف ترك واجتناب المراء والجدال على ترك الخصومات في الدين، فهو العطف يعني بهذا العطف، فالحقيقة يدل على ذلك لغة واصطلاحا. فالخصومات كما تعلمون تقدم بيانها، هكذا تقدم بيانها، وبيان ذمها كذلك، بيان حقيقتها، أعني بيان ماهيتها، هكذا بيان حقيقة، حتى يعرف باب التعريف، حتى يعرف الناس ما هي خصائص وحقيقة المراء، حتى يعرفون ويميزون ها بين الأشياء المذمومة والأشياء المباحة أو الأشياء المحمودة. المهم باختصار، وكذلك التحذير وبيان ذمها ذكرت في سياق الذم، ذكرت في سياق الاستنكار والإنكار، ذكرت في سياق النهي، ذكرت في سياق التحذير، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على أن في هذا ضررا وخطرا، فاحذر فاحذر يا عبد الله. المهم وكذلك التحذير منها والنكير على من خاضها، كذلك أصبح يخوض فيها ويتحراها، أي يتقصدها ويتبعها ويلتمسها وإلى غير ذلك، نعم مذموم. ثم تحل بها، أصبح متسما أو متصفا أو متحليا بها، تظهر عليه صفات أهل البدع. تصوروا يا إخوان كما سيأتي لما قال ولا تدرك بالعقول، الأشياء التي ما ذكرها الشارع لا تتكلف، كأنك تريد معرفة هذه المسألة وما يتعلق بما لم يذكره، أي لو ذكر كيف كان، وكأنه يعمل عقله في شيء لا حد له، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إلى آخره. فعند أنت لا تتكلم ولا تتزيد ولا ولا ولا. ولهذا مرة والطوائف الضالة يحبون هذا، لأنهم أعملوا عقولهم في مسائل شرعية فتجاوزوا الحدود،
وغلوا في ذلك وانحرفوا كذلك وضلوا عن سواء السبيل وابتعدوا عن الجادة إلى غير ذلك من مساوئهم ثم عواقبهم ثم عقوبتهم عياذا بالله. امرأة تسأل عائشة، انظروا، تسألها ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فمهارتها يا إخوان، هذه طريقة ليست طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة أصحاب الأهواء والبدع، هذا ديدنهم وهذه سمتهم. ماذا قالت لها؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ هل أنت حرورية؟ فقالت لا، نفت عن نفسها لأنه هذا للذم. قالت: إنما سألت فقط. انظروا كيف كانوا يزجرون الناس، ما ممكن يخوك حب يعرف، يريد أن يعرف ولا لا، لكن حدود، كان قيود، كان ضوابط، كان أصول تتبعها. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا فالخصومات تقدم بيانها كما ذكرنا وكل شيء ما شاء الله، فالإنسان ينبغي أن يجتنبها وأن يسد ذرائعها وأن لا يقرب كذلك ما يؤدي إليها ويودي كذلك ويلقي صاحبها فيها، أن يفضي به ويؤول به إليها، كما حذر الله من موبقات كثيرة ومن مضار عديدة وهكذا دولك. فكما يقولون سد الذرائع، الشيء الحرام كل ما أدى إليه حرام، الشيء المحظور والمحظور كل ما أدى إليه كذلك يأخذ حكمه، يعني دائما وأبدا يعرفون هذا. ولهذا كما قال العلماء: الشبه، رأيتم الذي يتتبع الشبهات يستطيع أن يعلل ويؤول ويدلل زعم بأنه يجوز، يعني بطريقة عقلانية أو طريقة كلامية أو طريقة فلسفية، فيقال هذه ليست طريقة في إثبات الأحكام الشرعية، ها هو الدليل، ها هي دلالة الدليل، ها هو الحكم المستفاد من الدليل. كل شيء كما قال سفيان الثوري، كل شيء تمشي بالعلم، إذا استطعت أن لا تحك انظر اتباع الدليل والالتزام بالدليل وملازمة الدليل في كل شيء ابتداء ودواما وانتهاء، كما قال سفيان: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل، أي بعلم وأثر، فافعل. إذا استطعت، يعني يريد أن يقول إلا من حرم نفسه. المهم باختصار، فالخصومات تقدم بيانها ذكرا هكذا كما ذكرنا، وبيان ذمها وكل ما يتعلق بذلك، بارك الله فيك، والتحذير منها والنكير وكل شيء، والجدال كذلك. إذن فكما تعلمون فإن هذا ذكر، يعني كما يقولون هذا الشيء، الخصومات بل المراء والجدال، ذكر كذلك عطفا على الخصومات في الدين هكذا، إذن في سياق الذم والإنكار والتحذير والنهي على ذلك. إذن لما لهذه الأمور الثلاثة من مساوئ ومفاسد ومضار وأخطار هكذا بصور متعددة ومتعدية، أي متعددة في شكلها ومتعدية في أثارها وما يترتب عليها، أي هنالك القاصر على حد معين والمتعدي الذي يتوسع لا يقف عند حد محدود وقصير وقليل. إذن ولذلك
بارك الله فيكم. فأما المراء والذي هو كثرة الملاحات للشخص ببيان غلطه، أنك كأنك لما تماريه تريد أن تكشف غلطه، يعني بطريقة الجدال اللي هي أنك تماري في ذلك وتكثر وتتفاصح وتتظاهر بأنك أعقل منه وأوسع علما، وتتفاصح وتتعالم بأنك أوسع إدراكا ما شاء الله وعلما منه، فإنه تغره بتلاعبك بالألفاظ والتشقيق في الكلام والترقيق في البيان. عند البعض يحسبه عين التحقيق وهو ليس تحقيقا، فالشتان بين التحقيق والتلفيق أو التشقيق الكلمات، كأنك تتلاعب بالعبارات المرادفات وما إلى ذلك. المهم، ولهذا قالوا ابن تيمية تذكرون، دائما نعطي أمثلة بهؤلاء العلماء، لما قال اسمع كلام محقق في قوله، رأيتم؟ يريد أن يقول سأجيبك. أنتم تعرفون غزارة علم ابن تيمية، يظن مثل هذه الغزارة وهذا التأصيل وهذا التقعيد وهذا العلم الجامع والمعرفة الواسعة وغير ذلك من خصائص ساعتها حتى لقب بشيخ الإسلام، وتجدونه ما تكلمنا في فن يلم ويحيط ويستجمع ويستوفي يعني مجالاته ومقالاته وفصوله ومباحثه وكل ما يتعلق به، حتى تقول في نفسك لعل الرجل متخصص في هذا العلم فحسب، لا يعرف غيره، فإذا تكلم كذلك قلت مثل ذلك، فكان موسوعة بحق الإمام ابن تيمية. ولهذا قال اسمع كلاما محققا في قوله، وهي درجة المحقق. مثلا ينظر في الأدلة الواردة في المسألة أو في الباب أو في الباب، يتتبعها استقراء واستقصاء، ينظر فيها قوة وضعفا، وبعدين دلالة، كل شيء ما شاء الله، يعني بمعنى مبنى ومعنى، ورودا وثبوتا ودلالة كذلك واقتضاء. فما يبقى قاصر على وجه ويناطح ويناقش به، لا بالعكس، هذا هو المحقق. ثم ماذا؟ يرجح الراجح، حتى الراجح من تلك الآثار والأخبار والأدلة وما ورد فيها من نقول، فإنه بكل صراحة يا إخوان يرجحها ليس بالهوى كما يأتي، لا يتبع فيها هوى، إنما بالعلم والدليل، باتباع الدليل وباتباع الأقوى، لأن الله أثنى على الذين قال وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انظروا الأحسن قد يكون ما يقابله حسنا ولا لا، إنما الأحسن أبلغ وأكثر وأفضل وأقوى إلى غير ذلك من محاسنه وفضائله، فإنت تتبع الذي وأكثر نفعا وأكثر قوة وإلى غير ذلك. هكذا هم أهل العلم، دائما يتبعون العلم ودائما يسيرون بالعلم وخلف العلم وعلى ضوء العلم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. المهم باختصار، فأما المراء أي الذي هو كثرة الملاحة يعني للشخص ببيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك ماذا؟ أنت تريد في بعض الأحيان قد يدفعك إلى النصح والتوجيه والمؤاخذة والمراجعة وما إلى ذلك مع بعض المخطئين، إرادة الخير، هذا من باب النصيحة، والدين النصيحة كما تعلمون ولا لا؟ مليح، شيء جميل جدا، لأن أهل السنة نصحة ليسوا غششة، نصحة، وأهل السنة يتبادلون النصائح ويتناولون النصيحة. النصيحة ما هي؟ لو ننظر في النصيحة في حقيقتها وماهيتها وتعريفها، هي بذل الوسع والجهد مثلا من أجل إيصال النفع، من أجل إيصال الخير للمنصوح له، إرادة وفعلا، إرادة هذا الذي تقصده وتريده، وفعلا هذا الذي يظهر على قولك وتصرفك وفعلك. شايفين هذه؟ وأهل السنة هكذا يفعلون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل النصيحة في مكانة عالية وأهمية كبرى، ودل على ذلك على عظمة النصيحة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وكرر هذه الكلمة ثلاثا، صح ولا لا؟ ولما كرر كلمة واحدة أو جملة الدين النصيحة، كلمتان جملة قصيرة، الصحابة يعرفون بأن النبي أوتي جوامع الكلم، يعرفون بأنه يقول كلمة مختصرة أو جملة مختصرة، لكن فوائدها ما شاء الله منهمرة كالمياه المنهمرة والأمطار كذلك الوابغ الصيب. شايفين؟ ولهذا بعضهم لما يقول هذا الذي يكرر من الركاكة، هذا ليس فصيحا، هذا ليس بليغا، هذا ليس كذا، لا غلط، النبي بليغ فصيح. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله جوامع الكلم، وأتاه فواتح الكلم وخواتيم الكلم. إذن فقالوا لمن يا رسول الله؟ يعرفوا بهذه الكلمة تخفي وتتضمن وتحتوي وتقتضي وتدل على أشياء. لمن يا رسول الله هذه النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، صح؟ ولهذا النبي تذكر صلى الله عليه وسلم جعل النصيحة حقا مشتركا أو متبادلا بين المسلمين، بل بين المسلمين أيضا كذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومن بينها وإن استنصحك فانصح له. وجاء حديث آخر من رواية جرير ابن عبد الله البجلي الذي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أهل السنة ينصحون، لكن يظهر ذلك من خلال كلامه، لا يريد أن يظهر لك بأنه أعلم منك وأفضل منك وأعلى درجة منك وأرفع قدر منك، لا لا لا لا، بكل تواضع وبكل خلق حسن وبكل طريقة تجعلك تتأثر بمعاملته بأقواله، حتى في العرض
ممكن يعرض الكلام كأنه يقول أعمل فكرك، حاول أن تتأمل وتتدبر، فيجعلك تقوى على ذلك وتتعلم فعل ذلك وتعرف فائدة ومنفعة ذلك، فتصبح من الذين لا يكتفون بسماع اللفظة إنما بمعرفة بضبطها أولا سماعا وبفهمها معنى ودلالة. المهم باختصار أن هذا فالمماري فعلى سبيل الترفع، وهو كذلك المجادلة. فإذا فيما يعلم في الحقيقة وهو يعلم كذلك أنه باطل، يجادل في الباطل بالباطل كما قلنا، هذا هو الجدال المذموم، يجادل بالخطأ، يجادل بالجهل، يجادل بالباطل لزعم ليضحد الحق، ليبطل الحق، ليفحم زعم ويظهر عجز وضعف وعدم إصابة ذلك الرجل. لا والله، أهل السنة حتى في جدالهم عندهم الحجج الدامغة والقامعة كذلك. نعم يا إخوان، لأن حدتهم وشدتهم في حججهم وأدلتهم، تلقى دليل صريح، دليل صريح بمعنى لا يحتمل تأويلا أو معنى آخر، لا تستطيع أن تراوغ أو تتلاعب، يعني انظروا ما شاء الله. فإذا أردت فقل لا يصح لا لغة ولا عرفا ولا عقلا ولا دينا. رأيتم في بعض المسائل لما بعض الفقهاء يريدون أو بعض من يستدل على رأي يرونه بتأويل هذه الكلمة وحملها على معنى لغوي ما أقل ما يقال فيه مرجوح ليس صحيحا، فهو يقول بناء على ذلك التأويل، فيقولون من أتى يعني من قال عن هذه هذا الحرف بأنه يعني كذا ويدل على كذا شايف ويحمل على وجه كذا، فقد أتى أهل اللغة بما لا يعلمون، يعني هذا لم يقرأوه أبدا، بمعنى شذ وادعى شيئا غير صحيح. انظر كيف كانوا يثبتون ذلك، يقول بيننا وبينكم هذه المراجع وهذه المصادر، وبيننا وبينكم هذه النصوص التي تقرؤونها كلكم وتفهمون كيف فسرها الصحابة ابتداء ومن جاء بعدهم كذلك تبعا ومن كجاء بعدهما اتباعا رحمة الله عليه. المهم باختصار فقلنا إذن فيما يعلم أنه باطل أو على بدعة، أنه على بدعة على غير سنة، يعني شايفين. فإذن بارك الله فيكم، والمراء في الحقيقة يدفع صراحة ويحمل صاحبه على السعي وإرادة الظهور والغلبة في الممارات، هذا هو همه وهذا هو ديدنه وهذا هو قصده، هكذا إذن في الممارات والمجادلة، ولو بالجهل كما قلنا والعدوان والادعاء والبهتان، وهو كما قال ابن الوزير رحمة الله عليه إنما القبيح المراء، قبيح ما يصنع، ما ينبغي للإنسان أن يماري وأن يكون معلوما أو موسوما أو مشهورا بهذا الوصف وهذا الفعل الشنيع والوصف القبيح والنعت السيء، هكذا إذن قال إنما القبيح يعني هكذا المراء، وهو ما
يغلب على الظن أنه يهيج الشر. قد ألم تروا إلى بعض المجادلات تبدأ بهدوء ولا لا؟ تبدأ بهدوء ثم يحتدم ذلك النقاش، ثم يشتد إلى أن يصل إلى خصومة وإلى عداوة إلى مشادات إلى ما؟ إلى عاقبة لا تحمد. هكذا ولا لا؟ إذن احذروا، فما ينبغي، ما هكذا كما يقولون تورد الإبل يا سعد. إنما خلي نفسك تفهم بأنك لا تدعي شيئا من تلقاء نفسك، وأن العلم بالتعلم، وأن تعلم فعل الشنيع والوصف القبيح والنعت السيء. هكذا إذن قال إنما القبيح يعني هكذا المراء، وهو ما يغلب على الظن أنه يهيج الشر. قد ألم تروا إلى بعض المجادلات تبدأ بهدوء ولا لا؟ تبدأ بهدوء ثم يحتدم ذلك النقاش، ثم يشتد إلى أن يصل إلى خصومة وإلى عداوة إلى مشادات إلى ما؟ إلى عاقبة لا تحمد. هكذا ولا لا؟ إذن احذروا، فما ينبغي، ما هكذا كما يقولون تورد الإبل يا سعد. إنما خلي نفسك تفهم بأنك لا تدعي شيئا من تلقاء نفسك، وأن العلم بالتعلم، وأن تعلم الشيء هو أنك تدركه وفقا وبناء لأدلته، وتذكره على حقيقته وماهيته. وإذا سئلت عن الأدلة على ذلك، هذه الأدلة سبقت ذلك في وصفه، في كما يقولون معرفته وكل شيء، لأنه هذا كله كان بناء على الدليل أو استنادا للدليل. بارك الله فيكم. ولهذا المصنف رحمه الله يا إخواني هنا إنما نهى عن المراء وحذر وأنكر وزجر، يعني كذلك والمجادلة كما تعلمون يعني زجر عنه عن المراء لهذه الأسباب. رأيتم ما فيه من مساوئ وما فيه من مفاسد، وما فيه حتى المفاسد العلمية مش الخلقية، العلمية، يعني يصبح عندك علم ما أقولش مركب، لا أقول مركبا، معقدا، بل مزعوما وموهوما، بل مشؤوما كذلك، ليس علما شرعيا. لو نبحث نقول من أين لك هذا، تسكت لا تستطيع أن تقول في الكتاب الفلاني، لأن الناس يرجعون إليه ويثبتون كذبك ولا لا. كانت قاعدة يستعملونها مع هؤلاء، لأن العلم إما أن تكون قد يعني الشيء الذي تنقله عن غيرك لابد أن تكون سمعته إذا كان خطابا، أو

إثباتا بأنه بالقدرة تاعك والأهلية تاعك والمكانة تاعك و و و و يقولون لهم عندك شيئان، إن كنت ناقلا نطالبك بالصحة، تثبت لنا صحة النقل من المنقول وطريقة النقل وكل ما يتعلق بذلك، وإن كنت مدعيا شيئا تدعيه. لأنه فيه الآن اليوم ناس يتكلمون بمحض تخرصاتهم وتخميناتهم وأهوائهم وادعاءاتهم واختلاقاتهم واختراعاتهم. هؤلاء تقول نطالبك بالدليل، كما قال ربنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهؤلاء سماهم كذابين، وصح لأنهم كذابون في المجال العلمي يعتبر كاذبا، لأن الكذب ما هو الكذب من حيث الإخبار عن وقائع وأحداث أو أشياء، إذا كان الخبر غير مطابق للواقع يعد ذلك الخبر كذبا ويعد المخبر كاذبا، صح ولا لا؟ هذا ابتداء. وإن كان حكم بحكم وبنى على ذلك حكما، حكم لا يجوز حرام كذا فعل كذا، هذا أمر عجيب، هذا عيب. إذا كان ذلك الحكم غير مطابق لحقيقة الأمر والواقع يعد ذلك الحكم كذبا والحاكم كاذبا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تذكرون قصة أبي السنابل، تلك المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، وفي الحقيقة توفي عنها زوجها وهي حامل، الحامل المتوفى عنها زوجها ما عدتها؟ كم تعتد؟ أنت الوضع بارك وأولاة الأحمال أجلهن، كما قال ربنا قال أجلهن أن يضعن حملهن، يا أخي أجلهن أن يضعن حملهن، أي حتى تلد وحتى تضع. فهو أراد أن يتزوجها ويستعجل ولا شيء، فقال خلاص 3 أشهر و10 مثلا. ولهذا كذب أبو السنابل، بمعنى أخطأ، وهنا للتشديد والتشنيع في الكذب في مسائل الفتوى ليست هينة. الدليل قد تقول إيش دليلك؟ قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، انظروا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المهم باختصار، ولهذا فهذا الذي ذكره ابن الوزير رحمه الله تعالى أنه في الحقيقة ولا يقصد به صاحبه إلا حظ، يعني إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم. والمصنف كما قلنا بارك الله فيكم رحمه الله هنا إنما نهى عن المراء وحذر وأنكر وزجر ومثلا وبي، يعني هو وكذلك عن المجادلة نفسها والمنازعة كذلك الغلبة، نهى عن ذلك في أمور الدين ما ومسائل الاعتقاد. وكذلك هذه المسائل اليوم رأيتم الذين يخوضون والذين يتكلمون بغير علم في مسائل وبما يضاد وينافي ويعارض الأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك، يعني كما نجد للأسف الشديد تذكر له الآية أو تذكر له الحديث، يعني في الحقيقة حجة تمسك لاجتهاد في مورد النص، لاجتهاد مع النص، إنما تجتهد في فهم النص. لكن للأسف الشديد يصلون إلى أن يحاججك ويجادلك ويماريك كذلك في هذا. ولو كما قلنا ذكرت

ما ذكرت من ذكر من مستند صحيح وشاهد كذلك صريح، إذن يدل على ذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في النهي والنكير والحكم، فإن مآلات المراء قد تؤول إلى مآل وعاقبة وخيمة وجسيمة خطيرة، ولعلها كما يقولون شديدة، فإنها تؤول إلى عاقبة أنت أولا تندم، ولعلك إذا كان في الآخرة لا ينفعك الندم كما يقولون، ولا تحين مندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. رأيتم؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سلكت سبيل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن ولذلك بارك الله شدد في هذا، قلت يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذا المراء في القرآن كفر. والمراء في القرآن أن يتمارى اثنان في آية، انظروا يا إخوان، يجحدها أحدهما. رأيتم اليوم هؤلاء الذين احذروا هذه الوسائل، هذه أشد من مجالسة أهل البدع، لأنها من منابر لأهل الإلحاد وأهل الكفر، أصبحوا يزينون للناس الكفر والإلحاد وما إلى ذلك. يعني هؤلاء الذين رأيتم كيف أصبحوا يبطلون وينكرون، خاصة الذين سموا أنفسهم القرآنيين، ولقد أشار إليهم الإمام أحمد في هذه الرسالة، وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في أحاديث كثيرة، وكان يرد عليهم الصحابة ابتداء بردود تثبت جهلهم وضلالهم وتفضحهم وتكشفهم للناس. مثال سريع، امرأة من بني أسد سمعت حديث ابن مسعود لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله الواشمات والمستوشمات، فجاءته منكرة ومستنكرة ومجادلة ومماريا أمام الناس كأنها تجادله وتخاصمه وتماريه وتتحداه. قالت من هذا الذي يقول كذا وكذا، أن يذكر هذا الكلام؟ قالت لهم قرأت القرآن كله، أي من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، فلم أجده. فابن مسعود هو ابن مسعود، تعرفون في فهم القرآن، كان يقول ما من آية يستعين على فهم القرآن بمعرفة أسباب النزول، متى نزلت، أين نزلت، وفي من نزلت. قال والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا، انظروا كيف كانوا يتعبون من أجل العلم، لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بآية مثلا في كذا وكذا ولا أعلمها، أي فيما نزلت وكذا وما يتعلق بسبب نزولها، لضربت إليه الإبل، يعني أكباد الإبل، يعني أطأ وأركب على الإبل وأذهب إليه حيث كان لأروي عنه وأخذ عنه. انظروا ابن مسعود والعلم
يورث اليقين في نفسك. لا يستطيع أحد أن يغلبك يا إخوان. أهل العلم رأيتم لو تأتيهم الشبه آلافا مؤلفة يفندونها كلها ويضحضونها كلها ويقارعونها ويحاربونها كلها ويسوقونها يعني مكبلة في سلاسلها، لا شبهة تظهر ولا صاحب شبهة يظهر أبدا، يفحمونهم ويلجمونهم ولا يتركون لهم حركة لسان أو بيان. الله أكبر. ولهذا ابن مسعود في يقين الجازم بالشيء وكذلك ثبات الحازم بذلك الشيء وشجاعة الحاسم في الحكم على الشيء قال لو قرأتيه لوجدتيه، لو حقا قرأت القرآن لوجدت هذا. فتعجبت، ما الذي تريد؟ ما الذي تقصد؟ أين هو؟ وما الذي يدل عليه مثلا؟ قال لها أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنها وما نهاكم عنه فانتهوا. فبهتت وسكتت، رأيتم هكذا. ولذلك بارك الله فيك، فالإنسان ينبغي أن يحذر وخاصة في هذا الزمان. وكثير من الإخوة إذا لم يكونوا مسلحين بالعلم محصنين بالعلم الشرعي فهم عرضة للانحراف والزيغ والضلال والردة عياذا بالله وشي إياكم. ولهذا سنيحذر من مجادلة هؤلاء، إنما يفر منهم ويحذرهم كما يقولون فر من هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء والمضلين والمحرفين والمنحرفين، فرارك من الأسد كما تفر من الأسد. ولهذا بارك الله فيكم، فالمصنف رحمة الله عليه ذكر أشياء. ولهذا قال والمراء، هذا الشرح ليس قوله، هذا الذي علقنا على ذلك. والمراء في القرآن أن يتمارى في تعريفه كما ذكر أهل العلم، أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعه وكذلك يدفعها أو يصير فيها إلى شك، يعني خلاص من شدة المراء هذا ممكن هذا إذا لم ينقدح في نفسه ويرسخ في نفسه وكأنه يقتنع خلاص أثر في عقله وفكره وتصوره أن هذه الآية غير صحيحة، أن هذه الآية حتى يصل إلى أن ينكرها أو يعارضها أو يكون في شك منها، زعم في تردد واضطراب وشك كذلك. ولهذا قال أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن وصاحب إصلاح خطأ المحدثين، انظر كيف حتى في بعض الروايات كانوا يتتبعون من أجل ضبطها وتصحيحها، انظروا كيف كانوا يعتنون بالأدلة مبنى ومعنى لفظا ودلالة نطقا كذلك وكتابة رسما إلى غير ذلك مما يجب. فتعرفون في الحديث هنالك التحريف والتصحيف ولا لا يا إخوان؟ الحديث المصحف والمحرف ولا لا؟ كثير من الناس تقع بين أيديهم نسخ مطبوعات، تلك المطبوعات فيها أخطاء مطبعية، أقل ما يقال وأهون ما يذكر نقول أنه أخطاء مطبعية، والرجل يقرأها ويحفظ الشيء الذي يراه بعينيه ويقرأه مثلا بنفسه، فيقرأ ذلك الحديث على تلك الصيغة
والرسم والكتابة والذكر والرواية مثلا، فيحفظ، فيأتي عند أحد ضابط مثلا الأربعين النووية اللي يحفظها الكثير مبتدئين بها، فيختلفان يقولوا ليس هكذا الرواية، والآخر يقول لا بل هكذا، ممكن يصبح فيه مراء وجدال. ولنا أذكر مرة يا إخوان الواقع لنتعظ ونعتبر منه. مرة قبل أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، أذكر كانت لي جولات في بعض النواحي في بعض مدن الجزائر في فترة إلى المدن الشرقية أو الغرب هكذا. فكان فيه طلبة، الحمد لله كان في تلك الفترة يعني 1405، يعني مثل ما أقول أو 6، يعني حوالي 84-85، 1900 من القرن الماضي، ما نقولش القرن الماضي حتى لا تعدوني بأنني من القرن الماضي، لا يعني قبل سنوات مديدة وعديدة. فأظن مدير مثقف عنده ثقافة لكن يقرأ قراءة منضبطة متزنة صحيحة ما شاء الله، يقرأ يمعن في النظر وينعن في الفكر كذلك حتى يفهم ما يقرأ. إنما بعض الشباب مستعجلون فيحفظ بسرعة، وحتى لما ينطق بسرعة. فقرأ حديثا وهو قوله حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الرجل قرأه حجر ضب، شايفين حجر ضب. قال يا شيخ فنهيته ونبهته أنه هذا خطأ. لا، قال لا هذه رواية أخرى، رأيتم إلى أين يؤدي هذا الجدال، لا قال له هذه رواية أخرى. فأذكر مرة صليت معهم بعد وقت فصادف ذلك قدرا أنني صليت في ذلك المسجد وكان يخطب ذلك الشاب الطالب وكان هذا المدير حاضرا، فقلت له ناديه، فجاء سلم علي وكذا، قلت له هل حصل هذا الذي يذكره ووقع كذلك، أنه قال لك كذا وينبهك بأنك أخطأت في قراءة الحديث، وأنتم تعرفون بأن البخاري في كتاب العلم، البخاري في كتاب العلم، هذا من العلم ضبط هذه الروايات وفهمها كذلك وفقهها وكل ما يتعلق بها، أنه حتى في كتاب البخاري عقد بابا في التحذير من الكذب عليه ولا لا، ذكر حديث كثيرة، ذكر من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، من حدث عني بحديث يعني كما من قال علي ما لم أقل، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل أي من قولني، شايفين من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. رأيتم معناها المسألة شديدة، المسألة خطيرة. قلت حقا قال؟ قال لي نعم يا شيخ، لكن قلت له بأنها رواية أخرى، فقلت له استغفر ربك وتب إليه، استسمحه وقبل ذلك استغفر ربك وتب إليه. فقال استغفر الله، قلت له زد ثانية استغفر الله، كذلك ثالثة ولا تعد. إذن هذا الذي ينبغي أن يتعلمه الطلاب، وهذا الذي يترتب على الجدال، على المجادلة، وعلى الممارات المراء، ويصل إلى خصومة. وكما قالوا قديما من جعل علمه أو دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولهذا بارك الله فيكم قال أبو سليمان اختلف الناس في تأويله، أي في معنى المراء والجزم بالحكم عليه أو القطع بتعريف مثلا، اختلف
الناس في تأويله، فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه، كقوله تعالى فلا تمار فيهم فلا تمار فلا تكن فلا تمار فيهم إلا مراء. لا هذه حاجة أخرى، فلا تمار يعني فلا تكن الآية، أي نعم فلا تكن في مرية منه، هنا يفيد الشك، فلا تكن في مرية منه أي في شك بعضهم. وقال يعني ويقابل كذلك في المراء يعني بل يقابل يعني يقال أيضا كذلك بهذا، يعني كانوا يرادفه ويأتي بمعنى مقارب له ومشترك مع بعضهم أنه كذلك الجدال، يعني يأخذان نفس الحكم، إنما وكأنه يريد أن يقول عند البعض بينهما عموم وخصوص مطلق. وفي هذا السياق يا إخوان والمعنى أورد كلاما نفيسا الإمام ابن بطة العكبري حيث رحمة الله عليه، حيث قال فالمراء في القرآن المكروه، يعني هذا المراء المذموم، هذا المراء المحظور المحذور، هكذا قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخوف كذلك على صاحبه، يتخوف على صاحبه الكفر والمروق من الدين كما ذكرنا، احذروا هكذا من الدين. ينصرف على وجهين، يمكن تصريفه وحمله وتوجيهه وتفسيره على وجهين، أحدهما قد كان وزال هكذا وكفى المؤمنين مؤنته، وذلك بفضل الله ورحمته، ذكر كلاما يعني قال ثم جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس كلهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة، فكان يقرئ انظروا كل رجل من أصحابه بحرف، بل فكان يقرئ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته ولسان كما يقولون بلسان قومه وبلسان قومه الذي يعرفونه، فكان إذا التقى الرجلان هذا الذي أقرأه بلسان يعني بالقراءة المشهورة عندهم وبالقراءة التي يقرؤونها وتكون أسهل في ضبطها وقراءتها وحفظها، والآخر كذلك يلتقيان فيقرآن، فيقرأ هذا ويقرأ هذا، بمعنى فيسمع أحدهما يقرأ بحرف لا يعرفه وقد قرأ ذلك الحرف بغير تلك اللغة، شايفين أنكر على صاحبه وربما قال له بكل صراحة يعني هذا الذي فيه بأنه يتهمه وبأنه يعده ويعتقده أنه حرف يعني الكلمة ولا لا، بمعنى يقول قراءتي أصح من قراءتك، حتى في قراءة ذلك الحرف يقول حرفي خير من حرفك، انظروا إلى أين يصل الجدال، مغالبة وما إلى ذلك، ولغتي أفصح من لغتك وقراءتي كذلك خير من قراءتك، فهو إذن عن ذلك بسبب ذلك. رأيتم ما الذي دفع ابن عثمان وبسبب ماذا ومراده بذلك والقصده من وراء ذلك، لما جمع الناس على المصحف العثماني تلك القراءة
التي اشترط يعني القراءة نفسها موافقة للموارد اللغة العربية ونقلت بالتواتر كذلك ولا لا يا إخوان؟ وهي ما يعني هذه القراءة المتواترة وتكون يعني تشترط في القراءة لأن الناس يقول قراءة متواترة فتقول هاوي الشرط أنها تكون منقولة بالتواتر وأنها تكون باللغة العربية الفصيحة الصريحة أي موافقة ومناسبة وعلى ما هي عليه موارد اللغة وكذلك أن يشترط فيها أن تكون موافقة للمصحف العثماني حتى يزول الخلاف ويزول المراء ولا يكون ذلك سببا في أنهم يتماروا في القرآن الكريم فيضرب بعضهم آية بأخرى ويبطل بعضهم يعتقد يعني بطلانها وفسادها آية أو أخرى مثلا لو تجد أن البعض يقرأ بطريقة يعني برواية أعني برواية ورش عن نافع تجدون في بعض الآيات وكذلك حبس عن عاصم تجدون بعض الآيات حتى في يعني في الحرف خاصة في الهمزة الآخر كأنه يعني لم يهمز الكلمة لم يقرأ الهمزة فتظن أنه قرأ ذلك الحرف مهملا مثلا مهملا أو فبالتالي والآخر الذي ممكن يذكر يقرأها مثلا بالهمز فيقرأها وكأنه كالمهمل والمعجم في اللغة ترون الحروف المهملة والمعجمة شيء فهذه أصالة تكون لكن هذه رواية تقرأ فأقول إذا ثبتت هذه القراءة وهي كذلك ولهذا اشترطوا في القراءات شروطا فلا تكون قراءة معتبرة معتمدة إلا إذا كانت مستوفية مستوفرة مستكملة لشروط القراءة الشرعية المعتمدة أو المتواترة ولهذا القراءة الشاذة لا تعتمد في القراءة في الحقيقة ولا لا يعني أنك تقرأ قراءة التعبد هذا الراجح أقول الراجح فضلا عن استنباط الحكم من ألفاظها وعباراتها لأن بعض من كان يقرأ بها إنما كان يكتب بعض العبارات والألفاظ من باب التفسير من باب تفسير الكلمة كما كان في مصاحف بعض الصحابة التي كانت خاصة بهم إنما هذا ليس ليقرأوا فيه تلك القراءة وهم يعرفون الفرق بين الذي هو من القرآن الكريم والذي هو من مثلا من تفسيرهم وضبطهم لتلك الكلمة حتى يعرفوا معناها وقد نجد هذا حتى في الحديث أن الرواة بعض الرواة لما كانوا يروون الأحاديث يذكرون بعض الألفاظ وبعض الكلمات للتفسير لأنه جاءت تلك ألفاظ الحديث بعبارات كما يسمونها غريب الحديث ما يعرفها كل الناس عائشة لما ذكرت كما روى ابن شهاب الزهري لما يعني ذكرت أنه كان يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تذكرون كيف كان ها؟ فقال هو فيفسر الكلمة قال يتعبد ولهذا ألفاظ الرواة التي تجدونها مذكورة مع الحديث تجدون بعضهم يفصلون أي يفرقون بين النص والحديث كان يجعلوا معكوفتين أو بين سطرين أو بين كذا ولهذا كما قال الرواة كما قال علماء الحديث في تعريف المدرج كأبي عمرو البيقوني مثلا والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت إذن الإنسان ينبغي أن يكون على علم في قراءته ولهذا بارك الله فيكم ثم قال
رحمه الله، وقد بقي المراء الذي يحذره المؤمنون ويتوقاه العاقلون، وهو المراء الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع، وهم الذين يخوضون في آيات الله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يتأولونه بأهوائهم ويفسرونه بأهوائهم ويحملونه على ما تحمله عقولهم، فيضلون بذلك ويضلون، فيضلون بذلك أيهم أنفسهم، يضلون بذلك ويضلون من اتبعهم عليه. كم بقي من الوقت؟ نصف ساعة بقي حي خلص. وقوله كذلك رحمه الله والجدال، أي المراء والجدال، ذكره كذلك وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء، أي مثله مثل المراء، مثله كمثل المراء وحكمه كحكم المراء، احذروا، هذا محذور محظور منهي عنه. نعم يا إخوان، ولهذا ذكره وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء الذي هو كذلك، ذكره وأورده معطوفا على ترك الجلوس مع أصحاب البدع، وكما ترك الخصومات في الدين إلى غير ذلك. وهذه إذن يا إخوان تقدم ذكرها وبيان كونها محذورة ومحظورة لما فيها ولها من مفاسد كثيرة. المهم باختصار، كثيرة هكذا، وقلت فجاء النهي عن الخوض فيها أو مجالسة من يخوض فيها هكذا، وهذا مقرر في كتب أصول الاعتقاد الذي قرر فيها أصحابها ذلك، ومن بين هؤلاء الإمام الهمام أبو القاسم الجرجاني، أي صاحب الرائية، صاحب الرائية، عنده كتاب يعني ذكر فيه منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، في التعامل مع النصوص إلى غير ذلك، ذكر أبياتا كثيرة، ليست كثيرة كثيرة، ممكن تنيف عن 30، يعني أقل أظن أقل من 40 دون وأكثر من. المهم باختصار هو الذي استهلها بقوله، أي هذه الأبيات، تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الصحابة وأهل يعني التقى فالزمه، فإنهم الأولى الذين عايشوا التنزيل علك تنجبر، أي باتباع كتاب السنة على فهم السلف، كما ذكر الإمام أحمد ابن حنبل لما ذكر أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله واقتداء بهم، نفس الشيء، مشكات واحدة، مصدر واحد، منهج واحد، كل شيء ما شاء الله. ولهذا وإن كانوا أينما كانوا في أندونيسيا وفي مكة وفي المشرق وفي المغرب في العراق في اليمن في الحجاز في مصر في الشام في كل مكان، تجد أهل السنة ينطقون يعني ما شاء الله الكلمة في القرآن نطقا سليما صحيحا ثابتا كذلك واردا كذلك، وبه أنزل الله القرآن الكريم، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وبلغه
لصحابته وأقرأه وأسمعه أصحابه، فإن ربه قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه بلفظه أي علمهم وأسمعهم القراءة، قراءة القرآن كما أنزلها الله، هكذا أنزلت، هكذا نزلت، هكذا كذا، وكذلك أنزل، وكذلك علمهم معناه وتفسيره وبيانه، بمعنى علمهم وبلغهم القرآن لفظا ومعنى، أي بلفظه وكذلك بتفسيره رحمة الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في البلاغ والبيان والتعليم يا إخوان كان يعني يلم ويحيط بالمسألة ويستوفيها ويستكملها، وإن لم يرد على لسانك ولم يجل بخلدك التفكير فيها. أعطيكم مثالا، تذكرون بأن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة، هم سألوه عن كذا فهو أجابهم عنها بصورة مباشرة وصريحة، ثم زادهم وأضاف إليها مسائل أخرى. لما؟ لأنها لا علاقة ولها صلة بتلك المسألة. وأنتم تعرفون معشر الطلاب في بعض المسائل لما تبحثون فيها في تعريفها وتحقيقها وما يتعلق بماهيتها أو كنها، تذكرون مسائل ذات صلة أو أسماء ذات صلة بكذا وكذا. مثلا أنت تبحث في الرشوة، وبعدين تلقى مسألة هدايا الحكام تلحقها بها ولا لا، أكل السحت كذلك، وهكذا تجد مسألة تقول هذه وإن لم تكن بعينها كذلك فتشترك معها في الحكم، فلها حكمها. إذن هكذا النبي مرة يسأله سائل يقول: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أي لا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يسألون عن حكم الوضوء بماء البحر ولا لا؟ قال: هو الطهور ماؤه. ما معنى توضأ فإنه طهور، لا حرج، يصح الوضوء به. وزادهم على ذلك: والحل ميتته، كذلك إن جعتم فلكم أن تأكلوا من سمكي، من السمك أي حوت البحر. هكذا العلماء لما نظروا في هذا ما شاء الله في سعة علمها صلوات ربي وسلامه عليه وغزارة بيانه عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا من محاسن الفتوى، من محاسن يعني من نوافل القول، لا يتوقف عند الواجب، ومن محاسن الفتوى أن ذكر ما يتعلق بذلك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلم بارك الله فيكم. ولهذا قال في هذا الباب: ولا تجلس، هكذا ولا تجلس عند المجادل ساعة. ما الذي تستفيده من صفات المؤمنين؟ الإعراض عن اللغو. إذا كان اللغو الكلام الذي والحديث الذي ليس فيه منفعة، فكيف بالذي فيه مفسدة وتترتب عليه مفسدة؟ ولا لا يا إخوان، يعني أشد من اللغو وأخطر من اللغو، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولهذا قال: ولا تجلس عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل زجر. هكذا إذن، ولقد ذكر الله تعالى في وصف المجادل، هنا يتكلم عن الجدال، في مواضع من القرآن الكريم بوصف ذميم. أي شيء ذكر في القرآن مقرونا ذكره ومحفوفا كذلك إراده
بوصفه وصفا ذميما يدل على ذمه وتركه والحذر منه كذلك. هذا هو يعني قرائن تدل على الذم بالقرائن، هذا هو صار. قد يأتي الجدال بقرائن تدل على مدحه، بمعنى الذي يكون بالعلم والذي يكون بالحق والغرض كذلك إقامة الحجة وما إلى ذلك، كما كان كما سيأتي كما فعل نوح مع قومه لما ما يريدون وما يذكرون شبهة إلا ويفندها، لأنه جاء لمحاربة الشرك، وخاصة وقد ظهر فيهم الشرك، وكلما خاطبهم يستكبرون يستخشون ثيابهم، بل يجعلون يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون كذلك ويجادلون إلى غير ذلك، ولا يستجيبون لأمره ولا يسمعون لكلامه، يعني تصوروا. فدعا ودعا ودعا واستمر وهو يدعو، ما قال خلص عام، لا، هؤلاء لا خير فيهم، لا كذا، لا لا والله، الدعوة عبادة. أنت يا أيها الداعي ليس شرطا أن تجني وترى ثمار دعوتك في حياتك، أدعو، المطلوب منك الدعاء. وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وآيات وآيات في هذا السياق وفي هذا المعنى والباب. ولهذا سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، انظروا يا إخوان، سبحان الله. نتعلم كما قال الشيخ ربيع يعني في وصف منهج الأنبياء في الدعوة، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يحتذى به ويقتدى بهم، حتى تكون القدوة الصالحة أثرت في الداعية حتى يكون صالحا. ولهذا ذكر قال منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، يعني حتى في تسميته فيه تنبيه وتنويه وإشادة بهذا. المهم باختصار، فقلنا بأنه يعني ذكر المجادل، لما يذكر المجادل يعني لما نتكلموا عن المجادل أي هذا النوع من الجدال وهذا الشكل من الجدال وهذا بهذا الوصف والخصائص الجدال المذموم والمقاصد والإرادات كذلك. قال إذن يعني كما قال، ولقد ذكر الله تعالى كما قلنا يعني تعالى وصف المجادل في ووصف المجادل في مواضع من القرآن بوصف ذميم ونعته بنعت سيء، منه قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل، ورأيتم أي يجادلهم يجادلهم ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال عمر وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما جادل مجادل إلا بالباطل. انظروا في المجادلين عامة وغالبا تجدونهم يجادلون بأشياء عين الباطل، يعني ما لا أساس لها من الصحة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما جاء ذكرها في القرآن، ولا ولا ولا، تقول من أين لك هذا؟ يقول لك والله عندك حق، يقول لك من هذه من رأسي من، فتقول له هذا باطل، وترى يتكلم بكلام غير صحيح غير سديد
غير رشيد، مناف، معارض، مصادم لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مصادم ومعارض ومناقض للحق، فيكون عين الباطل كذلك. إذن ولهذا وقال سعيد ابن جبير في تفسير قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، قال أي انظر كيف فسروا من بين ما فسروا، ومما يقتضي ومما يتضمن ويحتوي ومما يعني ويدل عليه هذا اللفظ من المعنى، أو هذا اللفظ من الدلالة وهذه العبارة من المعنى مما يدل عليه كلمة، قال أي ترك الجدال والخصومات في دينه، أي هذا الرجل ما شاء الله لا يجادل ولا يخاصم، يبلغ نعم، يبين نعم، يعرض نعم، يعني يأمر وينهى نعم، إلى غير ذلك. قالوا قديما: قل السنة ثم امضي، قل السنة ثم امضي، لأنه لو تترك له نفسا أو فرصة ليجادلك، أولا لعل حتى الذي يكون أمامك يتأثر بسفاهته وجهالاته وضلالاته وما إلى ذلك. إذن هذه دائما أنت أعلى منه وأفضل منه، فالذي قلته هو الحق، والذي سيقوله حق أم باطل هو الباطل، ولهذا فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن أي تارك للجدال والخصومات في دينه، إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ويقول كذلك، بل قال أيضا الخطيب البغدادي: والجدال المذموم وجهان. هنا يريد أن يعرفك الجدال، يعرف لك الجدال. قال أحدهما الجدال بغير علم، هذا مذموم، والثاني الجدال بالشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق، بعدما أظهرت له الحق وبعدما استبان له كذلك وتجلى وظهر له وعلمه وعرفه، يعني مع ذلك أصبح يعاكس ويشاكس ويجادل ويماري، هذا كذلك في حكم الباطل، بل هو عين الباطل. هكذا رأيتم، إذن بعد ظهور الحق يعني كما تعلمون وبيانه. قال تبارك وتعالى: وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وأما جدال المحقين المصيبين الذين يستثنون من الجدال المذموم والغالب على الجدال هذا، والذي يعني في الحقيقة يذكر بأنه جدال مذموم بحسب القرائن المتعلقة به فيه، أي احتفت به واقترنت واكتنفته واعترت، أو وكذلك في مقصده وآثاره، في أسلوبه وطريقته، في صفته وصورته، يعني ترى كلها فيها أشياء منافية للحق، منافية للأدب، منافية للسلوك الحسن، منافية للأسلوب المرضي في الشرع في الدعوة والكلام. أنت لما تدعو الناس تدعوهم بماذا؟ بما قال الله، هذا هو الأصل، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة أمانة، الدعوة أمانة يا إخوان، الدعوة أهل السنة لما يدعون من باب التبليغ، أمروا بالتبليغ،
ربنا أمرهم بذلك ولتكن منكم أمة نرسا كما ذكرنا الآية، وآيات كثيرة في الدعوة في فضل الدعوة والدعاة إلى الله. رأيتم؟ بل جعل أفضل الناس الذين يدعون إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، حتى في أسلوبه وصفته وكل شيء ما شاء الله. إذن الدعوة يبلغون ويريدون إبراء ذممهم من وجوب الدعوة، من واجب عليهم أن يدعوا، واجب عليهم أن يدعوا، ويريدون الرحمة بالناس، ويريدون هداية الناس، والهداية التي نقصدها هداية بيان وإرشاد وتوجيه، أما هداية التوفيق والإيمان فهذه بيد الله وحده، لا دخل ولا قدرة على الدعاة في تحقيقها، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شايفين يا إخوان؟ ولهذا كذلك إنك قال هذا لنبيه، النبي يهدي للإسلام، نعم ما شاء الله، اتباعه وسماع قوله والاستجابة لدعوته تجعلهم ما شاء الله يكونون من المسلمين ويهتدون، يهديهم إلى صراط الله، هكذا ولا لا؟ إلى الإسلام، إلى الحقيقة. هكذا كان دعوة النبي، وكان حريصا على الدعوة، لأنه يعرف خاصة هو عليه الصلاة والسلام كان يا إخوان ضيقت عليه الخناق قريش وحاربته ومنعته من الدعوة إلى الله، فكان ماذا يفعل؟ لو كان آخر مدام قد نهي ومنع يمتنع، يكف، يتوقف، ينقطع، لا يبادر ولا يجتهد، خلاص ممنوع، يقال ممنوع هنالك مانع. لا، كان في المواسم لما تأتي القبائل من شتى البقاع والأصقاع ومن شتى الأقوام كذلك والأمم، كان يعرض نفسه. ماذا يقول يا إخوان؟ كما هو في حديث جابر، كما هو في حديث جابر: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعتني من أن أبلغ كلام ربي. انظروا، ولذلك هذا ممكن. فهؤلاء كانوا الأنبياء كانوا يفعلون، يعني يدعون، والحمد لله. فأراد إذن هنا، حتى لا أطيل في هذا الشرح، وإن كان هذا الشرح الشرح، لأن الذي قرأت عليكم هو الحق الذي جعلته شرحا للأصول، ولكن أنا في بعض الأحيان أخشى أن يكون الناس لم يفهموا، فأريد أن أوسع حتى يفهم، ولكن يأخذ منكم وقتا ويأخذ منكم قوة. نسأل الله أن يمدنا جميعا بالوقت الواسع والقوة كذلك المعينة على الطلب، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسم. المهم باختصار، قال يعني، قال الخطيب لما ذكر يعني، ثم قال: وأما جدال المحقين فمن النصيحة في الدين. رأيتم؟ فمن النصيحة في الدين. ألا ترى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا: يا نوح قد جادلتنا وأكثرت جدالنا، يعني جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني ما من مسألة نذكرها، ما من قول نقوله، لأنه باطل، باطل يا إخوان، ويتبجحون ويتعصبون ويتظاهرون بأنهم على حق، يذكرونه بترفع واستعلاء كأنه هذا الحق، وهذا الذي ألفينا عليه آباءنا، وهذا الذي ورثناه عن أجدادنا، وهذا الذي شببنا عليه وشبنا عليه وما إلى ذلك، فينكر عن كل شيء، كل شيء باطل ينكره، ويقنعهم بالحجة والدليل بالبرهان والبيان بالعلم والعرفان، لا يترك لهم شيئا. ولهذا قالوا: قد جادلتنا وأكثرت جدالنا، فأكثرت جدالنا، فإنه كان كذلك. ولهذا
مع ذلك كيف جاوبهم؟ كان يريد أن يقول لهم: أرأيتم هذا الأسلوب الذي انزعجتم منه والذي لعله أغضبكم والذي كأنكم ترون فيه قد بالغت وشددت وأكثرت عليكم؟ هذا في الحقيقة من النصح، ومع ذلك قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. معنى هذا النصح: أنا أريد النصح، ولكن الملهم الموفق الهادي هو الله. قد يدعوكم الداعية بأسلوب وطريقة وصبر ما شاء الله وغير وكل شيء، ما من أسلوب وطريقة سلك يعني رحيمة حكيمة إلا وسلكها معكم، ولكنكم بل بعض الأنبياء يا إخوان يضربهم أقوامهم ويرمونهم بالحجارة فيدمونهم، تسيل الدماء على وجوههم، ومع ذلك يشفقون عليهم يرأفون بهم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا هو مع ذلك رأيتم لما كان في السفينة، مع ذلك وهو يعلم بأنه لن ينجو إلا من ركب السفينة معه، ولا لا؟ فنادى ابنه وهو في معزل في الماء والأمواج متلاطمة متضاربة متلاحمة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فظن الولد انه انظروا المجادلة، انظروا مقارعة ومقابلة الحق بالباطل، كأنك تظن نفسك انك اطلعت وأدركت ما لم يدركه، وأن كلامك خير من كلامه أو نظرتك أصح من نظرته إلى غير ذلك. فظن بأنه لما يتسلق الجبل سيسلم، ولا لا؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الواقع، هو يتكلم بالوحي. من الذي يسير هذا الواقع؟ رب العالمين الذي أوحى إليه أنه لن ينجو أحد إلا من كان معك، أي من قومك الذين آمنوا بك وركبوا السفينة سفينة النجاة. ولهذا مالك بن أنس لما أراد أن يعظم اتباع الأدلة واتباع الكتاب والسنة وعدم الخوض في الفلسفات والكلام والآراء وكذا ما يخالف السنة وما يجعلك تترك السنة وتستصغر السنة وتستهين بالسنة وإلى غير ذلك، كان يعظم ذلك كما يروي عنه أحد تلامذته ألا وهو عبد الله بن وهب رواها، قال: ذكرت السنة عند مالك، أو ذكر مالك السنة فقال، لما سألوه عنها قال: السنة كسفينة نوح، هكذا قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق. ولهذا لما قال له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، بعدين فحال بينهما الماء فكان من المغرقين، ولا لا إخوان؟ رد بالك. ولذلك سيدنا نوح رغم ذلك بيّن لهم بأنه هذا الشيء الذي فعلتموه ورأيتم كيف وقفت وشددت والتزمت واستمررت يعني على ذلك ما شاء الله، وتعدونه غلوا أو تشديدا أو تضييقا للخناق عليكم أو إكثارا
من التعليم والنصح والإرشاد والبيان، مع ذلك هذا إن أراد الله أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، فلا ينفع، لأنه كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شايفين؟ يهدي من يشاء، بارك الله فيكم. وقال كذلك أبو بكر الأجري صاحب كتاب الشريعة، كتاب في الاعتقاد كذلك جامع ونافع. قال أبو بكر الأجري رحمه الله، ونختم بهذا إن شاء الله: اعلموا رحمكم الله

رحمه الله، ونختم بهذا إن شاء الله. اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل، من صفة العالم يعني في كتاب، عنده كتاب أسماء أخلاق العلماء، لأنه ما يكون علم ينتشر بدون وجود العلماء. فبين للعالم الذي ينفع الله به، ينفع الله به كيف ينبغي أن يكون، وبما ينبغي أن يتخلق ويتحلى، إلى غير ذلك من أخلاق وصفات العالم. وكما ذكروا آداب الطالب ولا لا، يعني والعلم راحم بين أهله، حتى بين الشيخ والطالب، حتى بين الشيخ والتلميذ، هكذا بارك الله فيكم. ولهذا ذكر قال أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم، انظروا قال مما ينبغي أن يترفع ويتنزه ويتخلى عنها، صفات ينبغي أن يتخلى عنها العالم، يحذرها ويتقيه ويتقيها ويجتنبها كذلك ويتجرد منها ويتخلص، فلا يكون متصفا أو موصوفا بها. إياه قال لا يجادل ولا يماري ولا يغالب، هكذا بالعلم، حتى العلم يبغى أن تصون العلم وتحفظ العلم ما شاء الله، إلا من استحق، أي من يستحق، هكذا من يستحق أن يبلغه، وتقرأ كذلك أن يبلغه، ويكون الوجه المشترك أن يبلغه مثلا. المهم يعني إلا من يستحق أن يبلغه بالعلم الشافي، هكذا، وذلك يحتاج إليه في وقت من الأوقات، بحيث يحتاج إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل، يخشى أن تكون غلبته لأهل الزيغ، يعني تعود بركة، يعني فتكون غلبته لأهل الزيغ يغلبهم. قال تعالى عن أهل الحق بل والحق نفسه، ومن يتبع الحق يكون مآله عاقبة ذلك الحق الذي اتبعه ونصره، هكذا، وتفانى في تبليغه وبذله ونشره وإظهاره وإعلائه وما إلى ذلك. ألم يقل ربنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولا لا؟ معناه أن العالم يدمغ ويضحض ويطمس ويغلب أهل الباطل. انظروا صاحب حق متمسك بالحق مستيسن بالحق ما شاء الله، ومتبع للحق وناطق بالحق ما شاء الله، لا يعني حتى في كل الأحوال لا يتكلم إلا بالحق، هذا الذي هو يعني يتعلم الشرع ويتبع الشرع وينطق بالشرع ويطبق الشرع وما إلى ذلك من فوائد ذلك ومنافعه، هذا الذي يغلب، لأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه زين فإذا هو زاهق ولا لا،
وقل جاء الحق وزهق

0: الباطل إن الباطل كان زهوقا. قلت صاحب الحق ولو كان وحده لا يغلبه أهل الباطل ولو كان ألوفا مؤلفة. قد يجد حرجا وأذى أي أذية، ويجد ويتلقى منهم سوءا ومكروه وما إلى ذلك، ولكن يبقى على الحق ومطمئنا بالحق ومستيقنا بالحق وثابتا على الحق وراسخا بالحق، لا يتغير لا يتبدل لا يتزعزع لا يتزحزح، كما قال ابن تيمية لما تكاثر وتظاهر وتظافر أهل الباطل على اختلاف مللهم وتناقض أفكارهم وتعارض مذاهبهم، كلهم اجتمعوا على معاداته ومحاربته، ولا لا، على مذهب عدو عدوي صديقي، ولا هل يقولون؟ انظروا يا إخوان، الأنبياء من قبل كانوا كذلك، وأناس من المؤمنون من قبل خوفوهم بذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابن تيمية لما رأى يعني لم يتوقفوا عن الأذى باختلاف أنواعه وتعدد أشكاله وأوقات كل شيء في كل وقت، تارة بهذه تارة بأخرى تارة بهذا الشكل وتارة بهذا الأسلوب، وما انظر أراد أن يفحمهم وأن يتحداهم. قال ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي هذه الجنة الدعوة الإيمان الحق تعلقه به تألقه به تمسكه به يقينه وطمأنينته وسكينته وراحته يجدها في ذلك ما شاء الله. ولهذا تجد الواحد مع الأذى وكل شيء يبقى ثابتا وينصر الله به الدعوة. وكم من بلاد تجدون فيها أو من كم من قرية أو من ناحية أو بلدة تجدون فيه واحد، فبعد ذلك الواحد بعد معاناته وصبره وثباته ومصابرته ومرابطته وربطة جأشه، ما شاء الله سبحانه وتعالى نفع به الأمة وجعله سببا في اهتداء الأمة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المهم باختصار قال ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري أينما ذهبت، إن جناتي وبستاني في صدري أينما ذهبت فهي معي، لا تستطيعون نزعها ولا اقتلاعها ولا أخذها من يعني من نفسي أو صدري أبدا، هذا كله بيد الله تعالى. فيسأل الله توفيق. ولهذا قال لا، اسمع كلام محقق في قوله زيد، لا ينثني عنه ولا يتبدل، هكذا ما يعني مهما حاولوا ومهما صنعوا ومهما فعلوا فالرجل يبقى ثابتا بإذن الله ومستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. قال أينما ذهبت معي فهي معي، إن قتلي شهادة، إن قتلتموني فأنا الشهيد، وإن سجنتموني يعني فسجنه خلوة، وإن نفيتموني فنفي سياحة، فليتعرف على الناس ويدعو إلى الله ويبلغ وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة. إذن هنا ذكر قال ليدفع كذلك بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الحق وتعود بركته، يعني بركة ذلك على المسلمين وعلى الاضطرار إلى المناظرة. وحتى هذا إذا كان لا بد منه، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن زيد إلا الذين ظلموا منهم، صح ولا لا؟ فهؤلاء لتفنيد ورفع ودفع شبههم والرد على باطلهم في مقام يقتضي البيان، وما ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل الحاجة تدعو إليه والمصلحة تترتب عليه كذلك. شايفين في هذه الحالات الاضطرار إليها، لا على الاختبار كما يفعله البعض، لأن من زعما كأنه انظروا حتى في الاختبار ما كانوا يستعملون هذه المناظرة من أجل أن يختبر، بل بعض العلماء حتى الاستفهام كانوا لما يستفهمك بعدين أنت تجيب إجابة خاطئة، فهو بعدما استفهمك وأجبت إجابة خاطئة كأنه عرضك لموقف محرج ولا لا؟ أقرانك يا حاج هذه ما تعرفهاش، هذه لم تعرفها، هذه لا تعلمها، إذن هذه لا يفعلونها. وحتى لو أجاب هو الذي أجاب، ما أجاب أحد من الحاضرين والطلاب من أقرانك ونظرائك، هو الذي أجاب، لكن يخشى أن يؤثر ذلك على إخلاصه، فكانوا يخشون ويعدون الاستفهام من الرياء. الله أكبر. ولهذا كانوا إذا اضطروا إلى هذه المناظرة والمجادلة. أما في الأصل البيان الصريح والتبليغ والدعوة يكفي كما قلنا قبل قليل، بلغ واستمر في طريقك، لأن من كما قال وختم بها قوله: لأن من صفة العالم العاقل لا يجالس أهل الأهواء أصلا، أي أصالة وابتداء، وكذلك لا يجادلهم. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء الغد إن شاء الله صباحا على 9، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا، وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: رحمة الله
1: وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف، حتى نعرف المصنف، وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا. وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال، لكن مع ذلك أخذت منا وقتا. ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا يسيرا من هذه الرسالة، فنعيد يعني قراءتها، وكأننا نستهل شرح الرسالة، أي رسالة أصول السنة، من جديد. أقرأ علينا من جديد السند والمتن. نعم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماكي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
0: حسبك، جزاك الله خيرا. هذا أولا، هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا، وهو هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. رأيتم حدثنا لا أخبرنا كذا مثلا، فهذا سند متصل، هذا الإسناد كما قلت إلى، يعني هو إسناد بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. هكذا إذن، كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه يعني حيث ألف، ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل فذكرها في كتابه كما قلنا هكذا. أذكر الذي فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها مثل ما فعل غيره، هذا لإثبات، لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة، فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها. ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا أي أوردها وساقها في رسالته، هذا كله مما بالسند هكذا وأخرجها، مما يدل على أنه يعد ويعتبر ثبوتها. هكذا، فمثلا يعني قال في روايته مثلا حدثنا محمد بن سليمان الجوهري، حدثنا عبدوس بن مالك، حدثنا عبدوس ابن مالك العطار، سمعت أبا عبد الله أي كنية الإمام أحمد أي الإمام أحمد يقول، ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره. وهذا كما قلنا هذا وإلى نزعم بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا، حتى السند أنظروا يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه، سمعها فنقلها عنه ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا، ولم يكن هكذا يرويها بالمعنى أو شيء منها، حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان، انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة. وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر الحديث، مثلا عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى أي منتهى السند، منتهى السند فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون، قد يكون اثنان، والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة، والذي يكون أقل عدد الفارق خير، كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفيه السند النازل، فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا، والذي كثر يعد سندا نازلا، كما قال أبو عمرو البيقوني: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار، فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو. العلو ليس فقط ثناء وسناء، بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر، قريبا من المصدر. قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب، وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة، وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي، وكذلك القاضي ابن أبي يعلى، وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين، أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد. ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام، ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني. هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا: تقريب السنة بين يدي الأمة. هكذا فعل، ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متضافرة جهودهم متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا، فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة، فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار، فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخوان، همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق، فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل، ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك، والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها، أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد، يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم. وهذا الشعار أهل الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع، هكذا يعني. والرواية المهم، وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صعب، ممكن يكون السند ضعيف والمتن يرد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك، ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يختار صحة المتن، والعكس كذلك لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح، اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة. أما من حيث السند، عدالة الراوي كما ذكر أبو العمر البيقوني، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عنده وكل واحد أتى وعد، قال إيش؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين؟ ولم يشذ أو يحل، هذا متعلق بالمثل، والعلة كذلك تكون في المثل مثلا، وإن تكون هنالك علل في السند، المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث، هو سبب خفي. ولهذا تذرنا العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل، ليس كل الرواة والمحدثين، ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثلا هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك، هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا، من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها وتصفية وتلقية السنة منها؟ لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لها، قال ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم. ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كان هكذا. ويقول كذلك، تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة: كانوا لا يسألون لما انتشرت العدالة، كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوه من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثا، ومن وجدوا من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء وكذا يردون عليه ولا يقبلون منه. رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة. وقال أيضا في هذا المعنى والمراد: مثل الذي يطلب دينه. لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة، النظر فيها وعناية العلماء، تقول ليش هذا الإطالة، لماذا هذا البحث، لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها، ما أدركتها، ما عرفتها. لكن لو كان عندك يعني اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة، ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين، فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا مجنون في الجزائر يعني قال عقيدتهم عقيدة يهودية. انظر ما فيها. رأيتم في الصباح لما ذكرنا كلام يعني ابن يعني أبو المظفر ابن السمعاني، لما ذكر يعني كون قال هذه شهادة لله، شهادة لله وليسمعها الناس، ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد، أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت، ولا لا يا إخوان؟ يعني كتبها إلى غير ذلك، علومها، روايات كذا، إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد قبل. هكذا بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي، كمثل الذي يرتقي السطح بدون السلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل السلما، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال يعني أنه قال: سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب. قلت: ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحزم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتفنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن يعني في ذلك يعني أن أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها يعني قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها، ويعظ ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا وجزموا، يعني نقلوها مما يدل على يعني هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانوا يقولون لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته، والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم. فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها وجزموا بنسبتها، أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها، فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكل لما اختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار ألا وهو ابن قدامة المقدسي، فقد استشهد بالرسالة حيث قال، حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه رسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة. وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي قال لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء، لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها، ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي، بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يستمع يعني يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها، فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها، ولا لا يا إخوان؟ انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود، في بيت من بيوتها قال ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك أنك تدر تقول أنفيها، لأن ما